لكن الخطر يتقارب بين الرجال والنساء بعد هذه المرحلة. لذلك قد يصاب بعض الأشخاص بأمراض القلب رغم نمط حياتهم الصحي، لكن السيطرة على العوامل القابلة للتعديل تبقى الوسيلة الأكثر فعالية لتقليل الخطر الإجمالي. ويظن كثيرون إن الجلطة القلبية تحدث لأن الشريان يضيق تدريجيا حتى يغلق تماما، لكن كثيرا من الجلطات تحدث فجأة نتيجة تمزق لويحة عصيدية غير مستقرة، فتتكون جلطة تسد الشريان بشكل حاد وتمنع الدم عن جزء من عضلة القلب. لهذا لا تكفي مراقبة الأعراض لوحدها، لأن المرض قد يتطور في صمت، وتبقى الوقاية عبر ضبط ضغط الدم والكوليسترول والسكر والإقلاع عن التدخين وإجراء الفحوصات الدورية عند وجود عوامل الخطر هي أفضل وسيلة للكشف المبكر وتقليل احتمال الإصابة. وأمراض القلب ليست مرضا واحدا، بل هي مجموعة واسعة من الحالات، بعضها ينتج عن تصلب الشرايين، وبعضها يرتبط بالصمامات أو اضطراب النظام الكهربائي أو ضعف قدرة العضلة على الضخ. وينتج مرض الشرايين التاجية عن تضيق أو انسداد الشرايين التي تغذي عضلة القلب، وتزيد احتمالات الإصابة به مع التدخين والسكري وارتفاع ضغط الدم وارتفاع الكوليسترول والسمنة وقلة النشاط البدني ووجود تاريخ عائلي للمرض، وقد يبقى صامتا لسنوات قبل أن يظهر في صورة ذبحة صدرية أو احتشاء عضلة القلب. وغالبا ما يصف المرضى الذبحة الصدرية بأنها ضغط أو ثقل أو انقباض في منتصف الصدر، وقد تمتد إلى الذراع اليسرى أو الفك السفلي أو الظهر، وتظهر عادة أثناء المجهود أو الانفعال، ثم تتحسن مع الراحة أو العلاج المناسب، وهي فرصة مهمة للتدخل المبكر قبل حدوث احتشاء عضلة القلب. أما الاحتشاء فيحدث عندما ينسد أحد الشرايين التاجية انسدادا كاملا، فتبدأ خلايا عضلة القلب بالموت تدريجيا بسبب نقص الأكسجين، وهنا يصبح الوقت عاملا حاسما. لذلك يردد أطباء القلب عبارة شهيرة: الوقت يعني عضلة قلب. ويبدأ الاحتشاء غالبا بألم أو ضغط شديد في الصدر، قد يمتد إلى الذراع أو الفك، وقد يصاحبه ضيق في التنفس أو تعرق بارد أو غثيان أو دوخة. وعند ظهور هذه العلامات يجب التوجه فورا إلى الطوارئ. لكن الصورة الكلاسيكية لا تظهر دائما، خاصة لدى النساء، فقد تكون الأعراض أقل وضوحا، مثل الإرهاق الشديد غير المبرر أو الغثيان أو ألم الفك أو الظهر من دون ألم صدري واضح، وهو ما قد يؤخر تشخيص العلاج. ويجب التمييز بين احتشاء عضلة القلب والسكتة القلبية المفاجئة. فالاحتشاء يحدث غالبا بسبب انسداد شريان يمنع الدم عن جزء من العضلة، بينما يستمر القلب في النبض. أما السكتة القلبية فتحدث نتيجة خلل كهربائي حاد يوقف القلب عن الانقباض، وهي حالة إسعافية تحتاج إلى إنعاش قلبي رئوي واستخدام جهاز الصدمة الكهربائية إن توفر. قصور القلب لا يعني أن القلب توقف عن العمل، بل يعني أنه لم يعد قادرا على ضخ الدم بالكفاءة التي يحتاج إليها الجسم. وقد يحدث بعد احتشاء سابق أو بسبب ارتفاع ضغط الدم غير المسيطر عليه، أو أمراض الصمامات، أو اعتلال عضلة القلب، أو بعض الأمراض الوراثية. وتشمل أعراضه ضيق النفس خاصة مع المجهود أو عند الاستلقاء، وتورم الساقين والكاحلين، والتعب المستمر، وزيادة الوزن السريعة بسبب احتباس السوائل، والاستيقاظ ليلا بسبب ضيق التنفس المفاجئ.
وشهد علاج قصور القلب في السنوات الأخيرة تطورا واضحا مع ظهور فئات دوائية حديثة أثبتت فعاليتها في خفض معدلات الوفيات، ومنها مثبطات SGLT2 وهي أدوية تقلل إعادة امتصاص الجلوكوز في الكلى فيطرح جزء منه مع البول، وأظهرت فائدة مهمة في علاج قصور القلب لدى فئات من المرضى. أما اضطرابات نظم القلب فقد يشعر بها المريض على شكل خفقان أو تسرع في النبض أو تباطؤ شديد أو دوخة أو إغماء، ومن أكثرها شيوعا الرجفان الأذيني، وهو اضطراب يزيد احتمال تشكل خثرات داخل الأذين قد تنتقل إلى الدماغ وتسبب سكتة دماغية إذا لم يشخص المرض ويعالج بمضادات التخثر عند المرضى المناسبين. وتعمل صمامات القلب على توجيه الدم في مساره الصحيح، لكن عندما يحدث تضيق أو ارتجاع في أحدها يضطرب تدفق الدم، وقد تظهر أعراض مثل ضيق النفس والتعب والخفقان أو حتى الإغماء. ويعاني ملايين الأشخاص من ارتفاع ضغط الدم من دون أعراض، ولذلك يعرف ضغط الدم بالقاتل الصامد، فاستمرار الضغط المرتفع يلحق أضرارا تدريجيا بالشرايين ويزيد خطر احتشاء عضلة القلب والسكتة الدماغية وقصور القلب والفشل الكلوي واعتلال شبكة العين. لذلك يعد قياس الضغط بانتظام حتى لدى من يشعرون أنهم بصحة جيدة من أبسط وسائل الوقاية. ويزيد السكر من خطر الإصابة بأمراض القلب والشرايين، وقد تتطور المشكلة أحيانا من دون أعراض واضحة. لذلك ينصح مرضى السكري بمتابعة عوامل الخطر القلبية بانتظام ومراجعة طبيب القلب مرة واحدة على الأقل سنويا عند الحاجة للكشف المبكر. أما الكوليسترول فهو مادة ضرورية للجسم، لكن ارتفاع الكوليسترول الضار LDL أو انخفاض الكوليسترول النافع HDL يزيد من خطر أمراض الشرايين، ولا يقيم الخطر من رقم الكوليسترول فقط، بل من مجموع عوامل مثل العمر وضغط الدم والتدخين والسكري والتاريخ العائلي. كما أن ارتفاع الدهون الثلاثية قد يرتبط بزيادة خطر أمراض القلب، وغالبا ما يرتفع مع السمنة والسكري والإفراط في السكريات والكحول. وليست كل أمراض القلب قدرا محتوما، فبعضها يمكن منعه بخطوة بسيطة، ومن ذلك الحمى الروماتيزمية الحادة التي قد تحدث بعد التهاب اللوزتين الجرثومي غير المعالج لدى الأطفال وتترك آثارا خطيرة على صمامات القلب. ولهذا يؤكد الأطباء أهمية عدم إهمال التهاب الحلق عند الأطفال وضرورة تلقي العلاج المناسب عند ثبوت العدوى الجرثومية، فقد تكون بضعة أيام من العلاج الصحيح استثمارا في صحة القلب مدى الحياة. ويزيد السكري من خطر الإصابة بأمراض القلب والشرايين، وتتشكل معظم عوامل الخطر القلبية من عادات يومية تتكرر لسنوات، والتدخين في مقدمتها، فالتدخين لا يضر الرئتين فقط بل يهاجم بطانة الشرايين مباشرة ويسرع تكون اللويحات العصيدية ويزيد من خطر الجلطات. واللافت إن خطر الإصابة يبدأ في الانخفاض منذ الأيام والأسابيع الأولى بعد الإقلاع عن التدخين، مما يجعل القرار مفيدا في أي مرحلة. ولا تكمن خطورة السمنة في الوزن الزائد فقط بل في نوع الدهون ومكانها، فالدهون الحشوية حول البطن ترتبط بزيادة الالتهاب ومقاومة الإنسولين وارتفاع ضغط الدم. أما الخمول البدني فيزيد الخطر حتى لدى من لا يعانون من زيادة واضحة في أوزانهم،
لأنه يقلل كفاءة القلب والدورة الدموية ويضعف تنظيم السكر والدهون. والنشاط البدني الملتزم، النشاط البدني المنتظم ولو كان معتدلا يساعد على خفض ضغط الدم وتحسين الكوليسترول وزيادة حساسية الجسم للإنسولين، وينعكس إيجابا على القلب خلال فترة قصيرة نسبيا. كذلك النوم الجيد، النوم الجيد لم يعد رفاهية، فقد أظهرت الأبحاث إن قلة النوم المزمنة أو انقطاع النفس الانسدادي أثناء النوم يرتبطان بزيادة خطر ارتفاع ضغط الدم واضطرابات النظم واحتشاء عضلة القلب. كما لم يعد ممكنا الفصل بين الصحة النفسية وصحة القلب، فقد أصدرت جمعية القلب الأمريكية بيانا علميا يؤكد أن التوتر المزمن والقلق والاكتئاب يمكن أن تؤدي إلى تنشيط مستمر لمحور الغدة النخامية والكظرية وإحداث خلل في الجهاز العصبي اللاإرادي، بما يزيد من خطر أمراض القلب والأوعية الدموية. ويزيد التوتر الخطر بشكل غير مباشر أيضا حين يدفع بعض الأشخاص إلى التدخين أو الإفراط في الطعام أو إهمال النشاط البدني، لكن هذا العامل قابل للتعديل عبر النشاط البدني والنوم الكافي والتأمل الذهني وتمارين التنفس العميق. وهناك علامات لا تحتمل التأجيل، وهي ألم أو ضغط شديد في منتصف الصدر يستمر أكثر من عدة دقائق أو يتكرر، وقد يمتد إلى الذراع أو الكتف أو الفك أو الظهر، وضيق نفس مفاجئ، وتعرق بارد مع غثيان أو دوخة، وفقدان الوعي، وخفقان شديد مع دوار، أو ظهور مفاجئ لضعف في أحد الأطراف، أو اضطراب في الكلام لاحتمال وجود سكتة دماغية. وعند ظهور أي من هذه الأعراض التي ذكرناها يجب الاتصال بالطوارئ فورا وتجنب قيادة السيارة إلى المستشفى قدر الإمكان. وإذا فقد شخص وعيه ولم يعد يتنفس بشكل طبيعي فإن البدء بالإنعاش القلبي الرئوي CPR واستخدام جهاز الصدمة الكهربائية الخارجية إن توفر يمكن أن يضاعف فرص النجاة إلى حين وصول فريق الطوارئ. والقلب رفيق العمر، ينبض في المتوسط أكثر من 3 مليارات مرة خلال 80 عاما، ويضخ 7000 لتر من الدم يوميا عبر شبكة أوعية تمتد قرابة 100,000 كيلومتر، يفعل ذلك ليلا ونهارا دون أن يطلب راحة أو مقابلا. وحمايته لا تحتاج إلى معجزات بل إلى التزام يومي بسيط، الابتعاد تماما عن التدخين وممارسة النشاط البدني بانتظام بما لا يقل عن 150 دقيقة أسبوعيا، واختيار غذاء متوسط يعتمد على الخضروات والفواكه والبقوليات والحبوب الكاملة والأسماك وزيت الزيتون مع تقليل الملح والسكريات والدهون المصنعة. كما تساعد المحافظة على وزن صحي ومحيط خصر مناسب في تقليل الدهون الحشوية. ويعد محيط الخصر الأقل من 80 سنتيمترا لدى النساء والأقل من 94 سنتيمترا لدى الرجال مؤشرا على انخفاض تراكم هذه الدهون، بينما ترتفع المخاطر الصحية كلما زادت هذه القيم. وتكتمل الوقاية بضبط ضغط الدم والسكر والكوليسترول والحصول على نوم كافي لا يقل عن 7 ساعات يوميا وإجراء الفحوصات الدورية، خاصة عند وجود عوامل خطر أو تاريخ عائلي مرضي.

0: مستمعينا الأكارم، الحمد لله تم تركيب ترانزميتر جديد في منطقة ماروبرا للبث الإذاعي على الموجة 87.6، وأصبحت 87.6 الآن متوفرة للمستمعين في منطقة ماروبرا، يعني في ماروبرا وفيرفيلد وكاسولا والكثير من المناطق الأخرى يوجد ترانزميتر لتلك المناطق. صار عندنا اليوم الحمد لله أكثر من 10 ترانزميترز في 10 مناطق مختلفة، يعني اليوم في ماروبرا لكل سكان ماروبرا وضواحيها أصبح هناك ترانزميتر يبث 87.6 FM. ونذكركم أنه في كل السيارات الجديدة موديل جديد أصبح بإمكانكم وضع الأب The Voice of Islam في كل السيارات الجديدة، إنزال الأب 87.6 The Voice of Islam في كل السيارات الجديدة التي تسير على الطرقات، يعني كل السيارات الجديدة بإمكان أصحابها تنزيل الأب 87.6 The Voice of Islam حتى تستمعوا إليه في أي مكان من أستراليا. لذلك اقتضى التنويه، ونحن دائما بإذن الله نتقدم إلى الأمام. أنتم مع إذاعة الصوت الإسلامي.
1: Unity Grammar presents Vantage by Unity, Parramatta's first Islamic school. Through project-based learning, learners work on real challenges, build critical thinking, and develop the real-world skills they need for the future. Now accepting expressions of interest for Year 7 and Year 8, commencing in 2027. Learn more at vantagebyunity.school. Vantage by Unity, the future of education.
2: إذا كنت بدك تشتري بيت أو أي عقار أو حتى بدك تبيع، إذن أنت بحاجة لمحامي يساعدك بهالمهمة. ATA Legal، مكتب محاماة بيديروا المحاميان أحمد طالب وطارق علوش. عندهم خبرة لسنوات طويلة بتسجيل البيوع والشراء للعقارات، وكذلك لكتابة الوصية والكثير من الأمور القانونية. المحاميان أحمد طالب وطارق علوش هن على استعداد دائم لخدمتكم. زوروا الموقع الإلكتروني atalegal.com.au أو اتصلوا على الرقم 8580-2312.
0: إعلان هام للجالية العربية. ما زالت الخير للمحاماة تقدم الخدمات القانونية التالية: قضايا الكومبو وحوادث السيارات، تعويضات إصابات العمل والإهمال الطبي المتعمد، المشاكل العائلية فاميلي لو، بيع وشراء المنازل والعقارات، قضايا الإرث والوصية الشرعية، بالإضافة إلى كل القضايا القانونية. لا هموم بعد اليوم. عنواننا الجديد 45 ستانلي ستريت بانكستاون، تليفون 9790-2522، www.khairlawyers.com.
3: لإعلاناتكم في إذاعة الصوت الإسلامي تواصلوا معنا من الاثنين إلى الجمعة من الساعة 9 وحتى 2، اتصلوا بنا على الرقم 9758-3399 أو راسلونا على الإيميل info@thevoiceofislam.com.au. إعلاناتكم لدينا تزيدكم انتشارا وتقربكم أكثر من مجتمعكم.
4: Impressive accountancy. Your numbers, our expertise. We deliver accurate bookkeeping, smart tax strategies, and clear financial insights that help your business grow with confidence.
5: هل أنت مستعد لموسم الضرائب؟ مع اقتراب موعد تقديم الإقرارات الضريبية يقدم لكم مكتب Impressive Accountancy خدمات محاسبية وضريبية متكاملة للأفراد وجميع أنواع الأعمال والشركات بإشراف المحاسب ماي السفر جلاني. إعداد وتقديم الإقرارات الضريبية، زيادة كفاءة الأعمال وتحسين الإدارة المالية وتحسين السيولة، كاش فلو، معالجة مشاكل التدفق النقدي، خدمات المحاسبة ومسك دفاتر، تأسيس الشركات وتقديم الاستشارات المالية والضريبية. إذا كنت تبحث عن محاسب موثوق يساعدك على تنظيم أمورك المالية واتخاذ قرارات أفضل لنمو أعمالك، تواصل معنا على الرقم 0406-788-748. Impressive Accountancy، خبرة مهنية وحلول مالية تساعدك على النمو والنجاح.
0: أهلا بكم في سوبر ماركت خمس نجوم بفرعيه لكيمبا ويجونا. نقدم لكم مجموعة واسعة من المنتجات الغذائية المستوردة والمحلية بأسعار منافسة، بالإضافة للخضار والفواكه واللحوم الطازجة يوميا، نقيش وحلويات تخبز يوميا في محلاتنا. كما يوجد لدينا كل أنواع الديلي واللحوم المصنعة اللذيذة. خبرتنا الطويلة تضمن لكم تجربة تسوق مريحة. مواقف السيارات متوفرة. زورونا على العنوان 85 ياريك رود لكيمبا، تليفون 9759-1895، والفرع الثاني شوب 1/516 هيوم هاي واي ياغونا 9707-2030.
2: ستار كيم فارماسي، سابقا صيدلية عائلتكم في لكيمبا. إدارة جديدة وتجديد كامل، خدمات كثيرة متوفرة، فحص ضغط الدم والسكري وحقن تطعيم الفلو وكل لوازم مرضى السكري، الشهادات المرضية للعمل وقسم خاص بالعطور والبرفيوم ومواد التجميل. إدارة جديدة، الصيدليان أحمد وبلال بخدمتكم. أسعار منافسة، نحن منكم وإليكم. نفتح 6 أيام بالأسبوع من الاثنين وحتى السبت. زورونا على العنوان 62 هالدن ستريت لكيمبا، للاتصال 9759-1013.
0: اترك ذكرى لا تترك عبئا في زمن ترتفع فيه تكاليف الجنازات عاما بعد عام. مقبرة غريندال جاردن تقدم لكم فرصة لتأمين راحة البال بسعر اليوم وبأقساط ميسرة، خطة دفع على سنتين بدون فوائد. احصل على قطعة دفن مزدوجة مقابل $5,000 فقط، بالإضافة إلى خصم مميز على الوصية الإسلامية من خلال خدماتنا القانونية. لقد بنينا في وقت قصير سمعة طيبة في المجتمع بفضل ثقة العائلات التي خدمناها بكرامة ورحمة. نحن هنا لنخفف عنكم ونجعل من لحظة الموت ذكرى طيبة لا عبئا على غيركم. تواصلوا معنا على رقم الهاتف 1-300-99-234 1-300-99-8234 أو زوروا موقعنا www.greendalegarden.com.au. مقبرة غريندال جاردن، اجعل ذكراك رحمة لا عبئة.
6: إذاعة الصوت الإسلامي تقدم.
7: لا تهلك نفسك، قد نعلم إنه لا يحزنك الذي يقولون.
8: إن القرآن هو وعاء السيرة وهو توثيق السيرة على شكل بها، لكن احنا لما نقرا القران ما نشوف ان الله عز وجل يقول مثلا في عام كذا حصل كذا كذا كذا.
7: الوعد بان هناك زلزال سيحصل، حصل الزلزال ولا ما حصل؟ واضح انه الزلزال حصل.
8: لماذا الكينونه يعني كان عليما حكيما؟ يعني ليش؟
7: الوصايا التي في المقدمه هذه وصايا عظيمه نحتاجها نحن في كل مرحله.
8: تلاحظ ان القران ما يدش لك بشيء انت ما تحتاجه، يعني حتى لو انت ما عرفت القصه الاساسيه اصلا ممكن انت تستفيد من الايات.
7: سعد رمي بسهم، يعني هو قال في دعاء قال اللهم كان هذا أخو لأحد بيننا وبين الكفار فاجعل موتي بهذا السهم، ما استطعت أن تناصره يعني بجهد ارفع يدك بالدعاء اللهم وفقه ويسر أمره واكتب له بالقبول.
8: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله في حلقة جديدة من بودكاست تفسير. في هذه الحلقة مع الشيخ حسام السمرائي تناولنا أسرار سورة الأحزاب. لماذا هي السورة الوحيدة في القرآن التي أفردت باسم غزوة من الغزوات؟ ما العلاقة بين سورة الأحزاب وغزوة القلوب؟ لماذا هناك أصناف كثيرة من الناس في غزوة الأحزاب؟ كيف نطبق غزوة الأحزاب على واقعنا اليوم؟ كذلك لماذا قضايا الأسرة تذكر في سورة الأحزاب؟ أليست هي عن غزوة الأحزاب؟ فلماذا القضايا الأسرية كثيرة في هذه السورة؟ كذلك ما هي أبعاد غزوة الأحزاب عند الرجال وما هي مماثلات أبعاد غزوة الأحزاب عند النساء؟ إذن فالرجال كان لهم دور والنساء كان لهم دور. أخيرا ختمنا بي ما هي نظرة الله عز وجل للإنسان عبر سورة الأحزاب. نتمنى لكم مشاهدة ممتعة وحياكم الله وبسم الله الرحمن الرحيم.
9: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياك الله شيخنا وجزاك الله خير على القدوم.
10: برعاية كرتون هادي والهدهد، نشأة في طاعة الله.
7: الله يرضى عليك، مساك الله بالخير ويوسف، الله يجزاك خير.
8: مسيك بالخير. شيخنا سبحان الله، يعني كنا نتناقش في تحضير الحلقة
9: وكنت تبي تاخذ سورة الأحزاب. لكن قبلها شيخنا انت يعني ذكرت نقطة في المحادثة بيني وبينك اللي هي قضية توثيق القرآن للتاريخ. سبحان الله أنا تاني أكتشف أننا لما نقرأ سيرة غير عنا لما نقرأ سيرة في القرآن، فممكن يعني تعرض شيخنا عليها.
7: تمام. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. من أعجب ما يمكن أن يلتفت إليه المتابع للقرآن الكريم والقريب من القرآن الكريم هو رصد القرآن الكريم لأحداث السيرة، تدوين القرآن الكريم للسيرة النبوية. احنا صحيح هناك كتب للسيرة دونت، لكن تعرف انت دائما كتب السيرة ما تخضع للفس قواعد النقد في للحديث النبوية الشريف، الحديث المتعلقة بالعبوديات دائما في السيرة عبارة عن سرد لقصص طويلة فلها قواعد مختلفة في مسألة التصحيح والتضعيف. ومن دخل في عالم التحقيق للتاريخ والسيرة يعرف جيدا ما معنى أن قواعد السيرة النبوية أو قواعد التاريخ بصورة عامة في التصحيح والتضعيف مختلفة تماما عن الأحاديث النبوية الشريفة، سواء متنا أم إسنادا.
9: صحيح.
7: اللطيف في القرآن الكريم أنه طبعا لا شك أن القرآن متواتر إسنادا ولفظا، فهذا يعني كفى الأمة كثير من العناء في البحث عن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك تجد منذ اللحظات الأولى وانت تقرأ في خواتيم القرآن الكريم تبت يدا أبي لهب، والكلام عن النبي عليه الصلاة والسلام في أول دعوته يسير وخلفه عمه يقول إياكم أن تسمعوا لهذا الرجل. توثق هذه اللحظة وقبل مباشرة إذا جاء نصر الله والفتح الكلام عن آخر لحظة.
9: لا إله إلا
7: يعني الله. هذه نوع نعي النبي صلى الله عليه وسلم. فشوف بين السورتين الأخيرتين قبل المعوذات الكلام عن حكاية اختام الحكاية وبداية الحكاية. طيب هذه هي السيرة النبوية، أنت كيف تعرف سيرة النبي عليه الصلاة والسلام؟ فلما تقف مثلا مع بدايات السور نزولا، خاصة السور الأولى العشر، لأن الصحابة تربوا على العشر الأولى في دار الأرقم، وأنت تقرأ بالتسلسل سواء كان العلق أو ما بعدها القلم ثم المزمل المدثر الفاتحة بحسب ما ورد من ترتيب، أنت مباشرة ستستنتج ما هي الحالة النفسية للنبي صلى الله عليه وسلم، ما هو شأن المؤمنين في هذه السور. لذلك احنا طبعا سنتكلم الآن عن سورة الأحزاب لأنها وثقت لعام كامل، لحقبة كاملة، لشأن كامل، لأحوال أمة بأسرها في المدينة. وإذ قالت طائفة منهم يا أهل يثرب، حتى الكلام عن اليثرب وليس عن المدينة. لما مثلا تقرأ في سورة العلق تجد أنه في خواتيم هذه السورة كلا لا تطعه، الكلام عن حالة من الضغط النفسي وجه للنبي عليه الصلاة والسلام في اللحظات الأولى، هذه في أول سورة نزولا، والكلام كلا لا تطعه. في سورة الأحزاب يا أيها النبي اتق الله ولا تطع،
9: لا إله إلا الله،
7: الكلام طيب في ضغط. يعني لما هو لماذا النبي عليه الصلاة والسلام يوصى بأن لا يطيع
9: وأكثر من مرة شيخنا في
7: أكثر من مرة؟
9: سبحان الله.
7: سيأمر فينا إن شاء الله مثل في سورة الفرقان فلا تطع الكافرين وجاهدهم
9: به جهدا.
7: طيب هو لماذا يوصى عليه الصلاة والسلام في هذه اللحظات بعدم الطاعة؟ معناتها هم بدأوا يقترحون اقتراحات، الفريق المخالف بدأ يطرح تصورات معينة. تحت الضغط قد يقع الإنسان المسلم في لحظة ضعف، في خاصة لما تشوف نفسك أنت وحيد وترى نفسك يعني محاصر من كل شيء وترى أن الكل يقف ضدك، فتبدأ تعمل حالة من المراجعة. هذا المراجعة هي حالة من حالات الضغط، فربما تبدأ في حالة الاستسلام. نعم خلنا أسمع الكلمة هذه. والله عز وجل يقول للرسول صلى الله عليه وسلم في صدر سورة الأحزاب التي نحن بصدد الحديث عنها يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين. معناتها في فصيل حتى مسلم
9: ويبتدي زي
7: الطابور الخامس، نعم يبتدي ثوب المسلم جزء اسمه بعد أحمد أو محمد أو كذا وهو معاك، لكن يبدأ يقترح لك بعض الاقتراحات. فأقصد أنت طيب الآن أنت بدأت تفهم أن في حالات الضغط قد يقع المسلم يعني تحت مراجعة، وهذه المراجعة قد تكون غير صحيحة، فربما يتنازل عن أشياء المسلمات، ربما يعيد النظر في أشياء هو لا ينبغي أن يعيد النظر فيها. فهكذا لما تقرأ أنت سورة العلق الأولى، وهكذا لما تنتقل إلى السور مثل سورة القلم نفس الكلام. فلا تطع المكذبين ودوا لو تدهن فيدهنون، ولا تطع. هذه الوصايا الدائمة تشارك أن هذه اللحظات كانت لحظات مفصلية في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. وهكذا أنت كل سورة حينما تدخل فيها ستجد أن حالة من التوثيق، حالة من التوثيق للسيرة النبوية وحتى لأحوال النبي عليه الصلاة والسلام في داخله. فلعلك باخع نفسك على آثارهم، يعني في حالة لا تهلك نفسك. واضح أنه قد نعلم إنه لا يحزنك الذي يقولون، واضح أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يتألم لما يقال عنه، خصوصا صاحب النفس الشفافة والراقية والزكية، ثم يقال عنه يعني كلام يعني يجرح مشاعره ويجرح إحساسه، والنبي عليه الصلاة والسلام مرهف في حسه صلى الله عليه وسلم، ثم يقال عنه كاذب ويقال عنه ساحر وهو الصادق وهم يشهدون بصدقه، ثم يقال عنه ساحر ويقال عنه شاعر ويقال عنه كاذب. فالله عز وجل يواسيه، قد نعلم إنه لا يحزنك الذي يقولون، فإنهم لا يكذبونك، هم في حقيقتهم ما يكذبونك، ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. في الحقيقة هم مقرين لك، معترفين بأنك أنت الصادق. فهذه الكلمات التي تصدر منهم إنما تصدر من باب التشويش عليك. وهكذا أنا بس هذه لأن مسألة مهمة جدا. شوف مثلا سورة يوسف، سورة يوسف غالب أهل التفسير يقولون أنها نزلت لتخلد مرحلة الحصار، حصار الشعب. وهذه المتابع للسيرة النبوية يجد أن هناك فجوة 3 سنوات في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم لم يكتب فيها شيء. مسألة حصار الشعب لمدة 3 أعوام، كل الذي نعرفه عن حصار الشعب أنه عام الحزن، مات فيه

0: يعتاش على نص القرآن الكريم. نص القرآن الكريم هو الذي يبين ذلك. العلماء فطنوا لهذا الأمر حينما صنفوا قرآن مكي وقرآن مدني وجزأوا. ليش؟ لأنه حتى تعرف القرآن المدني له سمات معينة، القرآن المكي له سمات معينة، حتى تبقى حقبة السيرة النبوية محفوظة بحفظ القرآن الكريم. نعم.
1: شيخنا، أنا بغيت أسألك، أنت تقول مثلا أن القرآن هو وعاء السيرة وهو توثيق السيرة على شكلها، لكن إحنا لما نقرأ القرآن ما نشوف أن الله عز وجل يقول مثلا في عام كذا حصل كذا كذا كذا. يعني ترى تقول أن آية يا أهل النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين، إذن هذه أول آية أنت ممكن تقول أنها سيرة، بس يقولك لا، أمر عادي للرسول صلى الله عليه وسلم، ليش ما الله عز وجل قال حصل في يوم كذا، يعني في التاريخ الفلاني كذا كذا كذا، سورة يوسف ليش ما ذكرت التاريخ بهذه الطريقة يعني وأنه حصل شيء؟
0: أنا قرأت التوراة جزء يوسف في التوراة، نتعمل مقارنة بين السيرة في سورة يوسف عند نظر اليهود وسورة يوسف في نظرنا نحن في الشعب. هم ينطلقون من نفس المنطلقات التي تفضلت فيها. هم أول ما صنفوا لسورة يوسف لما أقرأه وهو شيء جميل واحد يطلع عليه، لكن إحنا ما ندعو الناس إلى قراءة التوراة، لكن هذا الجزء جزء مهم حتى تعرف ما الفرق بين القرآن وبين غيره من الكتب. واضح تدخل البشري، واضح أنهم أول ما بدأوا أنه يوسف بدأت عبارة حكاية أم فلانة وأبوه فلان وإخوانه فلان وفلان وفلان، واستغرقوا في ذكر التواريخ وذكر من زوجة الأخ الكبير ومنه أرحامه ومنه أبناءه ومنه ومنه. العجيب في القرآن الكريم أبدا ما ذكر هذه الأشياء، لأنه بالنهاية ما يريد يعلقك بالأشخاص ولا يريد يعلقك يعني علقك بالتواريخ ولا يريد بالأمكنة، أن تجعل متعلق نفسك متعلق بالأمكنة والأزمنة لا لا، ويريد منك أن تخرج بغاية، تخرج بهدف، تخرج برسالة،
1: بسنة يعني نقول.
0: نعم، سورة الكهف على سبيل المثال ما استغرقت في ذكر أسماءهم، سيقولون ثلاثة رابعهم خمسة سادسهم، قل رب يعلمهم بعدتهم. الحكاية مش حكاية منهم ما هي أسماءهم ما كم عددهم، ليست الحكاية هكذا. لكن القرآن الكريم من أحد الأشياء التي التفت عليه المستشرقين، ما التفتوا لأنه يعني عجيب هذا القرآن، ما في ذكر لأزواج محمد اسمائهم، ما في ذكر لأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. يعني هم يعني عندهم حالة من الدربة في قراءة الكتب الرسل السابقة اللي هو التوراة والإنجيل، تستغرق في تستغرق تلك الكتب في ذكر تفصيلات عن أسماء وكذا. هذه السورة الوحيدة بالمناسبة التي فيها اسم واحد من الصحابة، فلما قضى زيد، سورة الأحزاب، وهذه يمكن ربما لها حكاية، يعني أنا تأملت فيها لماذا ذكر زيد بالذات، لأن في أمر مجتمعي كان سائد وكان لابد أن يظهر اسم زيد، ولو لم يكن هناك يعني أمر خاص بزيد كان ممكن يختفي اسمه مثل ما اختفى، ما ذكر أبو بكر ولا هو زيد ليس في أعلى مرتبة عندنا من أبي بكر. أبي بكر رضي الله عنه هو المقدم، وعمر ثم عثمان ثم علي رضي الله عنه جميعا، لكن ذكر زيد هنا لهذا الأمر. فأقصد نحن القرآن الكريم رعاية للسيرة النبوية وحفظ للسيرة النبوية، مش حفظ اللي بالطريقة التي نحن يعني نتصورها كما يعني حفظته كتب السيرة اللي تأتي بالتواريخ وتهتم بالتاريخ، بالتالي تذهب أنت إلى قصة عبارة عن وين حصلت الحادثة في المكان الفلاني، تستغرق كأنما أصبحت الحادثة متعلقة بتوقيت أو بمكان أو بزمان، ونحن أبعد من ذلك. القرآن الكريم يريد أن يبعدك عن هذه.
1: جزاك الله خير شيخنا، يعني سبحان الله فعلا أنت لما تتكلم عن هذه النقاط كلها تلاحظ أن القرآن ما يدش لك في شيء أنت ما تحتاجه، يعني حتى لو أنت ما عرفت القصة الأساسية أصلا ممكن أنت تستفيد من الآيات. لذلك شيخنا أودي ندخل معك على سورة الأحزاب، وأنا صراحة يعني أنت لفت نظري حق البداية القوية هذه، كأن الله عز وجل يدخلنا على المشهد على طول وإحنا مع رسول صلى الله عليه وسلم، ويقول للرسول صلى الله عليه وسلم يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين. ليش؟
0: أولا قبل أن ندخل في هذه السورة، يعني في مقدمة هذه السورة، في سياق سبق السورة. السياق هذا هو مجموعة من سور القرآن الكريم تسمى باللواميم المكية. اللواميم
1: عجيب ترتيب السور.

0: طبعا عندنا لواميم ألف لام ميم مدنية اللي هي البقرة والعمران، ثم جاءت السياق باللو بعد اللواميم المكية، اللواميم المكية اللي هي العنكبوت ثم الروم ثم لقمان ثم السجدة، مباشرة تأتي الأحزاب. فالأحزاب إذن هي سلسلة طبعا الأحزاب لا شك أنها مدنية لكن هذه مكية. لما تحاول يعني تمعن النظر في هذه السور الأربعة التي سبقت اسميناها باللواميم، تجد أن السورة الأولى سورة العنكبوت تسمى سورة الابتلاء، ألف لاميم أحسب الناس وأن يتركوا
1: يقول آمنوا
0: وهم لا يفتنون، ثم الكلام في خواتيمها والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. السورة التي تنتقل مباشرة بعد الابتلاء في وعد بالنصر، الكلام غلبت الروم في أدنى الأرض ومن بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين، لله الأمر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم وعد الله. فاصبر، تختم هذه السورة فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين. مباشرة السورة بعدها عن واحد حكيم بدأ يمارس الحكمة في الدعوة إلى الله. إذن في حالة من الابتلاء، الابتلاء حتما سيتبعه نصر، النصر هذا يأتي ينزل على أقوام صفاتهم هذه، ثم يأتي بشخص ليس بنبي وهذا هو الراجح، لقمان الحكيم ألف لام ميم تلك آية الكتاب الحكيم، ثم الكلام عن وصايا تكلم فيها لقمان، ثم حال هذا الحكيم في سورة السجدة اللي هو خاضع وساجد إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا
1: ذكروا بها
0: ثم تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم، هذه أحوالهم عبودياتهم مع الله. مباشرة يأتي الامتحان الفعلي للنبي عليه الصلاة والسلام في سورة الأحزاب، وهذا أعلى درجات الامتحان، لأن الله عز وجل هنا في هذه الآيات ماذا قال؟ ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما الذي وعدهم الله ورسوله فيه؟ هو السؤال هنا، هم لما أيقنوا قال هذا هو الوعد الذي قاله الرسول،
1: لا إله
0: ما هو هذا الوعد؟ غالبا التفسير يرجعون إلى قول الله جل وعلا في سورة البقرة أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء ماذا صار؟
1: وزلزلوا.
0: هذه السورة ذكر فيها الزلزال. ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله. طبعا قبل ذلك يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم
1: إذ جاءتكم جنود
0: فأرسلنا
1: عليهم ريحا
0: وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا إذ جاءكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون هنالك ابتلي المؤمنون
1: وزلزلوا
0: حصل الزلزال.
1: لا إله،
0: إذن الوعد بأن هناك زلزال سيحصل هذا هو الذي أيقنه الصحابة. حصل الزلزال ولا ما حصل؟ واضح أن الزلزال حصل، بلغت القلوب الحناجر، واضح زاغت الأبصار أن الله يراقب الأبصار، والله جل وعلا يراقب القلوب، قلوب وصلت إلى مرحلة وتظنون بالله الظنون. فواضح أن سياق هذه السورة هو امتداد. طبعا بعد هذه السورة مباشرة الكلام عن البلدة الطيبة
1: سبأ
0: وكيف أن هذه بلدة طيبة ورب غفور، الكلام عن خلص وطن صار وأصبح هناك وطن، ترى هذه المعاني جدا مهمة. أنه أنت لما تمتحن وتبتلى وتنجح في الاختبار، صحابة نجحوا في اختبار الأحزاب ولا ما نجحوا؟ سنقف عندها، سنقف أن هذه الغزوة غزوة عجيبة يعني، وهذه السورة سورة وحيدة توثق غزوة، رغم أنه بدر يعني ربما هي التي لو أحيل لنا الأمر هل ننزل سورة في بدر وأحد والأحزاب ولا يعني أيهما أولاد؟ ربما سنختلف، وما البعض يقول الأفضل أن نضع السورة لبدر، لأن يعني بدر هي كانت الفاتحة خير، هي التي يعني قصمت الشرك ومن حوله، لكن جاء التخليد لهذه السورة لاعتبارات كثيرة سنقف إن شاء الله عندها. تجد أن هذه الغزوة ما قتل فيها أحد.
1: شيرا بس تسمح لي أوقفك هنا على نقطة، أنا عندي استفسار. يعني غزوة بدر غزوة أحد مذكورين في القرآن، يعني مثلا سورة الأنفال وسورة آل عمران، وهذا لكن ما فهمت إيش القضية أن سورة الأحزاب ذكرت، ويعني بأي طريقة قصدك شيخ الفاضل؟
0: تخصيصها بسورة.
1: آه تخصيصها بسورة.
0: اسم سورة الأحزاب.
1: عجيب.
0: سورة بدر. الآن أفضل إحنا ننزل سورة اسمها سورة بدر ونتكلم عن بدر، لو نجعلها ضمن سورة اسمها سورة الأنفال. أو
1: توبة.
0: أو أحد ضمن سورة. ضمن سورة
1: العمران
0: أو غزوة
1: تبوك وحنين
0: ضمن سورة التوبة. لا هذه الأحزاب تسمى باسمها حتى الاسم. طبعا احنا لو حتى توقفنا مع الاسم، لأن الاسم اسم الحزب حزبه، كان عليه الصلاة والسلام إذا حزبه. إيش معنى حزبه؟ يعني اشتد عليه شيء، اجتمع عليه. في الحزب في معنى اجتماع وفي معنى شدة، هذا معنى في لغة. ترجع للمعجم الاشتقاق ستجد أن الحزب في معنى حالة من الاجتماع مع حالة من الشدة. فإذا اجتمعت عليه مسائل معينة وفيها حالة من الشدة والحزبة فزعة إلى الصلاة، الحزب من هذا النوع. وبعدين الأحزاب، لفظ الأحزاب في القرآن طبعا لفظ الحزب مفرد ورد في سياق مدح وفي سياق ذم، فإن حزب الله هم الغالبون، ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله. أنا في سياق مدح ولا ذم؟
1: لا مدح طبعا،
0: في سياق مدح. وفي الآية الأخرى لا تجد قوما يؤمنون بالله ولا أمنات مقتمت أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون، هذا كان في سياق المدح. لكن في سياقات أخرى وردت ذم، لفظة الحزب التي هي مفرد مش أحزاب، حزب. مثلا في استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله، أولئك حزب الشيطان ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون. أنا لفظة الحزب إذن تحتمل مدحا تحتمل ذما في القرآن، لكن أحزاب لم ترد في مقامات المدح. لما تقرأ السياق وين ذكرت الأحزاب؟ مثلا لما قال وقال الذي آمن يا قوم إني أخاف عليكم مثل يوم
1: الأحزاب،
0: مثل يوم الأحزاب. لما قال في سورة صاد أولئك الأحزاب، في لما كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وفرعون ذي الأوتاد وثمود وقوم لوط وأصحاب الأيكة أولئك
1: الأحزاب،
0: أولئك الأحزاب هذول جند ما
1: مالك
0: هنالك مهزوم. الأحزاب وردت مجتمعة في سياق الذم، في القرآن الكريم لم ترد في سياق المدح. أيضا هذا مسألة لافتة. طيب هو أنا لما قال أحزاب، من هؤلاء هم الأحزاب؟ من الأحزاب؟ مباشرة حتى أول ما أقول هؤلاء الذين اجتمعوا على النبي صلى الله عليه وسلم، حتى قبل أن ندخل السورة، إحنا هذه مقدمات مهمة حتى نفهم أجواء السورة، بعدين بعد ذلك نبدأ باللي تفضلت فيه الكلام عن مباشرة. حينما تقول أحزاب تقول هم 10,000 مقاتل الذين اجتمعوا، وهذه أول مرة فعلا جزيرة العرب لم تعرف حجم معسكر مثل هذا المعسكر.
1: لا
0: أبدا. أبو سفيان قال لما جاء يوم أحد قال كل ما ربحناه في بدر سأجعله في أحد، يعني هم انكسروا في بدر ونجت القافلة، فجمع أموال القافلة الناجية وقال سنجعلها وين؟ نحارب فيها في أحد. طيب كم كانوا في أحد؟ 1,000 أو يزيد على ذلك، 1,000-2,000
1: مسلمون،
0: المسلمين والكفار طبعا أضعف في ذلك. هذا الأعداد أنت تخيل، حاول يعني تتخيل. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم كان مع حوالي 1,000 وانسحب ثلث الجيش كما مشهور في السيرة النبوية. لكن أن يأتوا شهرا كاملا 10,000 مقاتل، السؤال كم أنفقوا حتى تعرف؟ إذن الأحزاب قصة، مش قصة فقط تجمع جاءوا، هؤلاء باتوا شهرا كاملا لأن الحكاية طولت استغرقت شهر. وطبعا مقدمهم أنت عشان تحرك 10,000 ليأتوا من مكة إلى هذا ممكن تستغرق أيضا 10 أيام. 10,000 يتحركون بهذا الاتجاه، وما تتكلم عن فرد وفردين يتحركون، دولة 10,000 دولة ممكن استغرقت رحلتهم ذهابا وإيابا 50 يوم، 30 حصار، 10 أيام ذهاب 10 أيام. كم أنفقوا من أموال وكم وضعوا من استعدادات من أجل هذه المعركة؟ أنت عشان تتخيل الآن طيب حتى إذن الأحزاب ما عادت فقط الجماعة الذين اصطفوا حول النبي عليه الصلاة والسلام محاصرين له، الأحزاب حتى أقوام داخل المدينة جزء من الأحزاب. لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون
2: الله أكبر
0: في المدينة. إذن في حزب عندك، حزب المنافقين، وحزب آخر حزب الذين في قلوبهم مرض، وفي حزب ثالث اسمه حزب المرجفون.
2: الله أكبر.
0: طيب هؤلاء كلهم أحزاب، هذا بس أحزاب بالداخل. إذن كل هؤلاء يعني حتى لا يذهب الذهن إلى أن الأحزاب هم الذين حاصروا النبي صلى الله عليه وسلم فقط. بنو قريظة كانوا حزب، لأن معنى الحزب هو التجمع المتماسك على فكرة معينة من أجل فكرة معينة. هم هؤلاء قبائل العرب كلهم سموا بأحزاب لأنهم كل واحد يدافع عن قبيلته، فلما جاءوا قبائل عدة هم مختلفون فيما بينهم في تصوراتهم في عاداتهم في أولوياتهم، لكن متفقين على شيء واحد، محاربة هذا النبي صلى الله عليه وسلم. هم اتفقوا على هذا الأمر، فهم أحزاب من كونهم تكتلات غير منسجمة، غير منسجمة. ومنهم هؤلاء الذين المنافقين الذين كانوا في المدينة. إذن قصة الأحزاب هي قصة أكبر من كونها هؤلاء الذين قدموا، لا، هو هو هم مجموعة كبيرة فيهم شيء من الداخل وفيهم شيء من الخارج، فيهم شيء تحت حتى لهم يعني حالة من الميثاق مثل بنو قريظة، كان بينهم بين النبي صلى الله عليه وسلم حالة من الصلح والميثاق أنهم إذا اعتدي على المدينة أن يساهموا. هم ما ساهموا لا بسلاح ولا وقفوا، بل بالعكس، وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من صياصيهم، تبين أن هؤلاء كان عندهم حالة من المظاهرة والمعاونة للطرف الآخر. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام بعد ما رجع من موقف الأحزاب من غزوة الخندق مباشرة توجه إلى بنو قريظة ونزل فيهم الحكم المشهور المعروف في السيرة، في السيرة النبوية، لأنهم الآن أبناء مجتمع، أنتم منتمين إلى نفس المجتمع، إلى نفس المدينة، وبينه بينكم حالة من التواصل. صحيح أنتم لستم على نفس الدين، لكن بيننا حالة من الميثاق، ولا أنتم الآن نقضتم كل العهود والمواثيق. فالشاهد إذن قضية الأحزاب قضية كبيرة. حينما ننظر الآن إلى السؤال الذي أعود له الآن الذي تفضلت في المقدمة له، يا أيها النبي، طبعا ذكرت كثيرا في السورة هذه كلام الموجه للنبي صلى الله عليه وسلم، يا أيها النبي اتق الله، وكأنها هي حالة من الوصايا لكل، طبعا هو الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم حتما، لكن هل نحن مخاطبون بهذا الخطاب؟
2: طبعا
0: نحن مخاطبون، نحن مخاطبون صحيح، إلا ما يأتي بعض النصوص التي تخص النبي عليه الصلاة والسلام، لكن هو يوصيه الآن ربنا جل وعلا يوصيه، يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين إن الله كان، طبعا أيضا هذه كان عليما حكيما، كان لطيفا خبيرا، كان هاي كان كثيرة وردت في السورة هذه، كان يعني ما قال والله عليم حكيم، والله لا، كان دائما هذه السورة لو واحد التفت لها سيجد أن عبارة كان موجودة في السورة، وهذه بعض أهل التفسير حاول يلتفت إليها، الكان بمعنى أن كينونة الله في ذاته سبحانه وتعالى عليم حكيم بما تعملون بصير. فالآيات كذا، يا أيها النبي اتق الله، واضح أنه الإنسان لما يقع تحت ضغط، وانت الآن لو منعيش اللحظة هذه، طبعا كان شوال، الآن المشهد أن المشهد في شوال في العام الخامس، والصحابة الكرام كان عندهم جراحات وآلام، المجتمع منهك، هناك قتلى في أحد، يعني ما في بيت إلا وفي مصاب، ما في بيت إلا ما في أرملة أو يتيم، كانت في حوادث حصلت تسمى حادثة الرجيع، وذول أكثر من 70 من القراء قتلوا فيها، يعني كانت بيوتات الصحابة أكثر من بيت في مأتم، في حالة من الموت. جراحات الصحابة في أحد كانت كثيرة، كثير من الصحابة كانوا في عندهم جراحات، المجتمع في حالة من يعني في حالة من الإنهاك، المجتمع المسلم مع قلة ذات اليد، كانوا صائمين. في صحيح البخاري يصف المشهد، يقول جابر يقول وكان النبي صلى الله عليه وسلم رابط على بطنه حجارة وتوقفت كدي أمامهم، الحديث في الخندق لما حفروا، واستمر الحفر يعني يمكن حوالي أسبوعين ثلاثة، هم يحفرون خندق طوله حوالي 5 كيلو، فيها حال من الإرهاق، كانوا صايمين، دخل عليهم شوال بدأت الغزوة، لكن قبل كانوا صائمين. جابر يقول حتى يعني معنى الكلام رضي الله عن جابر في صحيح البخاري، يعني يقول تألمت لحال رسول الله، يعني لما شاف المشهد هذا المنظر، النبي صلى الله عليه وسلم صائم وثيابه مليئة بالتراب وهو يحفر حال الصحابة الكرام، في حالة من المشهد، في حالة من التعب. أنت حاول تستحضر كل هذه الأشياء، حالة من الفقر، طعام ما وجدوا، لما جلسوا في هذه الفترة حوالي شهر كامل أحدهم لا يستطيع أن يقضي حاجته. هذه الأجواء تبدأ الآن تظهر كلمات من داخل المجتمع المسلم. وإذ يقول المنافقون، أول شيء طبعا وتظنون بالله، تسربت شكوك الآن في هذا الوضع مع الضغط واقتراب الكفار، والكفار 10,000، 10,000 مقاتل بكل عدتهم وكل عتادهم، والآن يريدون يستأصلوا المدينة وهم على أبواب المدينة. أول كانت الحروب في بدر وفي أحد بعيدة عن مكان المدينة، ما تخاف على زوجتك، ما تخاف على عيالك، ما تخاف على ممكن أنهم يتعرضوا للانتهاك. الآن هم يحاصرون، الآن إذا انكسر جيش المسلم في هذه اللحظة حتما البيوت، لذلك هم لجأوا إلى مسألة بيوتنا عورة، يعني من في قلبه في مرض وأهل النفاق يعني يتعذروا بهذا العذار. إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا، وإذ قال طائفة منهم يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا، ويستأذن فريق منهم النبي يقولون أن بيوتنا عورة، ما نستطيع الاستمرار. وفعلا أثناء هذه المواجهة في حالة من الانفضاض، طبعا هذه الآن السورة تخلد كل هذه المحطات، أن هناك قوام انفضوا وذهبوا إلى بيوتهم، قالوا بيوتنا عورة، وما هي بعورة، أي يريدون إلا فرارة. ثم أقوام انتقلوا، إذن هذا أول شيء عالم الشكوك، من عالم الشكوك انتقلوا إلى عالم الكلمات، ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا، ثم عالم الكلمات انتقل إلى عالم الأفعال، وإذا بهم فعلا يفرون من الصف، وقد يعلم الله المعوقين، انتقلت الحكاية إلى أن أقوام لا بدأوا أصبحوا هم سبب في عرقلة النصر. قد يعلم الله المعوقين منكم، تتفاجأ يعني أن أقوام آخرين يودون لو أنهم بادون في الأعراب، يعني البعض يتمنى أن يكون بعيد بس مجرد يسمع الأخبار، يجلس ويشاهد الفضائيات، يعني هو ما متفاعل معك، هو ينتمي لك ومن نفس الأمة، لكن دوره هو بس متفرج، يسألون عن أنبائكم. يعني ترى هذه الآن تنطبق على أحوالنا الآن، يعني فعلا أنه أحداث كبيرة تحصل مثلا في الأمة، وتجد كثير من الناس يكتفي بأنه يجلس ويطالع الأخبار ويقول يعني ودون لو أنهم بادون في الأعراب، يعني في مكان بعيد عنكم، ولا تعرضون لما تتعرضون أنتم له من ضغط، ثم يسألون عن أنبائكم ولو كانوا فيكم ما قاتلوا إلا قليل الشاهد. فكل هذه مجتمعة تنصب الآن على صف المؤمن، كل هذه الضغوطات طبعا في هذه اللحظة ممكن يتعرض المؤمن إلى حالة من حالة يعني خلينا نسمع الآخر، ما مشكلة، خلينا نسمع المقترح، خلينا نسمع مقترح الكافر إيش راح يقول. وهم طبعا طرحوا، أنت لما تقرأ سورة الفرقان، وقالوا أساطير الأولين اكتتبها، وقالوا لولا أنزل عليهم، وقالوا ابن عاشور يثبت هذه يسميها مقترحات، مقترحات اي هم الكفار دائما لما يرون انك انت تحت لحظه الضغط فيبدون يعني يبنون عليك مقترحات لعلك تستجيب. واذ يمكر بك الذين كفروا ثم يقترحون ليثبتوك او يقتلوك او يخرجوك في سوره الانفال، فيعدد لانه بعض الاشياء اللي هم حاولوا يعني اقترحوها، اما خلاص نقتله ولا نسره ولا نخرجه، المهم. فتاتي الوصيه الاولى، طبعا هذه تكررت في السورة، يا أيها النبي اتق الله ولا تطع
1: كافرين ومنافقين.
0: طيب في السورة نفسها هذه تكرار لهذا المفهوم، ودع عذاب وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا، هذه أيضا في نفس السورة، يا أيها النبي وإنا أرسلناك شاهدا مبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا، ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع عذابهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. أيضا أعاد عليه تكرار نفس الجملة التي في المقدمة، يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين إن الله كان عليما حكيما واتبع ما يوحى إليك التزم، كأنهم الآن يضع له منهج، أول شيء لا تتبع، ثانيا لا تطع، ثانيا اتبع المنهج الذي أنت عندك، إذن هي وصايا لك أيها المسلم.
1: شيخنا بس في نقطة أنت ذكرتها وفتحتها الصراحة، بس إحنا للحين ما حصلنا الجواب، أو يمكن فاتني الجواب. لماذا الكينونة يعني كان عميما حكيما؟ يعني ليش؟
0: هو كأنه يقول الله عز وجل لك هذه صفاته الأزلية، هي ليست صفات طارئة الآن.
1: هو
0: نعم كينونة الله عز وجل هكذا، كان الله هو أزلا جل في علاه عليما حكيما.
1: إن ما يعني جت على مشكلتك أيوة،
0: لذلك أنت تطمئن لأنه لن يتغير بعد ذلك.
1: سبحان الله.
0: يعني أنت كمسلم اليوم من تصير عندك أحداث معينة لا تعتقد أن هذا الموضوع والله غفور رحيم لأنها لفترة معينة نزلت للرسول صلى الله عليه وسلم في تلك الفترة وكان الله والله عليم حكيم في تلك الفترة. لا، هو في أصل كينونته جل في علاه، هذه صفة من صفاته الدائمة الأزلية، وبالتالي إذا تطمئن إذن لن يتغير حاله سبحانه وتعالى. فهو معك هنا هو عليم حكيم، ويوم غد عليم حكيم، وبعد 100 سنة عليم، ولن تقوم الساعة هو عليم حكيم. لذلك جاء باسم الكان، بلفظ كان، حتى لا يقول لك أنه هو جل في علاه تتغير أوصافه سبحانه وتعالى. لذلك هذه السورة ملئت بكان كان كان، هي رسائل لنا نحن من سنأتي بعد 1000 سنة أو الذين سيأتوا بعد ذلك 1000 و2000 و3000 سنة إلى أن تقوم الساعة، ليتعرفوا إلى ربهم أن هذا الرب جل في علاه هذه هي أوصافه، لا تتغير لا تتغير. فهي ليست أوصاف حادثة لوقع الحادثة في طارئة في زمن معين ثم انتهت هذه الأوصاف، لا، هذه الأوصاف من أوصاف جل في علاه. نعم.
1: شيخ احنا يعني تكلمنا عن الوصية الأولى اللي هي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين، وكيف أنها أتت أكثر من مرة، ولكن ننظر أن سبحان الله في الآية الثانية وصية أخرى، واتبع ما يوحى إليك من ربك إن الله كان بما تعملون،
0: إن الله كان بما تعملون خبيرا، وتوكل على الله وكفى بالله
1: وكيلا.
0: هذه الوصايا يبدو أنك بحاجة إليها، نحن بحاجة إليها في كل لحظات الامتحان، لما تقع تحت ضغط الواقع، تحت ضغط الأزمة، وأنت ما تعرف، بتدخل حالة التشتت، بتشعر أنت وحيد، خصوصا لما تشعر أنت وحيد والكل حولك متألب عليك كحال الأمة اليوم، يعني ما تشعر أنت وحيد وما تعرف هؤلاء الذين اجتمعوا عليك لماذا اجتمعوا عليك. فالله عز وجل يرسم لك مسار، أول شيء اتق الله، اجعل التقوى هي عنوانك، وبالنهاية هذا حال امتحان من الامتحانات، ولا تتعرض إلى ضغط هؤلاء وتسمع مقترحاتهم، لا بأس بالسماع للمقترحات، لكن أن تقع تحت ضغط هذه المقترحات، لأن الله عز وجل ماذا قال في الأنفال لرسوله صلى الله عليه وسلم؟ وإذا يمكر بك الذين كفروا يثبتوك
1: ويقتلوك
0: أو يقتلوك أو
1: يخرجوك.
0: هو خرج ولا ما خرج؟
1: نعم،
0: يعني اتفق مع مقترحهم ولا ما اتفق؟
1: لا لم يتفق،
0: هو اتفق مع مقترحهم لكن ليس بناء على نظرتهم هم، وفق مصلحته هو صلى الله عليه وسلم.
1: اللهم صل وسلم.
0: فقد تتفق في موضوع مع خصومك، يعني قد يكون هو اختيار، لكن اختيارك انت ليس بناء على
1: هم. انك متكون مستقل. نعم. لا تستجيب للضغوط.
0: نعم يعني. قد يصير حاله من الاتفاق بينك وبين مقترح الخصم العدو للدين، وطرح هذا الخيارات. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما خرج ما كان مستجيبا لدعوتهم، لاختياراتهم الثلاث، لأحد اختياراتهم، إنما كان خروج بوحي، واضح أنه هناك حالة من الوحي للنبي صلى الله عليه وسلم. فأقول يبدو أنه في مثلها تحت هذا الضغط هناك حالة من الوصايا لابد أن تلتفت إليها. الالتفات لهذه الوصايا هي الوصايا التي في المقدمة، هذه وصايا عظيمة نحتاجها نحن في كل مرحلة. يا النبي اتق الله ولا تطع الكافر، إن الله كان عليما حكيما، واتبع ما يوحى إليك من ربك إن الله كان بما تعملون خبيرا، وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. هذه أيضا وكفى بالله وكيلا وردت في السورة في أكثر من مكان، اللي ذكرنا إحنا قبل قليل وكفى بالله وكيلا، ووردت أيضا وكفى بالله حسيبا، الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا. حسيبا ووكيلا، أنت لما تعمل المقارنة هذه أن الله عز وجل هو حسبك، ما حسبك، يعني اترك الحسابات التي أنت تظن أن هذه الحسابات التي ربما يعني الحسابات المادية، الحسابات القوة، حسابات الاقتصاد، حسابات، أن تكل الحساب إلى الله جل في علاه، ثم أن ترفع قضيتك إلى قاضي القضاة سبحانه وتعالى، لأنه هو الوكيل بالقضية التي أنت تدعو إليها. الحسيب والوكيل هي العبارات التي كانت دائما على لسان النبي صلى الله عليه وسلم وعلى لسان إبراهيم. ذكرت قبل قليل الكلام عن إبراهيم قبل الجلسة، الكلام عن إبراهيم عليه السلام لم أول حدث حصل لإبراهيم قال حسبي الله ونعم الوكيل، الحسيب والوكيل. ونفس هذه الكلمات قالوها الصحابة طبعا الذين قال لهم الناس في سورة آل عمران الكلام عن أحد، إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. اسمع للعطايا، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل، انقلبوا بنعمة من الله وفضل، لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل. فضل يعني عطايا ورضوان بسبب أنهم جعلوا أن الله حسيبهم والله جل وعلا وكيلهم. هذه السورة تأكد هذا المفهوم، ورد الله الذين لما دخلوا الصحابة في الامتحان وثبتوا في الامتحان، شوف العطايا، ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا، وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا، وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من صياصيهم وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون تأسرون فريقا وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطؤوها وكان الله على كل شيء قديرا. شوف العطايا التي جاءت لما ثبت الناس في الامتحان. وهنا سؤال مهم هذا أعتقد ينبغي أن نلتفت إليه، هذه الغزوة لم يقتل فيها أحد، من قتل في الغزوة؟
1: عمرو بن ود فقط،
0: واحد من الكفار، 10,000 قتل واحد، وسعد بن معاذ من طرف آخر، سعد رمي بسهم رضي الله عن سعد، وسعد بعض أهل السيرة يقول لك ما مات بسبب السهم إنما بسبب دعائه هو، يعني هو قال في دعائه قال اللهم كان هذا أخو العهد بيننا وبين الكفار فاجعل موتي بهذا السهم فمات انفجر جرحه فبسبب دعوته. غزوة بهذا الحجم وتنزل في سورة معينة تستهلك سورة كاملة تسمى سورة الأحزاب ولم يمت فيها أحد، 10,000 مقاتل يقابلهم 3,000 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنون، هؤلاء 3,000 يقول البعض يقول لك أنه 2/3 انسحب وما ثبت إلا الثلث، وبعض يقول لك أصلا اللي ثبتوا 300 بحسب يعني الروايات اللي يعني تقلل أو تزيد في الأعداد. ثم تنتهي الحكاية، وين الغزوة؟ أين الغزوة؟
1: هل هي كل التجربة هذه هي الغزوة؟
0: الغزوة هي غزوة على النفوس،
1: الله أكبر،
0: الغزوة على القلوب، الغزوة على الأرواح، هذه الغزوة. إذن هي المكان هي محطة لكشف الأحوال، وهي يعني هي حالة من حالات الابتلاء. والبلو لغة لما تقول ثوب بالي، ما معنى ثوب البالي؟ يعني الثوب المرقع أو يعني الذي صار قديما وبالتالي ما عاد يستر فيظهر الجلد الحقيقي. معنى البلو هو صحيح امتحان، لكن ثوب البالي من معانيه أنه الثوب الذي يعني طال زمن أمده حتى أصبح ما يواري الجسد ينكشف ما في داخله. الابتلاء اللي حصل في هذه المعركة أو في هذه الغزوة في هذه السورة أظهرت النفوس، وبالتالي أنت الآن تستطيع أن تقرأ السورة وأنت تصنف الناس. تبدأ من بداية السورة الكلام ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه، إذن أكو قوام عند أكثر من قلب، هو ناير يوجه الوجهة، خلاص توجه إلى وجهتك وجهة واحدة، اجعل وجهتك هي الله سبحانه وتعالى. المنازعة نعم المنازعة في هذا الموضوع ترى في كثير من الناس يعني يريد دنيا ويريد آخرة ويريد منصب ويريد كذا ويريد دين ويريد، يعني الله عز وجل رسم لك البوصلة من البداية، ضع قلبك في الاتجاه الصحيح ضعه على القبلة الصحيحة، وجهه
1: حتى شيخنا، يعني كثير من الناس ربما يكون يبي الخير لكنه يتوجه بتوجهات مختلفة.
0: أيوة نعم.
1: واتبع ما يوحى إليك،
0: يرسم لك خارطة، خارطة الطريق.
1: نعم،
0: هاي خارطة الطريق هي المسار الذي ينبغي أن تنطلق منه، وبعدين اكتشف حقيقة نفسك. لأن ساعات احنا كثير من الناس يعني يعتقد أنه هو كريم، لما يجي الامتحان تبين أنه بخيل. والله عز وجل ذكر لنا في سورة التوبة مثل هذا الذي قال: ومنهم من عاهد الله لئن أتانا من فضله
1: لنصدقن ولا نكون من الصالحين.
0: في هذه اللحظة يقول القرطبي، في هذه اللحظة لم يكن منافقا، هو كان صادق مع نفسه. إذا الله عز وجل أعطاني سأنفق وأفعل وأفعل وأفعل، فلما أتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون فأعقبهم. يعني أفعال هذه أنه ما كان صادق في عهوده هي التي أورثته النفاق، فتغير الحال من كونه مؤمن قبل قليل، لما ابتلي بالمال تغير حاله فصار تبين أنه منافق. فالابتلاءات هذه تكشف لك المعدن. تعتقد أنه أنت كريم، الإنسان يعتقد نفسه أنه كريم، ثم بعد ذلك لما يأتي الامتحان يتبين أنه هو غير ذلك. يعتقد أنه شجاع، ولما يأتي الامتحان يتبين أنه ليس بشجاع. يعتقد أنه هو معطي نفسه، دائماً الإنسان يرسم ذهنية لنفسه ذهنية عالية، أنا إيماني، يعني لو كل واحد فينا يعطي درجة تخييم لنفسه سيجعل يعني أنا إيماني ممكن 90%، يعني كل واحد يرسم له صورة ذهنية جميلة. وين تنكشف الحقيقة؟ تنكشف الحقيقة لما يقع تحت الامتحان. تحت الامتحان هنا تظهر الخفايا وتظهر حقائق الأشياء، وهنا ظهرت أحوال الصحابة. والله عز وجل ذكر لنا ذلك: إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون. هنالك ابتولي، هناك انكشفت الأسرار. المؤمنون وزلزلوا، تبين من الثابت. في نفس السورة الكلام عن الثابتين: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر. في نفس السياق أن تتكلم حتى كشفت أحوال نساء النبي: يا أيها النبي، في هذه السورة: يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تريدن حياة الدنيا وزينتها. متى جاء الخطاب هذا؟ لما تقرأ السياق تجد بعد: وأورثنا وأورثكم أرضهم وديارهم، يعني دخلت الأموال ودخلت الأراضي، وصارت الصحابة الآن امتلأت جيوبهم.
1: لا إله إلا
0: والآن النبي صلى الله عليه وسلم، طبعا زوجات النبي حالهم حال بقية الناس، بدأوا الخير بدأ يدخل على الناس، أموال بنو قريظة بدأت تدخل. ثم أورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطؤوها، أرض خيبر التي ستأتي، يعني كانوا يبشرهم بالخير. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: اليوم نغزوهم ولا يغزونا، انتهى الموضوع. احنا امتحنا في هذه اللحظة ونجحنا في الامتحان وانتهى الموضوع. وفعلا تتفاجأ النبي صلى الله عليه وسلم يعني بعد أقل من عام على أبواب مكة واقف.
1: نعم،
0: ويحدث ما يسمى بالصلح الحديبي، لأول مرة تعترف قريش أن هناك كيان اسمه كيان الإسلام، يعني ويوقعون بينه. أول ما كانوا يعترفون أصلا بالقضية هذه
1: بعد 6 شهور من غزوة الأحزاب.
0: شوف امتحان زوجات النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهن: يا أيها النبي قل لأزواجك. وفعلا هذه اللحظة جاء النبي صلى الله عليه وسلم بأزواجها 9 وخيرهن: إن كنتن تريدن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين. يعني شوي ارتفعوا عن هذا لا يعني لا يكون طموحكم موضوع الدنيا، فتعالين، يعني في حالة اعلوا عن هذا المطلب.
1: يا مش تعالوا،
0: لا تعالين عن هذا المطلب. وفيه طبعا معنى تعالوا لكن فيه معنى الارتفاع، فتعالين ومتعكن وسر. فتركهم النبي صلى الله عليه وسلم شهر كامل، استأمرهن خلاص كل وحدة تنظر في نفسها. وفي صحيح البخاري طبعا قال لعائشة رضي الله عنها، والحديث في صحيح البخاري، قال: يعني انظري أمرك. قالت: يا رسول الله، أنت تستأمرني أنا مع الله والرسول إلا ما الدنيا؟ ما أحتاج، لا تستأمرني هذا الأمر يعني مقطوع منه، أنا مع الله ورسوله. فلذلك قال: ففعلت نساء النبي كما فعلت عائشة، يعني كانت قدوة لهم. هي فعلت، قالت: لا يا رسول الله، تستأمرني بالموضوع هذا. هذا الموضوع ما يحتاج أصلاً تراجعني فيه. بعد هذه الحكاية شوف تأمل معي الآن، قل لأزواجك يا نبي، قل لأزواجك بعد هذا تسلسل آيات ما الذي قال؟ يا نساء النبي جاء الخطاب مباشرة، يعني انتقل بدون واسطة الكلام الآن، يعني خلاص إذا كنتم فعلا تردون هذه واخترتم أن تكون مع الله والرسول سنخاطبكم مباشرة. وهذا ارتقاء إيماني عالي. تصور لما يخاطبك الله عز وجل مباشرة، لما قال أبي بن كعب
1: أو سماني
0: يا رسول الله، تصور يا نساء النبي، يعني الكلام الله عز وجل يقول يا عائشة يا أم سلمة يا جويرية يا زينب يا أسميهم بلا يا نساء النبي. إذن هو خاطبهم، وهذا من أعلى المراتب. أول كانوا خاطبكم بواسطة، الآن أنتم خلاص اخترتم الله والرسول سنخاطبكم كفاحا مباشرة.
1: لا إله إلا الله،
0: وهذا من علو الإيمان. فالإنسان إذا كانت فعلا يعني اتجاه صحيح ما جعل لقلبين في الجوفي، فسوف خاطبه الله عز وجل مباشرة. هنا يا نساء النبي لستنك أحد
1: من النساء
0: إن تقيتن فلا تخضعن بالقول. يا نساء النبي من يأتي من كنا، كانت تسأل لماذا يا نساء النبي من يأتي من كنا بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين. طيب ومن بقية مثل بقية النساء، من النساء كل واحد يصيب شيء ذنبه هو، لماذا المضاعفة في لمقام النبي من كنا؟ هذا المقام رفيع، حفاظا على مقام النبوة العالي. بما أنكم الدائرة المقربة من النبي لابد أن تنظر أنت يعني بعين الاعتبار إلى مقام النبوة، وبالتالي الخطأ الذي تقع فيه أنت كونك قريب من دائرة النبوة تحاسب عليه. اليوم القريبين يعني من صانع القرار لابد أن يلتفت لنفسه. تكون أنت مدير إدارة مثل حولك مجموعة، التفت له مبلغ، ليس لأنك فقط قريب من مدير أو قريب من مسؤول، لا، لأجل مقام لابد أن تلتفت. أنت الآن حالك مش حال الإنسان الذي يعني بعيد في الدائرة عن دائرة صناعة القرار.
1: شيخنا بغيت أسألك، يعني سبحان الله في سؤالين الآن في بالي على هذا الموضوع، لأنه موضوع عجيب يعني مع سورة الأحزاب. إذا سورة الأحزاب يعني ممكن إحنا نستفيد منها أن الرجال ربما يعرضون لفتنة مثل فتنة الحروب وهذه الأشياء والحصار وكذا، لكن أيضا هناك فتنة موازية للنساء في الأمور الأسرية التي ذكرت في سورة الأحزاب.
0: صحيح،
1: عجيب سبحان الله.
0: لأن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات، بالعادة ألفاظ المسلمين مؤمنين تشمل الرجال والنساء، قانتين تجمل الرسالة والنساء، صحيح جمع مذكر سالم، لكن في نص القرآن الكريم كل الخطاب موجه للذكور والإناث بلفظ المذكر السالم، بالجمع المذكر السالم. لكن لماذا في هذه الآيات لا يبدي يقسم إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين ثم والحافظين فروجهم والذاكرين الله كثيرا والذاكرات؟ الكلام في السياق عن الجزء الآخر. طيب الجزء الآخر كان له دور في المعركة حتما، ومنها الآن حين ذكرنا منهم أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ودورهم في المعركة. طبعا أنت لما ترجع للسيرة ستجد أن صفية كان لها دور، وما أعرف من النساء كان لهم دور في المعركة، واليهودي لما حاول أن يقتحم بعض البيوت فيعني ضربته إحدى زوجات النبي صلى الله عليه وسلم بعمود وكذا. تجد أنه لما تتكلم عن جابر رضي الله عنه في الحديث الذي ذكرناه والحديث في البخاري، ذهب إلى زوجته لما رأى أن حال النبي صلى الله عليه وسلم وفي حالة من الانكسار والتعب، والنبي يعني رابط بطنه على هذه ويعدهم، يعني شوف الآن بهذه الأجواء هو يعدهم، توقفت كدي أمامهم صخرة كبيرة، فاشتكوا للنبي صلى الله عليه وسلم أنه هذه الصخرة ما قاعد يعني تعمل، وإذا بها في الحديث يقول ضربها بالفأس الأول عادت كثيبا مهيلا. تصور يعني هذه الصخرة بضربة واحدة الله أكبر فتحت قصور الشام، الله أكبر فتحت قصور كسرى، الله أكبر فتحت قصور اليمن، وهو يعدهم في اللحظات الضعف هذه. طيب في سورة ماذا يقول؟ يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم، اذكروا هذه النعمة. وين النعمة؟ إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم
1: ريحا.
0: أول شيء جنود لم تروها، يعني أنت ممكن جنود ما رأيتها حتى تعرف أنه ترى هناك جنود معك تقاتل أنت ما ترى، لكن الريح رأيتموها ولا ما رأيتموها؟ السؤال كان للصحابة الكرام، الريح هذه رأيتموها ولا ما رأيتموها؟ طيب هل من عادة هذه المنطقة أن تأتيها عصير؟ ريح باردة، نصرت بالصبا، قال صلى الله عليه وسلم الحديث الصحيح. إعصار، إعصار هواء بارد أكفأ القدور وقلع الخيام، هذه المنطقة سنسمى غير معروفة بالإعصار، عمرها ما دأت عصير في هذا المكان. طيب أنتم ما رأيتوا هذا؟ هو كأنما يوثق الآن نرجع إلى قصة السيرة، يوثق هذه الحادثة، وأنهم لا يعترضون. اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا. أنتم ما شاهدتم هذه الحادثة ولا ما ولا شاهدتموها؟
1: بس كيف كان دور المرأة يعني في
0: الآن المرأة؟ حديث جابر على سبيل المثال، جابر لما جاء إلى زوجته ورأى النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الحال قال لها اصنع إلى رسول الله شيء، عندك شيء؟ قالت عندي برمة وعندي لحم وعندي عجين. قال خلاص أنت اصنعي شيء. فذهب خفية قال يا رسول الله يعني أم عبد الله صنعت شيء لك، فيه خبز وفي كذا. قال أخبرها أن ما تخرج شيء من التنور، أخبرها أن ما تفعل شيء، الخبز تخليه في التنور وأنا قادم. ثم نادى الأوس والخزرج 1000-2000 رجل، البعض يقول لك 1000، بعضهم قال 900 الذين حضروا المشهد هذا. ثم جاء مسرع لما شاف النبي صلى الله عليه وسلم، يعني زوجها جابر رضي الله عنه، لما رأى الجماعة يعني أقبلوا بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم، جاء لزوجته. فزوجتي قال ماذا عسانا نفعل؟ هي برمة وخبزة وما أعرف إيش، هذا الجموع كيف؟ وإذا تتحقق المعجزة، وهذه المرأة شوف دورها الآن، الآن دور المرأة في أنها كيف أنها يعني كانت سند لهذا لزوجها، وكيف أنها صنعت الطعام، وقف النبي صلى الله عليه وسلم فجعل يضع يده في التنور ويخرج ويضع اللحمة في البرمة وفي الخبز ويعطي لكل شخص، أكل كل من كان شاهد في تلك الغزوة.
1: هذا يدل على أن يعني إحنا قلنا أن القرآن كتاب في السنن، هل هذا معناته أن الله عز وجل يعني في أيام الحصار سيدبر الرزق يعني حتى في، طبعا لأن هذه معجزة للرسول صلى الله عليه وسلم، لكن أقصد هل ستأتي كرامات مثلا؟ يعني أنا أذكر في الأرض المباركة صارت قصة اللي هو السمكة الكبيرة أو الحوت اللي صحيح وجدوه صحيح يطفو صحيح يعني سبحان الله
0: في لحظة الجوع. نعم
1: أي، ومعنا الأرض هذه لا تأتيها حيتان ولا، سبحان الله. هذا السؤال الأول، لكن شيخنا في سؤال ثاني يعني صراحة مهم جدا، اللي هو في قضية أن نجد أن سورة الأحزاب إذا أنا ممكن أسميها تكلمت عن الحصون الخارجية كثيرا في المؤمنين مع الغزو نفسها، ولكن أيضا الحصون الداخلية، قل لي أزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهم جلابيبين، عرس الرسول صلى الله عليه وسلم لما راحوا يتعشون عنده، الرسول صلى الله عليه وسلم قضية المؤمنات، وهذا الرسول صلى الله عليه وسلم في قضايا لجنها عليهن في أبي، لماذا التركيز على النساء وقضايا الأسرة في سورة الأحزاب؟
0: قبل سورة الأحزاب في حادثة حصلت كبيرة، حادثة الإفك أصلا كان الصحابة توهم الآن خرجوا منها، لكن في السيرة يقول حادثة الإفك حصلت ثم حصلت بعد ذلك قضية غزوة الأحزاب. طيب حادثة الإفك حادثة أسرية هزت المجتمع بأسره، وكانت المستهدف فيها إحدى زوجات النبي صلى الله عليه وسلم. وكيف بدأ المجتمع في الحديث يعني عن امرأة عفيفة وطاهرة وكذا، وبدأت تضاف لها تعرف، والمنافقين بدأوا يتكلمون والحكاية معروفة في سورة النور، وأحوال أحوال الكلمات التي قيلت في أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها. فكانت هناك في زلزال أصلا اجتماعي حصل قبل غزوة الأحزاب، وكان هناك مجموعة من التعليمات، ماذا تقولون ومتى تفعلون وكيف تعفون ألسنتكم وكيف وكيف وكيف. ثم جاءت سورة الأحزاب لتكمل المشروع، مشروع اللي هو الحصون الداخلية، فنزلت آية الحجاب. هذه آية الحجاب، يا النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. بعدها مباشرة لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا ملعونين. يعني هناك يعني قاعدة الاختراق للمجتمع من طبقة من داخل المجتمع مع الأسف، سماهم منافقين طبعا ذول صنف، والصنف لا في قلوبهم مرض، والمرض أشكال، في مرض انفلونزا وفي مرض سرطان، في امراض، في ناس عندهم امراض بسيطه في القلوب، وفي لا امراض قد تذهب الى مذهب النفاق، لان النفاق مساحه كبيره. وفي اقوام لا ارتضوا بان يكونوا في خانه الارجاف اللي هي شنو، حاله من اثاره الشك الدائم والبلبلة الدائمة، وحالة من نقل الأشياء، عدم استقرار المجتمع اجتماعيا واقتصاديا، ويلا خلينا نفتح مجالات للنسوية، خلينا نعطي المرأة بعض الحقوق، خلينا نعطي المدري إيش، تعرف في وفق ما يسمى بالحقوق يعني، أو تحت لافتات الجميلة هذه، لافتات دائما يعني جميلة لكن بالنهاية
1: لحن القول يعني، يعني مشكلة
0: ما وراء وراءها ما وراءها. فالشاهد أنا أقصد أنه هذه السورة أيضا رسمت لك، رسمت لك ملامح موقف المرأة الشرعي، تكون مع الله ومع الرسول ولا لا، وكيف تقف مع الداعي، زوجة الداعي مثلا كيف تقف مع الداعي، لأن صحيح الكلام عن الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن لما كان هو صاحب مبدأ صاحب رسالة كيف اختار زوجته، وكيف يعني اصطفاف الزوجات وقرنا في بيوتكن، هذا الملامح تعرف ملامح فيها قمة الأدب، واذكرنا ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. أول الكلام هنا عن زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه كل مرأة لها هذا الدور. فيطمع الذي في قلبه مرض، وقلنا قولا معروف الكلام في صوت المرأة وكيفية أدائها. طيب إذا كان الكلام يراعي صوت المرأة، إذا كان الكلام يراعي زينة المرأة، إذا كانت الآيات في القرآن الكريم تراعي حركة المرأة في المجتمع، هذا لأن هناك ذكرنا احنا هناك أحزاب من الداخل، فأنت لابد أيضا تلتفت إلى الأحزاب التي بين قوسين هدفها إضعاف الأمة من داخلها، فتدخل إلى الأسرة من طريق المرأة وحتى من طريق عن طريق الطفل.
1: العجيب شيخنا أن أنت الحين ذكرت النقطة، بس عشان أتأكد أني أنا فاهمها، أن سبحان الله المنافقين والمرجفون في المدينة وغير المنافقون والمرجفون في المدينة وربما الذين في قلوب المرض يعني كذلك يدخلون يعني على الأحزاب الخارجية على الرجال من هذه الأبواب من التشكيك والزراعة الخذلان وهذا، ويدخلون على الحصون الداخلية من هذه النواحي، يعني نواحي فيطمع الذي في قلبه مرض، نواحي محاولة تخريب البيوت وهالأشياء كلها، وهذه في الحالة يا شيخنا تؤدي إلى دمار، يعني إن اخترق هذا الحصن تؤدي إلى دمار الإسلام.
0: صحيح، لذلك جاءت هذه الآيات مباشرة بعدها الكلام عن مسلمين مسلمات، مؤمنين مؤمنات، قانتين قانتات، صادقين صادقات، صابرين صابرات، خاشعين خاشعات، متصدقين متصدقات، صائمين صائمات، يعني حافظين فروجهم حافظات. أيضا هذه لافت، كلام عن حافظين فروجهم حافظات، ثم ذاكرين الله كثيرا والذاكرات. بعدين أيضا هذه في صدر السورة أيضا في ملمح، وإذا أخذنا من نبينا إيش
1: ميثاقهم،
0: ميثاقهم هنا في ميثاق، وإذا أخذنا من نبينا ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ابن مريم وأخذنا منهم ميثاق
1: ثاني، يعني
0: هل هذا الميثاق نفس الميثاق الأول ولا لا؟ أهل العلماء طبعا أهل التفسير يقعون يقول لك لا الميثاق الأول غير الميثاق الثاني. طيب الميثاق الأول ما هو؟ شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا في سورة الشورى، وما وصينا به إبراهيم وموسى أن أقيموا الدين، هذا الميثاق الأول، وإذا أخذنا من نبينا ميثاقهم، ما هو ميثاقهم؟ أن أقيموا الدين ولا تفرقوا فيه. الميثاق الثاني وين؟ وإذا أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه. إذن الميثاق الأول ميثاق إقامة الدين، الميثاق الثاني ميثاق نصرة الدعاة بينهم فيما بعض.
1: عجيب،
0: بعضهم مع بعض، الأنبياء بعضهم مع بعض، وبالتالي أنت الآن عندك ميثاقين، لأنه صح أخذ الميثاق عن الأنبياء كونهم عنوان من عناوين أهل الإيمان، هم المبرزين فيها، لكن أنت مطلوب منك أن تسير على نفس الميثاق، على الميثاقين. الميثاق الأول أن وظيفتك أن تقيم الدين كما أقامه هم، ووظيفتك الثانية الميثاق الآخر أن تعاهد نفسك على أن تنصر إخوانك الدعاة في كل مكان.
1: الله أكبر.
0: فلما ترى داعية تدعو له بظهر الغيب، هو واقف على ثغر معين،
1: لا تشوش عليه ثغرة.
0: لا يعني. إحنا مشكلتنا الآن وين؟ يسحب البساط، يسحب البساط من تحت.
1: مشكلة كبيرة.
0: ربما إذا يعاديهم وربما يشقط عليهم السبيل.
1: نعم.
0: وهذا أيضا يعني تلتفت إليها، مثلا يا أيها الذين آمنوا إن كثير من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل وتتفاجئ إيش
1: ويصدون.
0: يعني هذا داعية مفروض يعني هو يوصل الناس للسبيل فتجد أنه إيش يصد. وهذا عجيبة. وبعض أهل العلم عند لفتات جميلة مثل قولة يعني سحرت فرعون كانوا صباحا يعني سحر حوات يعني حاوي أفاعي يحملون أفاعي حوات وأمسوا دعات. الآن هو صباحا داعي معك وبالليل يرمي عليك الأفاعي.
2: لا
0: يعني تنقلب الصورة تجد أنه هو داعي صباحا لكن في المساء يلقي عليك الأفاعي ويقطع السبيل. وهذه خطيرة جدا طبعا. فلذلك الميثاق الثاني خطير.
1: نعم.
0: ميثاق الأول إقامة الدين. الميثاق الثاني أن تناصر كل داعية. ما استطعت أن تناصره يعني بجهد ارفع يدك بالدعاء حينما تراه في ثغر. قل اللهم سدد فلان، اللهم وفقه ويسر أمره واشرح صدر الناس له واكتب له بالقبول. يعني دورك أنت ما بدور تخذيل في الطرف الآخر. يعني واحد داعي وقف على ثغر وإحنا ما يعني بأحوجنا اليوم تعرف كثرة الثغور وقلة الناس المتصدية للثغور ثم يأتي بعد ذلك من يهاجم المرابطين على الثغور. ثغور سواء في كل مجالات الأمة. يعني
1: شيخنا أنا سبحان الله في شيء يعني جميل التفت له ألا وهو أن كيف أن القرآن يعني إحنا قلنا تكلمنا عن قضية التوثيق التاريخي وطريقة الأسلوب المختلف وقضية هذه الأشياء كلها، ولكن حتى شيخنا قضايا المسلمين نفسها كيف أن الله عز وجل يعني يجعل لها معيار. يعني مثلا لما إحنا تكلمنا حتى تعرجنا للأسف أنا ما أحب حتى أتعرج لهؤلاء، ولكن يعني مثلا المنادون يعني بشعارات جميلة لبعض الفئات عشان مثلا باسم المساواة وهذه الأشياء كلها، كيف أن في حقيقة الأمر هو يستنقص من هذا الطرف. يعني مثلا الله عز وجل لما يتكلم عن الحفاظ على البيوت يجعله يساوي غزوة الأحزاب. يعني قضية أن أنت المرأة تحفظ البيت يعني الفتن المذكورة هذه فتن تساوي فتن زلزال شديد فيه المؤمنون. فكيف أن يعني تكتشف أن من السبل الخبيثة أن مهاجمة الثغر نفسه أصلا أن التصغير من هذا الثغر لا اذهب إلى مكان آخر.
0: القضايا المجتمعية في هذه السورة لافتة جدا. يعني قد تسود في المجتمع تصورات معينة تحتاج إلى تصويب مثل التبني. النبي أولى بالمؤمنين في الصفحة الأولى، النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم.
1: الله أكبر.
0: وهو أب لهم، قرأت سابقا وهو أب لهم ثم يعني
1: نسخ.
0: نعم ثم نسخت. وأزواجه أمهاتهم. ثم انتقل في الكلام فلما قضى زيد منها وطرا، وإحنا هذه ضرورة التعريج عليه ليش؟ لأن كانت سائدة في المجتمع إن من يتبنى أحد يصبح زيد بن محمد. خلاص تبنى زيد سمي زيد بن محمد، ومتبناه خلاص أصبح ابنه. وبالتالي من ما يترتب عليه أنه إذا طلق زوجته
1: لا تحل،
0: فلا تحل على على على أن يتزوجها الأب الولد بالتبني. ففي هذه طبعا صورة من صور كثير من تصورات في المجتمع تكون سائدة فبحاجة إلى أن تصوب. لذلك إحنا لما ذكرنا موضوع زيد لماذا ذكر بالاسم؟ لا لأجل أنه هو زيد رضي الله عنه، لكن لأن هناك كان يعني مطلب اجتماعي، حالة ذهنية في المجتمع سائدة قد تكون ضاغطة على الداعية. الداعية يسلم لها يقول هذا خلص المجتمع سائد هكذا. المجتمع يرى مثلا على سبيل المثال حالة يعني تبرج المرأة الظاهر، خلاص احنا نسكت على الموضوع هذا ما نعالجه كقضية. المجتمع يضغط بهالاتجاه، مثلا المجتمع يضغط يعني كثير من الصور اللي تراها مثلا يعني يضغط فيك المجتمع، قالك المجتمع خلاص تقبل العملية
2: عادات جاهلية
0: هذا خلاص هي عادات، واحنا بالتالي لابد انه شوف النبي صلى الله عليه وسلم يعني هذه الآيات كشفت حتى في داخل. فلما قضى زيد منها وطرا زوجا لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا. ثم يتكلم عن نفسية النبي عليه الصلاة والسلام في هذه اللحظة، يعني كان مفروض يخبئها النبي.
2: وتخشى الناس والله
0: وتخشى الناس والله حق أن تخشى، يعني يكلمك

0: كان لها بعد ولها صدى ولها أثر، وظهرت فيها معجزات وظهرت فيها كرامات، وكانت فتح مبين بعد ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم قال اليوم نغزوهم ولا يغزونا. أيضا المسألة اللي أنا حببت يعني أن أيضا انتبهت لها، اللي هو هنا زلزال في الأرض، زلزلة القلوب وتظنون بالله هنالك ابتلي المؤمنون، تتفاجئ أن هناك زلزال حصل في العرش، اهتز العرش في السماء لموت سعد.
1: سبحان الله.
0: الآن تحاول تعمل حالة من المقاربة، شلون زلزال في الأرض وزلزال في السماء؟
1: لا إله إلا الله،
0: اهتزاز في السماء. طبعا ابن حجر رحمه الله لما يرجع في الشرح يعني اهتز عرش الرحمن، طبعا هل زلزل العرش الآن زلزل حزنا أم فرحا؟ أنت ما الذي تتخيله؟ الزلزال الذي حصل بموت سعد بن معاذ، زلزال حصل هذا يعني حزنا حزن أهل حملة العرش، ولا فرحا فرح حملة العرش؟
1: أحس فرح.
0: ابن حجر يقول فرحا وسرورا بمقدم هذه الروح.
1: الله أكبر.
0: أنت تقول الآن الحادثة في العام الخامس من الهجرة، متى أسلم سعد بن معاذ؟
1: قبل أربع سنوات يعني.
0: يعني لا، هو أسلم قبل الهجرة، لأنه هو أسلم بدعوة مصعب. دعوة مصعب بدأت قبل الهجرة بسنتين تقريبا.
1: إيه 12-11.
0: يعني هو عمره الدعوي سبع سنوات.
1: لا لا لا،
0: عمره في الإسلام سبع سنوات. سيد الأنصار طبعا، هو سيد الأنصار سعد رضي الله عنه. وأيضا تستغرب لأنه عمره 30 سنة، تسأل أنت ليش سيد الأنصار؟ هذا بعد سؤال آخر. وعمره 30، ما هو وين الشيبان الكبار؟ ما هو الشيبان الكبار كانوا مستهلكين في المعارك التي حصلت بين الأوس والخزرج، وهو معارك كانت طويلة بينهم، فالكبار السن كلهم ماتوا في المعارك. فأحيل الأمر في الرئاسة والزعامة إلى أمثال سعد رضي الله عنه وأرضاه في العمر أقصد. فهذا أمر أيضا لافت، يعني أنه حدث كبير حصل في الملأ الأعلى. ابن حجر يقول وكان الاهتزاز، يعني معنى الكلمات التي قالها رحمه الله، أنه فرحا وسرورا بمقدم روح سعد رضي الله عنه وأرضاه، وحزن النبي صلى الله عليه وسلم حزن شديد على يعني على فراق سعد بن معاذ، لأن سعد كان له مواقف كبيرة. قال يا محمد يا رسول الله صل حبل من شئت واقطع حبل من شئت، والله لو خذت بنا برك الغماد لخذناها معك. يعني أنت ليش شايل هذا الهم يا رسول الله؟ إحنا وياك، وإن ما تروح إحنا مكملين معك، والله لا نقول لك. طبعا المقداد أجابه كما قال المقداد، لكن هو قال صل حبل من شئت واقطع حبل من شئت. فهذا هو سعد بن معاذ. سعد بن معاذ هذا الذي أول ما سمع الكلمات، كلمات القرآن، هو قرأ عليه. الآن بعض أهل العلم يقول قرأ عليه مصعب رضي الله عنه، قرأ على سعد الزخرف، وبعضهم قال قرأ عليه سورة يوسف، لأن كان مصعب وظيفته فقط القارئ، وسمى القارئ، أرسله النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة فقط يتكلم بالله. فلما دخل سعد بن معاذ كان يحمل سيفه، وكان يريد أنه يعني يقتل من هذا الذي جاء يتكلم بعد يعني يفسد علينا الدين. فقال لها مصعب، قال هل سمعت ما أقول أو سأكف عنك ما أتكلم به؟ فقرأ عليه. البعض يقول قرأ عليه سورة الزخرف، والبعض يقول قرأ عليه سورة يوسف. فقال مباشرة تفاعل، فقال كيف يفعل من يدخل هذا الدين؟ يعني شو نقول؟ قال بس يكفيك تقول أشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله. ما بات تلك الليلة إلا وقومه جميعا ذهب إليهم، قال أنتم علي حرام وأنا لست بزعيم لكم. دخل على زوجته قال أنت علي حرام إذا ما تدخلين الدين. دخلوا الدين مباشرة. لذلك لما جاءوا فيما يسمى بالبيعة الثاني جاءوا 98 رجل، وعلى رأسهم يعني سعد بن معاذ. فسعد هذه مواقفه، لذلك اهتز لها العرش. فهو الآن يعطيك نموذج من المؤمنين، رجال صدقوا مع عهد الله عليه. يعطيك أن تحاول، بما أنها هي غزوة قلوب، نحاول نقرأ السورة الآن ونكشف فيها أحوال القلوب والنفوس ومواقفنا نحن، ونحاول نحمل حالة من المقاربة كل واحد فينا. طيب لما تقع شدائد، فشيت أن أخوانك يمتحنون هنا يمتحنون هنا يمتحنون هنا، شدة تلم بالأمة من كل مكان، أنا وظيفتي جالس متفرج على التلفزيون، يودون لو أنهم بادون في الأعراب يسألون عن أنبائكم، وظيفتي قد يعلم الله المعوقين.

0: عنكم، أنا يعني وظيفتي أنه أعوق الناس عن المسيرة، وظيفتي يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا، وأستأذن في فريق منهم، خلص أنا أكتفي بيتي وأجلس في بيتي وأهمي بس مع بيتي وأولادي وأترك الموضوع، أم وظيفتك هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. الذكر الكثير في السورة هذه، ذكر طبعا وذكروا الله كثيرا وذاكرين الله كثيرا كثيرا تردد في السورة هذه ذكر الله الكثير، لأنه يبدو أن الحصانة التي تجعلك دائما في الوجهة الصحيحة وما تجعل لك قلبين هو أن تكون دائما الذكر، بعيد عن مرض الغفلة، بعيد عن مرض النسيان، لأنه أعظم داء وأكبر داء وأخطر داء هو أن تنسى قصة وجودك، ليش أنت موجود. لذلك ختمت السورة بالحديث عن الأمانة، إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنا وأشفقنا منها وحملها الإنسان. سؤال، حملها الإنسان هنا لأن البعض يقول يعني هي عرضت الأمانة هذه، طبعا الأمانة هي التكاليف، تكاليف الشريعة، عرضت على السماوات فأبين أن يحملناها وأشفقنا منها، هو حملها الإنسان. إنه طيب حملها الإنسان يعني هو جاهل، لأن الآيات اللي بعدها ما تقول إنه كان
1: ظلما جهولا،
0: هو جاهل فتحمل التكاليف بالطريقة هذه، هل هذا هو التفسير لهذا المعنى؟ أم أنها فيها حالة من المدح؟ حملها الإنسان لأنه هو صاحب مقام كبير، الله اختصه، هو ظلوم جهول بقيمة نفسه،
1: الله أكبر،
0: ومقام نفسه، هو ما عرف قيمة نفسه في الكون. جزاك الله خير، احنا كنا قبل الحلقة نتكلم عن قيمة الإنسان في الكون. الآن في اتجاهين في التفسير، اتجاه الأول يقول إنه ظلوم جهول ما عرف تلقاها الأمانة هكذا وما يدري إنه فيها التزامات وفيها كذا لأنه ظالم وجهول، وفي اتجاه آخر يقول لك لا، هو وحملها الإنسان، إنسان هذا قيمته شنو؟ إيش الجبال إيش السماوات؟ يعني قيمة الإنسان أعلى بكثير.
1: نعم.
0: ذكرنا الآية في سورة هود، هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء ثم بين أن هذا الوجود كله من أجل ليبلوكم، فتبين أنه أنت محور الكون، أنت القيمة العليا في الكون.
1: اتخيلنا العرش صور. وكان عرش ليبلوكم،
0: يعني قصة أنت، قصة الوجود،
1: لا إله إلا
0: الله، يعني قصة العرش وهو أكبر مخلوق بسببك أنت، من أجلك أنت،
1: لا إله إلا
0: الله. الذين يحملون العرش ومن حوله ماذا يفعلون؟ اقرأ السورة، الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم، شوف وظيفتهم، ويستغفرون
1: ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا،
0: شوف وظيفتهم، ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلم فاغفر. شوف هؤلاء اللي هم حملت أكبر مخلوق، العرش أكبر مخلوق، ووظيفتهم أنه يتوجهون بالاستغفار لك. يعني ترى القصة، يعني أنت إذا عرفت مكانتك وقيمتك تعرف لماذا خاطبك الله، لماذا أرسل لك الرسل، لماذا أنزل لك الكتاب، ولماذا كلمك أنت على الحقيقة. والآن هو يكلمك بالقرآن الكريم وكلام الله، وإن أحد من المشركين استجارك فاجره حتى يسمع كلامه. أنت اليوم ما تحتاج أنه يعني واحد يوحي لك، الوحي موجود بين يديك، يعني ماذا تنتظر؟ لكن أهل العلم يقول من حفظ القرآن فقد استدرج النبوة بين جنبيه، غير أنه لا يوحى إليه. يعني أنت من استوعب القرآن وحفظ القرآن وعاش مع القرآن، شو ما الذي يفرقه عن الأنبياء؟ يعني أنت لماذا تبحث عن أنبياء جدد؟ أنت خلاص هو كلام الله، هذا هو كلام الله، وخاطبك الله عز وجل به على الحقيقة، وبالتالي أنت مأمور أن تقوم به. لذلك هذه السورة ختمت بهذا العنوان، ترى عنوان عظيم، إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها، لأنها ليست مخلوقة لهذا الأمر، أنت أيها الإنسان أنت المخلوق العظيم، أنت من أجل قصة الكون، قصة الوجود كله حملها الإنسان، لكن هو ظلوم بنفسه، ما يعرف قيمة نفسه، وجهول لأنه ما يعرف قيمة الحقيقة التي هو يحملها. وبالتالي نجد أن السورة كأنها يعني كشفت لك كل حقيقة النفس. أنا أقول الغزوة هي غزوة القلوب، وبالتالي أنت اليوم كيف تمتحن تعرف نفسك؟ أعرض نفسك على هذه السورة. اعرض نفسك وفي كل شدة تجتمع على الأمة. دائما على الأمة أن تقيم نفسها كأمة جماعة وكأفراد. نعرض أنفسنا على هذه الصورة. واليوم أعتقد إحنا نتعرض لهذا الشيء. اليوم الأمة يعني متعرضة لأحزاب في عالم العقيدة، في عالم الأسرة، في عالم التربية، في عالم الدعوة. الأمة متعرضة لأحزاب في كل البوابات هذه. طيب ننظر لأنفسنا في هذا أمام الأحزاب هذه، ما هو موقفنا؟ كل واحد موقفه أمام التحدي العقدي، أمام التحدي في عالم التربية، أمام التحدي في عالم الأسرة، أمام التحدي في عالم يعني ستجد أننا يعني بحاجة فعلا إلى هذه التوجيهات الكبيرة التي جاءت في هذه السورة المباركة.
1: سبحان الله. جماعة كنت بس أعرج على أقوال التفسير في أنه كان ظلما جهولا، أن حتى من قال بالقول الأول أصلا في سياق المدح. ليش؟ لأن الله عز وجل أعطاك في أول آية الحل، أنه كان ظلما اتق الله. إنزين جهولة ولا تطع الكافرين والمنافقين إن الله كان عليما حكيما واتبع ما يوحى إليك من ربك إن الله كان بما تعملون خبيرا. فكانت سبحان الله أن السورة يعني في توجيه القولين من أقوال أهل التفسير كلها في يعني سياق مدح الإنسان، كلها سبحان الله يعني في نوع من التعظيم. لكن شيخنا الفاضل يعني جزاك الله خير، يعني أنا بعد هذا البودكاست صرت صراحة يعني قبل وش ما نلخص أنا في يعني اكتشفت أنه يعني في سياق تعظيم البشر وتعظيم الإنسان المؤمن الملتزم بالوحي، سواء كان رجل، سواء كان امرأة، سواء كان إنسان مزلزل، سواء كان إنسان يعني سبحان الله معرض لفتنة من الفتن، كيف أنا يتغير يعني ويقفز على هذه الفتنة يعني وينجح فيها. فكان الله عز وجل أعطى في سورة الأحزاب فرص لكي أنت تكون عظيم،
0: تكتشف نفسك.
1: إيه والله.
0: النبي صلى الله عليه وسلم في آخر ليلة قبل العاصفة جلس الصحابة، طبعا الصحابة الآن في حالة من التعب والإنهاك يريد يكشف النفوس، قال من يذهب إلى القوم ويأتيني بخبرهم ويكون معي في الجنة؟ صدق مقام أحد إلا صحابي جليل واحد قال أنت أجلس. وكرر الموضوع، هو كشف الحقيقة. يعني هذه فعلا من قال أنها غزوة النفوس هي فعلا هذا المعنى، لأن الغزوة ما لمسنا شيء منها، لكن هي كشفت هذه الحقيقة، حقائق كشفت. وأيضا يعني احنا نحن نعتقد أن النفوس هي النفوس. يعني بالنهاية ما جرى على الأولين سيجري عليك، وما كشف على في السابقين بإمكانك أن تكشفه. والله عز وجل كأنما من عظيم حكمته أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن لا يخرج الله، يعني أنت تعتقد أن الله لا يخرج لك الحقيقة لنفسك أنت تراها كمرآة. لذلك الابتلاءات هي تساعات، الآن ما تقدر تشوف شكلك، ما تقدر تشوف حجم عيونك ولا ترتيب لحيتك ولا كذا، تقف أمام المرآة. المرآة شنو وظيفتها؟ تكشف لك صورتك الحقيقية. الابتلاء مرآة، هذه امتحانات هي مرآة تكشف لك الصورة، لكن للجزء الخفي في الداخل. تقول لك يلا انظر إلى نفسك، انظر إلى الحقيقة، فتكشف لك الحقيقة. ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ، يخرج الخفايا. لابد أن تخرج الخفايا، لابد من سننه جل في علاه أن يبين للعبد حقيقة ذاته، ما يتركه هكذا. لذلك وظيفة الابتلاءات احنا ذكرنا، والبلو هو أن تظهر الحقائق، لأن الثوب البالي يظهر الجلد الحقيقي ويظهر البشرة الحقيقية. هذه السورة جاءت في سياق التمكين، وفعلا لما امتحن الصحابة، هذا الامتحان الشديد حتى احنا لو نلخص الفكرة، امتحن الصحابة ثبتوا بين من الذي زلزل، من الذي ظن، من الذي دخل في عالم الشك، من الذي دخل في عالم الأقوال فقط، من الذي لا تحرك في عالم الأفعال المضادة للدين، من الذي ارتضى بين يكون من المتفرجين، من الذي لا ثبتوا كان على الحقيقة، من كشفت هذه النفوس وبينت حقيقة الإنسان وكشفت الجانب الجزء الحصون الداخلية والحصون الخارجية، وكشفت الأحزاب الذين في الخارج والأحزاب الذين في الداخل، وبينت أن هناك في المجتمع أحزاب قصدها أيضا الطعن في المجتمع، وبينت أعطتك بعض النماذج من الصور اللي، وأيضا حاولت أن يعني تعمل حالة من الخروقات ضد ما التقاليد والأمور اللي إحنا مستقبلينها كمسلمات في اجتماعيا، لكنها بحاجة إلى مراجعة مثل حالة التبني وحالة كذا. بينت لك كل هذه الأمور وبينت حقيقة الوجود. فإحنا أنا أعتقد هذه الصورة، أنا أقول بعض الأخوة أقول والله لو تكلمنا عنها 10 ساعات لن نفيها حقها، يعني سواء اسم السورة، سواء موقعها في ترتيب النزول أو موقعها في ترتيب المصحف أو بداياتها أو نهاياتها أو تعلقها بما قبلها أو تعلقها بما بعدها أو تعلقها في حادثة السيرة نفسها، في حادثة حوادث السيرة، أو ما يعني أثبتته من صدق نبوة النبي عليه الصلاة والسلام. لأن هذه الحادثة يعني واضح أنه حادثة تثبت صدق النبوة، إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنود لم تروها، أنتم رأيتم الريح ولا ما رأيتم الريح؟ يعني كما أن القرآن يثبت معجزة النبي وصدقيته، السيرة تثبت صدقية النبي عليه الصلاة والسلام. من عاش مع النبي صلى الله عليه وسلم وهو كان يضرب الحجر ويبشرهم، ومن عاش بعد ذلك رأى البشريات ورأى كل ما قاله عليه الصلاة والسلام من أحداث. الأحداث كانت يعني لما نعيشها، وخصوصا هم صائمون ذيك الأيام، طبعا الحادثة حصل في شوال، لكنهم يحفرون الخندق قبل، وموقف سلمان رضي الله عنه في الحادث، ويعني ثبات الصحابة على طول المدة، حالة الجوع والخوف، حالة يعني الزلزال، حتى تحركت القلوب. أقول يعني ينبغي أن يعاد قراءتنا وتصوراتنا للقرآن الكريم بالعموم، ونعيد النظر في كيفية التعامل مع النص القرآني، نعيد النظر في كيفية قراءة الرسالة وكأنها موجهة لنا نحن وليست جزء من التاريخ، يعني كأنما آيات نزلت في زمان ما وانقطع أثرها وإحنا اليوم ما عدنا مكلفين بها. يعني حينما نقرأ القرآن على اعتبار أننا نحن المخاطبون به، وأن القرآن يريد منا أن يصلح حالا من حالات الضعف أو الوهن، يعيد ضبط البوصلة من جديد، يعيد تشذيب شجرة النفس، لأن النفس قد تتورم، تعرف في تصوراته في طموحاته. الإنسان سبحان الله وثني في طبعه لأنه متعلق بالمادة اللي حوله، والبعد الأخروي دائما بعيد. فلما القرآن دائما يقربك عن الأبعاد الأخروية والإيمان بالبعد الأخروي وأن هناك جزاء عظيم في الآخرة، تبدأ تتقزم حجم ما تسعى إليه في الدنيا، وبالتالي لا تنتفخ عندك أشياء في الداخل. فهذه السورة بالذات تشذب المسائل اللي من الداخل، مثل المقصات التي تعمل على تقطيع الشجرة وتجذيبها وجعلها متناسقة وغير منتفخة في جزء ويعني ذابلة في جزء. سورة الأحزاب أعتقد من السور التي تصلح، تحدث حالة من الإصلاح في داخل النفس المؤمنة وتكشف لك الحقيقة. وطبعا كل القرآن هو يعمل بهذا العمل، لكن هناك فعل المحطات تحدث حالة من حالات الإصلاح الداخلي. ما شاء الله جل وعلا أن يقربنا من كتابه دائما.
1: جزاك الله خير شيخنا وما قصرت، وإن شاء الله نستضيف بك مرة ثانية في حلقة أخرى. أحسن الله عليكم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك اللهم ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: إخوة الإسلام والإيمان، من الآن وحتى يحين موعدكم مع أذان صلاة الظهر، نبقى مع ما تيسر من أي ذكر الحكيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: You are now listening to the voice of Islam. It is now time for أذان الظهر.
1: إخوة العقيدة والإيمان، حان الآن موعد أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها. من استوديوهات إذاعة الصوت الإسلامي في لكيمبا يرفع الأذان.
2: الله أكبر الله أكبر.

0: الله أكبر. لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. صدق الله العظيم.

يا من تقبل دعوة الداعي إذا دعاك، وتفتح للتائبين رحابك، ندعوك ونعود لرحابك، ونطلب منك العفو والمغفرة، فاعف عنا واغفر لنا يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. لا إله إلا أنت المتوحد في الجلال بكمال الجمال تعظيما وتكبيرا، المتفرد بتصريف الأحوال على التفصيل والإجمال تقديرا وتدبيرا، المتعالي بعظمته ومجده، الذي أنزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، وصدق رسوله الذي أرسله إلى جميع الثقلين الإنس والجن بشيرا ونذيرا، وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. سبحانك أنت التواب الغفور الوهاب، الذي خضعت لعظمته الرقاب، وذلت لجبروته الصعاب، ولانت لقدرته الشدائد الصلاب. رب الأرباب أنت، رب الأرباب ومسبب الأسباب ومنزل الكتاب وخالق خلقه من تراب، غافر الذنب وقابل التوب، شديد العقاب. لا إله إلا هو، عليه توكلت وإليه متاب. صدق من لم يزل جليلا، صدق من حسبي به كفيلا، صدق من اتخذته وكيلا، صدق الهادي إليه سبيلا، صدق الله ومن أصدق من الله قيلا، صدق الواحد القديم الماجد الكريم الشاهد العليم الغفور الشكور الحليم العزيز الجبار ذو الجلال والإكرام. ونحن على ما قال ربنا وخالقنا ورازقنا من الشاهدين، ولما أوجب وألزم غير جاحدين. اللهم إنا عبيدك، بنو عبيدك، بنو إمائك، نواصينا بيدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاؤك. نسألك اللهم بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تغفر لنا وتعفو عنا وتطهر قلوبنا وتستجيب لدعائنا. يا الله يا أرحم الراحمين يا رب.

أكثروا من ذكر الله تعالى. أكثروا من الصلاة على الحبيب المصطفى. أكثروا من محبة الله ورسوله، ودائما برفقة إذاعة الصوت الإسلامي.

0: حروف ناطقة بكلمات صادقة، إذاعة الصوت الإسلامي.
1: Impressive accountancy. Your numbers, our expertise. We deliver accurate bookkeeping, smart tax strategies, and clear financial insights that help your business grow with confidence.
2: هل أنت مستعد لموسم الضرائب؟ مع اقتراب موعد تقديم الإقرارات الضريبية يقدم لكم مكتب Impressive Accountancy خدمات محاسبية وضريبية متكاملة للأفراد وجميع أنواع الأعمال والشركات بإشراف المحاسب ماي السفر جلاني. إعداد وتقديم الإقرارات الضريبية، زيادة كفاءة الأعمال وتحسين الإدارة المالية وتحسين السيولة، كاش فلو، معالجة مشاكل التدفق النقدي، خدمات المحاسبة ومسك دفاتر، تأسيس الشركات وتقديم الاستشارات المالية والضريبية. إذا كنت تبحث عن محاسب موثوق يساعدك على تنظيم أمورك المالية واتخاذ قرارات أفضل لنمو أعمالك، تواصل معنا على الرقم 0406788748. Impressive Accountancy، خبرة مهنية وحلول مالية تساعدك على النمو والنجاح.
0: إعلان هام للجالية العربية. ما زالت الخير للمحاماة تقدم الخدمات القانونية التالية: قضايا الكومبو وحوادث السيارات، تعويضات إصابات العمل والإهمال الطبي المتعمد، المشاكل العائلية فاميلي لو، بيع وشراء المنازل والعقارات، قضايا الإرث والوصية الشرعية، بالإضافة إلى كل القضايا القانونية. لا هموم بعد اليوم. عنواننا الجديد 45 ستانلي ستريت بانكستاون، تليفون 9790-2522، www.khairlawyers.com.
2: ستار كيم فارماسي، سابقا صيدلية عائلتكم في لاكيمبا، إدارة جديدة وتجديد كامل، خدمات كثيرة متوفرة، فحص ضغط الدم والسكري وحقن تطعيم الفلو وكل لوازم مرضى السكري، الشهادات المرضية للعمل، وقسم خاص بالعطور والبرفيوم ومواد التجميل. إدارة جديدة، الصيدليان أحمد وبلال بخدمتكم، أسعار منافسة، نحن منكم وإليكم، نفتح 6 أيام بالأسبوع من الاثنين وحتى السبت. زورونا على العنوان 62 هالدن ستريت لاكيمبا، للاتصال 9759-1013.
0: اترك ذكرى لا تترك عبئا. في زمن ترتفع فيه تكاليف الجنازات عاما بعد عام، مقبرة جريندال جاردن تقدم لكم فرصة لتأمين راحة البال بسعر اليوم وبأقساط ميسرة، خطة دفع على سنتين بدون فوائد. احصل على قطعة دفن مزدوجة مقابل $5,000 فقط، بالإضافة إلى خصم مميز على الوصية الإسلامية من خلال خدماتنا القانونية. لقد بنينا في وقت قصير سمعة طيبة في المجتمع بفضل ثقة العائلات التي خدمناها بكرامة ورحمة. نحن هنا لنخفف عنكم ونجعل من لحظة الموت ذكرى طيبة لا عبئا على غيركم. تواصلوا معنا على رقم الهاتف 1-300-99234 1-300-99-8234 أو زوروا موقعنا www.greendalegarden.com.au. مقبرة جريندال جاردن، اجعل ذكراك رحمة لا عبئا.
3: Unity Grammar presents Vantage by Unity, Parramatta's first Islamic school. Through project-based learning, learners work on real challenges, build critical thinking, and develop the real-world skills they need for the future. Now accepting expressions of interest for Year 7 and Year 8, commencing in 2027. Learn more at vantagebyunity.school. Vantage by Unity, the future of education.
2: إذا كنت بدك تشتري بيت أو أي عقار أو حتى بدك تبيع، إذن أنت بحاجة لمحامي يساعدك بهالمهمة. ATA Legal مكتب محاماة بيدير المحاميان أحمد طالب وطارق علوش، عندهم خبرة لسنوات طويلة بتسجيل البيوع والشراء للعقارات وكذلك لكتابة الوصية والكثير من الأمور القانونية. المحاميان أحمد طالب وطارق علوش هن على استعداد دائم لخدمتكم. زوروا الموقع الإلكتروني ATALegal.com.au أو اتصلوا على الرقم 8580-2312.
0: أهلا بكم في سوبر ماركت خمس نجوم بفرعيه لكيمبا ويجونا. نقدم لكم مجموعة واسعة من المنتجات الغذائية المستوردة والمحلية بأسعار منافسة، بالإضافة للخضار والفواكه واللحوم الطازجة يوميا، نقيش وحلويات تخبز يوميا في محلاتنا. كما يوجد لدينا كل أنواع الديلي واللحوم المصنعة اللذيذة. خبرتنا الطويلة تضمن لكم تجربة تسوق مريحة. مواقف السيارات متوفرة. زورونا على العنوان 85 ياريك رود لكيمبا، تليفون 9759-1895، والفرع الثاني شوب 1 ستروك 516 هيوم هايواي يغونا 9707-2030. هنا

إذاعة الصوت الإسلامي تقدم إلى حضراتكم النشرة الإخبارية المفصلة.

0: السلام عليكم ورحمة الله، مرحبا بكم مشاهدينا، ودائما نسلط الضوء على آخر التطورات بالنسبة للملفات الأبرز في إيران وكذلك في لبنان. وصلنا إلى رأس الساعة 3 صباحا بتوقيت مكة المكرمة، وتغطيتنا للتطورات المتعلقة بالتوقيع على مذكرة التفاهم الإيرانية الأمريكية والوضع في مضيق هرمز والاتفاق الإطاري بين لبنان وإسرائيل مستمرة دائما. وفي آخر المستجدات، قال رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف إن تنفيذ مذكرة التفاهم مع الولايات المتحدة صعب لكنه ممكن، وإنه لا سلام بين الجانبين. وأضاف قاليباف أن طهران أكدت لواشنطن ضرورة أن يكون الحفاظ على وحدة أراضي دول المنطقة وإنهاء الحرب ضد حلفائها جزءا من مذكرة التفاهم بين الجانبين، وأن ذلك أضيف لنص المذكرة. في واشنطن قال مسؤول أمريكي كبير إن مضيق هرمز وحماية حركة الملاحة البحرية سيطرحان خلال قمة الناتو التي تعقد في أنقرة غدا الثلاثاء، وإن العديد من أعضاء الحلف أبدوا استعدادا للمشاركة بقدراتهم فيما يخص المضيق. وفيما يتعلق بالتطورات في لبنان، قال الجيش الإسرائيلي إنه هاجم خلية تابعة لحزب الله في منطقة العقيدة بجنوب لبنان شكلت تهديدا قرب المنطقة الأمنية التي تعمل فيها قوة الجيش. من جهته، أفاد مراسل الجزيرة في لبنان بتعرض بلدة نبطية الفوق جنوبي البلاد لقصف إسرائيلي. وكان رئيس أركان الجيش الإسرائيلي يلزمير قد قال خلال جولة في تلة الشقيف بجنوب لبنان إن على الجيش اللبناني إخلاء المنطقة من عناصر حزب الله بموجب الاتفاق الموقع. من ناحيته، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لم يطلب منه عدم العمل ضد الاتفاق في لبنان. وقال نتنياهو لفوكس نيوز إنه وترامب متفقان في الرؤى وقد تظهر اختلافات، وأن قائد أمريكا يفعل ما يصب في مصلحتها، وكذلك يفعل قائد إسرائيل بالعمل على خدمة مصلحتها. ينضم إلينا من واشنطن مراسلنا ناصر الحسيني لنرصد معه آخر التطورات في المواقف الأمريكية. ناصر، مرحبا بك. يبدو أنه كان يوما لم تطرأ فيه الكثير من التصريحات والنشاط السياسي، لكن كيف بدأت المواقف السياسية بشكل عام؟
1: نعم، هذا الهدوء الأمريكي هو واضح أنه خطة مدروسة، لا تريد الولايات المتحدة أن تضعف أي أمل أو حظوظ في التوصل لاتفاق مع الجانب الإيراني، ولذلك نرى هذه الهدنة من حيث وقف إطلاق النار من جهة، ولكن أيضا حتى في صريحات رئيس ترامب الذي لم يهاجم إيران هذه المرة بالشكل المعهود، وإنما تعليقات بسيطة منذ أمس في حفل خطاب 250 ذكرى استقلال الولايات المتحدة. ولكن على الأرض، ربما السياسيون في واشنطن الآن صامتون، لكن على الأرض بدأت تظهر مؤشرات هنا وهنا إلى إمكانية انفراجة شبه قريبة ربما وعودة الحياة الطبيعية لمضيق هرمز. أولا، هذا الملف هرمز الآن ينتقل إلى الناتو، لا يظل حبيس المفاوضات الأمريكية الإيرانية. رئيس ترامب الذي يغادر الاثنين واشنطن سيتوجه إلى أنقرة لهذه القمة، وهذه المرة مضيق هرمز على طاولة المباحثات للولايات المتحدة وشركائها. وقد استبق الأمريكيون بعض هذا التحسن على الأرض الذي نراقبه من واشنطن، استبقوا ببعض التصريحات تؤكد بأن مجموعة من الدول الأوروبية الحليفة للولايات المتحدة داخل هذا الحلف العسكري مستعدة، كما قال هذا المسؤول الأمريكي الكبير، كما صرب دون أن يعلن عن هويته، لكن صرب بأن دولا أوروبية جاهزة الآن للتعامل مع أزمة هرمز. ويتوقع ويفهم من هذا التصريح أن هذه الدول الأوروبية جاهزة الآن للدخول إلى مياه مضيق هرمز وتقديم العون وتقديم أي مساعدة. ربما في الإعلان هو حالة الهدوء الذي بدأ المراقبون يؤكدونها. هناك مجموعة من المسؤولين الأمريكيين يؤكدون أن ذلك المسار البحري على شاطئ عمان، المسار الجنوبي كما يقولون، سهل الملاحة وحركة ملاحته النشطة كما يقول هؤلاء المسؤولون لأكسوس. وبالتالي إشارة أخرى تأتي اليوم من تقرير إخباري لبلومبرغ، أيضا بلومبرغ تشير إلى 6 ناقلات نفط وغاز على الأقل مرت اليوم عبر مضيق هرمز، وفي كلا المشهدين لاحظ معي لا يتم الحديث عن أي مضايقة إيرانية أو أي استهدافات عسكرية إيرانية، وبالتالي هذا الشعور بالارتياح على الأرض يبدو أنه يتوجه الآن إلى ناتو للبحث ربما مزيد من الدول لتساعد الولايات المتحدة، لكن الأهم أن في المشهد العام الآن تهدئة واضحة المعالم بين الإيرانيين والأمريكيين، لا تصريحات مضادة على الأقل من الجانب الأمريكي، لا هجمات تستهدف القيادات، بل على العكس يبدو أن الولايات المتحدة بدأت تحصل على ما تريد ببطء شديد وبصمت. والدليل ربما ذلك تصريح لقاليباف الذي قال قبل قليل في وسائل الإعلام هناك في طهران بأن هناك إمكانية بالفعل لتطبيق بنود هذه المعاهدة ولو كان الأمر صعبا، ولكن الأهم ما ستحتفظ به واشنطن من هذا التعبير أو هذا التصريح الممكن، والممكن سيكون ممكنا إذا ما تمكن الطرفان من الوصول إلى نوع من الحل الوسط بتاعت حال بمساعدة الوسطاء. لكن الإشارة الأولى للهدوء والعودة التدريجية للحياة الطبيعية في المضيق بدأت تظهر الآن من خلال هذه المصادر، عبور سفن دون مضايقة إيرانية دون أي تهديد إيراني، هذا ما طلبه ترامب منذ البداية.
0: شكرا جزيلا لك ناصر الحسين، مراسلنا كنت معنا من واشنطن. وبينما تستمر مراسم تشييع جنازة المرشد الأعلى الإيراني الراحل علي خامنئي تقرأ في تفاصيلها رسائل موجهة للداخل والخارج، وتنطوي هذه الرسائل على جملة من التحديات يواجهها النظام الإيراني من خلال الخيارات المتضاربة لجناحين يضغط أحدهما للمضي قدما في التفاوض مع الولايات المتحدة، بينما يحذر الجناح الثاني من تقديم تنازلات ويتمسك بنهج التحدي.
2: المشهد الجنائزي الأكبر في تاريخ إيران الحديث، 6 أيام من مراسم التشييع ستطوي يوم الخميس صفحتها الأخيرة في مشهد، حيث سيدفن جثمان المرشد الأعلى علي خامنئي. هذا التشييع الذي تشير تقديرات إلى مشاركة نحو 20 مليون مشيع فيه له ما بعده، ليس على صعيد هرم القيادة في البلاد فحسب، بل في بنية النظام السياسي وتوازناته وفي سياق المفاوضات مع الولايات المتحدة. ففي هذا المشهد الكبير رسائل للداخل والخارج وملامح لا تفصح عنها الصورة لكنها تقرأ من دلالاتها. إنها لحظة سياسية بامتياز واستفتاء بصري على نظام الجمهورية الإسلامية. تقول إيران من خلاله إنها قادرة على الحشد وإظهار الوحدة الوطنية بعد كل ما أحدثته الحرب، وإن مساعي فك الارتباط بين النظام والشعب الإيراني فشلت. هذا المعطى تحديدا يعتقد في بعض القراءات أنه سيعطي المفاوض الإيراني مساحة للتشدد في مطالبه، وأن هذه الحشود المليونية ليست سوى تفويض شعبي للاستمرار في سياسة التحدي. وفود من 30 دولة شاركت في التشييع، أبرزها روسيا وتركيا والصين والسعودية وقطر وعمان وأفغانستان وجورجيا. تقول إيران بذلك إنها تكسر عزلة دولية يراد فرضها عليها، وإنها تحتفظ بعلاقات جيدة مع شركائها الإقليميين والشرقيين. وبعد مشاركتهم في المراسم التقى قادة من فصائل مقاومة مثل حماس وحزب الله بوزير الخارجية عباس عراقجي، وفي ذلك رسالة تعكس تمسك طهران بمحورها وحلفائها رغم المفاوضات التي تضغط عليها لمراجعة أدوارها الإقليمية. تصدر الصف الرسمي الإيراني في تلقي التعازي الرئيس مسعود بزشكيان

0: أجل الحفاظ على الثقة الشعبية في استمرارية الدولة. وذاك تباين يحيل إلى تحديات اللحظة أمام النظام الإيراني بشأن المفاوضات مع الولايات المتحدة. فتيار متشدد يمثله الحرس الثوري الميال لاستثمار مشاهد الحشود المشيعة يفضل المقاومة ويحذر من التنازلات والانقلاب على قيم الثورة. يقابله تيار براغماتي لا يرى في هذه اللحظة رغم حمولتها العاطفية ما يساعد على ترميم الاقتصاد المنهك. فنسبة البطالة ارتفعت بشكل حاد بزيادة حوالي 1,000,000 عاطل بعد الحرب، وشهدت العملة المحلية انهيارا تاريخيا باقترابها من 2,000,000 ريال مقابل دولار واحد. أما نسبة التضخم فتشير تقديرات صندوق النقد الدولي إلى تجاوزها 68% مع تسجيل تضخم غذائي بنسبة 105%. وفوق هذا أزمات متفاقمة بانقطاعات الكهرباء وشح المياه ودمار البنية التحتية للطاقة، كلها عوامل يرى الجناح البراغماتي أنها تجعل القنوات التفاوضية ممرا إجباريا لإنقاذ البلاد من انهيار اقتصادي ومعيشي.
1: لمناقشة آخر التطورات في الملف الإيراني ينضم إلينا من طهران الدكتور عباس خميار، وهو الدبلوماسي الإيراني السابق وأستاذ العلاقات الدولية، ومن ديلاور سيد روب أرلت وهو المدير السابق لحملة الرئيس ترامب في بولاية ديلاور، ومن عمان الدكتور حسن البراري أستاذ العلاقات الدولية في الجامعة الأردنية. مرحبا بكم جميعا. أبدأ معك دكتور عباس خميار. بداية، عادة ما تستغل التجمعات الكبرى والمناسبات من قبل السياسيين، بالتالي كيف استغلت إيران تشييع جنازة المرشد الأعلى علي خامنئي لإيصال رسائل إلى الداخل والخارج؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لك ولضيفيك ولكل المشاهدين. الحقيقة يعني فيما يتعلق بالتشييع التاريخي وهذا الحدث الكبير الذي نشاهده وما زلنا نشاهده الآن في شوارع طهران، الحقيقة أتصور بأن السياسيون هم جزء من هذه المجموعة وجزء من هذه الظاهرة، ربما أستطيع أن أقول الفريدة في منطقتنا. صحيح نحن شاهدنا يعني تجمعات كبيرة في جنائز مهمة كلعب نهرو في الهند وجمال عبد الناصر في مصر وفيدل كاسترو في كوبا وأمريكا اللاتينية، ولكن الحدث الأكبر الذي طغى على هذه الظواهر إن صح التعبير كان التشييع جثمان الإمام الخميني عام 1989، وبعد ذلك في السنوات الأخيرة جثمان الجنرال قاسم سليماني الذي كان حدث كبير وطغى على كثير من هذه يعني الظاهرات في المنطقة وفي التاريخ تاريخ المنطقة. ما يحدث الآن هو كبير بكل ما تملك الكلمة من معنى، وربما لا أعرف كيف سيسطر التاريخ هذا الحدث الكبير، ولكن أريد أن أقول بالنسبة لما تفضلت به السياسيون الإيرانيون في هذه المرحلة هم جزء من هذه الظاهرة، ولا أتصور بأنهم يستطيعون أن يستغلوا هذا الموقع بانفرادهم أو استغلاله بالأحرى لموضوع ما، وخاصة في المفاوضات المستقبلية. هو الحادث يفرض نفسه على المفاوض الإيراني وعلى صاحب القرار الإيراني وعلى السياسيين الإيرانيين بدون ما أو بدون الحقيقة تدخل هؤلاء، وهذا ما نشاهده بالفعل. هم منخرطين في هذه الظاهرة، الظاهرة كبيرة وأتصور ستؤتي أكلها في المستقبل القريب سواء في المفاوضات أو سواء في الداخل الإيراني.
1: طيب دكتور يعني دكتور عبد

0: بس دكتور عباس نعم دكتور عباس انت تقول ان هذا التجمع كبير وتاريخي يضاهي احداث وجنازات لقادة عالميين عبر التاريخ، وبالتالي كيف يفسر هذا الالتفاف وهذه الحشود الكبيرة المشاركة في هذه الجنازة؟ يعني إذا ما حاولنا أن نسقط هذا الحدث على المسار أو ما حصل خلال السنة من حربين شنتهما الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران.
1: يعني لم أفهم السؤال جيدا، ما المقصود؟
0: أنا أسألك أن هذه الحشود الإيرانية التي خرجت كيف تقرأ مواقفها حيال الحرب التي شنتها إسرائيل وأمريكا على إيران في يونيو من العام الماضي وفبراير من هذه السنة؟
1: نعم، تقرأ بأن الإيرانيون خلف واقفون وصامدون أمام أي تدخل أجنبي، أمام الاستعمار، أمام الاستكبار التي هنا يطلق على الولايات المتحدة الأمريكية والمعسكر الغربي، وهم منسجمون وداعمون النظام في مواقفه تجاه الذين اعتدوا عليه، وهم باقون لآخر نفس كما يقولون لمواجهة الاعتداءات الجديدة المحتملة في المستقبل. ولكن وهذا ما أثبتتها هذه الجموع البشرية والتي تجمهرت في هذين اليومين وخلال ربما 3 أيام القادمة بعد أن حضروا بشكل كثيف على مدى 120 يوما في ساحات وميادين طهران والمدن الأخرى. لذلك هذا يعطي نقطة أهم، هم يؤكدون من خلال هذا التجمع بأنهم يبايعون النظام مرة ثانية ويدعموه أو مرة أخرى ويدعموه، وهم مستعدون للمواجهة إذا ما فرضت عليهم حرب أخرى. هذا ما نسمعه من خلال الهتافات، من خلال اللافتات، ومن خلال ونقطة أهم ربما هو يريدون الثأر لما ارتكب بحقهم. تبديل الأعلام الإيرانية الوطنية بأعلام الحمراء، وهذا لها دلالة في المفاهيم الدينية للشعب الإيراني، ويعني وتذكر إيران من خلال هذه الأعلام الحمراء أو الرايات الحمراء التي كتبت عليها يا لفارات الحسين، تذكر هذا الحدث وتربطه تلقائيا بأحداث عاشوراء وكربلاء التاريخية. ولذلك أنا أتصور هذا سيعطي صمودا إضافيا للشعب الإيراني تجاه الاعتداءات المستقبلية المحتملة.
0: سيد روب أرلت، عندما تشاهد الولايات المتحدة هذه الحشود ومثل ما أشار دكتور خاميار تطالب بالانتقام لزعيمها الراحل علي خامنئي وتلتف حول هذا النظام الذي فشلت حرب الولايات المتحدة وإسرائيل في إسقاطه، ما هي الرسالة التي تتلقاها؟ كيف تفهم ذلك؟ لا حول.
2: يعني دعنا نتذكر بأن المضيق كان مفتوحاً وأن الإغلاق أو التعطيل هو نتيجة للحرب، بمعنى لولا العدوان الأمريكي لكان المضيق الآن لا أحد يتحدث عن هذا الموضوع، فبالتالي هو نتيجة لهذه الحرب التي لم تنتهي بعد. مذكرة التفاهم لا تنهي الحرب، هي مذكرة مجموعة من البنود للاتفاق على توصل الاتفاق النهائي ينهي الحرب وأيضاً يحل المشاكل العالقة. فبالتالي الذي تسبب في الإغلاق هو الولايات المتحدة الأمريكية. هذا لا يعني بأن إيران الحق في إغلاق المضيق، لكن أيضا في الوقت ذاته حتى دول الناتو منذ البداية تقول بأنها تريد أن تساعد في تنظيف هذا الممر الدولي، وهي لا تتوافق مع الرؤية الإيرانية لكنها لا تتحمس للعمل العسكري وفقا للرؤية الأمريكية. هي تريد أن تساهم وتشارك في تنظيف المضيق من الألغام، يعني بمعنى تقديم مساعدات فنية لكنها لا تريد أن تقوم بذلك رغما عن إيران. يعني لغاية الآن التحالف الذي كان يتحدث فيه رئيس الوزراء البريطاني الذي استقال ستارمر وحتى ماكرون والألمانية يتحدثون عن المساهمة الفنية بعد انتهاء العمليات العسكرية، لكن ليس رغما عن أي طرف من الأطراف. من هنا بتقديري المسألة، إذا كان إذا أراد ترامب أن يوسع الحلفاء أو بمعنى fast butt كما يقال باللغة الإنجليزية، يعني العبء ينقل على العالم ودول الناتو، أنا أعتقد هذا لن يؤثر في موقف إيران إلا إذا تم التوافق وفقا لهذه المذكرة. الموقف الإيراني واضح، لا يمكن لإيران أن تتراجع عن هذا الموقف إلا لا. إذا قدمت الولايات المتحدة الأمريكية التزامات معينة أو عادت مرة أخرى لعملية عسكرية حاسمة. وهذا يعني لا أحد يفكر الآن.
0: شكرا جزيلا لك دكتور حسن بابادي، وشكر كذلك لسيد روب أرلت، وشكر لدكتور عباس خميار كذلك كان معنا من طهران. لمواجهة أزمة الإمدادات الناجمة عن تبعات الحرب في إيران، أقر تحالف أوبك بلس زيادة جديدة في سقف إنتاجه النفطي قدرها 188 ألف برميل يوميا، وذلك اعتبارا من شهر أغسطس المقبل. وقد أكدت الدول المشاركة في التحالف أن هذه التعديلات تظل مرنة قابلة للتسريع أو الإيقاف أو العكس تبعا لتطورات السوق.
3: في أول اجتماع لتحالف أوبك بلس بقيادة السعودية وروسيا منذ توقيع مذكرة التفاهم الأمريكية الإيرانية، يرفع التحالف الإنتاج النفطي بمقدار 188 ألف برميل يوميا اعتبارا من مطلع أغسطس آب، فيما يراه مراقبون أول اختبار حقيقي لتفاهمات طهران وواشنطن وإيذانا بإعادة تشغيل صنابير الخليج بعد أشهر من الاختناق الذي فرضه إغلاق مضيق هرمز. تحالف أوبك شدد في بيانه على اعتماد نهج حذر والاحتفاظ بالمرونة الكاملة لزيادة التعديلات الطوعية أو تعليقها وفق التطورات الجيوسياسية في مضيق هرمز. مذكرة التفاهم الموقعة في 17 من يونيو حزيران أعادت فتح شريان الطاقة العالمي بعدما تجاوزت الإمدادات العابرة للمضيق 10 ملايين برميل يومياً، لكن التحالف قرن قراره بتحوط لافت يقرأه المحللون رسالة مزدوجة.
4: شهدنا اليوم نتيجة مثيرة للاهتمام وإن كانت غير مألوفة في بيانات أوبك بلس، فقد حصلنا على زيادة قدرها 188 ألف برميل يوميا مقرونة بتأكيد لإمكانية تعليقها أو التراجع عنها فورا. نحن أمام رسالة مزدوجة مرهونة بما يجري في مضيق هرمز. فالتحالف اتخذ قراره، ولكنه يبقى شديد الارتهان لمسار الصراع بين إيران والولايات المتحدة.
3: تحوط تفسره أرقام لا تزال ثقيلة، فإمدادات السعودية والعراق والكويت فقدت نحو 6 ملايين برميل يوميا إبان المواجهة، ما دفع التحالف إلى التمسك بما سماه مرونة كاملة تتيح له كبح الزيادات أو قلب معادلتها، غير أن خبراء يرون في القرار بداية تعاف أوسع.
5: أثر الصراع في الشرق الأوسط بشدة على الاقتصاد العالمي، فقد شهدت أسعار النفط تقلبات حادة ولدت ضغوطا هائلة على الأطراف المتفاوضة لخفضها، وهو ما يتجلى في قرار زيادة الإنتاج. التركيز لا ينصب على الزيادة فقط، بل على نقل النفط من المنطقة وإيصاله إلى المستهلكين في آسيا وأوروبا وشرق إفريقيا. ثم بصيص أمل في نهاية النفق.
3: تحالف أوبك بلس يرفع إنتاجه لطمأنة سوق لم تشفى بعد من أزمة مضيق هرمز وسط تفاهمات هشة بين طهران وواشنطن، لكن الفجوة الخليجية الضخمة تبقي السؤال معلقا: هل تكفي مرونة التحالف لتهدئة الأسواق أم تضيف جرعة جديدة من الشك؟ من أمام مقر أوبك، عيسى طيب، الجزيرة، فيينا.
0: والآن إلى متابعة آخر التطورات في لبنان، حيث قال الجيش الإسرائيلي إنه هاجم خلية تابعة لحزب الله في منطقة العقيدة بجنوب لبنان، شكلت تهديدا قرب المنطقة الأمنية التي تعمل فيها قوة الجيش. من جهتها، أفاد مراسل الجزيرة في لبنان بتعرض بلدة نبطية الفوقة جنوبي البلاد لقصف إسرائيلي. لمناقشة آخر التطورات في هذا الملف ينضم إلينا من القدس السيد شادي الشرفة، الخبير بالشؤون الإسرائيلية كما ينضم إلينا من بيروت السيد طارق ترشيشي وهو الكاتب والمحلل السياسي. مرحبا بكما. أبدأ معك سيد شادي الشرفة. عندما يقول نتنياهو إن دونالد ترامب لم يطلب منه العمل ضد الأنفاق في لبنان، ما هي الرسالة التي يريد إيصالها إلى اللبنانيين وغيره؟
6: نعم، تحية لك ولضيفك وللمشاهدين. يعني هذه التصريحات يعني جزء كبير منها له علاقة بالانتخابات الإسرائيلية القادمة، بمعنى يريد أن يسوق نفسه نتنياهو باعتبار أنه لا يتلقى الأوامر من الإدارة الأمريكية، وأن نتنياهو حر في القرارات المصرية المتعلقة بالمصالح الإسرائيلية، وذلك ردا على انتقادات عديدة يواجهها نتنياهو من الشارع الإسرائيلي ومن المعارضة ومن الإعلام الإسرائيلي، الذي يعني يتهمون نتنياهو بأنه حول إسرائيل إلى دولة وكالة تحت السيطرة الأمريكية بشكل كامل. فبالتالي هو يقول أن الأهداف الإسرائيلية ما زالت قائمة في لبنان، وأنه سوف يواصل يعني الاستهدافات في لبنان، ولكن يعني الإعلام الإسرائيلي لم يأخذ هذه التصريحات على محمل الجد، لأن الانتظار الإسرائيلي والترقب الإسرائيلي مرتبط في لقاء نتنياهو القادم المرتقب مع ترامب الذي من المتوقع أن يحصل في نهاية هذا الشهر. هذا اللقاء مهم وبالغ الأهمية بالنسبة لنتنياهو بالنسبة لإسرائيل، وهذا اللقاء من الممكن أن يعطي صورة ما حول التصورات الإسرائيلية الحقيقية حول لبنان، ومدى قدرة الإدارة الأمريكية على فرض إملاءاتها على إسرائيل فيما يتعلق في يعني مواصلة وقف إطلاق النار، مواصلة يعني تنفيذ إسرائيل لالتزاماتها فيما يتعلق الانسحاب من جنوب لبنان.
7: والآن إليكم مستمعين الأكارم النشرة الإخبارية المحلية.
8: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من إذاعة الصوت الإسلامي في سيدني أحييكم وأقدم إلى حضراتكم النشرة الإخبارية المحلية الأسترالية لهذا اليوم الاثنين السادس من شهر تموز يوليو لعام 2026 للميلاد. تفاصيل النشرة. رفعت الحكومة الفيدرالية رسوم التقديم لمعظم فئات التأشيرات الأسترالية بنسبة 25%، وارتفعت رسوم التقديم للحصول على تأشيرة الطلاب اعتبارا من الأول من يوليو تموز من $2,000 إلى $2,500، بينما أصبحت رسوم تأشيرة الخريجين المؤقتة الفئة الفرعية 485 تبلغ $5,750. وتعد أستراليا بالفعل من بين الدول التي تفرض أعلى رسوم على طلبات تأشيرات الطلاب في العالم، وقد أثارت الزيادات الأخيرة انتقادات من بعض الطلاب الدوليين ووكلاء الهجرة. ويقول خبراء الهجرة المحترفين إن ارتفاع الرسوم إلى جانب طول فترات معالجة الطلبات سيشكل عبئاً إضافياً على المتقدمين. هذا وقد ارتفعت مدة النظر في طلبات الهجرة الماهرة إلى نحو 18 شهراً، ولذلك فإن المتقدمين الذين يحتاجون إلى السفر يضطرون إلى التقدم بطلب للحصول على تأشيرة مؤقتة أو ما يسمى ببريدجينج فيزا بي، والحكومة تتقاضى الآن رسوما تزيد على ضعف ما كانت تتقضاه سابقا. كيمبرا. جددت إدارة فوتبول أستراليا وهي الهيئة المشرفة على كرة القدم في أستراليا جددت دعمها الكامل لمدرب منتخب السوكروز توني بوفيتش، رافضة الانتقادات التي طالت قراراته الفنية عقب خروج المنتخب من كأس العالم أمام مصر، ومؤكدة أن مشوار المنتخب في البطولة يمثل نجاحا كبيرا ويؤسس لمرحلة مقبلة أكثر قوة. وأكدت قيادة فوتبول أستراليا إن مدرب منتخب السوكروز توني بوفيتش يحظى بثقتنا الكاملة. وقالت المديرة التنفيذية لكرة القدم فوتبول أستراليا هيدز غاريوك في تصريحات لها لوسائل الإعلام يوم الأحد إن توني بوفيتش مدرب شجاع، وتعرض بوفيتش لانتقادات بسبب قراره استبدال حارس المرمى المتألق باتريك بيتش بقائد المنتخب ماتي رايان الذي لم يشارك بأي دقيقة طوال البطولة قبل تنفيذ ركلات الترجيح. ولم يتمكن رايان من التصدي لأي ركلة ترجيح لتخسر أستراليا بنتيجة 2-4 بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل 1-1، كما أثار قرار إسناد تنفيذ ركلتي ترجيح إلى المدافعين هاري سوتر ولوكاس هارينغتون مزيدا من الجدل بعدما أخفق الإثنان في التسجيل. وقال الرئيس التنفيذي لفوتبول أستراليا مارتن كوغلر إلى جانب غاريوك إنهما لا يريان أي مشكلة في استبدال حارس المرمى أو في اختيار المدافعين لتنفيذ ركلات الترجيح. وأضاف كوغلر: كل مشجع سيفكر فيما كان يمكن القيام به بصورة أفضل، لكن الجهاز الفني وتوني بوبوفيتش هما الأكثر قدرة على تقييم ما يحتاجه الفريق في تلك اللحظة. وتابع قائلا: بعد انتهاء المباراة يصبح من السهل على الجميع القول إنهم كانوا سيختارون قرارات مختلفة، لكن عليك اتخاذ القرار في اللحظة نفسها بناء على ما شاهدته في التدريبات وما استخلصته من حديثك مع اللاعبين. وختم قائلا: لذلك فإن توني بوبوفيتش يحظى بثقتنا الكاملة. واستبدل بوبوفيتش حارس المرمى باتريك بيتش في الدقيقة 119 بعدما قدم أداء لافتا، وأبرز محطاته تصد سريع في الوقت الإضافي اعتبره كثيرون من أبرز تصديات البطولة، وذلك استعدادا لركلات الترجيح. وجاء القرار مفاجئا للجميع بمن فيهم بيتش نفسه. وقال بيتش في تصريحات له: لم أكن أعلم بقرار الاستبدال، وعرفت به في الوقت نفسه الذي عرفتم به أنتم، رأيت اسمي على لوحة التبديل وغادرت الملعب. وانتقد حارس مرمى السكروز السابق مارك شورز القرار، معتبرا إن إدخال حارس جديد قبل ركلات الترجيح ليس أمرا يمكن تنفيذه بسهولة. وقال في تصريحات له: إنني أتفهم إشراك لاعبين لتنفيذ ركلات الترجيح، لكنني لا أتفهم تغيير حارس المرمى، فالحارس لا يستطيع ببساطة الدخول مباشرة إلى هذه الأجواء. غير أن بيتش عاد لاحقا ليؤكد دعمه لقرار مدربه، وهو الموقف ذاته الذي تبنته غاريوك، والتي قالت إن القرار لم يكن عشوائيا. وأضافت قائلة: لم أفاجأ باستبدال بيتش برايان، لأن تركيز الجهاز الفني كان منصبا على عامل الخبرة. وتابعت قائلة: من المؤكد إن القرار جاء بعد دراسة، وأنا أثق تماما بما يقرره توني. كامبرا: كشف استطلاع جديد واسع النطاق شمل أكثر من 15,000 أسترالي إن ضغوط غلاء المعيشة لا تعد فقط أكبر مصدر للقلق في البلاد، بل تؤثر أيضا في مدى تفاؤل الأستراليين بشأن المستقبل. وأظهر تقرير المشكلات المعقدة الصادر عن جامعة فليندرز إن 65% من الأستراليين يعتبرون غلاء المعيشة أكبر تحدي يواجههم، متقدما على القدرة على شراء المساكن والجريمة والأمان والرعاية الصحية. في المقابل جاءت قضايا التعليم والروابط الاجتماعية والتفاوتات التي يواجهها السكان الأصليون وسكان جزر مضيق توريس في ذيل قائمة الاهتمامات الوطنية، حيث احتلت المرتبة الأخيرة. وللمرة الأولى قاس الاستطلاع أيضا مستويات السعادة والتفاؤل على مستوى البلاد، وكشف عن فجوة واضحة بينهما. ففي حين قال 69% من الأستراليين إنهم يشعرون بالسعادة، فإن نسبة أقل بكثير تعتقد أن البلاد تسير في الاتجاه الصحيح، إذ لم تتجاوز مستويات التفاؤل في العديد من الولايات ثلث المشاركين. كما أشار نحو 67% من الأشخاص الذين قالوا إنهم غير سعداء إلى السبب نفسه، أي إلى غلاء المعيشة. وتختلف تأثيرات الضغوط المالية باختلاف الفئات السكانية، فقد أظهر التقرير إن الأسر في سن العمل ولا سيما أبناء الجيل إكس جين إكس وجيل الألفية هم الأكثر تضررا من ارتفاع تكاليف المعيشة، نظرا لتحملهم أقساط الرهن العقاري أو الإيجارات إلى جانب ارتفاع تكاليف تربية الأطفال. وكان نحو 45% من أبناء الجيل زد وجيل الألفية قلقين بشأن القدرة على شراء منزل، مقارنة بثلث جيل الطفرة الذين تركزت مخاوفهم بشكل أكبر على الرعاية الصحية مع تقدمهم في العمر. كما ظهرت الفروق جغرافيا، حيث كانت أزمة الإسكان أكثر حدة في غرب أستراليا وجنوب أستراليا ونيو ساوث ويلز، بينما تصدرت الجريمة والسلامة قائمة المخاوف في المقاطعة الشمالية وكذلك في فيكتوريا. وبرزت ولاية فيكتوريا في التقرير بشكل واضح ولكن لأسباب غير إيجابية، فقد سجلت أدنى مستوى للسعادة بين جميع الولايات والأقاليم، إذ بلغت نسبة السعادة فيها 65.9% مقارنة بالمتوسط الوطني البالغ 69%. كما سجلت واحدة من أدنى نسب التفاؤل عند 26.3% إلى جانب تزمانيا التي سجلت 23.7%، والمقاطعة الشمالية 23.3% مع تزايد القلق بشأن الجريمة والأمان. في المقابل سجلت غرب أستراليا نتائج معاكسة، حيث جاءت في المرتبة الثانية من حيث السعادة بنسبة 70.6%، وسجلت أعلى مستوى للتفاؤل في البلاد بفارق واضح بلغ 47%. هذا وقد ركز المتشائمون الأستراليون على الضغوط اليومية المباشرة، حيث اعتبر 70% منهم إن غلاء المعيشة هو أكبر مصدر للقلق، مقابل 54% فقط بين المتفائلين، بينما أشار 46% إلى الجريمة والسلامة مقابل 29%، و25% إلى الثقة بالحكومة مقابل 13%. من إذاعة الصوت الإسلامي في سيدني قدمت إلى حضراتكم أهم الأنباء المحلية الأسترالية لهذا اليوم الاثنين. طاب يومكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: هنا صوت الحق إذاعة الصوت الإسلامي 87.6 FM.
1: شاي أحمد أصبح من أكثر أنواع الشاي شهرة ومبيعا. شاي أحمد شاي سيلاني راقي بالنكهة الأصلية واللون الأحمر، كمان بريكفاست تي وبنكهة الهال والشاي الأخضر جرين تي. شاي أحمد نص كيلو أو كيس موجود عند هشام كافي الوكيل الوحيد في أستراليا 8 ماري جولد ستريت ريفزبي 9750-7938. شاي أحمد شهرة عالمية، نكهة أممية، مذاق راقي وطعم لذيذ. نحن نبيع بالجملة فقط، اطلبوا بضائعنا من كل محلات السمين العربية والسوبر ماركت.
2: بيور هيرينج بريدج كلينيك، فحص السمع ليس مجرد اختبار للأذن بل خطوة مهمة للحفاظ على صحتك العامة وجودة حياتك. ضعف السمع قد يؤثر على التواصل والتركيز والعلاقات اليومية. نقص السمع يضاعف من احتمالية الخرف والزهايمر. احرص على إجراء فحص سمع دوري في بيور هيرينج بريدج كلينيك لاكتشاف أي مشكلة مبكرا والاستمتاع بصوت من تحب بثقة وراحة. اطلب من طبيبك تحويلك إلى عيادتنا أو زر عيادتنا مباشرة لفحص السمع وتنظيف الأذن في لاكنبا على العنوان 102A Halden Street، وللحجز الاتصال على الرقم 04784-5577. كل خدمات السمع مجانية للمتقاعدين ولمن يحملون بنشن كارد مع قسيمة بقيمة $30 من كولز للمؤهلين لاستخدام السماعة.
3: يا هلا بليلة لوغانا نور البدر بثمانة.
1: الجنة في شستر هيل يقدم أشهى أنواع الدجاج المشوي على الفحم. الفروج عند الجنة بشستر هيل بيتقدم مع التبولة والحمص والباتنجان والخبز الطازج والثوم. الجنة بشستر هيل واحد من فروع الجنة 50 المنتشرين في سيدني، ودائما الطعم اللذيذ والخدمة الممتازة والنكهة المميزة. إذا كنتوا بمنطقة شستر هيل وشعرتوا بالجوع تفضلوا عند الجنة. إذا بتحبوا وجبة سريعة أو عشاء كامل لكل العيلة تفضلوا عندنا بشستر هيل 160 وولدرن رود شستر هيل، ودغري مقابل شستر هيل سكوير. جربونا ولن تندموا أبدا. الجنة بشستر هيل.
3: شوفتي أغلى الحبايب لها في قلبي مكانة.
2: تعلن صيدلية دايركت كيمست أوتلت ببينستاون بسوق الكبير الفريق المحب لإلكن واللي بيتمتع بثقتكن ما زال معكن. رح يقدم أسعار أفضل وفيتامينات أكتر وأنواع أكتر من العطور والروائح العالمية.
4: Visit us in-store at Direct Chemist Outlet Bankstown, located in the center, near Coles. Direct Chemist Outlet Bankstown. Big on vitamins, mega on savings.
2: لمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم 9709-2831.
5: سمعت شي عن الصيدلية الجديدة Pharmacy for Less بشستر هيل؟
6: اللي بتديرها الصيدلينية نسمة بدر؟
5: هي ذاتها، يا الله ملا صيدلية، ولك يا عمي كل شي فيها.
6: شو يعني كل شي؟
5: جميع أنواع الروائح والعطور وبأرخص الأسعار، وطول السنة الباناماكس بدولارين والمورنك فريش بدولارين.
6: في عندهم دواء بالصيدلية؟
5: عم قلك صيدلية، في كمان فحص السكري وضغط الدم.
6: بزبطولي وبنظمولي الأدوية لأنه روسي ما بيحمل.
5: وكمان بوصلولك الدواء على البيت إذا بتحب وبزبطولك راسك.
6: تفتح كل يوم؟
5: كل يوم للساعة 11 بالليل وعلى مدار السنة.
6: شو العنوان؟
5: Pharmacy for Less 154 Waldron Road Chester Hill.
6: والتليفون
5: 9644-8727.
6: All دواء.
5: يا سلام.
2: هل تبحث عن مدرسة إسلامية في بويمونت هيلز؟ مدرسة الملك فهد الإسلامية تقدم المدرسة أفضل تجهيزات المختبرات وأفضل مكتبة على الإطلاق. مدرسة الملك فهد الإسلامية يهمها كل طالب من طلابها، وموظفوها حريصون على التعليم والعلاقات الاجتماعية والأمور الدينية. مدرسة الملك فهد الإسلامية بويمونت هيلز تنمو بالطراد، وقد بدأ التسجيل للطلاب للعام المقبل. لمزيد من المعلومات بإمكانكم زيارة الويب سايت www.mfis.nsw.edu.au أو اتصلوا مباشرة على الرقم 02-8783-5190. وبإمكانكم زيارة المدرسة بفرعيها بويمونت هيلز كامبس على العنوان 20 مانجيري رود بويمونت هيلز، أو هوكستون بارك كامبس على العنوان 210 Pacific Palms Circuit, Hoxton Park.
7: الحمد لله بنتي نجحت بامتحان الآل. بقي علينا نختار المدرسة المناسبة لتعليم السواقة.
2: سهل كتير. MAK لتعليم القيادة هي الحل. معلمة السواقة الأخت عبير بيشكروا فيها كتير، حريصة على تعليم القيادة بحرفية ولكل الأعمار وعندها إجازة من الأرماس.
7: الحمد لله هيك منطيني. عندك رقمة؟
2: طبعا ما بنتي تعلمت السواقة عندها، سجلي عندك 04-66-08-4098. يرجى الانتباه، نداء هام إلى حضرات السادة المسافرين إلى كل مكان في العالم، يرجى التوجه إلى أريبيان ترافل في بانشبو. للحصول على أفضل أنواع خدمات السفر ولمساعدتكم بكل ما يتعلق بترتيب رحلاتكم، نقدم خدمات السفر للأفراد والمجموعات، ونتعامل مع كل شركات الطيران العالمية. أرابين ترافل خلال فترة قصيرة اكتسبت ثقة الجالية. مديرها العام السيد خالد العرب يضع خبرة أكثر من 20 عاما في عالم السفريات بخدمتكم. زوروهم على العنوان 190 The Boulevard Punchbowl، للاتصال 9759-8855.
8: يا يوسف خذ واعطي.
9: حاج طلال شو بدي اخذ واعطي؟
8: اخذ الراديو واعطيني 87.6 FM واسمع.
9: حول.
2: نستمع وإياكم الآن إلى فضيلة الداعية الدكتور محمد خيري ودرس جديد من سلسلة دروسه المنوعة.
10: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يعتقنا من النار ويرزقنا وإياكم الجنة بلا حساب ولا عذاب، ونسأله لي ولكم حسن الختام. اليوم إن شاء الله نتكلم عن ما تبقى من أمور الجنة، النساء في الجنة. الجنة هي متعة كاملة للرجال والنساء. وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن. وعد الله المؤمنين والمؤمنات. فيذكر الله سبحانه وتعالى الجنة فيذكر فيها الرجال ويذكر فيها النساء. فلم يخص الله سبحانه وتعالى النعيم في الجنة للرجال فقط، لا أبدا، بل الله سبحانه وتعالى يذكر النعيم للجميع. وكل نعيم في الجنة، وكل نعيم في الجنة فهو للرجال وللنساء، إلا ما استدعى ما ذكره الشرع وخصصه للرجال، والطبع أيضا خصصه للرجال، وهو ما يتعلق بالحور العين، وسيأتي الكلام عليه. والنساء هم أكثر أهل الجنة وهم أكثر أهل النار. فكل نعيم في الجنة، كل نعيم في الجنة هو للرجال والنساء، كما قلت لكم وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات. وقال الله سبحانه وتعالى في سورة الأحزاب: إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات. دلهم إيه؟ أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. ومن أعد الله له هذا؟ أدخله الله الجنة، أدخله الله الجنة. كثير من النساء للأسف بسبب الضغط الغربي والضغط الشرقي واتباع بعض الناعقين الذين لا يعرفون رب العالمين ولا يجلون كلامه وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، يشوشون على المرأة فيظل يقولون لها الرجال لهم حور عين وأنت أكثر النساء، وأن الجنة دي شكلها بس هي متعة للرجال فقط. وللأسف المسكينة بسبب مكر الليل والنهار، وبسبب وفيكم سماعون لهم، أن هي بتسمع كتير فتبدأ تقع من فيما حذره النبي صلى الله عليه وسلم وأشار له القرآن، إنك ما تسمعش لأهل النفاق، لأنك أنت ممكن بكثرة السماع دي تبدأ تتأثر مع الضعف العلمي ومع الضعف والقرب من الشرع. الإنسان عادي جدا ممكن يقع. في يوم من الأيام الصحابة بيتناقشوا مع أبو هريرة رضي الله عنهم وبيشوفوا مين الرجال أكتر ولا النساء أكتر، فقال أبو هريرة: أولم يقل أبو القاسم صلى الله عليه وسلم إن أول زمرة تدخل الجنة على صورة القمر ليلة البدر، والتي تليها على أضواء الكوكب على أضواء كوكب دري في السماء، لكل امرئ منهم زوجتان اثنتان يرى مخ ساقهما من وراء اللحم، وما في الجنة أعزب. فكان بيستدل بالحديث ده إن النساء أكتر، أبو هريرة رضي الله عنه وهذا صحابي رضي الله عنه، ويقول إن النبي صلى الله عليه وسلم مين قال إن النساء هنا الحور العين؟ لا، ولذلك البنات الغير متزوجات اللي ماتوا وهم دون الزواج يزوجها الله سبحانه وتعالى، المطلقة يزوجها الله سبحانه وتعالى. هنتكلم النهاردة على صفات نساء الجنة، الأخبار هيكونوا عاملين إزاي، سنهم حياتهم هيعيشوا إزاي. نسأل الله أن يسددنا وإياكم لما فيها خير. أول حاجة وهو موضوع الجمال، موضوع الجمال دايما البنت أو المرأة عموما موضوع الجمال ده شغلها، حتى ما تيجي تلاقي كده البنات في سن من أول إعدادي كده وانت طالع تقريبا لغاية الممات يعني، بس خلينا نتسهل شوية نقول لغاية 40 سنة تلاقي ان هي امنية حياتها ان هي تظل ان هي جميلة والكل منبهر بيها ولا ينطفئ جمالها ودايما. ولذلك سبحان الله يعني حتى الناس اللي بيصمموا الغرف النوم تلاقي المراية لازم تبقى كبيرة قوي كده ولازم يبقى فيه كرسي. طيب ليه؟ يعني انا اكاد اجزم ان ممكن لو واحد متجوز بقاله 10 سنين اقول له قعدت على الكرسي اللي قدام المراية دي اللي في غرفة النوم كم مرة، ممكن يقول لي تصدق ان السؤال ده خطير جدا، انا تقريبا عمري ما جلست عليه، ممكن لا اظن ان انا جلست عليه 5 دقائق 10 دقائق. فلكم تتخيلوا ان الناس عارفه. طيب ليه؟ لان القعده قدام الحاجه دي وكثره التزين والكلام ده فطره عند المراه. ولذلك الله سبحانه وتعالى يجعل المراه في الجنه تنشا انشاء اخر، ان انشاناهن انشاء فجعلناهن ابكارا عربا اترابا لاصحاب اليمين. المؤمن في الجنة المرأة الصالحة هي حور عين. الحور عين هنا مش بمجرد ان المخلوق اللي ربنا سبحانه وتعالى سيخلقه في الجنة من الحور عين، لكن برضو الحور العين في معنى ان الحور جمع حوراء، وهي المرأة الشابة الحسناء الجميلة اللي من شدة جمالها يحار الناظر وهو من حسنها. وحور عين دي برضو واسعة العين شديدة سواد حدقة العين في شدة بياض بقية العين، فالعين ما شاء الله جميلة جدا يعني. فنساء الجنة جميلات جدا، فنعيم نعيم الجمال هم بياخدوا نعيم الجمال ده هياخدوه. ولذلك كأنهن الياقوت والمرجان، نساء الجنة وصفهم الله سبحانه وتعالى النساء، وهذا ليس للحور العين خاصة بل بالعكس. حتى ابن عثيمين له يعني كلمة عبقرية جميلة جدا، يقول: شتان بين من دخلت الجنة جزاء عملها الصالح وبين من خلقت ليجزي الله بها من عملت صالحا ومن عمل صالحا. بيقول في فرق رهيب بين اللي بيدخل الجنة بسبب عمله واللي ربنا بيخلقه عشان يخدم للي داخل. فده معنى مهم جدا الإنسان يدركه ويستوعبه. كأنهن الياقوت والمرجان، كأنهن بيض مكنون، نساء مصونة لم تمسها الأيدي. فده نعيم من نعيم الجنة، نعيم الجمال. من الحاجات المهمة جدا في المرأة والكل النساء بيحبوا قوي الموضوع ده نعيم السن، يعني ده من ألذ وأمتع ما عند النساء. تيجي تسأل مثلا أي أخت كده ولا حاجة سنك قد إيه، تقول يعني 31 سنة وكذا شهر يعني، فأنت مسكين غلبان فاكر إن كذا شهر ده يعني شهرين كده، فتقول لها كم شهر، تفاجأ بقى الابتسامة الساحرة وأختك تسكت كده ولا يعني حد اللي أنت متقدم لها تسكت، فتيجي تقولها ايوه فعلا انا بسال صايه، تقول لك يعني 60 شهر. 60 شهر يعني ده 36 سنه. فعندهم النساء ما شاء الله يعني دايما ايه يشوفوا لو الرقم اللي على الشمال هو الكبير والرقم الصغير اللي على اليمين يحبوا يعكسوا الرقم، يعني 43 تقول 34 6 ومثلا او خلينا نقول مثلا 51 تعكس 15 سنة. هم دايما ايه عندهم الهاجس ده، والله سبحانه وتعالى ينشئهم نشأة خاصة، إن أنشأناهن إنشاء فجعلناهن بكارة. تقول عائشة أن امرأة عجوز أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله أدعو الله أن يدخلني الجنة، فقال لها النبي مازحا لا يدخل الجنة عجوز، فبكت المرأة. وسبحان الله بكت دي تعرفوا على طول إيه الفرق بين الصحابية واللي عاشت في أنوار النبوة والمرأة التي تأثرت بالغرب والشرق الغير منضبط بوحي النبي صلى الله عليه وسلم. هذه المرأة بكت. هي بكت ليه؟ دي مش هتخش الجنة، لا في اعتراض بينها وبين ربنا، ولا تقول ليه، طب مش معنى، طب أنا مش اتحكمت في سني، طيب ليه يا رب أنت، يعني لو طالما كده طب ليه أنا مومتش وأنا صغيرة، طب وإحنا ذنبنا إيه؟ الكلكعة دي تتلاقيها سبحان الله ما كانتش عندهم. ليه؟ لأن الإنسان عم بيرتقي جدا في علاقته مع الله يدرك تماما أن ثم شيئا ما عنده خلل، يقول لك أكيد أنا عندي مشكلة، أنا كده في حاجة عندي غلط، ولذلك لو كان في حاجة صح كان ممكن يقبضني وأنا شابة، قد ممكن كذا، على طول يشوفوا المشكلة عندهم زي سيدنا يونس، طب ما أنا هعمل إيه وأنا برضو الدعوة وأنا حسبتها صح، أنا برضو ما غلطتش، ما هم تعبوني، لا لا لا لا إله إلا أنت سبحانك ونزهك عن كل نقص، أنا اللي كان أنا المشكلة كلها عندي، إني كنت من الظالمين، أنا عملت حاجات كتير جدا، أنا أنا أنا أنا سبحان الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان هو يريد أن يشرح لها، فبيقول لها ما بيخشش الجنة عجوز، وهيشرح لها بقى يعني يقول لها إن إحنا إن السنة ضايع. فالست بكت، فأول ما النبي وجدها على طول كده بكت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم يعني بيشرح لها إن الله إذا أدخلهن الجنة حولهن إيه أبكارا، وذكر لها النبي صلى الله عليه وسلم أن سنها يكون 33 سنة، كل يدخل على سن إيه عائشة رضي الله عنها ويكون أبكارا، كما قال الله سبحانه وتعالى فجعلنهن أبكارا وسيأتي معنا. سبحان الله تلاقي أن موضوع الفرح وليلة العرس واللي بيسموها ليلة العمر وليلة البناء والكلام ده، الراجل بيهتم بيها أكتر ولا المرأة بتهتم أكتر؟ ليلة العمر والحاجات ديت هتلاقي أن إيه؟ هتلاقي أن المرأة اللي بتهتم، حتى تلاقيها تضغط على والدها وتضغط على أخوها وبتاع، وحرام عليك ده ديت هي ليلة واحدة أنا بفرح كل ليلة، ما تلاقيش راجل قاعد يقول كده، يعني نادر يعني تلاقي شاب كده، لكن الأكثر هي المرأة. صح، أنت كل ليلة في كل الجنة، الجنة على طول الخط هي ليلة عمر، شوفي متكئين فيها على الأرائك، يا تعرفين يعني الأرائك الكوشة بتاعت العروسة، المكان بتاع العروسة ده ومغطى كده بحلل، فأنت عروس على طول الخط لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرة، وعلى طول الخط في نعيم الرفاهية، نعيم الرفاهية أن يطاف عليهم بآنية من فضة والناس رايحة جاية عليك والولدان، ويسقون فيها كأسا، يسقون مش هي اللي بتشرب، لا استني احنا نشربك يا، وفي رومانسية، النبي صلى الله سبحانه وتعالى يقول ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون. تحبرون يعني التحبير ده التنعم والسرور والفرح، وإيه كمان؟ ويسمعون الغناء لحبرته لك تحبيرا، الله أكبر. فهم وأزواجهم يسمعون، يسمعون الغناء ويسمعون ويفرحون، يفرحون تشوفي كده حد يكون سعيد جدا وشايفاهم هم فرحانين وبتاع في إعلان ولا في أي حاجة، طبعا ما تفرجوش يعني، بس الصورة الذهنية عند الناس، فيقول لك أنا نفسي أكون كده، فما بالكم بقى أنتوا على طول الخط، على طول الخط تكونوا كده، الجنة على طول دائما كل يوم هو كأنه ليلة إيه؟ الليلة من ليالي العمر. من المتع أنها لا يوجد شيء يعني يضايقها من المرأة، مثلا في موضوع حسن الظاهر وحسن الباطن، يقول الله سبحانه وتعالى لهم فيها أزواج مطهرة، أزواج مطهرة، مطهرات ظاهرا وباطنا، مطهرات بقى من الحيض والنفاس وكل ما يخرج منهم وكل قذر، ومطهرات أيضا من الأخلاق السيئة والصفات الذميمة، من الفحش، من البزاءة، طهر اللسان، عربا عربا بقى، امرأة عروب بقى بتعرف يعني تتحبب إلى زوجها وتعبر بلسانها بقى، بقت مشاعر حاجة تانية خالص. في أحيانا كده تلاقي طبعا الطرفين يعني تلاقي بعض الناس جميلة قوي بس إذا تكلم كأن يعني تحس كده أن في مسامير بتخرج من بقه، حاجة صعب قوي تلاقيه صعب. كما كانت تقول زوجة كعب بن الأشرف: إني أسمع صوتا يقطر منه الدم. أحيانا كده تلاقي واحدة سمتها جميل إذا تكلمت تسمع صوتا يقطر منه الدم. لا، في الجنة بقى الموضوع مختلف تماما، في تطهير في كل حاجة، تطهير في الداخل وتطهير في الخارج. من نعيم الرفاهية برضو اللي موجود للمرأة: وجزاهم بما صبروا جنة وحريرة. هو مين يكون متكئ ومين اللي بيلبس الحرير وكده؟ ما ده لبس الملوك سبحان الله. فهي على طول الخط كده، بل نعيم المتعة، نعيم الأملاك والنظر للأملاك على سرر موضونة، يعني السرر نفسها منسوجة من ذهب وجواهر. والله سبحانه وتعالى ما يذكر ذلك يذكر أن هي وزوجها، هي وزوجها سبحانه. نعيم الحلي والزينة إذا كان يا جماعة لكم تتخيلوا، أما الأرض اللي أنت ماشي عليها التراب مسك ولؤلؤ ومرجان ومرجان، ده كله ده اللي أنت ماشي عليه، ماشي على لؤلؤ ومرجان، طب فما بالك أنت هتكوني لابسة إيه ولا عايشة إزاي؟ نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم من فضله. ترى زوجها أجمل، ترى زوجها أجمل الرجال، وده من نعيم الإيه؟ من نعيم الجنة. قاصرات الطرف عين، يعني قصرات أي قصرنا طرفهن لأزواجهن فلا يطمحن لغيرهم. ما عندهمش أي يعني الهسهسة اللي ممكن تيجي تقول لك إيه، طب هم ليهم حور عين، معلش أنا أسفة يعني، طب هم إيه يعني. السؤال ده لا يخرج من امرأة فطرتها عالية واستعبها عالي. ليه؟ أول حاجة إن من الفطرة ان تلاقي الفطره، يعني هقول لكم حاجه، تلاقي مثلا في اخت زوجها توفاه الله، نسال الله ان يرحم الجميع، يتعرض عليها الحلال ترفض. طيب ليه؟ لان في جزء من الفطره ان المراه من تكريم الله، من تكريم الله لها ان هي لا تصلح الا لواحد طبعا في الحي، فاذا مات عادي تتجوز تاني وكده. لكن في الفطره حتى الغرب، شوفوا مثلا ربنا عافينا واياكم الاباحه لبيوت الايه، الفواحش، بيوت الدعاره وكده، البيوت دي تلاقيهم كل شوية لو الدولة محترمة وكده عشان تحافظ على الأمراض وكده، يقولك إيه، إن مفيش حد من البنات يدخل المكان ده ويشتغل إلا لازم كل شوية في كشف دوري، صح؟ يقولك لازم نكشف على البنات دي دوريا. تسمعوا عن الكلام ده؟ لازم إن هم إيه كل شوية يتأكدوا إن إيه مفيش، عشان الأمراض ما تتنقلش واللي يحصل إيه يحصل مشكلة، فعاوزين يحافظوا شوية على تقليل هذا الايه الخبث، نسال الله العفو والعافيه. طيب الكشف على البنات ده كل كام؟ يقول لك احنا ممكن نكشف اسبوعيا شهريا، ممكن ايه الحاجات دي نكشف على الايه، على المراه. السؤال تيجي تقول لهم ليه؟ طيب هل انتوا كشفتوا على الزوجه؟ تكشفوا على الزوجه المتجوزه وقاعده في بيتها ولو كل شهر كل شهرين عشان الحاجات دي؟ فيقول لك لا. طب لا ليه؟ يقول لك المراه اذا تعدد الماء في محلها ها خلاص ينتشر بقى ليه الخطر، سبحان الله، لتعدد الماء، فهي لا تصلح إلا لماء واحد. الله أكبر، شوفوا طهارة الليه الشرع ده أعمق من كده. أقول لكم حاجة مثال، يعني أقول لكم حاجة واقعية أنتوا لوحدكم هتتأكدوا أن الموضوع ده فطري من الدرجة الأولى، الشرع مطهر، وأن اللي بيسأل الأسئلة دي طب هم ليهم طب إحنا لينا، الحاجات دي أسئلة محتاجة أن الإنسان يبقى عارف ان الاسئله ديت هي مستورده، دي مش نابعه منك. البيوت الدعاره دي تكون عباره عن ايه؟ البيوت الفاحشه دي مش بيبقى عباره عن نساء والرجال بيذهبوا ليها والشباب، نسال الله العفو والعافيه، عشان يرضوا الشباب ويتمتعوا ظاهرا بهذا الامر، مش هي ديت الفكره؟ طيب بتلاقوا العكس، بتلاقوا العكس حتى في الدول الملحده بسهولة، ان تروح المكان يبقى الرجالة موجودة وواحدة عاوزة يعني تقضي شهوتها تروح عند الملحدين والكفرة ما تلاقوش. طيب ليه؟ ليه ما تعملوش العكس؟ لان الطبيعي ان العكس مش موجود، ده الطبيعي. الطبيعي ان مش ده الطبيعي، ده مش ده الطبيعي خالص. واللي يعمل كده يبقى اصلا عنده ده شذوذ، شذوذ في الفطره المعروفه. فعشان كده اللي يجي يقول لك طب احنا هيكون لينا ايه ومش لينا ايه، نسال الله ان يرزقنا واياكم الفطره الهويه الانثويه مسروقه من الكثير، من كثير من الفتيات هويتها مسروقه. وذلك المراه الحديديه فعلا القويه التي تستعيد هويتها التي اعطاها الله اياها. انت الله سبحانه وتعالى مكنك من هويه وصبغك بصبغه، هذه الصبغه لا تسمح لاحد ان يسرقها منك. فالمرأة القوية هي التي تسترد هذه السرقة وترجع تاني الشيء اللي اتسرق منها من أفكار ومعاني وفطر. نسأل الله أن يرزقنا وإياكم من فضله، ونعظمه ونحب هذا الوحي. حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم، نسأل الله أن يزين الإيمان في قلوبنا. فالمرأة من النعيم في الجنة، من النعيم إن هي مش شايفة حد أجمل منه. لدرجة ابن زيد يقول، تقول لزوجها وعزتي ربي. ركزوا بقى لو في أزواج بيتفرجوا على بعض، بص يعني انظر ليها كده ولا ركزي ركزي عشان انت هتقولي لي الكلام ده ان شاء الله. وعزتي ربي ما أرى في الجنة شيئا أحسن منك. احنا لسه متخانقين في السحور ومش عاوز يكلمني، انت هتقولي له كده. ولازم تتصلح الوضع لأن الموضوع ده خطر. لا تؤذي امرأة زوجها في الدنيا إلا قالت زوجته من الحور العين. لا تؤذيه قاتلك الله، قاتلك الله، فإنما هو عندك دخيل يوشك أن يفرق إلينا. قاصرات الطرف، قاصرات الطرف يعني لا تنظر، لا تطمح لغير زوجها. ليه؟ لأن ربنا سبحانه وتعالى وهبهن حسن عشرة، وأن شايف أن زوجها ده مالي عليها الدنيا، حتى أنها لا تستمتع إلا بالنظر إليه. يعني برضو أنا يعني مش زوجك اللي فعلا قاعد جنبك ده، لا هينشأ نشأة تانية ويبقى حاجة محترمة خالص، يعني زي ما حضرتك هتنشأي نشأة تانية. فترى زوجها أجمل الرجال. طيب جمال الجسد، الله سبحانه وتعالى يحكي على نضارة الوجه وجماله، زاد الله نساء الجنة، ونسأل الله أن يكسو نساء المسلمين هذا الأمر. إن للمتقين مفازة، حدائق وأعناب وكواعب أترابا. فهن كواعب، الكواعب جمع كعب، وهي المرأة مكتملة الحسن والجمال في مواطن ومواضع جسدها. وهن أتراب أي متماثلات الأعمار، السن واحد. وسبحان الله، والله هذا دين سماوي لا يقوله إلا رب، يعني لا يقول هذا الوصف إلا رب. رب خلق الخلق وخلق الأنثى ويعلم فطرتها. ليه بقى؟ حاجات كتير، منها إن سنهم غير متفاوت وكلهم نفس الصفات. ليه؟ عشان لا تأكلهن وتهلكهن الغيرة. يعني لو جدلا، لو جدلا إن النساء في الدنيا كلهم توأم، كل النساء توأم كده، تشوفهم كلهم إيه، شكل قطعة واحدة، طول واحد، جسم واحد، ضحكة واحدة، ابتسامة واحدة، ودن واحدة، عين واحدة، كل حاجة خلاص. موضوع الزوج يتجوز عليا أنا يعني يغلب على ظني كده، لو استشرفت اللي وتخيلت هذا الأمر كان تقريبا الموضوع ده مش هيحصل. ده بالعكس كانت ممكن إيه تحس إن ده راحة وبتاع بقى، واللي إن هي عاوزة إيه تفضى شوية يعني. فمن ضمن النعيم حسن التبعل، حسن التبعل لزوجها. نساء الجنة عندهم لطافة عالية جدا للأزواج، لا غلظة، لا غلظة فيهن، كما قال تعالى عربا أترابا. أترابا يعني على سن واحد، 33 سنة. قلنا المرأة العروب التي تتنعم لزوجها وتؤنس. النساء أبكار لم يطمسهن إنس قبلهم ولا جان. ومن النعيم في الجنة أن الله سبحانه وتعالى ذكر إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون، هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون. رجع تاني الأرائك، في شغل فاكهون يعني قاعدين يتمتعوا بالإيه، بما يتمتع به الرجل مع المرأة في الأمور الخاصة. حتى أن سئل النبي صلى الله عليه وسلم، كان في حديث أبو هريرة صححه الشيخ الألباني، أنطق في الجنة يا رسول الله؟ يعني هو في لقاء بين الزوج والزوجة في الجنة، فقال والذي نفسي بيده دحما دحما، يعني نعم. والأمر ده يعني يحكي النبي صلى الله عليه وسلم أنه يعني هيحصل كتير وفي تكرار. فإذا قام عنها يقول النبي رجعت مطهرة بكرا. الله أكبر، يعني كلما تقابلوا عادوا كأنه لم يحدث شيء. قلنا النعيم الجمال، كأنهن الياقوت والمرجان. يرى مخ ساقها من وراء لحمها من الحسن. الله أكبر. ويقول الله في حسن الخلق فيهن خيرات حسان. الله أكبر. يعني خيرات حسان، خيرات الصفات والأخلاق، حسن مع حسن الوجوه، حسان أي الوجوه الظاهر، والخيرات الأخلاق الظاهرة الباطن. في الوجه فيه نور، وطبعا بقى وكل لغة تقول لي لا أنا برضو مش حاسة، أنا عاوز حاجة كده يعني من الآخر يا شيخ، وما تجيبليش حديث بعد إذنك إيه العلماء مختلفين فيه، هات لي حاجة كده من الآخر، أنا عاوز النهاردة أغادر رمضان وأنا الموضوع ده اتقفل عندي. طب أقول لك حديث لو

ايه قاعدين قدام المرايه ونحط مش عارف كل انواع الفواكه على الوش ومش عارف ايه الكلام ده كله. لا لا، اضاءت ما بينهما، ومش بس كده، ولا ملأت ما بينهما ريحه. الغدد بتاعتها عطريه مش حاجه تانية. فتحس ان احنا في الدنيا تلاقي في غدد ايه عرقيه تطلع ايه العرق بتاع من الحر وكده، لا هناك سبحان الله. يقول النبي الكل طبعا ريحته كويسه، بس يخص النبي المراه، يقول لملأت ما بينهما ريحه. يعني طول ما انت ماشيه ده انت لو بس اطلعتي طلعه، يعني ايه يقول النبي اطلعت الى الارض، بصت بصه كده. شفت الاخت اللي قاعده جنبك دي اللي هي بنتك يعني او والدتك او زوجتك، ان شاء الله لو ربنا رزقها الجنه الطلعه البهيه بتاعتها ديت ممكن خلاص بقى الدنيا كلها ايه تتقفل. لا اضاءت ما بينهما ولا ملأت ما بينهما ريحا ولا نصيفها، يعني نصيفها عارفين الاشرب اللي بيتحط كده ايه على الراس كده، واحيانا تروح واخداه الاخت ورمياه كده او حطاه النصيف ده، طبعا مش وشها، لا النصيف الحاجه الخمار البسيط الصغنن ده اللي احيانا كده تلاقي الاخت لابساه كده خفيف في البيت، الحاجه الصغيره دي لو رميته كده يقول النبي اللي هي بترميه خير من الدنيا وما فيها، خير من الدنيا وما فيها. ده ايه؟ ده النصيف. امال شكلها الدنيا هتكون عامله ازاي؟ ما هو قال لك بقى كانهن الياقوت والمرجان، نعيم الجنه والحياه، الحياه الاجتماعيه. والذين امنوا واتبعتهم ذريتهم بايمان الحقنا بهم ذريتهم. الله سبحانه وتعالى يرزق المراه دي وترزق ان هي اولادها والمجتمع كل ده يكون معاه. نعم، نعيم الراحه. ايه الراحه ده بقى؟ انت واخد بالك انك احد الهموم بتاعتك الغسيل ومين اللي غير الولاد والمطبخ وما ادراك ومين اللي يشيل الاكل والزوج عاوز اكل خاص بيه والهدوم الشتوي والهدوم الصيفي. لا انت عايشه ملكه والكل بيخدمك، ده نعيم الراحه، نعيم الراحه. والله سبحانه وتعالى لما ذكر الجنه في صوت الرعد قال يدخلونها ومن صلح من ابائهم وازواجهم وذرياتهم. الموضوع مش خاص بس من والملائكه يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم. الله وصف وفصل فصل الاباء والازواج، فانت ليكي ملائكه بتخش لك وتقول لك سلام عليكم، والتفصيل ده لزياده اكرام. سبحان الله، نسال الله ان يمن علينا وعليكم. شوفوا من أول الجنة الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين أدخلوا الجنة، أدخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون. الله أكبر، يعني ده من أول الجنة ربنا يقول من أول الباب كده أدخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون. يعني تحس كده الزفة بدأت من أول الباب، خد زوجتك بقى عشان تايه ليك زفة كده خاصة، ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون. يطاف عليهم يعني حضرتك وهو بصحاف من ذهب وأكواب وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون. وده نعيم، والنعيم ده ربنا بيذكره للاتنين مع بعض. وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون لكم فيها فاكهة كثيرة منها تأكلون. الله أكبر، شوفوا كل ده ويجي واحد ولا واحد تيجي تقولي هو احنا لينا ايه؟ احنا انا حاسين ان احنا هنكون في مطبخ الجنة. الجنة ما فيهاش مطبخ الا لو انتوا اتمنيتوا بقى، الناس الله ان ايه ان تدخلوا الجنة وتتمنوا اللي انتوا عاوزينه يعني. فاحذري بقى، الله يكرمك، لا يحرضك احد على اسلامك ولا يشعرك بالدون. اوعي انك تسيء الظن بجنة غرس سبحانه وتعالى كرامة اوليائه بيده، ان ربنا بديع السماوات والارض الجميل الكبير المتعال الودود يعمل لك جنة. يجي واحد ناعق في الشرق ولا الغرب يخليكي تشوفي الجنة دي بطريقة ان الرجالة هياخدوا اكتر منك، طب وانتي مش عارف ايه والكلام ده، لا لا لا ما ينفعش ابدا. ان امرأة مسلمة تؤمن بالله واليوم الاخر وتعرف كم الله سبحانه وتعالى جميل وكم بديع السماوات والارض وكم انعم عليها وكم جبرها كسرها وكم اراح فؤادها وكم سكن روحها، كل المعاني دي وفي الاخر خالص تيجي تقولي انا حاسة ان انا الموضوع هيفلت.

مني ولا إيه. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم من فضله، ويمن علينا وعليكم إن يسر الله سبحانه وتعالى غدا لم يكن العيد، فنتكلم عن رؤية الله. أرانا الله وإياكم هذا النعيم، واللي ما يتيسر فلعل إن شاء الله في بعد ذلك في لقاء أسبوعي في بعد رمضان إن شاء الله. لكن ستبقى النساء إذا كان بكرة العيد، يعني يذكرنا في يعني في التاريخ أن سلسلة من غيب الشهادة ختمت بهن. فنسأل الله أن تكون ختام سعيد، حتى يعني الواحد يحاول بقدر الإمكان أن يكون بمثل هذا المجلس وهذا الدرس حببنا حد من النساء، أو صلحنا مفهوم خطأ عند البعض حول الجنة، حول نعيم النساء في الجنة. نسأل الله أن يدخل الرجال والنساء، وأسأل الله أن يدخلنا جميعا الجنة بغير حساب ولا عذاب، وأسأل الله أن يوفق جميع العصاة لتوبة قبل الممات، ويثبتنا وإياكم على ما يحب ويرضى. قولوا قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم.

0: Impressive Accountancy, your numbers, our expertise. We deliver accurate bookkeeping, smart tax strategies, and clear financial insights that help your business grow with confidence.
1: هل أنت مستعد لموسم الضرائب؟ مع اقتراب موعد تقديم الإقرارات الضريبية يقدم لكم مكتب Impressive Accountancy خدمات محاسبية وضريبية متكاملة للأفراد وجميع أنواع الأعمال والشركات بإشراف المحاسب مايس سفرجلاني. إعداد وتقديم الإقرارات الضريبية، زيادة كفاءة الأعمال وتحسين الإدارة المالية وتحسين السيولة، كاش فلو، معالجة مشاكل التدفق النقدي، خدمات المحاسبة ومسك الدفاتر، تأسيس الشركات وتقديم الاستشارات المالية والضريبية. إذا كنت تبحث عن محاسب موثوق يساعدك على تنظيم أمورك المالية واتخاذ قرارات أفضل لنمو أعمالك، تواصل معنا على الرقم 0406788748. Impressive Accountancy، خبرة مهنية وحلول مالية تساعدك على النمو والنجاح.
2: أهلا بكم في سوبر ماركت خمس نجوم بفرعيه لكيمبا ويجونا. نقدم لكم مجموعة واسعة من المنتجات الغذائية المستوردة والمحلية بأسعار منافسة، بالإضافة للخضار والفواكه واللحوم الطازجة يوميا، نقيش وحلويات تخبز يوميا في محلاتنا. كما يوجد لدينا كل أنواع الديلي واللحوم المصنعة اللذيذة. خبرتنا الطويلة تضمن لكم تجربة تسوق مريحة. مواقف السيارات متوفرة. زورونا على العنوان 85 ياريك رود لكيمبا، تليفون 9759-1895، والفرع الثاني شوب 1 ستروك 516 هيوم هاي واي ياغونا 9707-2030.
1: ستار كيم فارماسي، سابقا صيدلية عائلتكم في لكيمبا. إدارة جديدة وتجديد كامل، خدمات كثيرة متوفرة، فحص ضغط الدم والسكري وحقن تطعيم الفلو وكل لوازم مرضى السكري، الشهادات المرضية للعمل وقسم خاص بالعطور والبرفيوم ومواد التجميل. إدارة جديدة، الصيدليان أحمد وبلال بخدمتكم. أسعار منافسة، نحن منكم وإليكم. نفتح 6 أيام بالأسبوع من الاثنين وحتى السبت. زورونا على العنوان 62 هالدن ستريت لكيمبا، للاتصال 9759-1013.
2: اترك ذكرى لا تترك عبئا. في زمن ترتفع فيه تكاليف الجنازات عاما بعد عام، مقبرة غريندال جاردن تقدم لكم فرصة لتأمين راحة البال بسعر اليوم وبأقساط ميسرة، خطة دفع على سنتين بدون فوائد. احصل على قطعة دفن مزدوجة مقابل $5,000 فقط، بالإضافة إلى خصم مميز على الوصية الإسلامية من خلال خدماتنا القانونية. لقد بنينا في وقت قصير سمعة طيبة في المجتمع بفضل ثقة العائلات التي خدمناها بكرامة ورحمة. نحن هنا لنخفف عنكم ونجعل من لحظة الموت ذكرى طيبة لا عبئا على غيركم. تواصلوا معنا على رقم الهاتف 1-300-99-234 1-300-99-8234 أو زوروا موقعنا www.greendalegarden.com.au. مقبرة غريندال جاردن، اجعل ذكراك رحمة لا عبئا.
3: Unity Grammar presents Vantage by Unity, Parramatta's first Islamic school. Through project-based learning, learners work on real challenges, build critical thinking, and develop the real-world skills they need for the future. Now accepting expressions of interest for Year 7 and Year 8, commencing in 2027. Learn more at vantagebyunity.school. Vantage by Unity, the future of education.
1: إذا كنت بدك تشتري بيت أو أي عقار أو حتى بدك تبيع، إذن أنت بحاجة لمحامي يساعدك بهالمهمة. ATA Legal، مكتب محاماة بيدير المحاميان أحمد طالب وطارق علوش. عندهم خبرة لسنوات طويلة بتسجيل البيوع والشراء للعقارات، وكذلك لكتابة الوصية والكثير من الأمور القانونية. المحاميان أحمد طالب وطارق علوش هن على استعداد دائم لخدمتكم. زوروا الموقع الإلكتروني atalegal.com.au أو اتصلوا على الرقم 8580-2312.
4: Thank you.
2: إعلان هام للجالية العربية. ما زالت الخير للمحاماة تقدم الخدمات القانونية التالية: قضايا الكومبو وحوادث السيارات، تعويضات إصابات العمل والإهمال الطبي المتعمد، المشاكل العائلية فاميلي لو، بيع وشراء المنازل والعقارات، قضايا الإرث والوصية الشرعية، بالإضافة إلى كل القضايا القانونية. لا هموم بعد اليوم. عنواننا الجديد: 45 ستانلي ستريت بانكستاون، تليفون 9790-2522، www.khairlawyers.com.
4: إذاعة الصوت الإسلامي تقدم.
5: تعرفوا أنه اللي بيستعفف شو النتيجة تبعه؟
6: غنى، غنى إيماني وغنى مادي.
5: واللي بيعف عن بنات الناس، الله عز وجل بيعف المجتمع كله عن بناته. أبدا، دقة بدقة. نمضي وإياكم في برنامج وليستعفف. وليستعفف أمر من الله عز وجل. لام هي اسمها لام الأمر. هلأ كثير من الناس بيفكروا أنه العفة خاصة في مع الأنثى، العفة الجنسية، أنه هي يعني شيء من الأخلاق. لا، مو بس من الأخلاق، هي من الدين، وهذه أمر إلهي من فوق جاي، من فوق. مو لأنه أنت هيك مربيك أبوك، هيك مربيتك أمك، هيك الأسرة التي تعيش فيها. لذلك هذا ما خيار، ما تنزل على الجامعة يمكن أنه تطبق وليستعفف أو ما تطبق. هذا أمر من عند الله. كيف لما بيطلع أمر إداري بجامعتك، بمدرستك، كيف يطلع أمر إداري بالمؤسسة اللي أنت فيها؟ كيف لأنه ساووا برمضان مثلا أنه الدوام الساعة 8، خلاص بدك تجي الساعة 8 لأنه بدك تطلع الساعة 2. أمر وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا. طيب، هذا هي اسمها لام، لام الأمر في اللغة العربية. هذا فرض. بدون يتعرفوا الشباب والبنات، مو بس الشباب، هذا للشباب وللبنات، مو بس الشاب مع البنت، لا، البنت مع الشاب. البنت عفتها لما هي تعرفوا انه البنت اذا بتنضبط بتعين الشاب على العفة. لما انت بدون ما تحطي عطر، بدون ما تحطي لي هذا هاي بسموه المكياج والحمرة، ايام زمان كانوا يحطوا خلخال. شو الخلخال؟ الخلخال بالقدم من الاسفل، فهي لما بتمشي بتطلع صوت الخلخال. كان ايام زمان يغري الزلمه. الله قال: ولا يضربن بارجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. وحده بس لما هي بتمشي بطريق العفه بتعف 10 شباب. نكان هلا بالايام هي نحن بتلاقي رمضان حاطة حمراء، بعدين حاطط لي الحمراء والمكياج والقصص كلياتهم بقلب شنتيتها. الأنثى أنثى من يوم يومها، الأنوثة بالرقة، الأنوثة بالحنية. هلا ليش الأم دائما الابن بيحب الأم أكثر من أبوه؟ حنية. قل له برضاي عليه يا حبيبي، أبوه ما بيقول له برضاي عليك يا حبيبي. لذلك الناس بتفكر انه العفة فضيلة، يعني من هي فضيلة صح، بس هي قبل ما تكون فضيلة هي فرض. ابدا، نياله يلي بموضوع الانثى والانثى مع الرجل في حدود، لانه والله بيتعب حاله. والله يا اخوان الكرام بيتعب حاله وعلى الفاضي، بيتعب حاله على الفاضي. لا يعني إذا أنت غمأت مالك حسنان تنال إلا بالمعصية. ولا إجت وسائل التواصل قربت كل بعيد. طيب، هلا اللي الله كرمه ومتزوج كتر خير الله يروح لعند زوجته على بيته وبرمضان رمضان عم يعلمك ضبط الشهوة. أما لما الإنسان وإمتى الامتحان؟ الامتحان عند الشاب لما هيك بهلا السن هذا من 17 يعني لل 27 لهيك ليتزوج. هدول العشر سنين بتضل تاخذ فيهم أونصات ذهب أونصات حسنات. الإنسان عنده شهوة وعنده رغبة وعنده هي وضابط حاله بشان مين والله ليش مساوي لك يا هالقصة. هلا حتى يعرفوا الإخوان الكرام اللي عم يسمعوني، لولا الله عز وجل ما زرع عند الرجل وعند المرأة الرغبة كان بحياته الإنسان ما تزوج. ناقصه يجيب واحدة تعتولي لعنده على البيت تحملها وهي تتحمله، بس الله عز وجل هيك بده. لذلك بدك تنضبط حتى تصل للقناة الحلال. قناة الحلال هي الزواج. الله ما تركك انه ما تتزوج، بالعكس النبي عليه الصلاة والسلام قال تناكحوا تكاثروا فإني مباهم بكم الأمم صلى الله عليه وسلم. إيه بيتأخر الواحد بس بيتأخر مع صبر مو مع انفلات. تقعد تسمع أنه والله ما في شجرة ما هز الريح، معناته هذا مراكز، هذا مراكز وهي البنت مراكزة. هلا بيروحوا بده يسألوا عن وحدة أنه مثلا مين هي مين أهلها مين هي، ما في داعي. افتح الانستغرام تبعه على الفيسبوك شوف مين عامل له فولو متابعه وين، افتح صفحتها على الفيسبوك رجع شوي وتصوري مع هذا وتصور. من العفه انه ما تحطي صورتك، من العفه خلاص انت بتحطي صوره ورده مثل الورده هي، شايفينها الورده هي، انت انثى ورده. اما صورتك ومرة بكزلك ومرة رافعة الكزلك لفوق ومرة منزل الكزلك لتحت وبعدين هلأ كل النسوان صاروا مثل بعضهم على نفس القالب. شلون في قالب بالمعامل؟ الله يجيرنا الله يجيرنا. أكثر امتحان للإنسان يعني امتحان كبير، هلأ في امتحان صغير وفي امتحان كبير. هلأ في امتحان شفوي هذا تبع 8 درجات وعشر درجات، أما في امتحان بكالوريا. امتحان البكالوريا تبع العفة لما يسافر الإنسان، طلع على ألمانيا بطلع على هولندا نشوف ناس. هلا نحن في عنا عرق وهن عندهم عرق اللي اسمهم العرق الأصفر والعرق الأشقر شو، وسهل الشغلة لا حدا شايفه ولا حدا عارفه، لا عزموه على أكل عزموه هي وراح. يا لطيف الله أعطانا مثال سيدنا يوسف. سيدنا يوسف جميل وشاب وغريب، هدول الثلاث صفات بتخلي الإنسان يوع بالفخ. وقالت هيت لك، شو يعني هيت لك؟ يعني في قراءة هئت لك يعني تهيئت. قال معاذ الله، هون بيبين الإنسان معدنه، هون بيبين العفة. تجي تقول له ماسك المسبحة وجاي على صلاة التراويح وماسك مصحفك وماسك التاب ومدري إيش وصايم، هي كتر خير الله، بس بدي النتائج. أنا أريد النتائج. طيب هلا العفة حتى تصير أنت في عندك عفة وليستعفف، شو بدك تساوي؟ بدك تساوي بدي يكون عندك إيمان مرتبطة، هذه مرتبطة ب الإيمان. الإيمان يعني الشحن، شحن القلب إذا مشحون بالإيمان. إن الذين اتقوا فزوها الآية سورة الأعراف إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. شو يعني؟ يعني إذا بيصير في معصية لا سمح الله، هلا في بالكهرباء شيء اسمه قاطع تفاضلي. شو هو القاطع التفاضلي؟ القاطع التفاضلي اذا صار ماس بالبيت تفصل الكهرباء عشان ما يصير ايش حريق. لما بيركب الواحد السياره وبيطلع فوق ال 120 في هالميزه شو بصير؟ بيزمر. كمان هيك المؤمن متى ما كان في ايمان كان ما تغمي، متى ما غمات تودي بنفسك إلى التهلكة. سبحان الله، لما قال الله عز وجل بسورة المؤمنون: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. قد أفلح المؤمنون، قد أفلح. بعدين قال: والذين هم، بعد آيتين ثلاثة قال: والذين هم لفروجهم حافظون. هي الله بدي حاسبك عليها، مو على كيفك أنت. هذا الماء الذي وهبك الله إياه بتروح يعني تجعله هنا وهناك. هذا ابنك، بيشوفه ابنك بعدين بيقول له ما شاء الله شبيه أبيه. هذا الاختلاط اللي في هذا الزمان واللي عم يصير، نسأل الله السلامة. بتصدقوا انه الاعلام، يعني الاعلام، وسائل الاعلام، يعني مش وسائل الاعلام الرسميه، صارت وسائل الاعلام لها كلها غير رسميه، هذول الانستغرام واللي هذا كلياته عم ينزع شغله لفروجهم حافظون. تذكر هيك يعني هيك اسماء لمسلسلات الحب الحرام، يعني عم ارجيك انه في حب جوه، بدل ما يقولوا الحب الحلال، انه والله واحد حابب برت اخوه وعم يروح يفعل معه الفاحشه. مين علمه؟ مين عم يعلم الجيل؟ وين ايام هيك كان التلفزيون يعني ما يصل لهون. كانوا يساووا مثلا سموها صح النوم ومقالب وكذا وهي مشان يضحكوا الناس، ما فيها تجاوز، ما فيها هيك، كلها انه هيك مقلب صغير مشان تضحك. هلا لا، بدي ارجوك قصة محبوكة وكذا وهي، وحتى ارجوك الحرام، ويا ريت انه بالنهاية بيرجوك انه الحرام نهايته وسخة، لا بصير بطل. بدك تضبط العفة معك، ان احكي لك من الاخير، اضبط عينك. كل الحوادث مبداها من النظر، ومعظم النار من مستصغر الشرر. شو يعني الحريقة الكبيرة بلشت من ايش؟ عقب سيجارة. بتفرج هيك كم نظرة فتكت في قلب صاحبها، فتكت يعني ضربت له القلب، لأنه القلب لما بيهوى يا لطيف. الله لا يجعلنا نهوى إلا أهل الله، ما نهوى إلا من هم على خطى أهل الله. ومن يريد الله، أهوى أبي، أهوى أمي، أهوى أستاذي، شيخي، أهوى المسجد، أهوى الركوع السجود، هي شو هوانا نحن؟ ما راكد أفا وحدي من أرني لأرني ومن أرني لأرني، وبيبعت له وتبعت له وما بينام. شو صاير؟ ما عم ينام صلوا ثلاثة أيام، هويان تبي على حاله، ما في شيء بيستاهل. وادخلوا البيوت من أبوابها، روح بنعمل لك كتب كتاب، بنعمل لك خطبة شرعية، بنعمل لك هيك، بتمشي على الصراط المستقيم. اليوم زمان فتن في الشاشات، هيك كل واحد ابدا فتني هذا الشاشه فتني تفتنه. برمضان خففوه، والله انا مروق كل يوم يعني على القراءه مشان نجهز للتراويح، لا تليفون ولا محزم قلبه، اللي بده يتصل هذا بيقول لي شيخي وهذا بيبعث لي. ما هون رمضان لا يتسع لغيري، ما في مجال لا للأسئلة ولا للأجوبة، رمضان للعبادة. لذلك أنا نصحت قبل رمضان: احذف كل تطبيق يفسد قلبك ولو كان يوتيوب. أنا بعرف أناس أخوان كرام يعني حذفوا الفيسبوك، حذفوا الانستغرام، حذفوا كل هذه الأشياء التي ربما تضر.
6: ومثل ما قلت لكم العفة تشمل النساء والرجال، مو بس الرجال، لا حتى النساء. اوعي تبعثي له ورقة إعجاب، اوعي تبعثي له هيك حب، هذا قلب، اوعي تبعثي له هيك يعني شغلة هيك عم تمشي هيك يعني قلوب أفى بعضها تخربي لك. هذا الرجال بهذه الأشياء بصفة نص عقل، مو المرأة اللي بتصفة بنص عقل. أو تبعت له اشتقنا لك، بينسى أبوه بينسى أمه ويفكر. العفة لازم تكون عند النساء في هذه الأيام، مثل ما العفة لازم تكون عند الرجال يجب أن تكون عند النساء. ومتى ما كانت العفة موجودة ببيوتنا وهي تضبط المجتمع كله، المجتمع كله بيصير منيح، كله الجيران. هلا بتشوف جيران واحد عشقان وحدة، لك يا أخي عشقان روح اخطب، ما عندنا مشكلة، نحن ما عندنا مشكلة. بدك الحب الحلال مو الحب الحرام، لا هذا نحن ما بنرضى فيه، حب حرام ما عندنا في الإسلام. الله قال وقت البيوت من أبوابها، صير في مشكلة بتسد الذريعة. شوف ابنه في عندك واحد من أولادك مراكز، جوزه أبي وأبوك وجدي وجدك كانوا يبيعوا بيوتهم ويأخذوا بيوت قد نصها مشان ما متهور. الشهوة إذا ركبت بالعقل بتطير ثلاث أرباع العقل، ما عندي صفة يشتغل بشيء. والبنت إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه. شوف هلا بيجي واحد بيقول لي أنا ما عم حسين منزل على الجامعة ما عم تنضبط أموري، والله يا أستاذ حتى برمضان في واحد قال لي أستاذ برمضان بيحلو الشباب وتحلو البنات. شوف ومن يستعف يعفه الله، طالب الطاعة معان. متى ما أنت قلت يا رب الله بعينك. لذلك عند الفتن كثر الدعاء. هل الصيام يضبط الشهوة؟ كثرة عند الفتن، عند الفتن كثر الدعاء. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف شو والغنى. عفاف يا رب العفاف. أنت سيدنا أحمد بن حنبل بعدين بدي هي بالذات أنت اللي عمرك 50 سنة وأنت اللي عمرك 50 واللي عمرك 60 لا تفكر حالك نفدت هون. هلا الله بيبعث لك واحدة عمرها 40 سنة بطلعك عن مرتك وولادك، انتبه أبدا. سيدنا أحمد بن حنبل هو بالنزع عم يقولوا لا إله إلا الله، يقول لهم ليس بعد لك لا إله إلا الله. بعدين صحي قال له يا بابا عم يقول لك أنا لا إله إلا الله ملخنا. قال له وين؟ قال له بتعرف مين كان عندي هلا؟ قال له لا. قال له إبليس وقال له عم نفدت مني يا أحمد. عم يقول له ليس بعد لسه يروح. اللي عمره 50 واللي عمره 60 واللي عمره لا تفكري بتجي فتن. وهون بقى من أبغض الناس إلى الله عز وجل الشيخ الزاني. شيخ يعني عمره 60 و70 سنة بيروح بزني آخر شيء، مثل من المرأة الكبيرة يا لطيف. لذلك كانت المرأة هيك تدخن صوتها لما تروح تجيب خبز وهي شلونك يا أخي هيك تقول له كان شو حتى لا يطمع الذي في قلبه مرض. هلا عمرها 60 سنة بدها ترقق صوتها ليش؟ حتى تبين انه ايش صغنورة. اتقي الله، اتقي الله. ما دام في كتابة لا تبعتي صوت. بدك انت مثلا طلب بدك بندورة وخيار لعند البقال، شلونك حبيبي شلون بلاها اكتبي. واذا في مين يحكي احسن. بعدوا عن الفتن، الحياة اللي عايشينها فتن صدقوني فتن ومستعرة. يعني نار عم تشعل ما بتعرف. يعني انت مثلا الا انت حاطه صورتك انت وزوجك، ما يمكن ما فيها شيء بنظرك انت، بس في واحد متخانق هو ومرته وشاف الصوره، وين الشيطان وداه ما بنعرف، لانه طريق. لذلك ادعي بالعصمه وبالعنايه والرعايه قبل ما تفتح الهاتف. نحن لانه اليوم الدرس عنوانه وليستعفف امر قراني. شوفوا انه اللي بيستعفف شو النتيجه تبعه؟ غنى، غنى ايماني وغنى مادي. قصه حقيقيه انا سمعانها من الشيخ علي الطنطاوي. واحد كان يعني بجوار مسجد بني اميه، يمكن يعني قيم مسجد او كذا، وهي سبحان الله هذا من كتر ماله جوعان حيسلط من ميه، ام هيك نط. وكانت البيوت معروفه، البيوت تعرفون بيوت الباب الحاره ولا اي بيت، نزل على البيت بس يشوف لو خبز يابس ياكل، لقى أكلت كوسة صار لها مطبوخة شي نص ساعة ولساتها سخنة. حط اللي هيك عم يعض هون، هلا ليش من الكون الاستعفاف أمر قرآني. تحرك الإيمان، بدأ إيمان، قال أنا شوف فوتني لهون، ما بيجوز، بيجوز ما بيجوز، ما شو متفوت على بيوت العالم. ترك الكوسة ومشي. طلع هي البنت إلى خال، بيجي الخال لمين؟ لعند إمام مسجد بني أمية. قال له سيدنا وكذا، وهي عندي بنت أخ ميت أبوها وأمها، بنت أخت، وأنا بدي زوجها وكذا وهي. قال له والله عندي شاب بيتقل بالذهب. مين هو وكذا وهي؟ نفس الزلمة جابوا، قال له تجي المغرب، جابوا وكذا وهي، كتبوا الكتاب بنفس اليوم. قال له خلاص روح هي زوجتك، روح إيش يعني ابني بها خلص يعني يروح لعنده. راحت وكذا وهي، وهي كان بنفس اليوم شو طبخها، هو ترك عضة، ترك كوساية، الله بعت له الكوساية وعنده بيت والطنجرة وطبخة الطبخة ومين وجوار الجامع. هاي شو النبي عليه الصلاة والسلام قال؟ إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله. هذا وعد إلهي، ثق بوعدي الله. لذلك أعظم العفة هي العفة في الخفاء. هلا ما في حدا قاعدين بالبيت لحاله وكذا، ويجوز أنت قاعد هلا بالإمارات، قاعد بقطر، قاعد بأمريكا، قاعد بهولندا، قاعد بالنرويج، قاعد بكندا، قاعد. ما في حدا قاعد هيك بأرني ويطلع لك وهيك وصور وهي. مين اللي بيقول لك أنه لا تتفرج على القصص؟ هي العفة في الخفاء، ما في غير الله. اليوم عم نحكي عن العفة بين الرجل والمرأة، سامحوني. آخر شيء إخواننا الكرام، العفة ما بتجي هيك، بدها مجاهدة، لأنه الشهوة قوية. هي قصة كمان بيحكوها والله منيح، صاروا ينزلوا قصص يعني حلوة شوي بها، سكتشات اللي بيسووا الممثلين. واحد كان قاعد هيك متعبد كذا مدري ايش، والمطر عم تنزل، قام اجت وحده مقطوعه بالطريق دخلت لعنده كذا مدري ايش وكذا، صار في ضررين، يا بيتركها بتموت يا فوتها. فوتها، الانسان بيشتغل ابليس. مره هاي دعته نفسه انه يقوم يعمل الفاحشه، قام قال لها تكرم عينك يا ست نفوس، بس بكره في جهنم. قالت له ايه؟ قال لها انا حجرب انه هي النار هلا تبع السراج، اذا تحملت لي الاصبع ما عندي مشكله. حط هيك بعد حسين، رد بعد شوي تارت عليه نفسه، كمان حط الاصبع الثاني 10 اصابع حرق حاله. وهذيك عم تفرج عليه، قالت له شو هذا مجنون هذا؟ ما صدقت امتى طلعت وراحت لعند اهلها، حكيت لابوها ذكري ايش لعنده. اول شيء بدي تشكره لانه يعني كتر خيرك يعني حميت عرضنا ويعني آويتها. بس قال له شو صار؟ قام قال له هيك هيك هيك القصة. قال له ما دامت انت بهالأخلاق هي بنتي هدية لك. لكن العفة تحتاج مجاهدة، مجاهدة. هلا ترك التليفون مجاهدة، ترك الأصحاب مجاهدة، رمضان مجاهدة. شو هي إنه واحد ما يشرب فنجان قهوة ولا يأكل له تمرة ولا يأكل له هيك وتراويح، الله التراويح يا رب يا رب أعيننا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. واللي بيعف عن بنات الناس الله عز وجل بيعف المجتمع كله عن بناته أبدا، دقة بدقة.

0: بيور هيرينج بريدج كلينيك. فحص السمع ليس مجرد اختبار للأذن، بل خطوة مهمة للحفاظ على صحتك العامة وجودة حياتك. ضعف السمع قد يؤثر على التواصل والتركيز والعلاقات اليومية. نقص السمع يضاعف من احتمالية الخرف والزهايمر. احرص على إجراء فحص سمع دوري في بيور هيرينج بريدج كلينيك لاكتشاف أي مشكلة مبكراً والاستمتاع بصوت من تحب بثقة وراحة. اطلب من طبيبك تحويلك إلى عيادتنا أو زر عيادتنا مباشرة لفحص السمع وتنظيف الأذن في لاكنبا على العنوان 102A Halden Street، وللحجز الاتصال على الرقم 04-784-5577. كل خدمات السمع مجانية للمتقاعدين ولمن يحملون بنشن كارد، مع قسيمة بقيمة $30 من كولز للمؤهلين لاستخدام السماعة.
1: قهوة الحموي، القهوة الرائعة لأصحاب الكيف والمزاج والزواقون المحترفون. قهوة الحموي للصبحيات الرائقة والعصرونيات اللايقة والسهرات العايقة. قهوة الحموي يا هيك القهوة يا أما بلا، اشتريها ودللها وبالهال زينها. قهوة الحموي مطحونة بالهال أو بلهال، كمان موجودة بسائل بقناني جاهزة للشرب. قهوة الحموي الوكيل الوحيد هشام كافي بريفزبي، 8 ماري جولد ستريت ريفزبي، 9750-7938. نحن نبيع بالجملة فقط، اطلبوا بضائعنا من كل محلات السمان العربية والسوبر ماركت.
0: تعلن صيدلية دايركت كيمست أوتلت بينستاون بسوق الكبير الفريق المحب لإلكن واللي بيتمتع بثقتكن ما زال معكن. رح يقدم أسعار أفضل وفيتامينات أكتر وأنواع أكتر من العطور والروائح العالمية.
2: Visit us in store at Direct Chemist Outlet Bankstown, located in the center. New Coles, Direct Chemist Outlet Bankstown. Big on vitamins, mega on savings.
0: لمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم 9709-2831.
3: يا هلا بليلة لوجانا، نور البدر بسمانة.
1: الجنة في شستر هيل يقدم أشهى أنواع الدجاج المشوي على الفحم. الفروج عند الجنة بشستر هيل بيتقدم مع التبولة والحمص والباتنجان والخبز الطازج والثوم. الجنة بشستر هيل واحد من فروع الجنة 50 المنتشرين في سيدني، ودائما الطعم اللذيذ والخدمة الممتازة والنكهة المميزة. إذا كنتوا بمنطقة شستر هيل وشعرتوا بالجوع تفضلوا عند الجنة. إذا بتحبوا وجبة سريعة أو عشاء كامل لكل العيلة تفضلوا عندنا بشستر هيل، 160 وولدرن رود شستر هيل، ودغري مقابل شستر هيل سكوير. جربونا ولن تندموا أبدا. الجنة بشستر هيل.
3: شوفتي أغلى الحبايب لها في قلبي مكانة.
0: هل تبحث عن مدرسة إسلامية في بويمونت هيلز؟ مدرسة الملك فهد الإسلامية تقدم المدرسة أفضل تجهيزات المختبرات وأفضل مكتبة على الإطلاق. مدرسة الملك فهد الإسلامية يهمها كل طالب من طلابها، وموظفوها حريصون على التعليم والعلاقات الاجتماعية والأمور الدينية. مدرسة الملك فهد الإسلامية بويمونت هيلز تنمو بالطراد، وقد بدأ التسجيل للطلاب للعام المقبل. لمزيد من المعلومات بإمكانكم زيارة الويب سايت www.mfis.nsw.edu.au أو اتصلوا مباشرة على الرقم 02-8783-5190. وبإمكانكم زيارة المدرسة بفرعيها بويمونت هيلز كامبس على العنوان 20 مانجيري رود بويمونت هيلز، أو هوكستون بارك كامبس على العنوان 210 Pacific Palms Circuit هوكستون بارك.
4: سمعت شي عن الصيدلية الجديدة فارماسي فور ليس بشستر هيل
5: اللي بتديرها الصيدلانية نسمة بدر؟
4: هي ذاتها يا الله، ملا صيدلية ولك يا عمي كل شي فيها.
5: شو يعني كل شي؟
4: جميع أنواع الروائح والعطور وبأرخص الأسعار، وطول السنة الباناماكس بدولارين والمورنك فريش بدولارين.
5: في عندهم دواء بالصيدلية؟
4: عم قلك صيدلية، في كمان فحص السكري وضغط الدم،
5: بيزبطولي وبينظمولي الأدوية لأنه روسي ما بيحمل،
4: وكمان بيوصلولك الدواء على البيت إذا بتحب وبيزبطولك راسك.
5: تفتح كل يوم؟
4: كل يوم للساعة 11 بالليل وعلى مدار السنة.
5: شو العنوان؟
4: فارماسي فور ليس، 154 وولدرن رود شستر هيل.
5: والتليفون؟
4: 9644-8727.
5: أول دواء أول.
4: يا سلام.
0: يرجى الانتباه، نداء هام إلى حضرات السادة المسافرين إلى كل مكان في العالم، يرجى التوجه إلى أريبيان ترافل في بانشبو. للحصول على أفضل أنواع خدمات السفر ولمساعدتكم بكل ما يتعلق بترتيب رحلاتكم، نقدم خدمات السفر للأفراد والمجموعات، ونتعامل مع كل شركات الطيران العالمية. أريبيان ترافل خلال فترة قصيرة اكتسبت ثقة الجالية. مديرها العام السيد خالد العرب يضع خبرة أكثر من 20 عاما في عالم السفريات بخدمتكم. زوروهم على العنوان 190 The Boulevard Punchbowl للاتصال 97598855.

هنا إذاعة الصوت الإسلامي، صوت الحق والهداية والنور، 87.6 FM.

0: الباب.
1: صدق الله العظيم.
2: You are now listening to the voice of Islam. It is now time for Adhan al-Asr.
0: إخوة الإسلام والإيمان، حان الآن موعدكم مع أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها. من استديوهات إذاعة الصوت الإسلامي في لكنبا يرفع الأذان.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.

بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، يا من سعدت به مرضعته السعدية بعد الشقاء، وأبدل الله شدتها بالرخاء، وقويت أتانها الضعيفة، ودرت شاتها العجفاء، وأتتك عندها ملائكة الله وأنت مع ابنها في الصحراء، فشقوا صدرك الشريف وحشوه إيمانا وحكمة، ووزنوك فرجحت على جميع الأمة، ولعلمهم بأن الله أولاك من فضله ما أولاك، قبلوا رأسك وقالوا: إنك لو تدري ما يراد بك يا حبيب الله لقرت عيناك. الصلاة والسلام عليك أيها الدر اليتيم الذي صانه الله بعد عبد الله بحرز عبد المطلب مدة من الزمان، ثم أحرزه أبو طالب فقام بحقوق الصيانة والأمانة والأمان، ولم يزل يتعاهدك بكمال الشفقة والرأفة والحنان حتى كان من ظهورك ما كان، وقامت بنصرتك الأكوان، وآمن بك الإنس والجان.

إذاعة الصوت الإسلامي تقدم إلى حضراتكم النشرة الإخبارية المفصلة.

0: السلام عليكم ورحمة الله، مرحبا بكم مشاهدينا، ودائما نسلط الضوء على آخر التطورات بالنسبة للملفات الأبرز في إيران وكذلك في لبنان. وصلنا إلى رأس الساعة 3 صباحا بتوقيت مكة المكرمة، وتغطيتنا للتطورات المتعلقة بالتوقيع على مذكرة التفاهم الإيرانية الأمريكية والوضع في مضيق هرمز والاتفاق الإطاري بين لبنان وإسرائيل مستمرة دائما. وفي آخر المستجدات، قال رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف إن تنفيذ مذكرة التفاهم مع الولايات المتحدة صعب لكنه ممكن، وإنه لا سلام بين الجانبين. وأضاف قاليباف أن طهران أكدت لواشنطن ضرورة أن يكون الحفاظ على وحدة أراضي دول المنطقة وإنهاء الحرب ضد حلفائها جزءا من مذكرة التفاهم بين الجانبين، وأن ذلك أضيف لنص المذكرة. في واشنطن قال مسؤول أمريكي كبير إن مضيق هرمز وحماية حركة الملاحة البحرية سيطرحان خلال قمة الناتو التي تعقد في أنقرة غدا الثلاثاء، وإن العديد من أعضاء الحلف أبدوا استعدادا للمشاركة بقدراتهم فيما يخص المضيق. وفيما يتعلق بالتطورات في لبنان، قال الجيش الإسرائيلي إنه هاجم خلية تابعة لحزب الله في منطقة العقيدة بجنوب لبنان شكلت تهديدا قرب المنطقة الأمنية التي تعمل فيها قوة الجيش. من جهته، أفاد مراسل الجزيرة في لبنان بتعرض بلدة نبطية الفوق جنوبي البلاد لقصف إسرائيلي. وكان رئيس أركان الجيش الإسرائيلي يلزمير قد قال خلال جولة في تلة الشقيف بجنوب لبنان إن على الجيش اللبناني إخلاء المنطقة من عناصر حزب الله بموجب الاتفاق الموقع. من ناحيته، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لم يطلب منه عدم العمل ضد الاتفاق في لبنان. وقال نتنياهو لفوكس نيوز إنه وترامب متفقان في الرؤى وقد تظهر اختلافات، وأن قائد أمريكا يفعل ما يصب في مصلحتها، وكذلك يفعل قائد إسرائيل بالعمل على خدمة مصلحتها. ينضم إلينا من واشنطن مراسلنا ناصر الحسيني لنرصد معه آخر التطورات في المواقف الأمريكية. ناصر، مرحبا بك. يبدو أنه كان يوما لم تطرأ فيه الكثير من التصريحات والنشاط السياسي، لكن كيف بدأت المواقف السياسية بشكل عام؟
1: نعم، هذا الهدوء الأمريكي هو واضح أنه خطة مدروسة، لا تريد الولايات المتحدة أن تضعف أي أمال أو حظوظ في التوصل لاتفاق مع الجانب الإيراني، ولذلك نرى هذه الهدنة من حيث وقف إطلاق النار من جهة، ولكن أيضا حتى في صريحات رئيس ترامب الذي لم يهاجم إيران هذه المرة بالشكل المعهود، وإنما تعليقات بسيطة منذ أمس في حفل خطاب 250 ذكرى استقلال الولايات المتحدة. ولكن على الأرض، ربما السياسيون في واشنطن الآن صامتون، لكن على الأرض بدأت تظهر مؤشرات هنا وهنا إلى إمكانية انفراجة شبه قريبة، ربما وعودة الحياة الطبيعية لمضيق هرمز. أولا، هذا الملف هرمز الآن ينتقل إلى الناتو، لا يظل حبيسة المفاوضات الأمريكية الإيرانية. رئيس ترامب الذي يغادر الاثنين واشنطن سيتوجه إلى أنقرة لهذه القمة، وهذه المرة مضيق هرمز على طاولة المباحثات للولايات المتحدة وشركائها. وقد استبق الأمريكيون بعض هذا التحسن على الأرض الذي نراقبه من واشنطن، استبقوا ببعض التصريحات تؤكد بأن مجموعة من الدول الأوروبية الحليفة للولايات المتحدة داخل هذا الحلف العسكري مستعدة، كما قال هذا المسؤول الأمريكي الكبير، كما صرب دون أن يعلن عن هويته، لكن صرب بأن دولا أوروبية جاهزة الآن للتعامل مع أزمة هرمز. ويتوقع ويفهم من هذا التصريح أن هذه الدول الأوروبية جاهزة الآن للدخول إلى مياه مضيق هرمز وتقديم العون وتقديم أي مساعدة. ربما في الإعلان هو حالة الهدوء الذي بدأ المراقبون يؤكدونها. هناك مجموعة من المسؤولين الأمريكيين يؤكدون أن ذلك المسار البحري على شاطئ عمان، المسار الجنوبي كما يقولون، سهل الملاحة وحركة ملاحته نشطة كما يقول هؤلاء المسؤولون لأكسيوس. وبالتالي إشارة أخرى تأتي اليوم من تقرير إخباري لبلومبرغ، أيضا بلومبرغ تشير إلى ست ناقلات نفط وغاز على الأقل مرت اليوم عبر مضيق هرمز، وفي كلا المشهدين لاحظ معي لا يتم الحديث عن أي مضايقة إيرانية أو أي استهدافات عسكرية إيرانية. وبالتالي هذا الشعور بالارتياح على الأرض يبدو أنه يتوجه الآن إلى ناتو للبحث ربما مزيد من الدول لتساعد الولايات المتحدة، لكن الأهم أن في المشهد العام الآن تهدئة واضحة المعالم بين الإيرانيين والأمريكيين، لا تصريحات مضادة على الأقل من الجانب الأمريكي، لا هجمات تستهدف القيادات، بل على العكس يبدو أن الولايات المتحدة بدأت تحصل على ما تريد ببطء شديد وبصمت. والدليل ربما ذلك تصريح لقاليباف الذي قال قبل قليل في وسائل الإعلام هناك في طهران بأن هناك إمكانية بالفعل لتطبيق بنود هذه المعاهدة ولو كان الأمر صعبا، ولكن الأهم ما ستحتفظ به واشنطن من هذا التعبير أو هذا التصريح الممكن، والممكن سيكون ممكنا إذا ما تمكن الطرفان من الوصول إلى نوع من الحل الوسط بتاعت حرب مساعد الوسطاء. لكن الإشارة الأولى للهدوء والعودة التدريجية للحياة الطبيعية في المضيق بدأت تظهر الآن من خلال هذه المصادر، عبور سفن دون مضايقة إيرانية دون أي تهديد إيراني، هذا ما طلبه ترامب منذ البداية.
0: شكرا جزيلا لك ناصر الحسيني، مراسلنا كنت معنا من واشنطن. وبينما تستمر مراسم تشييع جنازة المرشد الأعلى الإيراني الراحل علي خامنئي تقرأ في تفاصيلها رسائل موجهة للداخل والخارج، وتنطوي هذه الرسائل على جملة من التحديات يواجهها النظام الإيراني من خلال الخيارات المتضاربة لجناحين يضغط أحدهما للمضي قدما في التفاوض مع الولايات المتحدة، بينما يحذر الجناح الثاني من تقديم تنازلات ويتمسك بنهج التحدي.
2: المشهد الجنائزي الأكبر في تاريخ إيران الحديث، 6 أيام من مراسم التشييع ستطوي يوم الخميس صفحتها الأخيرة في مشهد، حيث سيدفن جثمان المرشد الأعلى علي خامنئي. هذا التشييع الذي تشير تقديرات إلى مشاركة نحو 20 مليون مشيع فيه له ما بعده، ليس على صعيد هرم القيادة في البلاد فحسب، بل في بنية النظام السياسي وتوازناته وفي سياق المفاوضات مع الولايات المتحدة. ففي هذا المشهد الكبير رسائل للداخل والخارج وملامح لا تفصح عنها الصورة لكنها تقرأ من دلالاتها. إنها لحظة سياسية بامتياز واستفتاء بصري على نظام الجمهورية الإسلامية. تقول إيران من خلاله إنها قادرة على الحشد وإظهار الوحدة الوطنية بعد كل ما أحدثته الحرب، وإن مساعي فك الارتباط بين النظام والشعب الإيراني فشلت. هذا المعطى تحديدا يعتقد في بعض القراءات أنه سيعطي المفاوض الإيراني مساحة للتشدد في مطالبه، وأن هذه الحشود المليونية ليست سوى تفويض شعبي للاستمرار في سياسة التحدي. وفود من 30 دولة شاركت في التشييع، أبرزها روسيا وتركيا والصين والسعودية وقطر وعمان وأفغانستان وجورجيا. تقول إيران بذلك إنها تكسر عزلة دولية يراد فرضها عليها، وإنها تحتفظ بعلاقات جيدة مع شركائها الإقليميين والشرقيين. وبعد مشاركتهم في المراسم التقى قادة من فصائل مقاومة مثل حماس وحزب الله بوزير الخارجية عباس عراقجي، وفي ذلك رسالة تعكس تمسك طهران بمحورها وحلفائها رغم المفاوضات التي تضغط عليها لمراجعة أدوارها الإقليمية. تصدر الصف الرسمي الإيراني في تلقي التعازي الرئيس مسعود بزشكيان ووزير الخارجية عباس عرقجي ورئيس البرلمان محمد باقر قاليباف، وجوه التيار الذي يقود التفاوض، مشهد لا يشغل فيه القادة العسكريون الصدارة. ورغم حضور 3 من إخوته لم يظهر علنا في التشييع المرشد الجديد مجتبى خامنئي، وفي ذلك مواقف متباينة داخل النظام نفسه. فبينما يرد جناح في الحرس الثوري ذلك لاعتبارات أمنية مشددة تفرضها حالة لا حرب ولا سلم، يعتقد آخرون أن الحاجة الشعبية تتزايد لظهور المرشد من أجل الحفاظ على الثقة الشعبية في استمرارية الدولة. وذاك تباين يحيل إلى تحديات اللحظة أمام النظام الإيراني بشأن المفاوضات مع الولايات المتحدة. فتيار متشدد يمثله الحرس الثوري الميال لاستثمار مشاهد الحشود المشيعة يفضل المقاومة ويحذر من التنازلات والانقلاب على قيم الثورة. يقابله تيار براغماتي لا يرى في هذه اللحظة رغم حمولتها العاطفية ما يساعد على ترميم الاقتصاد المنهك. فنسبة البطالة ارتفعت بشكل حاد بزيادة حوالي 1,000,000 عاطل بعد الحرب، وشهدت العملة المحلية انهيارا تاريخيا باقترابها من 2,000,000 ريال مقابل دولار واحد. أما نسبة التضخم فتشير تقديرات صندوق النقد الدولي إلى تجاوزها 68% مع تسجيل تضخم غذائي بنسبة 105%. وفوق هذا أزمات متفاقمة بانقطاعات الكهرباء وشح المياه ودمار البنية التحتية للطاقة، كلها عوامل يرى الجناح البراغماتي أنها تجعل القنوات التفاوضية ممرا إجباريا لإنقاذ البلاد من انهيار اقتصادي ومعيشي.
0: لمناقشة أخر التطورات في الملف الإيراني ينضم إلينا من طهران الدكتور عباس خميار، وهو الدبلوماسي الإيراني السابق وأستاذ العلاقات الدولية، ومن ديلاور سيد روب أرلت، وهو المدير السابق لحملة الرئيس ترامب في بولاية ديلاور، ومن عمان الدكتور حسن البراري أستاذ العلاقات الدولية في الجامعة الأردنية. مرحبا بكم جميعا. أبدأ معك دكتور عباس خميار. بداية، عادة ما تستغل التجمعات الكبرى والمناسبات من قبل السياسيين، بالتالي كيف استغلت إيران تشييع جنازة المرشد الأعلى علي خامنئي لإيصال رسائل إلى الداخل والخارج؟
3: بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لك ولضيفيك ولكل المشاهدين. الحقيقة يعني فيما يتعلق بالتشييع التاريخي وهذا الحدث الكبير الذي نشاهده وما زلنا نشاهده الآن في شوارع طهران، الحقيقة تصور بأن السياسيون هم جزء من هذه المجموعة وجزء من هذه الظاهرة، ربما أستطيع أن أقول الفريدة في منطقتنا. صحيح نحن شاهدنا يعني تجمعات كبيرة في جنائز مهمة كلعب نهرو في الهند وجمال عبد الناصر في مصر وفيدل كاسترو في كوبا وأمريكا اللاتينية، ولكن الحدث الأكبر الذي طغى على هذه الظواهر إن صح التعبير كان تشييع جثمان الإمام الخميني عام 1989، وبعد ذلك في السنوات الأخيرة جثمان الجنرال قاسم سليماني الذي كان حدث كبير وطغى على كثير من هذه يعني الظاهرات في المنطقة وفي التاريخ تاريخ المنطقة. ما يحدث الآن هو كبير بكل ما تملك الكلمة من معنى، وربما لا أعرف كيف سيسطر التاريخ هذا الحدث الكبير، ولكن أريد أن أقول بالنسبة لما تفضلت به السياسيون الإيرانيون في هذه المرحلة هم جزء من هذه الظاهرة، ولا أتصور بأنهم يستطيعون أن يستغلوا هذا الموقع بانفرادهم أو استغلاله بالأحرى لموضوع ما، وخاصة بالمفاوضات المستقبلية. هو الحادث يفرض نفسه على المفاوض الإيراني وعلى صاحب القرار الإيراني وعلى السياسيين الإيرانيين بدون ما أو بدون الحقيقة تدخل هؤلاء، وهذا ما نشاهده بالفعل. هم منخرطين في هذه الظاهرة، الظاهرة كبيرة وأتصور ستؤتي أكلها في المستقبل القريب، سواء في المفاوضات أو سواء في الداخل الإيراني.
4: طيب دكتور، يعني دكتور عباس، دكتور عباس،
0: نعم دكتور عباس، أنت تقول إن هذا التجمع كبير وتاريخي يضاهي أحداث وجنازات لقادة عالميين عبر التاريخ. وبالتالي كيف يفسر هذا الالتفاف وهذه الحشود الكبيرة المشاركة في هذه الجنازة؟ يعني إذا ما حاولنا أن نسقط هذا الحدث على المسار أو ما حصل خلال السنة من حربين شنتهما الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران.
3: يعني لم أفهم السؤال جيدا، ما المقصود؟
0: أنا أسألك أن هذه الحشود الإيرانية التي خرجت كيف تقرأ مواقفها حيال الحرب التي شنتها إسرائيل وأمريكا على إيران في يونيو من العام الماضي وفبراير من هذه السنة؟
3: نعم، تقرأ بأن الإيرانيون خلف واقفون وصامدون أمام أي تدخل أجنبي، أمام الاستعمار، أمام الاستكبار التي هنا يطلق على الولايات المتحدة الأمريكية والمعسكر الغربي، وهم منسجمون وداعمون النظام في مواقفه تجاه الذين اعتدوا عليه، وهم باقون لآخر نفس كما يقولون لمواجهة الاعتداءات الجديدة المحتملة في المستقبل. ولكن وهذا ما أثبتتها هذه الجموع البشرية والتي تجمهرت في هذين اليومين وخلال ربما 3 أيام القادمة بعد أن حضروا بشكل كثيف على مدى 120 يوما في ساحات وميادين طهران والمدن الأخرى. لذلك هذا يعطي نقطة أهم، هم يؤكدون من خلال هذا التجمع بأنهم يبايعون النظام مرة ثانية ويدعموه أو مرة أخرى ويدعموه، وهم مستعدون للمواجهة إذا ما فرضت عليهم حرب أخرى. هذا ما نسمعه من خلال الهتافات، من خلال اللافتات، ومن خلال ونقطة أهم ربما هو يريدون الثأر لما ارتكب بحقهم. تبديل الأعلام الإيرانية الوطنية بأعلام الحمراء، وهذا لها دلالة في المفاهيم الدينية للشعب الإيراني، ويعني وتذكر إيران خلال هذه الأعلام الحمراء أو الرايات الحمراء التي كتبت عليها يا لفارات الحسين، تذكر هذا الحدث وتربطه تلقائيا بأحداث عاشوراء وكربلاء التاريخية. ولذلك أنا أتصور هذا سيعطي صمودا إضافيا للشعب الإيراني تجاه الاعتداءات المستقبلية المحتملة.
0: سيد روب أرلت، عندما تشاهد الولايات المتحدة هذه الحشود ومثل ما أشار دكتور خاميار تطالب بالانتقام لزعيمها الراحل علي خامنئي وتلتف حول هذا النظام الذي فشلت حرب الولايات المتحدة وإسرائيل في إسقاطه، ما هي الرسالة التي تتلقاها؟ كيف تفهم ذلك؟ لا حول.
5: يعني دعنا نتذكر بأن المضيق كان مفتوحا وأن الإغلاق أو التعطيل هو نتيجة للحرب، بمعنى لولا العدوان الأمريكي لكان المضيق الآن لا أحد يتحدث عن هذا الموضوع، فبالتالي هو نتيجة لهذه الحرب التي لم تنتهي بعد. مذكرة التفاهم لا تنهي الحرب، هي مذكرة مجموعة من البنود للاتفاق على توصل الاتفاق النهائي ينهي الحرب وأيضا يحل المشاكل العالقة. فبالتالي الذي تسبب في الإغلاق هو الولايات المتحدة الأمريكية. هذا لا يعني بأن إيران الحق في إغلاق المضيق، لكن أيضا في الوقت ذاته حتى دول الناتو منذ البداية تقول بأنها تريد أن تساعد في تنظيف هذا الممر الدولي، وهي لا تتوافق مع الرؤية الإيرانية لكنها لا تتحمس للعمل العسكري وفقا للرؤية الأمريكية. هي تريد أن تساهم وتشارك في تنظيف المضيق من الألغام يعني بمعنى تقديم مساعدات فنية، لكن لا تريد أن تقوم بذلك رغما عن إيران. يعني لغاية الآن التحالف الذي كان يتحدث فيه رئيس الوزراء البريطاني الذي استقال ستارمر وحتى ماكرون والألمانية يتحدثون عن المساهمة الفنية بعد انتهاء العمليات العسكرية، لكن ليس رغما عن أي طرف من الأطراف. من هنا بتقديري المسألة، إذا كان إذا أراد ترامب أن يوسع الحلفاء، أو بمعنى pass the buck كما يقال باللغة الإنجليزية، يعني العبء ينقل على العالم ودول الناتو، أنا أعتقد هذا لن يؤثر في موقف إيران إلا إذا تم التوافق وفقا لهذه المذكرة. الموقف الإيراني واضح، لا يمكن لإيران أن تتراجع عن هذا الموقف إلا نعم. إذا قدمت الولايات المتحدة الأمريكية التزامات معينة أو عادت مرة أخرى لعملية عسكرية حازمة. وهذا نعم. يعني لا أحد يفكر في الآن.
0: شكرا جزيلا لك دكتور حسن براري، وشكر كذلك لسيد روب أرلت، وشكر لدكتور عباس خميار كذلك كان معنا من طهران. لمواجهة أزمة الإمدادات الناجمة عن تبعات الحرب في إيران، أقر تحالف أوبك بلس زيادة جديدة في سقف إنتاجه النفطي قدرها 188 ألف برميل يوميا، وذلك اعتبارا من شهر أغسطس المقبل. وقد أكدت الدول المشاركة في التحالف أن هذه التعديلات تظل مرنة قابلة للتسريع أو الإيقاف أو العكس تبعا لتطورات السوق.
6: في أول اجتماع لتحالف أوبك بلس بقيادة السعودية وروسيا منذ توقيع مذكرة التفاهم الأمريكية الإيرانية، يرفع التحالف الإنتاج النفطي بمقدار 188 ألف برميل يوميا اعتبارا من مطلع أغسطس آب، فيما يراه مراقبون أول اختبار حقيقي لتفاهمات طهران وواشنطن، وإيذانا بإعادة تشغيل صنابير الخليج بعد أشهر من الاختناق الذي فرضه إغلاق مضيق هرمز. تحالف أوبك شدد في بيانه على اعتماد نهج حذر والاحتفاظ بالمرونة الكاملة لزيادة التعديلات الطوعية أو تعليقها وفق التطورات الجيوسياسية في مضيق هرمز. مذكرة التفاهم الموقعة في 17 من يونيو حزيران أعادت فتح شريان الطاقة العالمي بعدما تجاوزت الإمدادات العابرة للمضيق 10 ملايين برميل يومياً، لكن التحالف قرن قراره بتحوط لافت يقرأه المحللون رسالة مزدوجة.
7: شهدنا اليوم نتيجة مثيرة للاهتمام وإن كانت غير مألوفة في بيانات أوبك بلس، فقد حصلنا على زيادة قدرها 188 ألف برميل يوميا مقرونة بتأكيد لإمكانية تعليقها أو التراجع عنها فورا. نحن أمام رسالة مزدوجة مرهونة بما يجري في مضيق هرمز، فالتحالف اتخذ قراره ولكنه يبقى شديد الارتهان لمسار الصراع بين إيران والولايات المتحدة.
6: تحوط تفسره أرقام لا تزال ثقيلة، فإمدادات السعودية والعراق والكويت فقدت نحو 6 ملايين برميل يوميا إبان المواجهة، ما دفع التحالف إلى التمسك بما سماه مرونة كاملة تتيح له كبح الزيادات أو قلب معادلتها، غير أن خبراء يرون في القرار بداية تعاف أوسع.
8: أثر الصراع في الشرق الأوسط بشدة على الاقتصاد العالمي، فقد شهدت أسعار النفط تقلبات حادة ولدت ضغوطا هائلة على الأطراف المتفاوضة لخفضها، وهو ما يتجلى في قرار زيادة الإنتاج. التركيز لا ينصب على الزيادة فقط، بل على نقل النفط من المنطقة وإيصاله إلى المستهلكين في آسيا وأوروبا وشرق إفريقيا. ثم بصيص أمل في نهاية النفق.
6: تحالف أوبك بلس يرفع إنتاجه لطمأنة سوق لم تشفى بعد من أزمة مضيق هرمز وسط تفاهمات هشة بين طهران وواشنطن، لكن الفجوة الخليجية الضخمة تبقي السؤال معلقا: هل تكفي مرونة التحالف لتهدئة الأسواق أم تضيف جرعة جديدة من الشك؟ من أمام مقر أوبك، عيسى طيب، الجزيرة، فيينا.
0: والآن إلى متابعة آخر التطورات في لبنان، حيث قال الجيش الإسرائيلي إنه هاجم خلية تابعة لحزب الله في منطقة العقيدة بجنوب لبنان، شكلت تهديدا قرب المنطقة الأمنية التي تعمل فيها قوة الجيش. من جهتها أفاد مراسل الجزيرة في لبنان بتعرض بلدة نبطية الفوقة جنوبي البلاد لقصف إسرائيلي. لمناقشة آخر التطورات في هذا الملف ينضم إلينا من القدس السيد شادي الشرفة، الخبير بالشؤون الإسرائيلية. كما ينضم إلينا من بيروت السيد طارق ترشيشي، وهو الكاتب والمحلل السياسي. مرحبا بكما. أبدأ معك سيد شادي الشرفة. عندما يقول نتنياهو إن دونالد ترامب لم يطلب منه العمل ضد الأنفاق في لبنان، ما هي الرسالة التي يريد إيصالها إلى اللبنانيين وغيره؟
9: نعم، تحية لك ولضيفك وللمشاهدين. يعني هذه تصريحات يعني جزء كبير منها له علاقة بالانتخابات الإسرائيلية القادمة، بمعنى يريد أن يسوق نفسه نتنياهو باعتبار أنه لا يتلقى الأوامر من الإدارة الأمريكية، وأن نتنياهو حر في القرارات المصرية المتعلقة بالمصالح الإسرائيلية، وذلك ردا على انتقادات عديدة يواجهها نتنياهو من الشارع الإسرائيلي ومن المعارضة ومن الإعلام الإسرائيلي، الذي يعني يتهمون نتنياهو بأنه حول إسرائيل إلى دولة وكالة تحت السيطرة الأمريكية بشكل كامل. فبالتالي هو يقول أن الأهداف الإسرائيلية ما زالت قائمة في لبنان، وأنه مواصل سوف يواصل يعني الاستهدافات في لبنان، ولكن يعني الإعلام الإسرائيلي لم يأخذ هذه التصريحات على محمل الجد، لأن الانتظار الإسرائيلي والترقب الإسرائيلي مرتبط في لقاء نتنياهو القادم المرتقب مع ترامب الذي من المتوقع أن يحصل في نهاية هذا الشهر. هذا لقاء مهم وبالغ الأهمية بالنسبة لنتنياهو بالنسبة لإسرائيل، وهذا اللقاء من الممكن أن يعطي صورة ما حول التصورات الإسرائيلية الحقيقية حول لبنان، ومدى قدرة الإدارة الأمريكية على فرض إملاءاتها على إسرائيل فيما يتعلق في يعني مواصلة وقف إطلاق النار، مواصلة يعني تنفيذ إسرائيل لالتزاماتها فيما يتعلق الانسحاب من جنوب لبنان.
10: والآن إليكم مستمعين الأكارم النشرة الإخبارية المحلية.
11: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من إذاعة الصوت الإسلامي في سيدني أحييكم وأقدم إلى حضراتكم النشرة الإخبارية المحلية الأسترالية لهذا اليوم الاثنين السادس من شهر تموز يوليو لعام 2026 للميلاد. تفاصيل النشرة. رفعت الحكومة الفيدرالية رسوم التقديم لمعظم فئات التأشيرات الأسترالية بنسبة 25%، وارتفعت رسوم التقديم للحصول على تأشيرة الطلاب اعتبارا من الأول من يوليو تموز من $2000 إلى $2500، بينما أصبحت رسوم تأشيرة الخريجين المؤقتة الفئة الفرعية 485 تبلغ $5750. وتعد أستراليا بالفعل من بين الدول التي تفرض أعلى رسوم على طلبات تأشيرات الطلاب في العالم، وقد أثارت الزيادات الأخيرة انتقادات من بعض الطلاب الدوليين ووكلاء الهجرة. ويقول خبراء الهجرة المحترفين إن ارتفاع الرسوم إلى جانب طول فترات معالجة الطلبات سيشكل عبئاً إضافياً على المتقدمين. هذا وقد ارتفعت مدة النظر في طلبات الهجرة الماهرة إلى نحو 18 شهراً، ولذلك فإن المتقدمين الذين يحتاجون إلى السفر يضطرون إلى التقدم بطلب للحصول على تأشيرة مؤقتة أو ما يسمى ببريدجينج فيزا بي، والحكومة تتقاضى الآن رسوما تزيد على ضعف ما كانت تتقضاه سابقا. كيمبرا. جددت إدارة فوتبول أستراليا وهي الهيئة المشرفة على كرة القدم في أستراليا جددت دعمها الكامل لمدرب منتخب السوكروز توني بوفيتش، رافضة للانتقادات التي طالت قراراته الفنية عقب خروج المنتخب من كأس العالم أمام مصر، ومؤكدة أن مشوار المنتخب في البطولة يمثل نجاحا كبيرا ويؤسس لمرحلة مقبلة أكثر قوة. وأكدت قيادة فوتبول أستراليا إن مدرب منتخب السوكروز توني بوفيتش يحظى بثقتنا الكاملة. وقالت المديرة التنفيذية لكرة القدم فوتبول أستراليا هيدز غاريوك في تصريحات لها لوسائل الإعلام يوم الأحد إن توني بوفيتش مدرب شجاع، وتعرض بوفيتش لانتقادات بسبب قراره استبدال حارس المرمى المتألق باتريك بيتش بقائد المنتخب ماتي رايان الذي لم يشارك بأي دقيقة طوال البطولة قبل تنفيذ ركلات الترجيح. ولم يتمكن رايان من التصدي لأي ركلة ترجيح لتخسر أستراليا بنتيجة 2-4 بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل 1-1. كما أثار قرار إسناد تنفيذ ركلتي ترجيح إلى المدافعين هاري سوتر ولوكاس هارينغتون مزيدا من الجدل بعدما أخفق الإثنان في التسجيل. وقال الرئيس التنفيذي لفوتبول أستراليا مارتن كوغلر إلى جانب غاريوك إنهما لا يريان أي مشكلة في استبدال حارس المرمى أو في اختيار المدافعين لتنفيذ ركلات الترجيح. وأضاف كوغلر: كل مشجع سيفكر فيما كان يمكن القيام به بصورة أفضل، لكن الجهاز الفني وتوني بوبوفيتش هما الأكثر قدرة على تقييم ما يحتاجه الفريق في تلك اللحظة. وتابع قائلا: بعد انتهاء المباراة يصبح من السهل على الجميع القول إنهم كانوا سيختارون قرارات مختلفة، لكن عليك اتخاذ القرار في اللحظة نفسها بناء على ما شاهدته في التدريبات وما استخلصته من حديثك مع اللاعبين. وختم قائلا: لذلك فإن توني بوبوفيتش يحظى بثقتنا الكاملة. واستبدل بوبوفيتش حارس المرمى باتريك بيتش في الدقيقة 119 بعدما قدم أداء لافتا، وأبرز محطاته تصد سريع في الوقت الإضافي اعتبره كثيرون من أبرز تصديات البطولة، وذلك استعدادا لركلات الترجيح. وجاء القرار مفاجئا للجميع بمن فيهم بيتش نفسه. وقال بيتش في تصريحات له: لم أكن أعلم بقرار الاستبدال، وعرفت به في الوقت نفسه الذي عرفتم به أنتم، رأيت اسمي على لوحة التبديل وغادرت الملعب. وانتقد حارس مرمى السكروز السابق مارك شورز القرار، معتبرا إن إدخال حارس جديد قبل ركلات الترجيح ليس أمرا يمكن تنفيذه بسهولة. وقال في تصريحات له: إنني أتفهم إشراك لاعبين لتنفيذ ركلات الترجيح، لكنني لا أتفهم تغيير حارس المرمى، فالحارس لا يستطيع ببساطة الدخول مباشرة إلى هذه الأجواء. غير أن بيتش عاد لاحقا ليؤكد دعمه لقرار مدربه، وهو الموقف ذاته الذي تبنته غاريوك، والتي قالت إن القرار لم يكن عشوائيا. وأضافت قائلة: لم أفاجأ باستبدال بيتش براين، لأن تركيز الجهاز الفني كان منصبا على عامل الخبرة. وتابعت قائلة: من المؤكد إن القرار جاء بعد دراسة، وأنا أثق تماما بما يقرره توني. كامبرا: كشف استطلاع جديد واسع النطاق شمل أكثر من 15,000 أسترالي إن ضغوط غلاء المعيشة لا تعد فقط أكبر مصدر للقلق في البلاد، بل تؤثر أيضا في مدى تفاؤل الأستراليين بشأن المستقبل. وأظهر تقرير المشكلات المعقدة الصادر عن جامعة فليندرز إن 65% من الأستراليين يعتبرون غلاء المعيشة أكبر تحد يواجههم، متقدما على القدرة على شراء المساكن والجريمة والأمان والرعاية الصحية. في المقابل جاءت قضايا التعليم والروابط الاجتماعية والتفاوتات التي يواجهها السكان الأصليون وسكان جزر مضيق توريس في ذيل قائمة الاهتمامات الوطنية، حيث احتلت المرتبة الأخيرة. وللمرة الأولى قاس الاستطلاع أيضا مستويات السعادة والتفاؤل على مستوى البلاد، وكشف عن فجوة واضحة بينهما. ففي حين قال 69% من الأستراليين إنهم يشعرون بالسعادة، فإن نسبة أقل بكثير تعتقد أن البلاد تسير في الاتجاه الصحيح، إذ لم تتجاوز مستويات التفاؤل في العديد من الولايات ثلث المشاركين. كما أشار نحو 67% من الأشخاص الذين قالوا إنهم غير سعداء إلى السبب نفسه، أي إلى غلاء المعيشة. وتختلف تأثيرات الضغوط المالية باختلاف الفئات السكانية، فقد أظهر التقرير إن الأسر في سن العمل ولا سيما أبناء الجيل إكس جين إكس وجيل الألفية هم الأكثر تضررا من ارتفاع تكاليف المعيشة، نظرا لتحملهم أقساط الرهن العقاري أو الإيجارات إلى جانب ارتفاع تكاليف تربية الأطفال. وكان نحو 45% من أبناء الجيل زد وجيل الألفية قلقين بشأن القدرة على شراء منزل، مقارنة بثلث جيل الطفرة الذين تركزت مخاوفهم بشكل أكبر على الرعاية الصحية مع تقدمهم في العمر، كما ظهرت الفروق جغرافيا، حيث كانت أزمة الإسكان أكثر حدة في غرب أستراليا وجنوب أستراليا ونيو ساوث ويلز، بينما تصدرت الجريمة والسلامة قائمة المخاوف في المقاطعة الشمالية وكذلك في فيكتوريا. وبرزت ولاية فيكتوريا في التقرير بشكل واضح، ولكن لأسباب غير إيجابية، فقد سجلت أدنى مستوى للسعادة بين جميع الولايات والأقاليم، إذ بلغت نسبة السعادة فيها 65.9% مقارنة بالمتوسط الوطني البالغ 69%، كما سجلت واحدة من أدنى نسب التفاؤل عند 26.3% إلى جانب تزمانيا التي سجلت 23.7%، والمقاطعة الشمالية 23.3% مع تزايد القلق بشأن الجريمة والأمان. في المقابل سجلت غرب أستراليا نتائج معاكسة، حيث جاءت في المرتبة الثانية من حيث السعادة بنسبة 70.6%، وسجلت أعلى مستوى للتفاؤل في البلاد بفارق واضح بلغ 47%. هذا وقد ركز المتشائمون الأستراليون على الضغوط اليومية المباشرة، حيث اعتبر 70% منهم إن غلاء المعيشة هو أكبر مصدر للقلق، مقابل 54% فقط بين المتفائلين، بينما أشار 46% إلى الجريمة والسلامة مقابل 29%، و 25% إلى الثقة بالحكومة مقابل 13%. من إذاعة الصوت الإسلامي في سيدني قدمت إلى حضراتكم أهم الأنباء المحلية الأسترالية لهذا اليوم الاثنين. طاب يومكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: هنا صوت الحق إذاعة الصوت الإسلامي 87.6 FM.
1: Impressive Accountancy. Your numbers, our expertise. We deliver accurate bookkeeping, smart tax strategies, and clear financial insights that help your business grow with confidence.
2: هل أنت مستعد لموسم الضرائب؟ مع اقتراب موعد تقديم الإقرارات الضريبية يقدم لكم مكتب Impressive Accountancy خدمات محاسبية وضريبية متكاملة للأفراد وجميع أنواع الأعمال والشركات بإشراف المحاسب ماي السفر جلاني. إعداد وتقديم الإقرارات الضريبية، زيادة كفاءة الأعمال وتحسين الإدارة المالية وتحسين السيولة كاش فلو، معالجة مشاكل التدفق النقدي، خدمات المحاسبة ومسك الدفاتر، تأسيس الشركات وتقديم الاستشارات المالية والضريبية. إذا كنت تبحث عن محاسب موثوق يساعدك على تنظيم أمورك المالية واتخاذ قرارات أفضل لنمو أعمالك، تواصل معنا على الرقم 0406788748. Impressive Accountancy، خبرة مهنية وحلول مالية تساعدك على النمو والنجاح.
3: أهلا بكم في سوبر ماركت خمس نجوم بفرعيه لكيمبا ويجونا. نقدم لكم مجموعة واسعة من المنتجات الغذائية المستوردة والمحلية بأسعار منافسة، بالإضافة للخضار والفواكه واللحوم الطازجة يوميا، نقيش وحلويات تخبز يوميا في محلاتنا. كما يوجد لدينا كل أنواع الديلي واللحوم المصنعة اللذيذة. خبرتنا الطويلة تضمن لكم تجربة تسوق مريحة. مواقف السيارات متوفرة. زورونا على العنوان 85 ياريك رود لكيمبا، تليفون 9759-1895، والفرع الثاني شوب 1 ستروك 516 هيوم هاي واي ياغونا 9707-2030.
2: ستار كيم فارماسي، سابقا صيدلية عائلتكم في لكيمبا. إدارة جديدة وتجديد كامل، خدمات كثيرة متوفرة، فحص ضغط الدم والسكري وحقن تطعيم الفلو وكل لوازم مرضى السكري، الشهادات المرضية للعمل وقسم خاص بالعطور والبرفيوم ومواد التجميل. إدارة جديدة، الصيدليان أحمد وبلال بخدمتكم. أسعار منافسة، نحن منكم وإليكم. نفتح 6 أيام بالأسبوع من الاثنين وحتى السبت. زورونا على العنوان 62 هالدن ستريت لكيمبا، للاتصال 9759-1013. اترك

0: عنكم ونجعل من لحظة الموت ذكرى طيبة لا عبئا على غيركم. تواصلوا معنا على رقم الهاتف 1-300-99-82-34 1-300-99-8234 أو زوروا موقعنا www.greendalegarden.com.au. مقبرة غريندايل جاردن، اجعل ذكراك رحمة لا عبئا.
1: Unity Grammar presents Vantage by Unity, Parramatta's first Islamic school. Through project-based learning, learners work on real challenges, build critical thinking, and develop the real-world skills they need for the future. Now accepting expressions of interest for Year 7 and Year 8, commencing in 2027. Learn more at vantagebyunity.school. Vantage by Unity, the future of education.
2: إذا كنت بدك تشتري بيت أو أي عقار أو حتى بدك تبيع، إذن أنت بحاجة لمحامي يساعدك بهالمهمة. ATA Legal، مكتب محاماة بيديروا المحاميان أحمد طالب وطارق علوش. عندهم خبرة لسنوات طويلة بتسجيل البيوع والشراء للعقارات، وكذلك لكتابة الوصية والكثير من الأمور القانونية. المحاميان أحمد طالب وطارق علوش هن على استعداد دايم لخدمتكم. زوروا الموقع الإلكتروني atalegal.com.au أو اتصلوا على الرقم 8580-2312.
0: إعلان هام للجالية العربية. ما زالت الخير للمحاماة تقدم الخدمات القانونية التالية: قضايا الكومبو وحوادث السيارات، تعويضات إصابات العمل والإهمال الطبي المتعمد، المشاكل العائلية فاميلي لو، بيع وشراء المنازل والعقارات، قضايا الإرث والوصية الشرعية، بالإضافة إلى كل القضايا القانونية. لا هموم بعد اليوم. عنواننا الجديد 45 ستانلي ستريت بانكستاون، تليفون 9790-2522 www.khairlawyers.com.
3: يا يوسف خذ واعطي.
4: حاج طلال شو بدي اخذ واعطي؟
3: اخذ الراديو واعطيني 87.6 FM واسمع.
4: حول.
5: The voice of Islam radio. A voice of faith, a voice of light, guiding hearts through day and night. From Sydney's shores we share the way with hope and peace for every day. The Voice of Islam Radio Sydney. Faith, knowledge, community.
6: You are listening to the Voice of Islam 87.6 FM. It is now time for the English program.
7: Always we begin with the praise of Allah. We send our prayers of peace upon our Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. We testify with firmness and conviction that none is worthy of Allah, worthy of worship but Allah Azza wa Jal. And that our Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam is his worshipping slave and final messenger. I continue to remind myself and you of taqwallah. And that is in its essence that we prefer to do what Allah has instructed than what our heart may desire, or what our lusts and whims may invite us to. That we prefer the instructions of Allah to the wanton desires that lead us away from Him. That we seek to fear Allah subhanahu wa ta'ala with an embrace of love, with an honor of the fact that we will stand before Him on the Day of Judgment and be questioned about the major and the minor, and the large and the small, and the public and the private, and the communal and the individual. That we understand that our love and fear of Allah must always be tempered equally with the hope in Allah subhanahu wa ta'ala. That in the challenges of life and the severity of the conditions that we experience, we always recognize that rahmatullah, the mercy of Allah, is always qareeb, near to the believers. And I pray that Allah subhanahu wa ta'ala, who has gathered us here together and brought us from our different time zones and localities, I arrive to you, alhamdulillah, just having finished my prayer in Mecca al-Mukarramah, Salatul Maghrib, yesterday. And I find myself with you, alhamdulillah, today praying Fajr.

0: Voice of Islam Radio. A voice of faith, a voice of light, guiding hearts through day and night. From Sydney's shores we share the way, with hope and peace for every day. The Voice of Islam Radio, Sydney. Faith, knowledge, community.
1: لإعلاناتكم في إذاعة الصوت الإسلامي تواصلوا معنا من الاثنين إلى الجمعة من الساعة التاسعة وحتى الثانية. اتصلوا بنا على الرقم 9758-3399 أو راسلونا على الإيميل info@thevoiceofislam.com.au. إعلاناتكم لدينا تزيدكم انتشارا وتقربكم أكثر من مجتمعكم. Pure Hearing Bridge Clinic. فحص السمع ليس مجرد اختبار للأذن، بل خطوة مهمة للحفاظ على صحتك العامة وجودة حياتك. ضعف السمع قد يؤثر على التواصل والتركيز والعلاقات اليومية. نقص السمع يضاعف من احتمالية الخرف والزهايمر. احرص على إجراء فحص سمع دوري في Pure Hearing Bridge Clinic لاكتشاف أي مشكلة مبكراً والاستمتاع بصوت من تحب بثقة وراحة. اطلب من طبيبك تحويلك إلى عيادتنا أو زر عيادتنا مباشرة لفحص السمع وتنظيف الأذن في لاكنبا على العنوان 102A Halden Street، وللحجز الاتصال على الرقم 04784-5577. كل خدمات السمع مجانية للمتقاعدين ولمن يحملون بنشن كارد، مع قسيمة بقيمة $30 من كولز للمؤهلين لاستخدام السماعة.
2: شاي أحمد أصبح من أكثر أنواع الشاي شهرة ومبيعا. شاي أحمد شاي سيلاني راقي بالنكهة الأصلية واللون الأحمر، كمان بريكفاست تي وبنكهة الهال والشاي الأخضر جرين تي. شاي أحمد نص كيلو أو كياس، موجود عند هشام كافي الوكيل الوحيد في أستراليا، 8 ماري جولد ستريت ريفزبي 9750-7938. شاي أحمد شهرة عالمية، نكهة أممية، مذاق راقي وطعم لذيذ. نحن نبيع بالجملة فقط، اطلبوا بضائعنا من كل محلات السمين العربية والسوبر ماركت.
1: تعلن صيدلية دايركت كيمست أوتلت بينستاون بالسوق الكبير الفريق المحب لإلكن واللي بيتمتع بثقتكن ما زال معكن. رح يقدم أسعار أفضل وفيتامينات أكثر وأنواع أكثر من العطور والروائح العالمية.
3: Visit us in store at Direct Chemist Outlet Bankstown, located in the center, near Coles. Direct Chemist Outlet Bankstown. Big on vitamins, mega on savings.
1: لمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم 9709-2831.
4: يا هلا بليلة لوجانا، نور البدر بسمانا.
2: الجنة في شستر هيل يقدم أشهى أنواع الدجاج المشوي على الفحم. الفروج عند الجنة بشستر هيل بيتقدم مع التبولة والحمص والباذنجان والخبز الطازج والثوم. الجنة بشستر هيل واحد من فروع الجنة 50 المنتشرين في سيدني، ودائما الطعم اللذيذ والخدمة الممتازة والنكهة المميزة. إذا كنتوا بمنطقة شستر هيل وشعرتوا بالجوع تفضلوا عند الجنة. إذا بتحبوا وجبة سريعة أو عشاء كامل لكل العيلة تفضلوا عندنا بشستر هيل، 160 وولدرن رود شستر هيل، ودغري مقابل شستر هيل سكوير. جربونا ولن تندموا أبدا. الجنة بشستر هيل.
4: شوفتي أغلى الحبايب لها في قلبي مكانة.
1: هل تبحث عن مدرسة إسلامية في بولمونت هيلز؟ مدرسة الملك فهد الإسلامية تقدم المدرسة أفضل تجهيزات المختبرات وأفضل مكتبة على الإطلاق. مدرسة الملك فهد الإسلامية يهمها كل طالب من طلابها، وموظفوها حريصون على التعليم والعلاقات الاجتماعية والأمور الدينية. مدرسة الملك فهد الإسلامية بولمونت هيلز تنمو بالطراد، وقد بدأ التسجيل للطلاب للعام المقبل. لمزيد من المعلومات بإمكانكم زيارة الويب سايت www.mfis.nsw.edu.au أو اتصلوا مباشرة على الرقم 02-8783-5190. وبإمكانكم زيارة المدرسة بفرعيها بولمونت هيلز كامبس على العنوان 20 مانجيري رود بولمونت هيلز، أو هوكستون بارك كامبس على العنوان 210 Pacific Palms Circuit, Hoxton Park.
5: سمعت شي عن الصيدلية الجديدة فارماسي فور ليس بشستر هيل
6: اللي بتديرها الصيدلينية نسمة بدر؟
5: هي ذاتها يا الله ملا صيدلية ولك يا عمي كل شي فيها.
6: شو يعني كل شي؟
5: جميع أنواع الروائح والعطور وبأرخص الأسعار وطول السنة الباناماكس بدولاران والمورنك فريش بدولارين.
6: في عندهم دواء بالصيدلية؟
5: عم قلك صيدلية في كمان فحص السكري وضغط الدم
6: بيزبطولي وبينظمولي الأدوية لأنه روسي ما بيحمل
5: وكمان بيوصلولك الدواء على البيت إذا بتحب وبيزبطولك راسك.
6: تفتح كل يوم؟
5: كل يوم للساعة 11 بالليل وعلى مدار السنة.
6: شو العنوان؟
5: Pharmacy for Less 154 Waldron Road Chester Hill.
6: والتليفون
5: 9644-8727.
6: All دواء all.
5: يا سلام.
7: هنا صوت الحق إذاعة الصوت الإسلامي 87.6 FM.
1: أخي المسلم في وقت الانتظار أكثر من الاستغفار وصلي على النبي المختار.
8: إذاعة الصوت الإسلامي تقدم بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم.
1: You are now listening to the Voice of Islam. It is now time for Adhan al-Maghrib.
2: أعزائي المستمعين، حان الآن موعد أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها. من استديوهات إذاعة الصوت الإسلامي في لكنبا يرفع الأذان.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. صدق الله العظيم. يا رب، يا رب، ينطق اللسان باسمك فيرتاح الفؤاد، وينشد الوجود كله نشيد محبتك، ونعدو نعدو تجاه رحابك، نطمع في عفوك ومغفرتك، نتضرع إليك راجين أن ترفع عنا كل بلاء، وأن تهدينا وتكشف لنا غمة المساء بنور يتلألأ في السماء. يا رب، ندعوك ونستغفرك ونستعطفك، فكن معنا ولا تكن علينا، وطهر ما بين الضلوع ونقه من كل شر، أنت أعلم به منا، واجعلنا من عبادك الصالحين غير المغضوب عليهم ولا الضالين، يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك من الخير كله، عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله، عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم، ونسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون، ونعوذ بك من شر ما استعاد منه عبدك ونبيك وعبادك الصالحون، ونسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا كربا إلا نفسته، ولا دينا إلا قضيته، ولا حاجة هي لك رضا ولنا صلاح إلا قضيتها، يا أرحم الراحمين. اللهم اجمع المسلمين على كلمتك وكتابك، وأصلح ذات بينهم، وألف بين قلوبهم، واجعل في قلوبهم الإيمان والحكمة، وأوزعهم أن يشكروا نعمتك التي أنعمت عليهم، وأن يوفوا بعهدك، واهدهم يا رب سبل السلام، وأخرجهم من الظلمات إلى النور، وجنبهم الفواحش ما ظهر منها وما بطن، وانصرهم على عدوك وعدوهم، وبارك لهم فيما رزقتهم وفي أسماعهم وأبصارهم وأزواجهم. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. ربنا اغفر لنا، ربنا اغفر لنا إسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. يا رب، إنا نحبك ونخشاك ونطمع في رضاك، وبابك المفتوح ينادينا فنلبي. لبيك لبيك يا الله، لبيك يا الله. يا رب، دعاء يرفعه محمود مرسي.

اكثروا من ذكر الله تعالى. اكثروا من الصلاة على الحبيب المصطفى. اكثروا من محبة الله ورسوله ودائما برفقة إذاعة الصوت الإسلامي.

0: إذاعة الصوت الإسلامي تقدم.
1: إذا أنا نجحت الناس تفرح، مو صحيح، ما في حد يفرح لك. في العكس، يعني الأصل في الإنسان يضيق صدره أنك أنت نجحت. أقول لك ليش؟ خلنا نأخذ حسبة. لنفترض الآن إحنا في مدينة الرياض في 1000 قطعة، 1000 قطعة أرض. جاء إبراهيم شرى واحدة، يعني كم بقي؟ 999، يعني نقص من احتمالية شرائي، صح؟
2: بس أنا أهذب نفسي وروح أبارك.
1: المفروض الله. أنك الدين قالك هذب نفسك، لكن غرائز الإنسان ودوافع من جوا لا. مو كل الناس يشتغل معهم العملية هذه، يعني خصوصا لما يصير الموضوع في كبوك.
3: وش اللي يخلي الإنسان يصبر على أشخاص ينزعج منهم أو يتعب منهم، ما يبغى يترك هذه العلاقة؟ إيش اللي يخليك تصبر على مثلا عمل أنت ما تحبه؟ من أكثر الأشياء اللي تخليك تصبر هي خوفك من مشاعر الفراغ. يعني أنا أعمل في وظيفة مثلا، وهذه الوظيفة متعبتني وأنا مو مرتاح فيها، فأخاف أني أستقيل أو أترك هذه الوظيفة أعيش في فراغ ما ألاقي بديل يسد. نفس الشيء اللي يصير في العلاقات، يكون عندي علاقة وهذه العلاقة تعبني مثلا 80%، تعطيني شوي بس من العطاء، الباقي كله مزعج ومتعب. طب أنا ليش ما أني قادر أترك هذه العلاقة؟ لأن لو تركتها ما في بديل، راح أظل في فراغ. هذه وحدة من المشاعر المخيفة عند الإنسان، اللي هي الفراغ، الشعور بالوحدة. ولذلك في هذا البث في 60 دقيقة إن شاء الله راح أحاول أكون معكم في محاولة جديدة، أو في محاولة مني لفهم مشاعر الوحدة والفراغ النفسي. الناس اللي تأكل ولا تقدر توقف الأكل، شخص بالرغم على أنه مش جوعان يروح يأكل، ليش يأكل؟ يفتقد لمشاعر الدفء، فهو يعيش مشاعر وحدة. يفتقد لمشاعر الإنجاز، فالأكل بالنسبة للرجل إنجاز، كأني قاعد أنجز أسوي شيء. بالنسبة للبنت هي مشاعر، بالنسبة للأنثى هي مشاعر حرية، أني أنا آكل على كيفي، أنا حر أتمدد. طيب خلونا نبدأ أول شيء مشاعر الوحدة أنواع، يعني هي شجرة كبيرة اسمها مشاعر الوحدة، لها تحتها أكثر من تايب، أكثر من نمط. الوحدة لها نوعين رئيسيين وفي نوع ثالث، بس أذكر النوعين رئيسيين. النوع الأول من مشاعر الوحدة أني أنا خايف، خايف من الفقد، لأني أنا لو فقدتك، لو أنا فقدت شخص ما، راح أشعر بمشاعر الفراغ، فبالتالي ما في أحد راح يعبي هذه الاحتياجات. هذا الشعور الأول، هذا نسميه فقد. في شيء ثاني اسمه افتقاد، مختلف عن الفقد. الافتقاد هو أني كان عندي علاقة وهذه العلاقة أو هذا الشيء اللي أنا أمتلكه أصبح مو من حقي. يعني مثلا هذا يصير للأطفال الجدد، زوجين عندهم طفل واحد، كبر الولد هذا صار عمره 7 سنين 8 سنين، بعدين أنجبوا طفل جديد، فالأب والأم يشيلون الطفل الجديد اللي عمره سنة، فالولد يشوف أنه جزء من حقوقه وأملاكه تصادرت، فهو يشعر هنا بالافتقاد. هذه مشاعر اسمها الافتقاد، مختلفة عن الفقد. الفقد هو أني أنا لا أستطيع أن أراك مرة أخرى، أو أنك موجود لكنك لا تشبع احتياجاتي. أوكي؟ يعني أول كنت تحتضني، كنت تطبخ لي، كنت مثلا تعطيني مشاعر المتعة، الأنس، التقتيل، هذه كلها راحت، فبالتالي ما عندي ما يعوضك، هذا اسمه فقد. أوكي؟ النوع الثاني من مشاعر الوحدة اللي هو الافتقاد، هو مصادرة أحد أملاكي، أني أنا أشعر أن لا يحق لي أني أستمتع بهذه العلاقة من جديد، أو أستمتع بهذا الشيء، أو أني أستفيد منه، لم يعد ضمن ممتلكاتي. وأنا جاني سؤال قبل كم يوم، رجل يقول أنا طلقت زوجتي لكن عندي خوف أن رجل آخر يتزوجها ويكون أفضل مني. هذا من النوع الثاني الافتقاد، هو طلقها خلاص، لكن مشاعره تقول لا هي ملكي هي حقي. شايفين كيف؟ هذا النوع الثاني من أنواع الوحدة. في نوع ثالث من مشاعر الوحدة اللي هو اللي هو أنت تحاول دائما إرضاء الآخر عن طريق الخدمات، عن طريق التمثيل، عن طريق التصنع، عن طريق الكلام الجميل. هذا في ناس كثير تسوي شيء هذا، لأنه بالنسبة له معنى الفقد أني أنا إنسان سيء، فلما أعبر عن رأيي وفي شخص ما يزعل مني أو يضايق ويهجرني فترة، أو أنه يزعل ما يكلمني، فأنا أفهم هذا الشيء أني أنا إنسان سيء. هذا شكل آخر من مشاكل من أشكال مشاعر الوحدة. إذن الفقد الأول أنا لا أجد من يقوم بإشباع احتياجاتي. الفقد الثاني ممتلكاتي تم مصادرتها وأن جزء من حقوقي راحت، حقي في هذه العلاقة أنك تبقى معي وتعطيني كذا كذا. الشعور الثالث أنا افتقدتك أو لم تعد في عالمي أو لم تعد متاحا لي لأني أنا إنسان سيء، فيشعر بالتأنيب. هذه ثلاث أشكال. طيب هل في أشكال أخرى من أشكال مشاعر الوحدة؟ الجواب نعم، في أشكال كثيرة لكن هذه الأكثر شيوعا. سؤال، احنا ليش اصلا نتكلم عن الوحدة؟ انا اقول لكم ليش، لان العالم اللي نعيش فيه الان، البث هذا احنا في شهر 6 في عام 2021، الحياة الان اصبحت تتجه اكثر نحو الفردية. يعني الحياة الجماعية التي كنا نتمتع فيها مثلا قبل في الثمانينات ما هي موجودة الان. يعني ممكن حتى تجد انه ازواج الوقت اللي يقضونه مع بعض في نفس الغرفة ممكن ساعتين فقط، باقي الوقت لا، كل واحد عنده حياة خاصة فيه، وهذا مو بشيء غلط، هذا شيء قد يكون صحي إذا كان مناسب لهم. ما عاد في فكرة الزيارات اللي من 4 العصر حتى 11 بالليل وحنا نتكلم في نفس ما في شيء، هذا صارت أقل. فبالتالي أصلا تجاه الحياة صار يتجه نحو الفردية. تجاه الحياة الآن اتجه نحو الفردية. مشاعر الوحدة هي جزء من مركب هذا العصر، وهي جزء من الفراغ اللي تشعر فيه. أوكي؟ من الأسباب اللي جعلت أن نشعر بمشاعر وحدة أكثر وجود السوشيال ميديا. يعني أول كنت أضطرني أتصل عليك أو أني أروح لك البيت أزورك، الحين لا، ممكن أرسل لك مسج وخلاص. التيك توك والسناب شات صارت حلت محل السواليف والأحاديث. أوكي؟ فبالتالي زادت مشاعر الوحدة، زادت مشاعر الاكتئاب. السوشيال ميديا ممتعة ومفيدة ومسلية كلنا، وأنا واحد منكم، لما نكون فاضيين نطلع الجوال عشان نشوف سناب شات، مو هدفي أتعلم، هدفي والله أشوف الجديد إيش هو، أستمتع أشوف، هذا الهدف الأساسي، لكنها أصبحت عادة إدمانية. شايفين كيف يا جماعة الخير؟ أصبحت عادة إدمانية، أي حاجة تعطيك ترفيه عالي ومتعة عالية عادة إن أنت تدمنها، ما هي غلط. أوكي، أنا الآن أبث لكم من خلال إنستغرام، واحدة من وسائل السوشيال ميديا. طيب إذن هذه ثلاث أنواع من الأشكال المشاعر. مشاعر الوحدة، أني أنا ما عندي من يقوم بإشباع احتياجاتي. مشاعر الوحدة بسبب أني جزء من حقوقي فقدت، أشعر أن جزء من حقي فقد. النوع الثالث أنا أشعر بالوحدة لأني أنا إنسان سيء. أوكي؟ طيب الكون لا يعرف الفراغ والمشاعر لا تعرف الفراغ، غصب عليك راح تدور أنت بنفسك على طرق جديدة لإشباع هذه المشاعر، لإشباع الفراغ الموجود عندك. أنا ذكرت في واحد من الكورسات اسمه كورس رباعية الثروة، فيه مبحث اسمه عن ماذا يبحث الإنسان، في جزئية عن ماذا يبحث الإنسان. الإنسان يبحث أصلا، يعني عشان لو سهلناها، يبحث عن حاجتين، يبحث عن التعبئة الشعورية اللي هي المشاعر الطيبة، ويبحث عن الخلود. عنده نزعة للخلود، وليش يتزوج عشان يتكاثر؟ لأنه عارف أنه سوف يفنى، ولذلك يبغى يعمل نسخة منه تستمر على الأرض. ولذلك العلماء وليوناردو دافنشي وإسحاق نيوتن ما يحتاجون يتزوجون هذولي، لأنهم الأعمال اللي صلحوها والاختراعات اللي سووها خلدتهم في الأرض. يعني أم كلثوم أغانيها خلدتها، مصطفى المنفلوطي وعباس العقاد أعمالهم خلدتهم، فهم مش محتاجين خلود. عموما التعبية هي تعبية المشاعر، حتى كان في كورس سويناه في كلير هاب اسمه خزانات المشاعر، إنها في خمسة في ستة خزانات أساسية. فأنت أصلا تبحث عن التعبية، تبحث عن مشاعر الأمان، تبحث عن مشاعر التقدير، تبحث عن مشاعر الحب، إيش كمان تبحث عنه؟ قلنا الأمان والتقدير والحب، وأيضا شعور إيش؟ شعور المتعة والترفيه. هذه كلها مشاعر إحنا ندور عليها طول اليوم، لكن بأشكال مختلفة. أوكي؟ مشاعر الوحدة تخليك تبحث عن أي شيء عشان تقفل هذا الفراغ. طيب لو سألناكم السؤال هذا، أغلب الناس كيف يعبؤون مشاعر الوحدة؟ مشاعر الوحدة كيف يقومون بتعبئتها؟ في عدة طرق. يعني في واحدة من الطرق، مثلا في ناس تعبئ الوحدة بالأكل، وهي أسهل الطرق وأمتعها وتجيب لك على طول نتائج. أوكي؟ هذه الطريقة الأولى. في طريقة ثانية أني أروح وأشتري أشياء، أشتري أشياء غالية. طبعا عملية الشراء، الذهاب للسوق والتسوق والشراء، هي تحسسك بقيمتك، لأنك أنت المهم. الآن لما تدخل أي محل، المهم هو الزبون، العميل هو اللي تتمحور عليه عملية البيع، هو أهم، أنت أهم واحد. أوكي؟ فتعطيك شعور بالأهمية زائد شعور بالتعبية. أيضا من طرق التعبية أن يبحث عن علاقة. يلا أفتح السناب شات أدور أحد يسولف معي، ولا أفتح إنستغرام، ولا أفتح مدري إيش. أوكي، هاي واحدة من الطرق. في من الطرق طرق التعبية، تعبية المشاعر، مشاعر الفراغ، تدخين أو الشيشة، هي تعطي شعور بالتعبية برضو نفس الشيء. في ناس تستخدم طرق إيجابية، مثلا إنه يروح يقرأ كتاب، أوكي جيد. في ناس تروح تلعب رياضة، جيد. ولكن حتى ذهابك للرياضة أو قراءتك للكتاب، هذه هروب. الشعور اللي أنت تسويه هروب، هذا مثل الإنسان اللي عنده مشاعر تأنيب، فش يسوي؟ يروح مثلا على، يروح يتصدق عشان يخف عليه الشعور بالألم، ولا يروح يقرأ قرآن عشان يخف عليه الشعور بالألم. يومين يقفل المصحف، خلاص ما عاد يفتح المصحف. أرجوكم لا تفهمون من كلامي أنه أنتم أكيد واضح أنه أحد بعدين يروح يقص هذه الجزء من هذا النص ويقول والله ناصر الجماعي يقول لكم لا تتصدقون ولا تصلون. لا، تصدق وصلي، ولكن لازم تواجه مشاعرك. أنت الآن هربت، لكن طريقة إيجابية. هربت تقرأ كتاب، هربت مثلا تروح تسوي شيء مفيد، نعم شيء حلو، لكنه ليس الأفضل. الأفضل منه هو مواجهة المشاعر نفسها. بعض الناس يكون عنده أخطاء، عنده اكتئاب مثلا، أو عنده قلق شديد، إيش يسوي؟ يروح يتصدق بعشر ريال على فقير على أساس أنه يخف عنه الاكتئاب. هذه أحد أشكال سلوكيات الهروب، وإن كان ظاهرها إيجابي. أوكي؟ واحد يقول لي واضح كلامك، وش السوات؟ السوات يعني ماذا نفعل؟ لازم تواجه هذه المشاعر. ما هو ليش اسمها مشاعر؟ سميت مشاعر علشان تتحس، حتى نواجه هذه المشاعر. يجيني سؤال هنا، كيف نواجه هذه المشاعر؟ لازم أعترف فيها، لازم أقبل أنه يحق لي أن أشعر بنوع من الخوف. يعني أنا مثلا عندي إشكالية صراحة مع المحيطين فيني، أنا مون عليكم عادي أقول لكم، أنهم يشوفوني إيجابي مثلا فيضعوني في قالب معين أني لازم دائما أكون كذا، مصور هاي شلونكم طيبين أهلا وسهلا. لازم أكون كذا، لازم يكون above average، لازم أكون مرة مبسوط. لما أصير طبيعي كذا يقولوا لي عسى ما شر فيك شيء، شفت شلون؟ فدائما اللي حولي يتوقعون مني أني أدي أداء أعلى من، لا أنت ناصر ما يزيد، غلط غلط، لازم تأدي أعلى من فيحطوني بقالب لازم أدي أعلى من الطبيعي. في بعض الناس تنبسط في هذا الشيء، طبعا هذا احسان ظن فيهم وما شافوا اخطائي وما شافوا مشاكلي، لكن المفروض اننا نسمح لانفسنا نحس بمشاعرنا الحقيقيه ونسمح للناس انهم يشعرون بمشاعرهم. ليش سميت مشاعر؟ علشان تقوم بالشعور فيها، عشان تتحس. عموما انتبهوا لما يكون عندكم واحد من عيالكم إيجابي، أو يكون واحد من أصدقائكم مثلا خلينا نقول أنه دائما حريص ومنتج ومنجز وكذا، لا تضعونه في قالب خارج البشرية أو في قالب قدسية أنه لا يمكن يغلط. مو صحيح، نعم ممكن أغلط. طيب على فكرة ترى في واحد يسألني يقول طيب إذا حسيت وبعدين، أنت الحين ما بعد حسيت، هذا دليل على أنها مثل هالأخ هذا أو الأخت ما أدري وشو. عادة هذول من الناس اللي ما يطبقون، يبحثون عن السواليف وعن الجدل ويبغى يعرف كل ليش بس ما يسوي شيء. فأنت لازم تستمع بقلبك. المشاعر أول شيء لازم تنحس، يقول وبعد الإحساس تشعر هذا الشعور، تعيشه، تسمح لنفسك تقبل أنك أنت تشعر. يعني واحد قال مثلا والله يشعر أنه والله يبغى يؤذي شخص ما، مثلا عندي رغبة أني أؤذي شخص أنا مو مستاهل ما أحبه، أقول لنفسي لا أنت إنسان تعبان كذا، لازم تحب الناس وقلبك سليم على الناس كلهم. فأنا ارتقيت درجة أعلى من حقيقتي وأبغى أعيش هذه الدرجة، المفروض أني أواجه شعور الحقيقي. أنا أقر نعم أنا هذا فلان والله أكرهه ما أحبه، أنا ضايق منه، وأنا الآن ودي لو علي اني اطرده من الشغل هذا او من المكان اللي احنا فيه او من الكافي اللي احنا فيه. اوكي، فاسمحوا لانفسكم تعيشون مشاعركم الحقيقيه. يعني انا يعني في كثير والله من الجلسات اللي تجي، يعني مثلا اتكلم مثلا مع عميله تكون زوجه مثلا وعندها مشاعر تجاه زوجها، مشاعر غضب وحاسه انها مفروض ما تحس بالغضب، شايفين كيف؟ فقاعدة تدخل في هذه دائرة الصراعات. المشاعر أول ما تعيشها وتحسها وتعترف فيها، سبحان الله تبدأ تأخذك تنقلك إلى نقلة أخرى. هذا الأخ اللي يقول طيب شو سوي ومتى وكيف، هذا اللي يقول متى وكيف وشلون، هذا هذا هذا منطق مو مكانه هنا. هذا الله يسعدك مفروض أنت توقف البث هذا تروح تشوف لك شيء ثاني، علاج معرفي سلوكي ولا تشوف لك كورس في التخطيط. إحنا الآن مشاعر، إحنا نتكلم لغة شعور. المشاعر ترى ما فيها صح وخطأ، كلامي غريب شوي، المشاعر هي وجدت لأجل أن تحس. أنا بضرب لك مثال، مو كلنا نبغى المتعة والسعادة، صح ولا لا؟ كلكم تبون المتعة والسعادة والعيش الطيب وراحة البال، صح ولا لا؟ طيب لنفترض لو أنه لا قدر الله أخوك مات ولا أبوك ولا أمك توفت الآن، أنت الآن جاك الخبر أن أمك توفت قدامك ومغسلينها وتدونها القبر، في هذه الحال أنت تبغى تعيش مشاعر الفرح والمتعة ولا تبغى تعيش ألم الفقد؟ ما رأيكم؟ تبغى تعيش ألم الفقد أكيد، فبالتالي بطل عندنا شيء اسمه شعور سلبي شعور إيجابي، هو شعور واحد في المستوى اللي أتكلم فيه معكم الآن في لغة المشاعر، هي شعور، هو شعور واحد واحد فقط. طيب أنت الآن مثلا خلنا نقول أنك ماشي في خط سريع، واحد له دف عليك، في الحال هذا أنت تبغى تشعر بالطمأنينة ولا تبغى تشعر بالتوتر؟ بصراحة أكيد تبغى تشعر بالتوتر عشان تحافظ على السيارة، صح ولا لا؟ فبالتالي بطلوكم من لغة العقل اللي هي كيف ومتى وشلون ولماذا وأين وكيف وماذا، وفي ناس لا يلحق يبغون يلحقون يبغى يحفظ البث. أصلاً بدل ما تركز لك تحفظ بس، على الأقل ركز في كلامي، افهم لك، اسمع لك كلمتين خلهم يفيدونك. فهذا سر من أسرار تطور الناس الناجحين، بالذات الرجل. متى يكون الرجل متفوق؟ إذا انفتح على عالم الشعور. وأنا أعترف لكم أنه أغلب الرجال مش منفتح على عالم المشاعر، هو شلون عنده فكرة ويحاول يخلي شعوره يحس بنفس الفكرة الإيجابية أو القوية هذه، لأن الفكر عند الرجل قوي فيشيله، يشيل العملية هذه كلها. لكن أول ما يصير له صدمات يتلخبط الفكر فيصطدم بضعف المشاعر، ولذلك الرجل يعاني مثلا بعد الخمسين بعد التقاعد يعاني معاناة كبيرة، تدخل في أمراض، ونادر ما تلاقي رجل عمره 60 سنة مبسوط ويضحك. لكن النساء كثير موجود فيه، لكن الرجل لا، قليل. صدمات الحياة ما يعرف شعوريا يطلع منها. الأنثى جهازها الشعوري أقوى بكثير من جهاز الرجل ومتطور أكثر منه، وإن كانت في الفكر مش مرتبة، مش بقوة تركيز الرجل، ما يعني قوة البدنية الرجل أقوى. لكن الرجل اللي ينفتح على العالم الشعوري يطير طيارة، والأنثى اللي تنفتح على عالم الفكر تطير طيارة، تحقق إنجازات خرافية. وهذه أصلا هذا هو فكرة الزواج، أن كل واحد يعبي الثاني. في واحد يقول لي أن بعض المعتقدات أن الرجل المفروض ما يعبر عن مشاعره، هو لا مو بهذا، هذا الشيء أنتم عارفين أنه مو بصحيح، أنه انتهت الحقبة الزمنية هذه. هو الرجال لأنه يخاف، الرجل يبغى دائما يتحكم. تحكم مش معناها سيطرة، يعني هيمنة، يعني لازم أعرف أنا وين رايح، أنا وش قاعد أسوي، بكم وكيف ومتى وشلون، لازم أجيب هذه الأسئلة. وها إجابات هذه الأسئلة لا تنسجم مع عالم الشعور، لأن عالم الشعور ما يعلمك كيف ولا يعلمك متى ولا يعلمك شلون، يعطيك إشارة يمين يسار حق خطوة واحدة فقط، بس ما يعلمك بعدها وش فيه. فلازم تكون تسليم، عندك تسليم، فما بتقدر تمشي إلا اللي عندك تسليم عالي. شفت شلون؟ شفتوا كيف الصعوبة؟ تحتاج ثقة، تسليم. الفكر ما في دراسة جدوى، العفو عالم الشعور ما في دراسة جدوى، ما في دراسة جدوى، ما في شيء اسمه خطوات، ما في، في اسمها الآن قلبي اطمئن ومشاعري مرتاحة جدا وتشعر بالاستقرار تجاه أني أروح أطبخ أبيع أندومي في كشك في الشارع، فأترك الاستثمار في العقار مثلا وأروح أسوي الشغلة، ولا أترك ممكن كلية الطب. أوكي، لأن هذا هو فطرتك، هذا هو راحة القلب عندك، هذا هو استفتاء القلب. الرسول يقول استفتي قلبك ونفتاك الناس وأفتوك. شو معنى استفتي قلبك؟ لأن في أشياء حلال وحرام، السرقة والكذب والغش والنميمة والغيبة، هذا كلنا نعرف أنها حرام، صح ولا لا؟ لكن في خيارات في الوسط، مثلا أشتري بيت ولا أستأجر وأستثمر المبلغ اللي عندي. هذه ما يجيبك حتى الفكر، يجيبك القلب. يعني مو دائما الفكر قادر على إعطائك إجابات حقيقية، الفكر أحيانا يعجز. فلذلك استخدم التكنيك الثاني اللي هي ماكينة الديزل. أنت عندك ماكينتين، ماكينة بنزين وماكينة ديزل. ماكينة البنزين اللي هي الفكر، وماكينة الديزل خلينا نقول القلب. لاحظوا أنه أي حاجة فيها عالمين، يعني مثلا التحكم في الوزن في مدرسة الغذاء المتوازن اللي فيها كربوهيدرات وبروتين وتقوم على الماكروز وفيها سعرات حرارية، في مدرسة ثانية مدرسة الكيتوجينيك أو الحميات اللحم دهنية زي أتكنز زي نظام الكيتو. أوكي؟ نفس الشيء الاستثمار في الأسهم، في طريقتين، في طريقة التحليل الفني عن طريق الكثافة والسيولة والمتوسطات والفوليوم وما نعرف إيش، في طريقة ثانية لا، تحليل استخدام تحليل مالي، قراءة القوائم المالية. فكل شيء سبحان الله تجد منه اثنين. الفكر جيد يجي بعد المشاعر. يعني مثلا أنا والله طمأنينتي استفتيت قلبي لقيت أني أرتاح، أني خلني أقول أشتغل في مجال الاستشارات. الفكر هو يعلمني،

طبعا على فكرة حتى الاستخارة في ناس كثير فاهمينها غلط. يعني حديث الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إذا هم أحدكم بالأمر، إيش معنى إذا هم؟ يعني خلص خلاص اتخذ القرار، فليركع ركعتين من غير الفريضة بعدين يدعو دعاء الاستخارة. فالمفروض إذا أنا بتخذ قرار معين، أول حاجة أستفتي قلبي، ارتاح قلبي ولا لا، هل أنا مطمئن لهذا الاختيار، لهذا التخصص الجامعي مثلا، أو أني أرتبط بهذا الإنسان؟ عطاك القلب نعم، أوكي أنتقل الفكرة للخطوة الثانية اللي هو أبذل السبب، أسأل وأجيب أرقام إحصائيات وأبدأ أشغل الفكر. خلصت من هذا كله وصلت إلى قرار أنه نعم نعم أنا بأشتري هذه السيارة، أنا والله بتزوج هذا الشخص، أنا بأخذ هذا البيت، هنا في هذه الحالة أروح إذا هممت بالأمر أروح استخير. فأنا شايف يعني أشوف ناس كثير يرمونها على الله ولا يبغى يبذل جهد. يعني الله سبحانه وتعالى ترى قادر يعدل حياتك كلها في لحظة في غمضتين، قادر سبحانه، بس ليش ما يسوي كذا الله سبحانه وتعالى؟ لأن عليك أنت يا حبيبي مسؤولية، عليك مسؤولية أنك أنت تتعب، لازم تتعب، لازم أنت تختار. لأن أصلا فكرة الخلق كلها تقوم على حرية الاختيار، على اللي يسمونها free will، الإرادة الحرة. هذه حتى مشكلة الملحدين. في هنا سؤال يعني غريب شوي هنا. والله ما يقول لي واحد هنا يقول لي كيف يكون القبول؟ أنا والله صراحة ما أعرف كيف أجاوب السؤال، ما أقدر والله. فأنت مو تجيب العيد وتخبص وتقول والله الله يبي يصلح الأمور. نعم الله يبي يصلح الأمور، بس أنت عليك مسؤولية يا حبيبي. ولذلك أغلب الناس، غالبية الناس، لاحظوا هم في العقيدة في القدر يدعون أنهم منهج متزن متوازن، وهم في الحقيقة أغلبهم مرجئة. يعني أغلبهم قدرية، أغلبهم يتخذون المنهج الجبري أنه خلاص كل شيء مكتوب وأنا ما لي دخل، ما أسوي شيء، أوكي أنا بس تحصيل حاصل، أنا ما لي خيار، والله الله أرادها كذا، اللي هم الجبرية والقدرية هذولي. لكن يقولك لا، حنا نؤمن ببذل السبب ونؤمن الإنسان مسير ومخير، الكلام شيء والفعل شيء ثاني. فأنا أشوف كلامك أنبهر صراحة، أسمع كلام يعني أشوف أفعالك والله أتعجب. طيب نرجع على موضوع الوحدة ومشاعر الوحدة والفراغ النفسي. مشاعر الوحدة والفراغ النفسي، ترى احنا قاعدين ندردش على فكرة، ما احنا هذا مش كورس ولا هو يعني مجلس رسمي، بس احنا ندردش. نجي لمشاعر الوحدة، في شيء اسمه الذكاء، الذكاء في اختيارات التعبئة، التعبئة الشعورية. يعني هذا في خطأ يقعون فيه كثير من الأمهات، ما عندها في حياتها ما عندها إلا ولدها، هو اللي تأخذ منه مشاعر الحب والأمان والثقة والتعبير وكل شيء. طبعا الولد هذا غير قادر على تعبئة الأم، فأول ما الولد هذا يخبص يصير مراهق، يبدأ يقول ألفاظ بديئة ولا يبدأ يدخن ولا يصير ما يصلي ولا ما ينضبط معها، ولا مثلا الزوجة والأم اللي تأخذ مشاعرها من زوجها بس ما عندها للزوج، زوجها أهملها فترة ما، تركها، راح تزوج عليه اللي هو، انهارت حياتها لأن ما عندها تعبئة إلا هنا. أوكي، الذكي والواعي اللي يكون عنده دائما خيارات في التعبئة، there is always plan B، أصلا ما في جزئية في حياتك قادرة على تعبئتك 100%. الرجال شو يسوون؟ لأن عنده فراغ في الشعور الجيد منهم، أتكلم عن الجيد، ما أتكلم عن اللي بس قاعد في الاستراحة ويشرب شيشة وطالع في الجوال ويتنقد، ينتقد سياسة الدولة وينتقد سياسة أمريكا ويتكلم فيه، ما أتحدث عن هذول. أنا أتكلم عن الرجل الإيجابي. كأنها قفلت توقف البث وليش سامعين يا جماعة؟ طيب أعطوني بالله أي مداخلة عشان بس أتأكد أنتم تسمعوني ولا لا. هل تسمعونني؟ موجودين. أوكي. الرجل مشكلته، الرجل الجيد يأخذ تعبئته من الشغل،

وأحلام أنه بيصير ثري كذا يبغى يصير. فهو عند التعبئة الشعورية من العمل صارت عنده مشكلة في العمل، أو وصل التقاعد أو فصلوه أو استقال أو ما عطوه الترقية الجيدة أو اللي هو انتهت حياته، ما عنده مصادر تعبئة أخرى غير الشغل يأخذ منها الأمان والقوة إلا هذا الشغل. شفت شلون؟ مع أنكم وأننا وأنا منكم اللي أسمع المثل يقولك لا تضع البيضة كله في سلة واحدة عشان ما تشعر بمشاعر الوحدة والفراغ، لازم يكون عندك تعبئة وتعددية في التعبئة الشعورية. نعم عندي حياة صحية وعندي حياة عملية وعندي هوايات وعندي صداقات من أكثر من نوع لازم في أشياء كثيرة تعبي فيها. واحد سألني يقول كيف نتقبل الوحدة إذا كانت نتيجة اختيار؟ شوف الوحدة ما تختارها أنت، ما هي باختيارك، هي تجيك كذا، اللي أنت تختارها هذا الخلوة. البديل العمل الإضافي، أنك تعملين عمل آخر، أنك يكون عندك اهتمامات، مجموعات اهتمامات مشتركة، والحمد لله الحين موجود كثير، جروبات رسم، جروبات هايكينج، عندك بشر، ولازم يكون في حياتك إنسان تأنس فيه، أنك ترتبط، تتزوج إذا كنت مش متزوج، كونك أنك أنت منفصل أو أرمل أو مطلق ما أو حتى لو عمرك إن شاء الله 60 سنة تقدر تتزوج عادي. واحد سألني يقول واللي ما عنده تعبئة أخرى فعادة بيكون عنده مصدر واحد، بيكون فقير. شو بيكون فقير؟ ليش الفرق الحين بين الفقير والغني؟ الغني عنده مصادر. لو سألت أي واحد فيكم كم عندك مصدر للمال، أغلبكم بيقول مصدر يعني عندي مثلا عمل، وعندي مثلا نقول والله شاري أشتري أسهم وتعطيني أرباح بشكل سنوي أو نص سنوي. طيب لو عندك 3 مصادر تشتغل في أوبر كويس، لو عندك 4 مصادر أشتغل في أوبر وفي نفس الوقت أوصل طلبات ممتاز، لو عندي 6 مصادر عندي تجارة أعمل في أصلح في البيت كب كيك ولا ورق عنب وأبيع. واحد يسألني يقول من الاحتياج نحس بالفراغ؟ من الاحتياج نعم نشعر بالفراغ. شوف منين جتك فكرة الاحتياج؟ الاحتياج البشر، الاحتياج البشر هي توقعات عالية من البشر، وغالبا لما تتوقع كثيرا من البشر يعني 90% انك تنصدم، لانهم اقل بكثير مما تتخيل، وان العلاقات اللي نعتبرها نعتقد انها انها بتعبينا هي اقل بكثير من حقيقتها، احنا حملناها ما لا تحتمل. حتى لو كانت علاقة حب، حتى علاقة الأم بولدها، لما تنشغل الأم ولا تمرض ولا كذا أكيد بتقصر في العناية. فلازم يكون عندكم أشياء أخرى تستطيع تكتفي فيها بنفسك، تستطيع توصل لمرحلة تقول الحمد لله كلا إن معي ربي سيهدين، مثل إبراهيم عليه السلام لما رموه بالمنجنيق وجاء جبريل قال تبغى مني شيء؟ قال أنت منك ما أبغى شيء وإنما من الله سبحانه وتعالى. فسبحان الله، هو كان الهدف من عملية الحرق هذه أنه يحترق كل ما في قلبه من التعلقات. يعني بالعربي ما راح تقدر تستمتع وترتاح في حياتك إلا إذا كانت الدنيا كلها خارج قلبك. شلون أعرف أنها خارج قلبي؟ نعم أسعى وعندي دافعية وأبغى أحقق، لكن لو راحت الدنيا ومن عليها كلها بالنسبة لي عادي، ما عندي تعلق إلا بالله لأني عارف أن الله بيرزقني. هنا سؤال يقول هل لازم نسامح؟ لا مو لازم. في حاجة ذكرتها، المشاعر ما ينفع معها الإكراه، لازم تكون معها حقيقي. يعني إذا أنت تشعر أنك ما تقدر تسامح مهما سويت ترى ما تقدر تسامح المشاعر. ليش أقول لكم أنك لن تستطيع الشفاء إلا بالحقيقة؟ إلا أنك تكون حقيقي مع نفسك. شلون حقيقي؟ تعرف دوافعك. يعني الحين ليش أنا فاتح بث وقاعد أسوي بث؟ ليه يعني؟ شو الهدف؟ لازم أنا يا ناصر أعرف حقيقة ليش أنا أسوي الشيء هذا، حتى لو كان السبب تافه، حتى لو كنت والله يا أخي أبغاكم تعرفوني، أبغى تميلح عندكم، أبغى أشتهر، يلا هدف مرة تافه.
أوكي؟ فينا سؤال يقول لك الزوجة ما لها علاقة في تعبئة الرجل، إلا لها علاقة، شريك الحياة نعم يعبيك، لكن أفضل شريك حياة، أطلق شريك حياة في الكرة الأرضية سواء كان رجل أو امرأة، كلام رجال نساء، ما أعتقد يقدر يعبيك أكثر من 50-40%، يعني هذه قدرته على التعبئة، الباقي عليك أنت، يعني لازم عندك أنت شغل، عندك أهداف، عندك طبعا هو أقل من 40%، بس أقول ما إحنا يعني تجاوزا نقول الشيء هذا. طيب أنا هذا اللي وصلت له بعد هذا العمر وهذه التجربة وهذه الدراسات والاختبارات، أنه الطريقة الوحيدة اللي هي أنك تشعر فعلا بالمشاعر الأربعة اللي أنت تبغاها، اللي هي الأمان، اللي هي الطمأنينة، الراحة النفسية، والتقدير، والإنجازات، والشعور بالقيمة والشعور بالحب، هو أنك تتخلى عن كل شيء، تخلي قلبيا، لكن جسدك جوارحك نعم تشتغل. فأنت سعيد دائما بالله سبحانه وتعالى باللي يعطيك إياه الله سبحانه وتعالى. الله عز وجل طاني القارورة هذه، أنا مو قاعد أفرح بالموية، قاعد أشرب الآن بسم الله، نعم ارتويت، لكن وأنا أرتوي أستمتع، لكني أنسب الفضل إن الله هو اللي جابها لي. شفت شلون؟ نفس الشيء في العلاقات اللي هي صعبة، حنا نعتقد دائما هو اثنين لما يرتبطون يكون كويسين، بعدين يدخلون في حال انفصال، ينفصلون عن المصدر، عن الله سبحانه وتعالى، يصير كل واحد فيهم يبغى التعبئة من الثاني، والبشر محدودة قدراتهم فما يستطيعون يعطونك التعبئة. التعبئة هي تجي من الله سبحانه وتعالى اللي يسخر لك الشخص هذا انه يعطيك المشاعر اللي انت تبغاها. هذه فكرة التعلقات. الكلام هذا سهل، ولما اشرح لك واتكلم معك فيه إذا ما أدركتها بقلبك ما راح تطلع خطوات عملية، ما تقدر. كيف ممكن تحمي طفل بعمر 4 سنين من التلاعب العاطفي من أحد الزوجين وقت الانفصال؟ هذا بالعربي شكلها الزوجة هي اللي تعبانة نفسيا وما تأهلت للانفصال وتبعات الانفصال ومشاكل الأولاد، فهذه تأخذ جلسة ولا يعني تستفيد من خبرة ما سبقوها في الانفصال. أي سؤال يا رائعين، تفضلوا أنا أخذ أسئلتكم. أحيانا والله نبدأ البث يكون في أفكار معينة، بس سبحان الله يأخذنا السياق لأماكن أخرى. واحد يقول ودي أتزوج بس عندي مخاوف كثيرة، وش الحل مع المخاوف؟ شوف بعطيك قاعدة، الحياة ما تعطيك شيء إلا إذا أخذت منك. يعني مثلا تبغى تتزوج لازم تتخلى عن شيء، تبغى تحقق إنجاز لازم تتخلى عن حاجة ثانية، فلازم تتخلى عن الحرية الوهمية اللي أنت عايش فيها هذه. كيف أزيد من استحقاقي؟ الاستحقاق شعور، والكيفية هذه سؤال فكري، السؤال نفسه غلط أصلا. واحد يسألني كيف أنفي؟ الحمد لله أنفي كويس، هذا تشوفون الحمد لله. كيف أفهم نفسي بشكل أعمق وأصل لحالة التخلي؟ بإيش أثقف نفسي فيه؟ أنت مو محتاج تفهم نفسك، محتاج تفهم شعورك بس تحسه. كيف أفهم هذا بفكر؟ إحنا الشعور بس تحس. بنتي عمرها 12 سنة تحس ضيقة وتقول اكتئاب من فترة الثانية طبيعي بعمرها؟ نعم طبيعي، مش اكتئاب، هي شغالة تسوي لها كل شيء، وعندها آيباد وتشوف الناس رايحين دبي وراكبين لامبورغيني مع بداية الدورة الشهرية ومشاكل الهرمونات، فهي تشعر ما لها قيمة وأنها ما أخذت حقها من المشاعر وما في حد يحبها، يعني طبيعي. ما هو ميزان التخلي؟ ميزان التخلي هو أنه لو راحت الدنيا دي كلها ما عندي مشكلة، قلبك مسلم، يشعر أن اختفاء هذه الأشياء هو من الله، الله اللي أخذها، وأن تؤمن بالقدر خيره وشره. شوف أي واحد، شوف هنا واحد يقول دكتور أنا على أني متعلمة واعية، أي واحد يقول لي أنا واعي غالبا ما يصير واعي.
على أني متعلمة واعية، لأني مقادرة أركز على شيء وأحب الوعي والعلم، لأني ما تغيرت حالي ولا تطورت. خذي جلسة أفضل لك، لأنه واضح أن رغباتك ما هي منسجمة مع احتياجاتك وليست منسجمة مع دوافعك. كيف الواحد يتقبل حياته؟ ما في شيء. شوف، الحياة ليست مصممة على مقاسك. يلا خذوها مني، درجة الحرارة اللي برا مصممة علي؟ الناس اللي عايشين مثلا في كندا ولا عايشين في أوروبا، ما راح أقول أوروبا، خلنا نقول في الشام قريبة مننا، عندهم أشهر ثلج، هل هي مصممة عليهم؟ لا. فإذا فهمت أن الحياة ما هي مصممة عليك، والظروف مصممة عليك، فيها قسوة عالية الحياة. لا حد يقول لكم أنه والله أنا أنوي جذب اليسر وحياتي تزدهر باسترخاء، هذا كلام فاضي، هذا كلام يلعبون عليكم فيه عشان تشتري منه حجر كريم يخليك. الحياة بالعكس، فيها مصادمات، فيها قسوة، فيها دروس صعبة، فيها مقالب، هذه الحياة، وفيها شيء من الجمال. نعم، فلازم تفهم طبيعة الحياة. ايش رأيك بعلم البوصلة؟ ما في شيء، ما في علم اسمه البوصلة الشخصية، هو واحد من تقريبا 120، عندنا من أكثر من 120 مقياس نفسي، مقياس MBTI، مقياس مايرز وبريكس، وهو يقيس السلوك الافتراضي ولا يقيس الشعور ولا يقيس النمط النفسي. ويعني واحد يسألني يقول عادي أسأل ليش قلت أن بالأغلب تكون الأم اللي هي اللي تمر بالانفصال هي سبب التلاعب بمشاعر الطفل؟ لأن القصة هذه مرت علي 300 مرة. اثنين منفصلين وبنتهم عمرها 4 سنوات، يعني ماتهم متزوجين من 6 سنين، هذه يسمونها لعنة ال5 سنوات، 5 years crisis، اللي بعد 5 سنين يكونون أنجبوا عادة طفلين. في الحالة هذه تكون الزوجة تبغى انطلاقة، تبغى ماجستير، تبغى تدرس، تبغى تشتغل، والزوج يبغى يشتري بيت ويفتح مشروع، يبغى مشاعر من الزوجة، فاحتياجاتهم مش يكتشفون، يصدمون بالحياة أنها احتياجاتهم كل واحد احتياجه مختلف عن الثاني. كانت الزوجة أول ما خطبها تقول والله هي تبغى تصير 6 بيت وكذا، الحين لا، اكتشفت أنه لا. والرجل كان يقول أبغى أصير يعني أسرة، اكتشف أنه ما يبغى أسرة، يبغى ترفيه وفلة وناسة. كيف تتعامل مع الشخص المتقلب؟ أقبله كما هو وأسجل الكلام، إذا بينه وبين اتفاقيات مالية أسجلها أو أشهد عليه. شو رسالة الأم المتسلطة؟ ما لها رسالة، أمك متسلطة تقبلينها كما هي، تكيفين معها. بقى معنا 10 دقائق يا رائي، فأقول لكم الحياة مش مفصلة عليك. طب إذا كانت الحياة مش مفصلة على مقاسك، هل البشر مفصلين على مقاسك؟ طبعا لا. هل ظروف الحياة مفصلة على مقاسك؟ لا. فأنا صراحة ما أحب هذولي موجة اللي يقول لك أنا أنوي جذب اليسر لحياتي، وفي ذكر معين تقوله ما أدري كم مرة يصير حياتك فيها يسر. أوكي، إن مع العسر يسر، نعم، لكن الحياة ما هي يسر، فيها مشقة، لأن الله قال لك إن مع العسر يسر، يعني الله اعترف لك إن في عسر أصلا. السؤال يقول لك وش يعني كارما أجداد؟ كارما أجداد يعني يقصد فيها الوراثة الجينية اللي ورثتها من أجدادك. كيف نكسر كارما أجداد؟ أسأل صاحبها اللي قال لك. هي جيناتك، جيناتك اللي أنت ورثتها من سلسلة آبائك. يعني مثلا آبائك، خلنا نقول أهم شيء أول 10 أجداد كانوا عايشين في الصحراء، فبالتالي تكيفوا مع قل الماء وشح الموارد. إذا المراهق طلب سيارة هل توفر له علما عمل حادث من 2؟ لا، مش كذا. هي أنا متخصص مراهقين، لكن أبجاوبك يعني في شيء عندنا في الأسرة، حين طلعنا من الوحدة، مشاعر الوحدة، ودخلنا في شيء اسمه المنظومة القيمية للأسرة. في عندنا منظومة قيمية للأسرة، يعني هل مسموح أن البنت تسافر لحالها ولا لا؟ لازم يعاد تعريف المسموح وغير المسموح في الأسرة. يعني المراهق ما ينفع تخليها على راحته، تخليها على راحته يبغى ياخذ فلوس، يبغى يطلع 24 ساعة أكيد. فلازم في منظومة قيمية في الأسرة، وش الصح وش الخطأ، وش اللي نعم وش اللي لا.
فبالتالي أنا بعطي المراهق هذا سيارة، بعطيه شروط معها. أنت عندك ثلاث شروط، راح تودي أختك الجامعة، وراح تجيب أغراض البيت، وراح مثلا خلينا نقول تعمل لها الصيانة الدورية، تربط الحزام ما تمشي فوق 120. ثلاثة شروط هذه، أوكي وافقت عليه، وافقت أخليت بواحد منها أقول لك رجع السيارة. الحوادث إذا كان التزم بهذه الشروط الثلاثة وعمل حادث فهذا قضاء وقدر. يعني ممكن تقدم دعم للبايبولر والشخصية الوسواسية. البايبولر مختلف لأن الشخصية الوسواسية هي استاذ أو استاذة الفاضلة. البايبولر هو مود ديس أوردر، هو منتال ديس أوردر، اعتلال في المزاج، في كهربية في هرمونات الدماغ. الشخصية الوسواسية شخصية القلقة، هذا موضوع آخر. ما هو التصرف الصحيح مع الزوج البخيل ورافض الزوجة، رافض أن الزوجة تعمل، هو مو رافض الزوجة تعمل، رافض أن الزوجة تعمل في بيئات معينة. فأفضل حل معها الأخ البخيل هذا على كلامك، مع أني أشك أنه بخيل، لكن أنت متطلباتك يمكن عالية، انك تبي تشتغلين تبيعين كب كيك من البيت، ورق عنب والله مفيده. ممكن تعيد كل شيء باختصار، بيرفع على اليوتيوب ان شاء الله. تفسيرك عن الشخص اللي يمل من العلاقات، اللي يمل من العلاقات هو مو هو واضح في اللي يبغاه، مو عارف شي بي. نشعر في استحقاق عالي جدا عند حب الذات وتحقيق ما نرغب. الله يديم عليكم ان شاء الله. كيف أتقبل شعور اليتم بالرغم من وجود الوالدين لكنهم اختاروا البعد؟ لا، هذا مش يتم، صح المفهوم. أنت مش يتيم، اليتيم اللي توفي والديه. أفضل حل إذا كانوا والديك بعيدين أنك أنت تروح تبر فيهم، تروح تتصل عليهم وتحضنهم وتروح تشوف احتياجاتهم، تغيب عنك، راح تتلاشى عندك هذه النظرة السوداوية والحال المتنيل 60 نيلة اللي تمر فيه. هذا يعني اللي يقول كيف أتقبل شعور اليتم بالرغم من وجود والدين، يا أنا يا مسكين، صدقنا أبوي أمي ما حسوا فيني وأنا ما حد يفهمني. بطلوا هبل يا جماعة الخير، الله يسعدكم، بطلوا علينا هبل. أنا ما عند واحد سألني يقول أنا ما عندي قيمة الفلوس، وأشوف الملايين ما تكفي احتياج الشخص، معني طفران لكن طموح جد، هل تشوف هذا شيء إيجابي؟ أنت قاعد تلعب على نفسك يا حبيبي، استهبل تلعب معي. واحد يسألني يقول كيف إذا الوالدين آذوك نفسيا؟ أنت مطلوب منك أنك تتقبلهم وتحبهم كما هم، كويسين مش كويسين أنت حتتقبلهم وحتبر فيهم وتبوس رأس والدتك ووالدك، ولو تقدر تجيب له هدية حتجيب له. والله ما ندري البث هذا نرفعه ولا ما نرفعه، قلت فيها أشياء ما ربما ما يصلح ترفع في يوتيوب، لكن استخير، شاور قلبي، شاور نفسي. طيب، شكرا لكم على طيب استماعكم، شكرا لكم على متابعتكم. دردشنا دردشة معكم، دردشة إن شاء الله هتكون جميلة. ما أدري إيش اللي هو البليس، إيش اللي بليس. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. طيب، في أي سؤال الله يسعدكم. أي سؤال الله يسعدكم. طيب، شكرا لكم جماعة الخير، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: إخوة الإسلام والإيمان، من الآن وحتى يحين موعدكم مع أذان صلاة العشاء، نبقى مع ما تيسر من آية الذكر الحكيم.
1: إخوة الإيمان والإسلام، إليكم تلاوة القارئ الشيخ محمد جبريل من أول سورة النساء إلى الآية 39.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث

السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار

أنفسكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيماً.

بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن واسألوا الله من فضله

أموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله.

0: استمعنا لتلاوة مباركة من القرآن الكريم تلاها علينا القارئ الشيخ محمد جبريل من أول سورة النساء إلى الآية 39.
1: You are now listening to the voice of Islam. It is now time for أذان العشاء.
2: إخوة العقيدة والإيمان، حان الآن موعد أذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها. من استديوهات إذاعة الصوت الإسلامي في لكنبا يرفع الأذان.
3: الله أكبر الله أكبر.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. صدق الله العظيم.

قطرة الماء سبحت يا إلهي. ما سر التسبيح في القطرات؟ قطرات سبحنا في جوف أنهار، بحور، في الأرض، في الحفرات، في جسم الإنسان وفي كل مكان. خلقت منها كل شيء حي، تباركت يا الله وتجلت قدرتك. ربي، أعوذ بك من همزات الشياطين، وأعوذ بك ربي أن يحضرون. اللهم إني أسألك من الخير كله، عاجله وآجله، وأعوذ بك من الشر كله، عاجله وآجله. يا رب، أسألك من خير هذه الدنيا وخير ما فيها، وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها، وأعوذ بكلماتك التامات من شر ما خلقت. رب أعني ولا تعن علي، وانصرني ولا تنصر علي، وامكر لي ولا تمكر علي، واهدني ويسر هداي إلي، وانصرني على من بغى علي. اللهم اجعلني لك شاكرا، لك ذاكرا، لك راهبا، لك مطواعا، إليك مخبتا، إليك أواها منيبا. رب تقبل توبتي، واغسل حوبتي، وأجب دعوتي، وثبت حجتي، واهد قلبي، وسدد لساني يا رب العالمين. يا رب، أنت أعلم بحالي وبحال من حولي، وتدري بما يحدث في أعماق البحار، وتولج الليل في النهار. سبحت باسمك كل الكائنات، وسجدت لك قطرة الماء في جوف الأنهار وفي جوف الإنسان. يا رب، يا مالك الملك، يا ذا الجلال والإكرام، يا واهب النعم للإنسان، ومثبت القلب على الإيمان، وهادينا نحو النور والفرقان، اغفر خطايانا وسامحنا، واجعل قلبي مفطورا على حبك وحب من أحبك. اللهم لا تجعلني عدوا لولي من أوليائك، ولا لحبيب من أحبائك، واجعلني عدوا لأعدائك، وانصرني عليهم أجمعين. اللهم استجب يا رب العالمين.

بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.

اللهم صل على سيدنا محمد صاحب البهاء والسنة وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صاحب الصفات الحسنى وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صاحب لواء الحمد والثناء وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صاحب الوسيلة والفضيلة وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صاحب الدرجة العالية والمقام المحمود وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صاحب الحوض والشفاعة العظمى وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صاحب الخاتم والعلامة وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد المقلد بإن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد الممنطق بي وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين.

0: متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا يا رب العالمين،
1: يا رب العالمين، يا رب العالمين.

تكثروا من ذكر الله تعالى أكثروا من الصلاة على الحبيب المصطفى أكثروا من محبة الله ورسوله ودائما برفقة إذاعة الصوت الإسلامي.

0: أشهد أن محمد رسول الله.
1: من أقوال الرسول صلى الله عليه وسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة كفارة لما بينهن ما لم تغش الكبائر. رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل منه كل يوم خمس مرات هل يبقى من درنه شيء؟ قالوا: لا يبقى من درنه شيء. قال: فذلك مثل الصلوات الخمس يمحو الله بهن الخطايا. رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، ويجتمعون في صلاة العصر وصلاة الفجر، ثم يعرج الذين باتوا فيكم فيسألهم ربهم وهو أعلم بهم: كيف تركتم عبادي؟ فيقولون: تركناهم وهم يصلون، وأتيناهم وهم يصلون. رواه البخاري. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، ثم صلوا عليه، فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا، ثم سلوا الله لي الوسيلة، فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو، فمن سأل لي الوسيلة حلت له الشفاعة. رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنما الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه، فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا لك الحمد، وإذا سجد فاسجدوا، وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون. رواه مسلم. وصدق الرسول الأمين عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم.
0: محمد رسول الله.
1: من أقوال الرسول صلى الله عليه وسلم.

إذاعة الصوت الإسلامي تقدم إلى حضراتكم النشرة الإخبارية المفصلة.

0: السلام عليكم ورحمة الله، مرحبا بكم مشاهدينا، ودائما أسلط الضوء على آخر التطورات بالنسبة للملفات الأبرز في إيران وكذلك في لبنان. وصلنا إلى رأس الساعة 3 صباحا بتوقيت مكة المكرمة، وتغطيتنا للتطورات المتعلقة بالتوقيع على مذكرة التفاهم الإيرانية الأمريكية والوضع في مضيق هرمز والاتفاق الإطاري بين لبنان وإسرائيل مستمرة دائما. وفي آخر المستجدات قال رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف إن تنفيذ مذكرة التفاهم مع الولايات المتحدة صعب لكنه ممكن وإنه لا سلام بين الجانبين. وأضاف قاليباف أن طهران أكدت لواشنطن ضرورة أن يكون الحفاظ على وحدة أراضي دول المنطقة وإنهاء الحرب ضد حلفائها جزءا من مذكرة التفاهم بين الجانبين، وأن ذلك أضيف لنص المذكرة. في واشنطن قال مسؤول أمريكي كبير إن مضيق هرمز وحماية حركة الملاحة البحرية سيطرحان خلال قمة الناتو التي تعقد في أنقرة غدا الثلاثاء، وإن العديد من أعضاء الحلف أبدوا استعدادا للمشاركة بقدراتهم فيما يخص المضيق. وفيما يتعلق بالتطورات في لبنان قال الجيش الإسرائيلي إنه هاجم خلية تابعة لحزب الله في منطقة العقيدة بجنوب لبنان شكلت تهديدا قرب المنطقة الأمنية التي تعمل فيها قوة الجيش. من جهته أفاد مراسل الجزيرة في لبنان بتعرض بلدة نبطية الفوق جنوبي البلاد لقصف إسرائيلي. وكان رئيس أركان الجيش الإسرائيلي يالزامير قد قال خلال جولة في تلة الشقيف بجنوب لبنان إن على الجيش اللبناني إخلاء المنطقة من عناصر حزب الله بموجب الاتفاق الموقع. من ناحيته قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لم يطلب منه عدم العمل ضد الاتفاق في لبنان. وقال نتنياهو لفوكس نيوز إنه وترامب متفقان في الرؤى وقد تظهر اختلافات، وأن قائد أمريكا يفعل ما يصب في مصلحتها وكذلك يفعل قائد إسرائيل بالعمل على خدمة مصلحتها. ينضم إلينا من واشنطن مراسلنا ناصر الحسيني لنرصد معه آخر التطورات في المواقف الأمريكية. ناصر مرحبا بك، يبدو أنه كان يوما لم تطرأ فيه الكثير من التصريحات والنشاط السياسي، لكن كيف بدأت المواقف السياسية بشكل عام؟
1: نعم، هذا الهدوء الأمريكي هو واضح أنه خطة مدروسة، لا تريد الولايات المتحدة أن تضعف أي أمل أو حظوظ في التوصل لاتفاق مع الجانب الإيراني، ولذلك نرى هذه الهدنة من حيث وقف إطلاق النار من جهة، ولكن أيضا حتى في صريحات رئيس ترامب الذي لم يهاجم إيران هذه المرة بالشكل المعهود، وإنما تعليقات بسيطة منذ أمس في حفل خطاب 250 ذكرى استقلال الولايات المتحدة. ولكن على الأرض ربما السياسيون في واشنطن الآن صامتون، لكن على الأرض بدأت تظهر مؤشرات هنا وهنا إلى إمكانية انفراجة شبه قريبة ربما وعودة الحياة الطبيعية لمضيق هرمز. أولا هذا الملف هرمز الآن ينتقل إلى الناتو، لا يظل حبيس المفاوضات الأمريكية الإيرانية. رئيس ترامب الذي يغادر الاثنين واشنطن سيتوجه إلى أنقرة لهذه القمة، وهذه المرة مضيق هرمز على طاولة المباحثات للولايات المتحدة وشركائها. وقد استبق الأمريكيون بعض هذا التحسن على الأرض الذي نراقبه من واشنطن، استبقوا ببعض التصريحات تؤكد بأن مجموعة من الدول الأوروبية الحليفة للولايات المتحدة داخل هذا الحلف العسكري مستعدة، كما قال هذا المسؤول الأمريكي الكبير، كما صرب دون أن يعلن عن هويته، لكن صرب بأن دولا أوروبية جاهزة الآن للتعامل مع أزمة هرمز. ويتوقع ويفهم من هذا التصريح أن هذه الدول الأوروبية جاهزة الآن للدخول إلى مياه مضيق هرمز وتقديم العون وتقديم أي مساعدة. ربما في الإعلان هو حالة الهدوء الذي بدأ المراقبون يؤكدونها، هناك مجموعة من المسؤولين الأمريكيين يؤكدون أن ذلك المسار البحري على شاطئ عمان، المسار الجنوبي كما يقولون، سهل الملاحة وحركة ملاحته النشطة كما يقول هؤلاء المسؤولون لأكسيوس. وبالتالي إشارة أخرى تأتي اليوم من تقرير إخباري لبلومبرغ، أيضا بلومبرغ تشير إلى 6 ناقلات نفط وغاز على الأقل مرت اليوم عبر مضيق هرمز، وفي كلا المشهدين لاحظ معي لا يتم الحديث عن أي مضايقة إيرانية أو أي استهدافات عسكرية إيرانية. وبالتالي هذا الشعور بالارتياح على الأرض يبدو أنه يتوجه الآن إلى ناتو للبحث ربما مزيد من الدول لتساعد الولايات المتحدة. لكن الأهم أن في المشهد العام الآن تهدئة واضحة المعالم بين الإيرانيين والأمريكيين، لا تصريحات مضادة على الأقل من الجانب الأمريكي، لا هجمات تستهدف القيادات، بل على العكس يبدو أن الولايات المتحدة بدأت تحصل على ما تريد ببطء شديد وبصمت. والدليل ربما ذلك تصريح لقاليباف الذي قال قبل قليل في وسائل الإعلام هناك في طهران بأن هناك إمكانية بالفعل لتطبيق بنود هذه المعاهدة ولو كان الأمر صعبا. ولكن الأهم ما ستحتفظ به واشنطن من هذا التعبير أو هذا التصريح الممكن، والممكن سيكون ممكنا إذا ما تمكن الطرفان من الوصول إلى نوع من الحل الوسط بتعهد بمساعدة الوسطاء. لكن الإشارة الأولى للهدوء والعودة التدريجية للحياة الطبيعية في المضيق بدأت تظهر الآن من خلال هذه المصادر، عبور السفن دون مضايقة إيرانية دون أي تهديد إيراني، هذا ما طلبه ترامب منذ البداية.
0: شكرا جزيلا لك ناصر الحسين، مراسلنا كنت معنا من واشنطن. وبينما تستمر مراسم تشييع جنازة المرشد الأعلى الإيراني الراحل علي خامنئي تقرأ في تفاصيلها رسائل موجهة للداخل والخارج، وتنطوي هذه الرسائل على جملة من التحديات يواجهها النظام الإيراني من خلال الخيارات المتضاربة لجناحين يضغط أحدهما للمضي قدما في التفاوض مع الولايات المتحدة، بينما يحذر الجناح الثاني من تقديم تنازلات ويتمسك بنهج التحدي.
2: المشهد الجنائزي الأكبر في تاريخ إيران الحديث، 6 أيام من مراسم التشييع ستطوي يوم الخميس صفحتها الأخيرة في مشهد، حيث سيدفن جثمان المرشد الأعلى علي خامنئي. هذا التشييع الذي تشير تقديرات إلى مشاركة نحو 20 مليون مشيع فيه له ما بعده، ليس على صعيد هرم القيادة في البلاد فحسب، بل في بنية النظام السياسي وتوازناته وفي سياق المفاوضات مع الولايات المتحدة. ففي هذا المشهد الكبير رسائل للداخل والخارج وملامح لا تفصح عنها الصورة لكنها تقرأ من دلالاتها. إنها لحظة سياسية بامتياز واستفتاء بصري على نظام الجمهورية الإسلامية. تقول إيران من خلاله إنها قادرة على الحشد وإظهار الوحدة الوطنية بعد كل ما أحدثته الحرب، وإن مساعي فك الارتباط بين النظام والشعب الإيراني فشلت. هذا المعطى تحديدا يعتقد في بعض القراءات أنه سيعطي المفاوض الإيراني مساحة للتشدد في مطالبه، وأن هذه الحشود المليونية ليست سوى تفويض شعبي للاستمرار في سياسة التحدي. وفود من 30 دولة شاركت في التشييع، أبرزها روسيا وتركيا والصين والسعودية وقطر وعمان وأفغانستان وجورجيا. تقول إيران بذلك إنها تكسر عزلة دولية يراد فرضها عليها، وإنها تحتفظ بعلاقات جيدة مع شركائها الإقليميين والشرقيين. وبعد مشاركتهم في المراسم التقى قادة من فصائل مقاومة مثل حماس وحزب الله بوزير الخارجية عباس عراقجي، وفي ذلك رسالة تعكس تمسك طهران بمحورها وحلفائها رغم المفاوضات التي تضغط عليها لمراجعة أدوارها الإقليمية. تصدر الصف الرسمي الإيراني في تلقي التعازي الرئيس مسعود بزشكيان ووزير الخارجية عباس عراقجي ورئيس البرلمان محمد باقر قاليباف، وجوه التيار الذي يقود التفاوض، مشهد لا يشغل فيه القادة العسكريون الصدارة. ورغم حضور 3 من إخوته لم يظهر علنا في التشييع المرشد الجديد مجتبى خامنئي، وفي ذلك مواقف متباينة داخل النظام نفسه. فبينما يرد جناح في الحرس الثوري ذلك لاعتبارات أمنية مشددة تفرضها حالة لا حرب ولا سلم، يعتقد آخرون أن الحاجة الشعبية تتزايد لظهور المرشد من أجل الحفاظ على الثقة الشعبية في استمرارية الدولة. وذاك تباين يحيل إلى تحديات اللحظة أمام النظام الإيراني بشأن المفاوضات مع الولايات المتحدة. فتيار متشدد يمثله الحرس الثوري الميال لاستثمار مشاهد الحشود المشيعة يفضل المقاومة ويحذر من التنازلات والانقلاب على قيم الثورة. يقابله تيار براغماتي لا يرى في هذه اللحظة رغم حمولتها العاطفية ما يساعد على ترميم الاقتصاد المنهك. فنسبة البطالة ارتفعت بشكل حاد بزيادة حوالي 1,000,000 عاطل بعد الحرب، وشهدت العملة المحلية انهيارا تاريخيا باقترابها من 2,000,000 ريال مقابل دولار واحد. أما نسبة التضخم فتشير تقديرات صندوق النقد الدولي إلى تجاوزها 68% مع تسجيل تضخم غذائي بنسبة 105%. وفوق هذا أزمات متفاقمة بانقطاعات الكهرباء وشح المياه ودمار البنية التحتية للطاقة، كلها عوامل يرى الجناح البراغماتي أنها تجعل القنوات التفاوضية ممرا إجباريا لإنقاذ البلاد من انهيار اقتصادي ومعيشي.
0: لمناقشة أخر التطورات في الملف الإيراني ينضم إلينا من طهران الدكتور عباس خميار، وهو دبلوماسي الإيراني السابق وأستاذ العلاقات الدولية، ومن ديلاور سيد روب أرلت وهو المدير السابق لحملة الرئيس ترامب في بولاية ديلاور، ومن عمان الدكتور حسن البراري أستاذ العلاقات الدولية في الجامعة الأردنية. مرحبا بكم جميعا. أبدأ معك دكتور عباس خميار. بداية، عادة ما تستغل التجمعات الكبرى والمناسبات من قبل السياسيين، بالتالي كيف استغلت إيران تشييع جنازة المرشد الأعلى علي خامنئي لإيصال رسائل إلى الداخل والخارج؟
3: بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لك ولضيفيك ولكل المشاهدين. الحقيقة يعني فيما يتعلق بالتشيع التاريخي وهذا الحدث الكبير الذي نشاهده وما زلنا نشاهده الآن في شوارع طهران، الحقيقة أتصور بأن السياسيون هم جزء من هذه المجموعة وجزء من هذه الظاهرة، ربما أستطيع أن أقول الكريدة في منطقتنا. صحيح نحن شاهدنا يعني تجمعات كبيرة في جنائز مهمة كلعب نهرو في الهند وجمال عبد الناصر في مصر وفيدل كاسترو في كوبا وأمريكا اللاتينية، ولكن الحدث الأكبر الذي طغى على هذه الظواهر إن صح التعبير كان التشييع جثمان الإمام الخميني عام 1989، وبعد ذلك في السنوات الأخيرة جثمان الجنرال قاسم سليماني الذي كان حدث كبير وطغى على كثير من هذه يعني الظاهرات في المنطقة وفي التاريخ تاريخ المنطقة. ما يحدث الآن هو كبير بكل ما تملك الكلمة من معنى، وربما لا أعرف كيف سيسطر التاريخ هذا الحدث الكبير، ولكن أريد أن أقول بالنسبة لما تفضلت به السياسيون الإيرانيون في هذه المرحلة هم جزء من هذه الظاهرة، ولا أتصور بأنهم يستطيعون أن يستغلوا هذا الموقع بانفرادهم أو استغلاله بالأحرى لموضوع ما، وخاصة بالمفاوضات المستقبلية. هو الحادث يفرض نفسه على المفاوض الإيراني وعلى صاحب القرار الإيراني وعلى السياسيين الإيرانيين بدون ما أو بدون الحقيقة تدخل هؤلاء، وهذا ما نشاهده بالفعل. هم منخرطين في هذه الظاهرة، الظاهرة كبيرة وأتصور ستؤتي أكلها في المستقبل القريب، سواء في المفاوضات أو سواء في الداخل الإيراني.
0: طيب دكتور، يعني دكتور عباس، دكتور عباس، نعم دكتور عباس، أنت تقول إن هذا التجمع كبير وتاريخي يضاهي أحداث وجنازات لقادة عالميين عبر التاريخ. وبالتالي كيف يفسر هذا الالتفاف وهذه الحشود الكبيرة المشاركة في هذه الجنازة؟ يعني إذا ما حاولنا أن نسقط هذا الحدث على المسار أو ما حصل خلال السنة من حربين شنتهما الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران.
3: يعني لم أفهم السؤال جيدا، ما المقصود؟
0: أنا أسألك أن هذه الحشود الإيرانية التي خرجت كيف تقرأ مواقفها حيال الحرب التي شنتها إسرائيل وأمريكا على إيران في يونيو من العام الماضي وفبراير من هذه السنة؟
3: نعم، تقرأ بأن الإيرانيون خلف واقفون وصامدون أمام أي تدخل أجنبي، أمام الاستعمار، أمام الاستكبار التي هنا يطلق على الولايات المتحدة الأمريكية والمعسكر الغربي، وهم منسجمون وداعمون النظام في مواقفه تجاه الذين اعتدوا عليه، وهم باقون لآخر نفس كما يقولون لمواجهة الاعتداءات الجديدة المحتملة في المستقبل. ولكن وهذا ما أثبتتها هذه الجموع البشرية والتي تجمهرت في هذين اليومين وخلال ربما 3 أيام القادمة بعد أن حضروا بشكل كثيف على مدى 120 يوما في ساحات وميادين طهران والمدن الأخرى. لذلك هذا يعطي نقطة أهم، هم يؤكدون من خلال هذا التجمع بأنهم يبايعون النظام مرة ثانية ويدعموه أو مرة أخرى ويدعموه، وهم مستعدون للمواجهة إذا ما فرضت عليهم حرب أخرى. هذا ما نسمعه من خلال الهتافات، من خلال اللافتات، ومن خلال ونقطة أهم ربما هو يريدون الثأر لما ارتكب بحقهم. تبديل الأعلام الإيرانية الوطنية بأعلام الحمراء، وهذا لها دلالة في المفاهيم الدينية للشعب الإيراني، ويعني وتذكر إيران من خلال هذه الأعلام الحمراء أو الرايات الحمراء التي كتبت عليها يا لفارات الحسين، تذكر هذا الحدث وتربطه تلقائيا بأحداث عاشوراء وكربلاء التاريخية. ولذلك أنا أتصور هذا سيعطي صمودا إضافيا للشعب الإيراني تجاه الاعتداءات المستقبلية المحتملة.
0: سيد روب أرلت، عندما تشاهد الولايات المتحدة هذه الحشود ومثل ما أشار دكتور خاميار تطالب بالانتقام لزعيمها الراحل علي خامنئي وتلتف حول هذا النظام الذي فشلت حرب الولايات المتحدة وإسرائيل في إسقاطه، ما هي الرسالة التي تتلقاها؟ كيف تفهم ذلك؟ لا حول.
4: يعني دعنا نتذكر بأن المضيق كان مفتوحا وأن الإغلاق أو التعطيل هو نتيجة للحرب، بمعنى لولا العدوان الأمريكي لكان المضيق الآن لا أحد يتحدث عن هذا الموضوع، فبالتالي هو نتيجة لهذه الحرب التي لم تنتهي بعد. مذكرة التفاهم لا تنهي الحرب، هي مذكرة مجموعة من البنود للاتفاق على توصل الاتفاق النهائي ينهي الحرب وأيضا يحل المشاكل العالقة. فبالتالي الذي تسبب في الإغلاق هو الولايات المتحدة الأمريكية. هذا لا يعني بأن إيران الحق في إغلاق المضيق، لكن أيضا في الوقت ذاته حتى دول الناتو منذ البداية تقول بأنها تريد أن تساعد في تنظيف هذا الممر الدولي، وهي لا تتوافق مع الرؤية الإيرانية لكنها لا تتحمس للعمل العسكري وفقا للرؤية الأمريكية. هي تريد أن تساهم وتشارك في تنظيف المضيق من الألغام يعني بمعنى تقديم مساعدات فنية، لكن لا تريد أن تقوم بذلك رغما عن إيران. يعني لغاية الآن التحالف الذي كان يتحدث فيه رئيس الوزراء البريطاني الذي استقال ستارمر وحتى ماكرون والألمانية يتحدثون عن المساهمة الفنية بعد انتهاء العمليات العسكرية، لكن ليس رغما عن أي طرف من الأطراف. من هنا بتقديري المسألة، إذا أراد ترامب أن يوسع الحلفاء، أو بمعنى pass the buck كما يقال باللغة الإنجليزية، يعني العبء ينقل على العالم ودول الناتو، أنا أعتقد هذا لن يؤثر في موقف إيران إلا إذا تم التوافق وفقا لهذه المذكرة. الموقف الإيراني واضح، لا يمكن لإيران أن تتراجع عن هذا الموقف إلا إذا قدمت الولايات المتحدة الأمريكية التزامات معينة، أو عادت مرة أخرى لعملية عسكرية حازمة. وهذا يعني لا أحد يفكر
0: فيه الآن. شكرا جزيلا لك دكتور حسن البرادي، وشكر كذلك لسيد روب أرلت، وشكر لدكتور عباس خميار كذلك كان معنا من طهران. لمواجهة أزمة الإمدادات الناجمة عن تبعات الحرب في إيران، أقر تحالف أوبك بلس زيادة جديدة في سقف إنتاجه النفطي قدرها 188 ألف برميل يوميا، وذلك اعتبارا من شهر أغسطس المقبل. وقد أكدت الدول المشاركة في التحالف أن هذه التعديلات تظل مرنة قابلة للتسريع أو الإيقاف أو العكس تبعا لتطورات السوق.
5: في أول اجتماع لتحالف أوبك بلس بقيادة السعودية وروسيا منذ توقيع مذكرة التفاهم الأمريكية الإيرانية، يرفع التحالف الإنتاج النفطي بمقدار 188 ألف برميل يوميا اعتبارا من مطلع أغسطس آب، فيما يراه مراقبون أول اختبار حقيقي لتفاهمات طهران وواشنطن، وإيذانا بإعادة تشغيل صنابير الخليج بعد أشهر من الاختناق الذي فرضه إغلاق مضيق هرمز. تحالف أوبك شدد في بيانه على اعتماد نهج حذر والاحتفاظ بالمرونة الكاملة لزيادة التعديلات الطوعية أو تعليقها وفق التطورات الجيوسياسية في مضيق هرمز. مذكرة التفاهم الموقعة في 17 من يونيو حزيران أعادت فتح شريان الطاقة العالمي بعدما تجاوزت الإمدادات العابرة للمضيق 10 ملايين برميل يومياً، لكن التحالف قرن قراره بتحوط لافت يقرأه المحللون رسالة مزدوجة.
6: شهدنا اليوم نتيجة مثيرة للاهتمام وإن كانت غير مألوفة في بيانات أوبك بلس، فقد حصلنا على زيادة قدرها 188 ألف برميل يوميا مقرونة بتأكيد لإمكانية تعليقها أو التراجع عنها فورا. نحن أمام رسالة مزدوجة مرهونة بما يجري في مضيق هرمز، فالتحالف اتخذ قراره ولكنه يبقى شديد الارتهان لمسار الصراع بين إيران والولايات المتحدة.
5: تحوط تفسره أرقام لا تزال ثقيلة، فإمدادات السعودية والعراق والكويت فقدت نحو 6 ملايين برميل يوميا إبان المواجهة، ما دفع التحالف إلى التمسك بما سماه مرونة كاملة تتيح له كبح الزيادات أو قلب معادلتها، غير أن خبراء يرون في القوارب بداية تعاف أوسع.
7: أثر الصراع في الشرق الأوسط بشدة على الاقتصاد العالمي، فقد شهدت أسعار النفط تقلبات حادة ولدت ضغوطا هائلة على الأطراف المتفاوضة لخفضها، وهو ما يتجلى في قرار زيادة الإنتاج. التركيز لا ينصب على الزيادة فقط، بل على نقل النفط من المنطقة وإيصاله إلى المستهلكين في آسيا وأوروبا وشرق إفريقيا. ثمة بصيص أمل في نهاية النفق.
5: تحالف أوبك بلس يرفع إنتاجه لطمأنة سوق لم تشفى بعد من أزمة مضيق هرمز وسط تفاهمات هشة بين طهران وواشنطن، لكن الفجوة الخليجية الضخمة تبقي السؤال معلقا: هل تكفي مرونة التحالف لتهدئة الأسواق أم تضيف جرعة جديدة من الشك؟ من أمام مقر أوبك، عيسى طيب، الجزيرة، فيينا.
0: والآن إلى متابعة آخر التطورات في لبنان، حيث قال الجيش الإسرائيلي إنه هاجم خلية تابعة لحزب الله في منطقة العقيدة بجنوب لبنان، شكلت تهديدا قرب المنطقة الأمنية التي تعمل فيها قوة الجيش. من جهتها، أفاد مراسل الجزيرة في لبنان بتعرض بلدة نبطية الفوقة جنوبي البلاد لقصف إسرائيلي. لمناقشة آخر التطورات في هذا الملف ينضم إلينا من القدس السيد شادي الشرفة، الخبير بالشؤون الإسرائيلية. كما ينضم إلينا من بيروت السيد طارق ترشيشي، وهو الكاتب والمحلل السياسي. مرحبا بكما. أبدأ معك سيد شادي الشرفة. عندما يقول نتنياهو إن دونالد ترامب لم يطلب منه العمل ضد الأنفاق في لبنان، ما هي الرسالة التي يريد إيصالها إلى اللبنانيين وغيره؟
8: نعم، تحية لك ولضيفك وللمشاهدين. يعني هذه التصريحات يعني جزء كبير منها له علاقة بالانتخابات الإسرائيلية القادمة، بمعنى يريد أن يسوق نفسه نتنياهو باعتبار أنه لا يتلقى الأوامر من الإدارة الأمريكية، وأن نتنياهو حر في القرارات المصرية المتعلقة بالمصالح الإسرائيلية، وذلك ردا على انتقادات عديدة يواجهها نتنياهو من الشارع الإسرائيلي ومن المعارضة ومن الإعلام الإسرائيلي، الذي يعني يتهمون نتنياهو بأنه حول إسرائيل إلى دولة وكالة تحت السيطرة الأمريكية بشكل كامل. فبالتالي هو يقول أن الأهداف الإسرائيلية ما زالت قائمة في لبنان، وأنه مواصل سوف يواصل يعني الاستهدافات في لبنان، ولكن يعني الإعلام الإسرائيلي لم يأخذ هذه التصريحات على محمل الجد، لأن الانتظار الإسرائيلي والترقب الإسرائيلي مرتبط في لقاء نتنياهو القادم المرتقب مع ترامب الذي من المتوقع أن يحصل في نهاية هذا الشهر. هذا اللقاء مهم وبالغ الأهمية بالنسبة لنتنياهو بالنسبة لإسرائيل، وهذا اللقاء من الممكن أن يعطي صورة ما حول التصورات الإسرائيلية الحقيقية حول لبنان، ومدى قدرة الإدارة الأمريكية على فرض إملاءاتها على إسرائيل فيما يتعلق في يعني مواصلة وقف إطلاق النار، مواصلة يعني تنفيذ إسرائيل لالتزاماتها فيما يتعلق الانسحاب من جنوب لبنان.
9: والآن إليكم مستمعين الأكارم النشرة الإخبارية المحلية.
10: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من إذاعة الصوت الإسلامي في سيدني أحييكم وأقدم إلى حضراتكم النشرة الإخبارية المحلية الأسترالية لهذا اليوم الاثنين السادس من شهر تموز يوليو لعام 2026 للميلاد. تفاصيل النشرة. رفعت الحكومة الفيدرالية رسوم التقديم لمعظم فئات التأشيرات الأسترالية بنسبة 25%، وارتفعت رسوم التقديم للحصول على تأشيرة الطلاب اعتبارا من الأول من يوليو تموز من $2000 إلى $2500، بينما أصبحت رسوم تأشيرة الخريجين المؤقتة الفئة الفرعية 485 تبلغ $5750. وتعد أستراليا بالفعل من بين الدول التي تفرض أعلى رسوم على طلبات تأشيرات الطلاب في العالم، وقد أثارت الزيادات الأخيرة انتقادات من بعض الطلاب الدوليين ووكلاء الهجرة. ويقول خبراء الهجرة المحترفين إن ارتفاع الرسوم إلى جانب طول فترات معالجة الطلبات سيشكل عبئاً إضافياً على المتقدمين. هذا وقد ارتفعت مدة النظر في طلبات الهجرة الماهرة إلى نحو 18 شهراً، ولذلك فإن المتقدمين الذين يحتاجون إلى السفر يضطرون إلى التقدم بطلب للحصول على تأشيرة مؤقتة أو ما يسمى ببريدجينج فيزا.

أستراليا إن مدرب منتخب السكروز توني بوفيتش يحظى بثقتنا الكاملة. وقالت المديرة التنفيذية لكرة القدم فوتبول أستراليا هيدز غاريوك في تصريحات لها لوسائل الإعلام يوم الأحد إن توني بوفيتش مدرب شجاع. وتعرض بوفيتش لانتقادات بسبب قراره استبدال حارس المرمى المتألق باتريك بيتش بقائد المنتخب ماتي رايان الذي لم يشارك بأي دقيقة طوال البطولة قبل تنفيذ ركلات الترجيح. ولم يتمكن رايان من التصدي لأي ركلة ترجيح لتخسر أستراليا بنتيجة 2-4 بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل 1-1. كما أثار قرار إسناد تنفيذ ركلتي ترجيح إلى المدافعين هاري سوتر ولوكاس هارينغتون مزيدا من الجدل بعدما أخفق الإثنان في التسجيل. وقال الرئيس التنفيذي لفوتبول أستراليا مارتن كوغلر إلى جانب غاريوك إنهما لا يريان أي مشكلة في استبدال حارس المرمى أو في اختيار المدافعين لتنفيذ ركلات الترجيح. وأضاف كوغلر كل مشجع سيفكر فيما كان يمكن القيام به بصورة أفضل، لكن الجهاز الفني وتوني بوفيتش هما الأكثر قدرة على تقييم ما يحتاجه الفريق في تلك اللحظة. وتابع قائلا بعد انتهاء المباراة يصبح من السهل على الجميع القول إنهم كانوا سيختارون قرارات مختلفة، لكن عليك اتخاذ القرار في اللحظة نفسها بناء على ما شاهدته في التدريبات وما استخلصته من حديثك مع اللاعبين. وختم قائلا لذلك فإن توني بوفيتش يحظى بثقتنا الكاملة. واستبدل بوفيتش حارس المرمى باتريك بيتش في الدقيقة 119 بعدما قدم أداء لافتا، وأبرز محطاته تصد سريع في الوقت الإضافي اعتبره كثيرون من أبرز تصديات البطولة، وذلك استعدادا لركلات الترجيح. وجاء القرار مفاجئا للجميع بمن فيهم بيتش نفسه. وقال بيتش في تصريحات له: لم أكن أعلم بقرار الاستبدال، وعرفت به في الوقت نفسه الذي عرفتم به أنتم، رأيت اسمي على لوحة التبديل وغادرت الملعب. وانتقد حارس مرمى السكروز السابق مارك شورز القرار معتبرا إن إدخال حارس جديد قبل ركلات الترجيح ليس أمرا يمكن تنفيذه بسهولة. وقال في تصريحات له: إنني أتفهم إشراك لاعبين لتنفيذ ركلات الترجيح، لكنني لا أتفهم تغيير حارس المرمى، فالحارس لا يستطيع ببساطة الدخول مباشرة إلى هذه الأجواء. غير أن بيتش عاد لاحقا ليؤكد دعمه لقرار مدربه، وهو الموقف ذاته الذي تبنته غاريوك، والتي قالت إن القرار لم يكن عشوائيا. وأضافت قائلة: لم أفاجأ باستبدال بيتش برايان، لأن تركيز الجهاز الفني كان منصبا على عامل الخبرة. وتابعت قائلة: من المؤكد إن القرار جاء بعد دراسة، وأنا أثق تماما بما يقرره توني. كامبرا: كشف استطلاع جديد واسع النطاق شمل أكثر من 15,000 أسترالي إن ضغوط غلاء المعيشة لا تعد فقط أكبر مصدر للقلق في البلاد، بل تؤثر أيضا في مدى تفاؤل الأستراليين بشأن المستقبل. وأظهر تقرير المشكلات المعقدة الصادر عن جامعة فليندرز إن 65% من الأستراليين يعتبرون غلاء المعيشة أكبر تحد يواجههم، متقدما على القدرة على شراء المساكن والجريمة والأمان والرعاية الصحية. في المقابل جاءت قضايا التعليم والروابط الاجتماعية والتفاوتات التي يواجهها السكان الأصليون وسكان جزر مضيق توريس في ذيل قائمة الاهتمامات الوطنية، حيث احتلت المرتبة الأخيرة. وللمرة الأولى قاس الاستطلاع أيضا مستويات السعادة والتفاؤل على مستوى البلاد، وكشف عن فجوة واضحة بينهما. ففي حين قال 69% من الأستراليين إنهم يشعرون بالسعادة، فإن نسبة أقل بكثير تعتقد أن البلاد تسير في الاتجاه الصحيح، إذ لم تتجاوز مستويات التفاؤل في العديد من الولايات ثلث المشاركين. كما أشار

صار نحو 67% من الأشخاص الذين قالوا إنهم غير سعداء إلى السبب نفسه، أي إلى غلاء المعيشة. وتختلف تأثيرات الضغوط المالية باختلاف الفئات السكانية، فقد أظهر التقرير إن الأسر في سن العمل ولا سيما أبناء الجيل إكس جين إكس وجيل الألفية هم الأكثر تضررا من ارتفاع تكاليف المعيشة، نظرا لتحملهم أقساط الرهن العقاري أو الإيجارات إلى جانب ارتفاع تكاليف تربية الأطفال. وكان نحو 45% من أبناء الجيل زد وجيل الألفية قلقين بشأن القدرة على شراء منزل، مقارنة بثلث جيل الطفرة الذين تركزت مخاوفهم بشكل أكبر على الرعاية الصحية مع تقدمهم في العمر. كما ظهرت الفروق جغرافيا، حيث كانت أزمة الإسكان أكثر حدة في غرب أستراليا وجنوب أستراليا ونيو ساوث ويلز، بينما تصدرت الجريمة والسلامة قائمة المخاوف في المقاطعة الشمالية وكذلك في فيكتوريا. وبرزت ولاية فيكتوريا في التقرير بشكل واضح ولكن لأسباب غير إيجابية، فقد سجلت أدنى مستوى للسعادة بين جميع الولايات والأقاليم، إذ بلغت نسبة السعادة فيها 65.9% مقارنة بالمتوسط الوطني البالغ 69%، كما سجلت واحدة من أدنى نسب التفاؤل عند 26.3% إلى جانب تزمانيا التي سجلت 23.7% والمقاطعة الشمالية 23.3% مع تزايد القلق بشأن الجريمة والأمان. في المقابل سجلت غرب أستراليا نتائج معاكسة، حيث جاءت في المرتبة الثانية من حيث السعادة بنسبة 70.6%، وسجلت أعلى مستوى للتفاؤل في البلاد بفارق واضح بلغ 47%. هذا وقد ركز المتشائمون الأستراليون على الضغوط اليومية المباشرة، حيث اعتبر 70% منهم إن غلاء المعيشة هو أكبر مصدر للقلق، مقابل 54% فقط بين المتفائلين، بينما أشار 46% إلى الجريمة والسلامة مقابل 29%، و 25% إلى الثقة بالحكومة مقابل 13%. من إذاعة الصوت الإسلامي في سيدني قدمت إلى حضراتكم أهم الأنباء المحلية الأسترالية لهذا اليوم الاثنين. طاب يومكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: كأنني بين تلك الأهل منطرح على الفراش وأيديهم تقلبني، وقد أتوا بطبيب كي يعالجني، ولم أرى من طبيب اليوم ينفعني، واشتد نزعي، وصار الموت يجذبها من كل عرق بلا رفق ولا هوني، وسل روحي وظل الجسم منطرحا على الفراش وأيديهم تقلبني، وقام من كان أولى الناس في عجل إلى المغسل يأتيني يغسلني، فجاءني رجل منهم فأعراني من الثياب وأعراني وأفردني وأسكب الماء فوق الرأس، غسلني غسلا ثلاثا ونادى القوم بالكفن، وألبسوني ثيابا لا كموم لها، وصار زادي حنوطا حين حنطني، وأنزلوني في قبري على مهل، وأنزلوا واحدا منهم يلحدني في ظلمة القبر، في ظلمة القبر لا أم هناك ولا أب شفيق ولا أخ يؤنسني، فلا تغرنك الدنيا وزينتها، وانظر إلى فعلها في الأهل والوطن، وانظر إلى من حوى الدنيا بأجمعها، هل راح منها بغير القطن والكفن؟ مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بحضرتكم معنا وحلقة جديدة في برنامج الوعد الحق. نرحب بحضرتكم ومع نرحب بالداعي الإسلامي الكبير فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عمر عبد الكافي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: السلام عليكم.
0: مرحبا بكم.
1: مرحبا بكم. أهلا وسهلا.
0: بارك الله فيكم. بالأمس وعدنا المشاهدين أن نكمل معهم علامات الساعة الصغرى.
1: نعم.
0: قلنا أنها كثيرة.
1: نعم.
0: وسوف نقوم من خلال فضيلتكم بمشيئة الله تبارك وتعالى برصدها
1: إن شاء الله
0: في خلال هذه الحلقات.
1: توكلنا على الله يا بني.
0: ونعم بالله
1: إن شاء الله.
0: إذا المشاهدين الكرام، مشاهدي شاشة الشريقة الفضائية، مع علامات الساعة الصغرى الجزء الثاني من هذه العلامات، والدعاء الإسلامي الكبير فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عمر عبد الكافي. نواصل بعد هذا الفاصل، كونوا معنا.
2: الوعد الحق.
0: مشاهدينا الكرام، مرحبا بحضراتكم مرة أخرى، ومعنا نرحب بالداعي الإسلامي الكبير فضيلة الشيخ والأستاذ الدكتور عمر عبد الكافي. مرحبا بفضيلتكم مرة أخرى، وهنا نتعلم من فضيلتكم، راصدين بورقة وقلم علامات الساعة الصغرى، مكملين الجزء الثاني إن شاء الله تبارك وتعالى.
1: إن شاء الله رب العالمين.
0: تفضل.
1: أحمد الله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما بعد، يقول عليه الصلاة والسلام: صنفان من أمتي أو صنفان من الناس لم أرهما. نعم. يعني لم يرهما صلى الله عليه وسلم في الحياة.
0: عليه الصلاة والسلام.
1: قوم معهم سياط كأذناب البقر.
0: نعم.
1: قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس. نعم. ونساء كاسيات عاريات مائلات مميلات، لا يدخلن الجنة ولا يشمن ريحها، وإن رؤوسهن كأسلمة البخت، لا يدخلن الجنة ولا يشمن ريحها، وإن ريحها لا يشم من مسيرة كذا وكذا. صدق رسول الله
0: عليه الصلاة والسلام.
1: في علامتين، علامتان جديدتان من علامات الساعة.
0: نعم.
1: ناس
0: قوم معهم سياط
1: كأذناب البقر، كذيل البقر.
0: نعم.
1: هؤلاء هم قوات مكافحة الشغب والذين يؤذون الناس بالعصي الكهربائية وغيرها.
0: السياط جمع صوت،
1: جمع صوت
0: هو العصا،
1: يعني يستبدل بها العصا او الجلد التي الدره التي يخفق، كان زمان يخفق بالدره والان في عصا، وتطورت صارت عصا كهربائيه.
0: صحيح،
1: قصيره بالاعضاء. نعم.
0: كاذناب البقر المراد بها انها قصيره.
1: قصيره. نعم. نعم.
0: قصيرة.
1: نعم. ويؤذون الناس بسبب وبغير سبب، يضربون الناس بها، ولا يضرب مسلم،
0: لا يضرب.
1: لا يضرب. لماذا؟ هناك حدود في الإسلام وهناك تعزير.
0: ما معنى التعزير؟
1: التعزير هو يعني شيء ليس فيه حد، وإنما يقوم الوالي أو القائم بالأمر لتأديب الخارج عن القانون بهذا الأمر. يعني هو لم يرتكب حدا يوجب حده.
0: لم يرتكب حدا
1: يوجب الحد.
0: يوجب الحد.
1: تمام.
0: لم يرتكب حدا يوجب حدا.
1: نعم. تنفع نلو في اللغه.
0: جميله، ممتازه، جميله.
1: الله يبارك. الله يبارك.
0: نعم.
1: فهو لم يرتكب كبيره تستوجب هذا الحد، ولكن ارتكب شيء يجب على ولي الامر ان يقومه.
0: صحيح.
1: يعني مثلا انت تسير ترى شابا مائعا.
0: نعم.
1: يلبس في يده بتاع هكذا وسلسلة سبحان الله. يعني وفي الإسلام يجب يعني يجب أن يعذر
3: يعني
1: يهذب يؤدب يعني بطريقة. لكن لو تركناه كده على يعني فتحنا الباب على مصراعيه لظهرت الميوعة وكده لابد أن
3: هذا يعني الولي له شرعا أن يعذب أمثال هؤلاء
1: شرعا أن يعذرهم لابد لأن هؤلاء مثال سيء لبقية الشباب. فرضنا جدا أن هذا الشاب وضع تحت المجهر او وضع تحت انه مغني فنان لاعب كره من هذا من هذا المثال فاولادنا سوف يتشبهون به
3: صحيح.
1: فلا بد من قطع وأد الفتنه في مهدها. وقصه نصر بن حجاج ما هي علينا ببعيد.
3: ما هي
1: ما نصر بن حجاج لما قالت المراه وعمر يمر يجوس في المدينه ليلا يعس ويطمئن على حال الرعيه فسمع امرأة تقول هل من سبيل الى خمر فاشربها ام هل من سبيل الى نصر بن حجاجي. عمر حصل له رعب صلى الفجر وقال ايكم يعرف نصر
3: هذا الجميل
1: فلما جاء بنصر وجده رجلا جميلا قال احلقوا له شعر حلقوا شعر فازداد بهاء قال عمموه فازداد جمالا
3: سبحان الله.
1: فقال زوده مالا وقال اذهب الى الشام لا يجلس معي لا يشاكلني في المدينة شاب تهتك به العواتك في خدورهن. ثم سأل عن المرأة علم أن زوجها على سفر في في في في في في جيش من جيوش الفتوح الإسلامي الفتوحات. فأمر بعد أن دخل إلى حفصة عمر يأتي المستشارين لا بد من استشارة كم تصبر المرأة على زوجها يا حفصة. ويسأل حفصة أولا هي ابنته وهي زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت يعني يا أبتي 4 أشهر هكذا قدرت يعني. فقال لا يغيب يعني مجاهد في سبيل الله عن زوجه 4 أشهر إلا إذا أذنت وأرسل رسالة فورا إلى قواد الجيوش ألا يغيب عسكري في الجيش في الفتوحات أكثر من هذه المدة
3: درءا للفتنه والمفسده.
1: فانظر الى عمر عندما راها انظر الى الاحكام ترتبت ببناء لمصلحه المسلمين. نعم
3: صحيح.
1: الصنف الثاني الذي لم يره رسول الله صلى الله عليه وسلم نساء كاسيات
3: هذا معذره هذا الصنف الاسياط كاذناب البقر يعذبون بها المسلمين لم تكن موجوده عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا في عصر الصحابه ولا التابعين
1: ولا التابعين يعني ابو بكر كانت ابو قحافه بلغ 80 من عمره فكف بصره.
3: نعم.
1: فجاء رجل جار لأبي سفيان يشكو أن أبا سفيان نقل عليه الحد دائما في الأرض في أو حديدة توضع هكذا ما بين الحقل والحقل حتى تعرف أو أرض فلان من أرض فلان
3: سليم صح.
1: فرجل أبو سفيان نقل الحد فأنت لما تنقل متر واحد في طول الأرض فأنت أخذت مثلا نصف الدان عدة ألف. فجاء رجل يشكو فجاء أبو بكر تحقق من القضية قال يا أبا سفيان أعد الأمر إلى مكانه يعني هذا الحد الفاصل ده إلى مكانه. تمنع أبو سفيان قال لا قال أعده يا أبا سفيان وإلا علوتك بالدرة. هذا هو التعزير الذي يملكه ولي الأمر. فأبو قحافة
3: يقول أبو سفيان
1: أبو قحافة تعجب قال على من يرفع صوته عتيق
3: ابن أبو بكر اسمه عتيق
1: عتيق ما شاء الله أمه لما سئلت لما سئلت سبحان قبل الإسلام لما أمه التي سمتها لما سميتيه عتيقا قالت كي يعتقه الله من النار
3: سبحان الله
1: قبل الإسلام ملكات واضح أن واضح أنه اصطفاء
3: على من يرفع درته عتيق
1: عتيق. قالوا على أبي سفيان قال قد عدوت طورك يا عتيق
3: الله
1: عدوت طورك يعني أنت تعديت الحدود. قال يا أبتي إن الله أعز بهذا الدين رجالا عندما أطاعوه وأذل آخرين عندما عصوه.
3: يا الله.
1: فمنطق القضية في الإسلام إن أكرمكم عند الله أتقاكم وهذا هو ميزان الصحابة. فعلى ما يحتاج أبو بكر إلى شرطي يضرب ولا عدله يكفي الجميع.
3: وكان سيدنا عمر معه
1: درة. وقالوا إن درة عمر أهيب من سيف الحجاج
3: سبحان الله.
1: طبعا لأن الشيباق الشيباني بني شيبة حاملي مفتاح الكعبة لما منع الرسول يوما الرسول داخل معه كان يفتحوا الكعبة يوم الاثنين ويوم الخميس. فالشيطان يقف هكذا فيمنع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بداية الدعوة. والدعوة مضطهدة وكانت اسمها. قال له يا عثمان, عثمان بن أبي طلحة اسمه كده شيبان, يا عثمان عسى أن يقضي الله يوما أن يصير هذا المفتاح يوما بيدي, أدخل الكعبة من أشاء وأمنعه من أشاء. قال عثمان يومها بطن الأرض خير من ظهرها.
3: بطن الأرض يموت يعني,
1: أنا الموت أحسن يعني, شوف الكبر.
3: يا الله.
1: وجاء اليوم فتحت مكة.
3: مكة.
1: وذهب عثمان سريعا يخبئ المفتاح عند أمه, فخبأته في تكة سراويلها.
3: لا في
1: براءة عربية يعني سبحان الله. فذهب أبو بكر وبلال ليأتي بالمفتاح كما أمره النبي صلى الله عليه وسلم. قالت من مد يده إلي قطعتها.
3: ولا يستطيع أحد
1: منهم يعني. فعاد قال عمر أذهب أنا يا رسول الله؟ قال اذهب يا ابن الخطاب.
3: سبحان الله.
1: فمن باب خارج الباب يا أم عثمان, قالت هاك المفتاح.
3: الله أكبر.
1: ما رآك الشيطان سائرا في طريق إلا وسلك طريقا آخر يا ابن الخطاب, حتى قالوا إن درة عمر أهيب من سيف الحجاج.
3: يا سلام.
1: لأن الهيبة مش في الظاهر, الهيبة من الداخل.
3: صحيح. برغم أنه قال لابن المصري أجرها على صرع
1: كعب. العدل. هذا هو التعزير أيضا.
3: يعني نعم. إذن المراد من قول المصطفى عليه الصلاة والسلام قوم معهم سياط كأذناب البقر.
1: نعم. يضربون بها الناس.
3: هذا مجرد التعذيب وليس التعزير أو درء الفتنة.
1: لا, لا لا لا لا, ليس المصطفى من باب التكبر, من باب أننا الدولة ولتني أنني لا فوقي أحد, لا أهتم للقانون وهكذا.
3: جميل.
1: والصنف الثاني,
3: العلامة الثانية,
1: نساء كاسيات عاريات. والتمثيل عجيب.
3: كاسيات
1: عاريات,
3: يرتديات الملابس, يرتدين الملابس
1: في عرفهن أنهن كاسيات,
3: ولكن
1: عاريات.
3: نعم.
1: يعني ملابس تظهر أكثر
3: خليعة.
1: يعني تظهر أكثر مما تستر.
3: شفافة.
1: سبحان الله.
3: تصف وتشف.
1: تمام. فكاسيات عاريات.
3: نعم.
1: انظر إلى تشبيه النبي صلى الله عليه وسلم. المائلات مميلات. سبحان الله. مائلات
3: يعني
1: مميلات. يعني اذا سارت لا تسير سيرا فيه ادب وحشمه
3: وتتسكع
1: تتراقص هكذا. ولذلك قال ربنا ولا يضربن بارجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن.
3: يعني المرأة لطبيعه الحذاء الذي ترتديه المراه كعب عالي, فربما يتطلب منها هذه المشية.
1: جميل. وهذا الكعب يؤثر على الاعصاب وعلى العضلات وعلى ساقيها وتهرم سريعا.
3: عجيب.
1: سبحان الله. كلما صنعنا ما ينافي الفطره وما يبتعد بنا عن طبيعه جداتنا واجدادنا, يعني لا تتبع كلنا في علامه الامن, لا تتبعون سنن من كان قبلكم.
3: صحيح.
1: نصبح شبرا بشبر وذراعا بذراع.
3: صحيح.
1: حتى لو دخلوا جحر ضب
3: ودخلتموهما
1: هذه مصيبه. هذه مصيبه. سبحان الله. فمائلات مميلات, مميلات لغيرهن.
3: يعني
1: هي اصلا تسير مائله.
3: نعم. تتمايل هكذا.
1: تمام.
3: حتى يميل اليهن غيرهن.
1: غيرهن من الرجال. وتميل بعض من النساء الى تقليدهن. مش في النهارده.
3: يا سلام. جميل. هذا المراد بقول مميلات.
1: مميلات للرجل وللمراه.
3: لأن تجعل المرأة أن تقلدها.
1: لأن البنت لما تجد نجمة الإغراء والفنانة فلانة والممثلة فلانة والمغنية تلبس كذا فهي تقلدها. تميل غيرها. يعني الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل. يعني ليست المصيبة عندي.
3: لا.
1: وأنا المصيبة عند يعني أرأيت ما إيه الذي ينهى عبدا إذا صلى. يا أخي أنت لا تصلي. طب لا تنهى عبدا إذا صلى.
3: صحيح.
1: فهو هي مائلات مميلات. الشعورهن كأسلمة البخت.
3: أو رؤوسهن.
1: رؤوسهن.
3: نعم.
1: رؤوسهن كأسلمة البخت. زي عارف سنام الجمل. سبحان الله. البخت هي البعران. سبحان الله. الجمال.
3: الجمال. جمع بعير.
1: جمع بعير.
3: بعران.
1: مش اللي تعبط الشر قال هذا الكلام.
3: نعم صحيح.
1: قال ولا تسأل العبد الفقير بعيره وبعران ربي في البلاد كثير.
3: نعم.
1: عوى الذئب فاستأنست بالذئب إذ عوى وصوت إنسان فكدت أطيق. المهم. فأسلمة البخت.
3: رؤوسهن
1: كأسلمة البخت. اعملوا بقى
3: الاستنام بتاع الجمل.
1: الله يرضى عليك. تقعد يعني تعملها فورما وتعملها مش عارف
3: تشكيله الشعر.
1: تشكيله الشعر. شوف الرسول
3: عليه الصلاه والسلام
1: شعورهن كاسلمه البخت
3: وكانه ينظر الينا.
1: طبعا.
3: لحظ الغيب
1: طبعا. يا رسول الله صلى الله عليه وسلم شعورهن كاسلمه البخت. لا يدخلن الجنة ولا يشمن ريحها وإن ريحها لا يشم من مسيرة كذا وكذا.
3: لا يدخلن الجنة
1: ولا يشمن ريحها.
3: هذا حكم،
1: هذا حكم من الرسول صلى الله عليه وسلم.
3: يعني والله فضيلتكم تثير قضايا غريبة الشكل.
1: لا أنا لا
3: والشفاعة و...
1: شوف أنا أنا أنا أشرح أنا أنا
3: لا أتي غفور رحيم
1: أنا, لا أنا لا أتي بشيء من عندي، أنا أحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
3: عليه الصلاة والسلام. هذا حديث حتى نود أن نعرف مدى صحة الأحاديث التي تأتي بها فضيلتكم. طيب. في هذا البرنامج.
1: هذا الحديث
3: حتى نقطع
1: هذا الحديث في صحيح مسلم رواه أبو هريرة.
3: جميل جزاكم الله خير.
1: شوف كل حديث سوف نقوله لك إن شاء الله وللإخوة المشاهدين محقق صحيح، لم آتي حتى بحديث مرسل، ما جئت إلا بالحديث الصحيح.
3: طيب جميل جزاكم
1: الله يعني عشان اطمئن الجميع يعني شوف الحديث المرسل
3: ناخذ باطمئنان.
1: لا لا يعني أن كل أحاديثنا التي جئنا بها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه أحاديث صحيحة إما متفق عليها أو صحيحة، لم نأتي بحديث غريب ولم نأتي بحديث مرسل ولم نأتي بحديث ضعيف أو حديث الموضوع إلا الدار الأخرة.
3: طيب على بركة
1: الله يبارك فيك.
3: لا يدخلن الجنة
1: ولا يشمن ريحها وإن ريحها لا يشم مسيرة كذا وكذا.
3: يعني وهذا جعلنا أن نوجه النداء إلى جميع أخواتنا
1: التي تأخرنا في دبس ما أمر الله أيوة به سبحان الله. يعني المدرسة لها زي وبعض المؤسسات لها زي، الطبيب له زي، والغاطس تحت سطح الماء له زي، المسلمة هذا زيها، هذا زيها،
3: أو على الأقل لا تكن من علامات الساعة.
1: يعني للأسف هي ظاهرة أو لكن لا تعجلنا. يعني ليه بس؟ طب ليه؟ لماذا لا لماذا تدخل تحت؟ يعني أنا لو قلت للموظف أنت لن تأخذ هذا الشهر راتبا لبك ليل نهار، والرسول يقول لها أنت لن تدخل الجنة.
3: الغرض أعتقد أنه ليس تحريم دخولها الجنة ولكن تحفيز لها على الالتزام حتى تدخل الجنة.
1: إحنا نود أن الكل يدخل
3: يعني الجنة. وربما فضيلة الشيخ نود إيضاح هذه النقطة للسادة المشاهدين، الغرض من علامات الساعة أن نثوب ونتوب إلى الله تبارك وتعالى،
1: لأن
3: أن نقضي عليهم بقربها وبدنوها.
1: لا القضية ليست في ذلك،
3: يعني
1: القضية ليست في ذلك، قضية في أن
3: نتنبه إلى أمر الله سبحانه وتعالى
1: قبل أن تظهر علامات الساعة الكبرى.
3: بالضبط.
1: بس وقبل أن أموت
3: لا
1: بد لنا من توبة. هذه القضية.
3: جميل. وماذا أيضا من علامات؟
1: طيب. لو كانت وراءكم أمة من الأمم.
3: نعم.
1: يعني لو جت أمة بعدنا لخدمنا نساءكم نساءهم كما يخدم نساؤهم نساءكم. يعني.
3: لخدمنا
1: نساءكم نساءهم.
3: نساءكم نساءهم.
1: نعم.
3: كما يخدمنا
1: نساءهم نساءكم.
3: نساؤهم نساءكم.
1: نعم
3: نعم. نود تفسيرا.
1: نعم. يعني الأمة إذا لم تتق الله سوف تذل. بعد أن كانت الجواري يأتين من هنا ومن هناك يخدمنا نساء المسلمين.
3: سوف يأتي يوم. النون النسوة.
1: أيوة.
3: لخدمنا نساءكم نساءهم.
1: نعم.
3: أنا فهمتها لخدمنا.
1: لا لخدمنا.
3: نون
1: النسوة. نون النسوة. يعني.
3: نساؤنا تخدم نساء الآتي إليه.
1: لماذا؟ لأن سوف يحدث احتلال ويحدث تمزيق لشمل الأمة الإسلامية ويحدث ضعف.
3: الله أكبر.
1: فتنقلب الآية.
3: كما يخدم نساؤهم.
1: أيوة.
3: نساءكم.
1: أيوة. نعم.
3: كما كانوا
1: يخدمون. كانوا كنا احنا سبحان الله.
3: تدور الزمن.
1: طبعا. لماذا؟ قالها ابن الخطاب يوم أن خاض في مخاضة الطين يوم تسلم فتح بيت المقدس. قال الجملة العجيبة. عبقري الإسلام الأول.
3: نعم.
1: قال.
3: رضي الله عنه وارضاه.
1: كنا أذلاء. فأعزنا الله بالإسلام. فإن ابتغينا العزة في غير الإسلام أذلنا الله.
3: يا هذا سلام.
1: هذا
3: كنا
1: أذلاء. فأعزنا الله بالإسلام. فإن ابتغينا العزة في غير الإسلام أذلنا الله. يا سعد رسالة عمر له في القادسية. إنما ننصر على عدونا بطاعتنا لله ومعصية عدونا له. فإن استوينا في المعصية كان لعدونا الغلبة علينا بالعدد والعدد.
3: يا الله جميل.
1: أصل تاريخ عمر تاريخ عجيب.
3: إذن القصة في معيتنا لله سبحانه وتعالى.
1: بس هذه قضية. الله عز وجل لا يحابي جنسا على جنس.
3: لا.
1: وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء كذا نفس
3: الكرة
1: تعاد. لا لا لا نحن بقربنا من الله ننتصب ببعدنا عن الله. واضحة الصورة؟
3: جميل.
1: طيب. قوم علامة أخرى خذ نحن نتوالى عن كده بدون
3: ترتيب
1: مكتوب معك فضلك
3: نعم.
1: قوم يخضبون بهذا السواد
3: يخضبون بهذا السواد
1: يعني وأشار إلى شعره ولحيته صلى الله عليه وسلم
3: الصبغة
1: سوداء السواد آخر الزمان كحواصل الحمام
3: آخر الزمان
1: أيوه كحواصل الحمام
3: كحواصل الحمام
1: لا يريحون ريح الجنة
3: لا يريحون
1: ماشي لا يشم يعني مش سبحان الله
3: يا الله
1: رواه النسائي على شرط الشيخين حديث حسن صحيح يعني ايه
3: قوم يخضبون بهذا
1: أيوة.
3: اشار الى ماذا
1: الشعر واللحيه شعر
3: يخضبون بهذا السواد
1: السواد ليه ابو قحافه لما جاء مسلما
3: نعم
1: كان كبير السن فلما جاء به ابو بكر فرحا ان ابو بكر سيدخل الاسلام
3: نعم
1: فقال الرسول صلى الله عليه وسلم يا ابا بكر انا جعلت الشيخ مكانه وانا اتيه
3: يا اللهم صل وسلم عليه
1: هذا هو القدوة هذا الخلق يحترم السن
3: يا سلام
1: يعني خلي هذا الرجل الكبير السن هذا وانا اتي اليه
3: ام لانه هو ابو بكر
1: لا لا لا لا لانه كبير السن ليس منا من لم يعقر كبيرنا
3: الله
1: يعطف على صغيرنا السلام. ويعرف العالمين حقه فقال بعدما بايع الرسول ونطق بالشهادتين الخضبوا للشيخ وجنبوه السواد الرجل عنده 80 سنه ويصبغ اسود ده خفيف عقله
3: هو كان يخضب وبستود
1: كان بعض الغير طبيعي يعني كان قبل الاسلام يخضبون بالسواد ليظهر شابا
3: الطبيعي
1: جاء الاسلام
3: دعوة الجاهليه
1: لا لا تمام جاء الاسلام قال لا عايز تخضب خضب بالحنة بالسواد لا وبعدين في نقطه ما من شعرات تشيب في الاسلام الا واستحى الله ان يعذب صاحبها في النار يوم القيامه
3: حديث
1: هذا حديث
3: ما من شعرة
1: تشيب في الإسلام يعني أنت كبرت الله. مسلم بهذا المنطق وتعبت عشان الإسلام وقد يعجل عليك الشيب وأنت صغير
3: صحيح
1: لأن العربي كان يعني
3: لا نخجل من هذا البياض هذا الشعر أبيض أو نقوم بالصبغة مثلا
1: عيرتني بالشيب وهو وقاره ليتها عيرتني بما فيه عار يعني فالليالي تزينها الأقمار يعني فالقضية أن العربي كان يشيب كبيرا بعد 80 بعد 90 العربي طبيعته كده الرسول عنده 41 سنة أبو بكر يعد وجد له 17 شعرة في رأسه و17 شعرة في لحيته شابا هذا على غير عادة العرب
3: سبحان الله
1: فقال عجل عليك الشيب يا رسول الله
3: عليه الصلاة والسلام
1: قال شيبتني هود وأخواتها
3: القرآن
1: هود والتكوير والانفطار والانشقاق شهاب الرسول حديدة. أول ما يسمع عن الآخرة كان يهتز يبكي
3: هذا هو المراد أول ما يسمع عن الآخرة
1: أول ما يسمع عن الآخرة وإحنا كلنا نمشين في صياغة الوعد الحق يبكي صلى الله عليه وسلم وقالوا يا عبد الملك بن مروان يا أمير لما عجل عليك الشيء قال كثرة صعود المنابر كل ما أصعد المنبر أهتز أخاف من الخطبة وخشية وتوقع اللحن في اللغة سبحان الله فالرسول شاب لأنه عجل عليه الشيء لأن هود وأخواته شيبته سبحان الله ولذلك كان رغم ان الله غفر له ما تقدم وما تاخر يعني قلت يا رسول الله يعني استرح يعني خلاص غفر له
3: افلا اكون عبدا شكورا
1: حتى قال له كان يقف يصلي بالليل حتى تتورم قدماه
3: تورم السلام
1: فكان يتحامل على رجل ويرفع رجل الاخرى ليستريح فينزل عليه قول الله عز وجل طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى فظن الناس أن طه اسم من أسماء النبي لا طأها وخففت طأ الأرض بكلتا قدميك ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى
3: جميل هذه النظرة طأها فعلى التخفيف طه
1: لكن طه ليست اسم
3: حذف الهمز
1: تمام
3: أصبحت طه
1: مخفف تمام هكذا
3: نقول طه اسم محمد عليه
1: لا لا لا لا طه ولا مصطفى هو حدد أسماء صلى الله عليه وسلم
3: سبحان الله
1: احنا خلينا واقفين عندما
3: قوم يخضبون أيوة
1: بهذا أيوة السواد تمام أيوة سبحان الله
3: عليه
1: حواصل الحمام لما تشوف لحية واحد كده وسوداء سبحان الله في الحمام احيانا تبقى بيضاء ولها حواصل كده سبحان الله
3: صحيح.
1: شوف التشبيه النبي حواصل الحمام سبحان الله سبحان هذا التشبيه لا يريحون رائحة الجنة
3: بعضهم يفسرها ربما لأنهم يحلقون هذه اللحية ويتركون هذه المنطقة
1: والله هذه ليست لحية هذه ليست لحية سبحان الله
3: هذه ليست لحية
1: لا لحية
3: والله هذه ملا
1: ما هو نادر والله. انت في لغة المرحلة المنطقة دي ذقن.
3: نعم. إذن لا بأس أن نخضب بالحناء.
1: نعم نعم نعم.
3: أما بالسواد لا. يعني حكم
1: جاز للنساء هذا.
3: جميل.
1: آه.
3: تحبك النساء هكذا؟
1: لا لا يرضى عليهم لأنها في بيتها مع زوجها رجل وسط كده. ربما في بنات من بناتنا من كثرة المشاكل ومن كثرة الابتلاءات تشيب البنت في العشرينات. من دراسة الكيمياء ودراسة الفيزياء ودراسة
3: الأحياء
1: والأموات وكذا مصيبة ما كانت. لكن جدتها ما شاء الله لا قوة إلا بالله.
3: يعني
1: هذه علامة.
3: نعم.
1: علامات أخرى.
3: نعم.
1: يتقارب الزمان فيكون العام كالشهر ويكون الشهر كالجمعة وتكون الجمعة كاليوم ويكون اليوم كومضة السعفة يعني كاشتعال السعفة سعفة النخل.
3: نعم.
1: ومضة سبحان الله.
3: لحظة ضياع البركة من الوقت.
1: هذا.
3: نقول الوقت لا يكفي اليوم مكفيش.
1: لا البركة ليست فيه لأن واحد يقول إيه أنا أعمل إيه والعمل يقول له لا راجع حساباتك اتق الله يبارك لك في وقتك وإلا يصدق عليك علامة الساعة تنزع البركة من الوقت.
3: سبحان الله.
1: كان زمان لما من رمضان لرمضان ايه فين رمضان لما جاء يقول الله رمضان كان سبحان الله قريبه سبحان الله.
3: صحيح.
1: فهذا من علامات الساعة يتقارب الزمان. وفي رواية أخرى تنزع البركات من الوقت
3: صراحة
1: واضحة يتقارب الزمان. وفي رواية المسند
3: العام
1: نعم
3: كالشهر
1: والشهر كالجمعة والجمعة كاليوم واليوم كالومضة
3: يا سلم
1: أو كاشتعال السعفة.
3: بارقة هكذا.
1: سبحان الله.
3: سلم يا رب.
1: حدثت أن لم تحدث.
3: حدث.
1: موجود ولا مش موجود. سبحان الله يعني. طيب سيد.
3: ماذا؟
1: سيدنا أبو حذيفة بن اليمان كاتم سر رسول الله.
3: عليه الصلاة والسلام.
1: اللي كان مع اسماء 17 منافقين. يقول إيه؟ كان الناس يسألون الرسول صلى الله عليه وسلم عن الخير. وكنت أسأله عن الشر مخافة أن أقع فيه. شوف الذكاء يا أخي.
3: يا سلام.
1: هو كان يسأله عن الخير أنا أسأل عن الشر. قلت يا رسول الله من الله علينا بهذا الخير هل بعد هذا الخير من شر؟ قال نعم.
3: من الله علينا بهذا الخير وهو الإسلام. وقتها.
1: وقتها وجودك يا رسول الله.
3: جميل.
1: وجود القرآن وهذه
3: الصحبة الطيبة من الصحابة
1: أنجب التلاميذ في العالم والمريدين. في بعد الخير ده في شر؟ قال نعم. قال وبعد هذا الشر من خير؟ قال نعم ولكن فيه دخن.
3: فيه دخن
1: يعني ايه؟ مش خير صافي.
3: ما دخنه؟
1: الله يرضى عليه. هو يسأل وما دخنه؟
3: سبحان الله.
1: قال قوم من بني جلدتنا
3: من العرب
1: من المسلمين.
3: المسلمين
1: سبحان الله يتكلمون بألسنتنا.
3: نعم.
1: ويصلون الى قبلتنا.
3: نعم.
1: سبحان الله. سبحان الله. ألسنتهم ألسنة العرب وقلوبهم قلوب الأعاجم.
3: الله.
1: هو لسان عربي.
3: يا الله.
1: لسان عربي زي وزيه.
3: نعم.
1: ولكن فكره
3: غربي
1: تمام.
3: سبحان الله.
1: انت وقرانا في التاريخ الحديث.
3: صحيح.
1: سبحان الله العظيم. لا اله الا الله.
3: نعم.
1: سبحان الله. قال ايه؟ دعاة على ابواب جهنم
3: اعوذ بالله
1: من اطاعهم قذفوه فيها. يمشي وراهم يقول لك ايه؟ افصل الدين عن الدوله.
3: سلم يا رب.
1: مش كده ولا مش دول دعاء من بيننا؟
3: صحيح.
1: قال افصل الدين عن الدولة ريح المسألة.
3: صحيح.
1: سبحان الله.
3: سلم يا رب.
1: من دعوه سبحان الله العظيم. قال فماذا أصنع إن أدركتهم يا رسول الله؟
3: عليه الصلاة والسلام.
1: أعمل إيه؟
3: يا سلام.
1: قال إلزم جماعة المسلمين وإمامهم. خليك فين المسلمين؟ فين جماعة الإسلام الوسطية؟ فين اللي عاملين بالكتاب والسنة؟ والإمام العالم الثقة. قال فإن لم يكن هناك لا جماعة ولا إمام.
3: وهذا معناه أنه سيأتي برضو
1: شخص هيأتي الجمعة فيه سبحان الله العظيم.
3: سلم يا رب.
1: سلم. قال ألزم بيتك ولو أن تعض على أصل شجرة حتى يأتيك الموت. أنا عايز أنجو.
3: لا إله إلا الله.
1: الموضوع مش سهل.
3: لا إله إلا الله.
1: الفتن هذه سبحان الله.
3: مرة ثانية الحديث.
1: نعم. نعم.
3: حتى نحاول التركيز.
1: نعم نعم.
3: في زمننا هذا خير.
1: الأول في خير ولكن خير. فيه دخن.
3: نعم.
1: دخن. ايه دخن؟
3: لا معذرة هنالك خير.
1: خير.
3: من بعد الشر.
1: وبعده شر وبعدين خير
3: وبعدين
1: فيه دخن.
3: خير فيه دخن.
1: خذ نص الحديث.
3: نعم.
1: خذ نص.
3: تفضل.
1: قال لكن فيه دخن. قال وما دخنه؟ قال قوم يهدون بغير هدي.
3: لا
1: يألفوا من عندهم دين.
3: لا إله إلا الله.
1: ما احنا مش شايفين صور عجيبة؟
3: لا أول.
1: أنا سبحان الله، هل رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يطوف حول ضريح من الأضرحة؟
3: لا.
1: هاي يا أخي سبحان الله مثلا هو قوم يهتدون بغير هدي، لامت في دماغه كده
3: سبحان
1: هو
3: الله.
1: عايز يعمل دين خاص. تدخل بيوت من بيوت تلاقي حاطط لك وضع لك 30 جزء قرآن في المآتم بالذات. واحد يروح ساحب جزء يقول لك عملنا ختمة. ختمة ايه يا عم؟
3: حضرة والله، ختمة والله حضرة عاجز.
1: يهتدون بغير هدي يعني، يعني ناس يهدون بغير هدي عندهم يعني نسخة أخرى. مش اخرى.
3: والختمه دي مش في مش عندنا، مش في
1: مفيش كلام ده.
3: لم يعتبر رسول الله صلى الله
1: عليه وسلم. وبعدين معذره يعني لما لما لما واحده كده الله ورسوله يقول تحجبي تخرج كده، مش ده تهتدي تهتدي
3: غير هدي
1: الله. هو في ايه يعني؟
3: صح
1: انت عامله كده ليه؟
3: نريد ان نسقط هذه الاحاديث على الواقع حتى نفهم معاني الحديث.
1: هو يهدي بغير هدي،
3: ناس يهدون بغير هدي.
1: اه يعني
3: واذا ضاع تحتها كل ما ظهر الان ولم يأتي به كتاب ولا سنة.
1: لما تقيسه على الكتاب والسنة ما يطلع سبحانه.
3: يخالفه.
1: تمام.
3: نعم.
1: يهدون بغير هدي.
3: نعم.
1: تعرف منهم وتنكر.
3: المراد
1: يعني
3: منها؟
1: آه. يعني في أشياء ظاهرة يقول والله تخدح فيها الأول. بعدين تفيق فتنكرها.
3: يعني إذا لهم منطق محدد في الدعوة أيضا.
1: طبعا. طبعا يقول لك يا شيخ هو هو في مساجد في عالمنا الإسلامي بعد الأذان. شعر يا جميل الخلق صح ولا لا؟
3: صح.
1: اهو ده تيجي تقول له ايه يا رجل؟ يقول لك انت تكره الصلاه على رسول الله؟ انت يا رجل ترتبك انت الاول.
3: لا نكره الصلاه على رسول الله.
1: لا ترتبك ترتبك الاول تعرف. وبعدين تفيق الكلام ده ابو بكر عملها يعني ده ده انصح من ابو بكر؟ هذا انصح من مالك وابن حنبل؟ هذا انصح من ابن تيميه وابن القيم؟ لا تنكر خلاص.
3: هذا المراد بقوله صلى الله عليه وسلم تعرف منهم وتنكر.
1: سبحان الله. او يعملوا اعمال احيانا صح في في تفسير اخر للحديث واحيانا واضح ايه
3: الانكار في العسل
1: والعياذ بالله رب العالمين.
3: نعم.
1: قلت فهل بعد هذا الخير من شر؟ الخير اللي في دخن ده في شر؟ قال نعم. شر خالص بس.
3: شر
1: ليس فيه خير. قال دعاة على ابواب جهنم اللي هم اصحاب المعاصي اللي هو الفحش والتفحش اللي
3: كان عمله في الماضي.
1: نعم. فحش واحد ولك والله انا عملت الاغنيه بتاعت الفيديو كليب دي وخلصتها رحت اشكر الله عند الكعبه عملت عمره. توصل كده تقول له ده بيعمل ايه؟
3: ولا حبيت اقرب الدين الاسلامي عملت اغنيه كده
1: يعني
3: كما يظهر احدهم على الفضائيات.
1: نعم. دعاة على ابواب من اجابهم قذفوه فيها.
3: سلم يا رب.
1: طبعا هم اللي قذفوه بأعماله.
3: ولا نعرف ماهية هؤلاء الدعاة أغراضهم أفكارهم.
1: المهم ما طالما منافي ما هو ابن مسعود تلاميذ الرسول ذو العظمة
3: كيف نعرف يعني؟
1: دور حيث دار الإسلام.
3: الله.
1: الإسلام دار فين؟
3: هنا يعني هذه الإسلام. نصح للسادة المشاهدين كيف نعرف هؤلاء الدعاة إذا كنا ننخدع ونسمع ونقرأ.
1: أنا الحمد لله ما زال في الأمة يعني علماء وعلماء ثقات ومعهم مصابيح والحق أبلج كما قلنا والباطل ليجلج واضع مهزوز. فخليك أنت مع أهل الحق شو الحق فيه. قالوا لسعد بن أبي وقاص أنت ليه معتزل الفتنة اللي كانت بين سيدنا عادي وسيدنا معاوية؟
3: نعم.
1: فيه رده قلقتوني بسيف إن قتلت به الكافر قتله وإن أردت قتل المسلم نبع عنه. لما تلاقوا لي السيف ده هو شارك. يبقى الميزان هنا إيه؟
3: الحق
1: بس والحق بالخياس واحد.
3: الحق صح
1: بس
3: صح.
1: دول
3: كان حصيفا في
1: دول تلاميذ رسول الله
3: عليه الصلاة والسلام.
1: طبعا سبحان الله.
3: صحيح.
1: نعم. يبقى يعني إن
3: دعاة على نار جهنم.
1: نعم. أيوة. إن من أجابهم من أجابهم
3: قذفوه فيها.
1: قلت يا رسول الله صفهم لنا. شوف سيدنا حذيفة وحد عايز
3: من هؤلاء حتى نتجنبهم.
1: قال هم من بني جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا.
3: لا.
1: يعني تقدر تقول ده عدو ده رجل ده بيتكلم لغة عجيبة. آه. لا لا لا عربي وما شاء الله
3: عربي لغة عربي
1: خلاص سبحان الله. يعني إذن هي القضية أنه كلامه ككلامنا.
3: لا.
1: وهو من بني جلدتنا.
3: لا.
1: ولكن يا أخي يريد أن يقول لك مين قال لك أن الربا حرام؟ ده مش ربا ده فائده
3: ده بركه
1: هذا ربح
3: بركه
1: هذا ربح يا اخي
3: صحيح.
1: هذه تجاره والتجاره شطاره
4: صحيح.
1: بني جدتنا
4: ورشوة هدية
1: والعياذ بالله
4: وهكذا يسمون الأشياء بغير أسماء.
1: قال فما تأمرني إن أدركتهم؟ ها أعمل إيه؟ قال أن تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. قال فإن لم يكن هناك ليس لهم جماعة ولا إمام، قال فاعتزل تلك الفرق كلها. إذا في فرق بقى، ما في جماعات بقى. احنا نقول جماعات على الدعاء على الساحة الآن، دي جماعات
4: الموجودة، هذه الجماعات،
1: دي جماعات وسائل دعوة.
4: أخ ربما تكون فرق،
1: لا لا لا إن شاء الله، طالما في إطار الكتاب والسنة جماعة. دي جماعة خلاص.
4: وأنا نريد في يعني في في في في برنامجنا مع فضيلتكم وين الفرق بين الجماعة والفرقة؟ يعني
1: لا، الفرقة والعياذ بالله دي تكون ضالة، لكن قد تفترق جماعة المسلمين على عدة جماعات في وسائل دعوتها. جماعة تركز على السلوك، جماعة تركز على العودة إلى المنابع، جماعة تركز على رقة القلب، وهذه كلها أشجار أشجار باسقة في بستان الدعوة الكبيرة.
4: الله عليك، جميل.
1: ويصورها سور الإسلام الكبير.
4: الله أكبر.
1: بس. وأنا أخذ من هذه وأخذ من تلك، ولكن لا تدعي شجرة أنها شجرة الوحيدة في هذا البستان.
4: هذا هو المشكل.
1: بس. نتكامل. خلاص. طيب. فاعتزل تلك الفرق كلها. خلاص أصبحت فرق بقى. تلك الفرق كلها، ولو أن تعد على أصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك. هذا في صحيح مسلم. قرأت لك الحديث بالنص.
4: بارك الله فيك.
1: ماذا فيكم شاء الله.
4: شاهدنا الكرام، نواصل بعد هذا الفاصل، كونوا معنا.
2: الوعد الحق.
4: شاهدنا الكرام، مرحبا بحضراتكم مرة أخرى، ومع نرحب بالداعي الإسلامي الكبير فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عمر عبد الكافي. ويطيب لي ونحن نتابع معه علامات الساعة الصغرى إلى أن ننتقل إلى الكبرى بمشيئة الله تبارك وتعالى، أن ننوه بأن هذه العلامات ليست دعوة للتشاؤم أو دعوة بعلو الصوت بأن القيامة قد قرب موعدها، ولكنها دعوة لكي نستفيق ونفيق ونعود إلى الله تبارك وتعالى حتى نحسن من هذه الصورة، وأن نذهب إليه بصحائف بيضاء كما نزلنا من بطون أمهاتنا. هذا
1: جزاكم الله خير، هذا ما أردنا قوله.
4: بارك الله فيك. طيب. زدنا من علامات الساعة.
1: سيأتي على أمتي سنون، أو على الناس سنون خداعات.
4: نعم. سنون خداعات.
1: سنوات خداعة، سبحان الله. يصدق فيها الكاذب، ويكذب فيها الصادق، ويؤتمن فيها الخائن، ويخون فيها الأمين.
4: سلم يا رب.
1: وينطق فيها الرويبضة في أمر العامة. قلنا وما الرويبضة يا رسول الله؟ قال الرجل التافه.
4: الرويبضة.
1: الرويبضة. هكذا المصطلح.
4: مرة ثانية حديث.
1: يعني سيأتي على الناس سنون خداعات.
4: نعم.
1: تخدع الناس.
4: فيما؟
1: في كل أمر.
4: وفصلة.
1: وبعدين ما الصورة تختل؟
4: نعم.
1: سنون خداعة، ما صورة تخدع عاملة زي الصور التي تخرج هكذا يعني وتختفي، فخداعة. نعم. ليست حقائق.
4: جميل.
1: ليست حقيقية، سنون خداعة. يصدق فيها الكاذب.
4: نعم.
1: يقول كذب. الناس تبكي أمام المسلسل والرجل يكذب عليهم.
4: صح.
1: الرجل مات وهو لم يمت. مات. والنساء يبكين امام الشاشه لقد مات. من مات؟
4: تمثيليه في الفيلم.
1: يصدق فيها الكاذب، يصدق فيها الكاذب، ويكذب فيها الصادق. شوف، هي تبكي امام وياتي الشيخ ليقول لها الحجاب فرض. لا لا لا، يكذب الصادق.
4: هنالك نظر.
1: يكذب الصادق،
4: سبحان الله.
1: يصدق الكاذب ويكذب الصادق، ويؤتمن الخائن ويخون الامين. سبحان الله.
4: الله أكبر.
1: والعياذ بالله تنقلب الآية.
4: ولكن هذه فضلاتكم أمور معنوية ربما لا نعرفها نحن الآن، يعني لا نعرف الآن من الأمين ومن غير الأمين. لا، الناس تتكلم أن هذا أمين، هو أمين.
1: جميل. لا، إذا إذا إذا أيقن الناس، بس مش أي ناس، الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، لا هؤلاء ناس ولا هؤلاء ناس. علامة تضحك.
4: جميل ما شاء الله. على طريقة فضيلتكم بالله في إلقاء الآية الذين قال لهم الناس إن الناس، من هؤلاء ومن هؤلاء يعني.
1: الصحابة لما رجعوا من أحد فخوفوهم الناس اللي هم المحيطين بالمدينة، خوفوا الصحابة.
4: طيب،
1: الذين هؤلاء
4: المحيطون بالمدينة هم أيوة. مسلمون
1: لا لا لا، مش من المسلمين.
4: طيب.
1: الذين قال لهم الناس اللي هم الطابور الخامس، أو المنافقين.
5: جميل. ها؟ جميل.
1: إن الناس اللي هو أبو سفيان.
5: جميل هذا التعبير في الآية.
1: سبحان الله. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم. فزادهم إيمان. وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء تبع رضوان الله والله ذو الفضل العظيم. يبقى اذا احنا
5: يبقى الذين قال لهم الناس ان الناس
1: الذين قال لهم الناس ان الناس جمعوا لكم فاخشوهم. يبقى احنا لا عايزين لا هؤلاء الناس ولا هؤلاء الناس.
5: صح.
1: لا.
5: يبقى لا نقول الناس تقول كذا.
1: لا لا لا نقول يعني اذا اجتمع ثلاثة من ذوي الحجة يعني
5: العقول ثلاثة من ذوي العقول
1: النية. تمام. وقالوا ان فلان امين فهو امين.
5: جميل هذا.
1: تمام.
5: صحيح.
1: ولذلك لما
5: يعني لا حجة لنا في ان نقول الناس تقول الناس
1: لما صارت جنازة شكر مدح الناس في المتوفى قال رسول وجبت. قالوا ما وجبت يا رسول الله؟ قال وجبت له الجنة. قالوا لما يا رسول الله؟
5: الجنة.
1: قالوا ما قالوا لما يا رسول الله؟ قال ألا تدرون أن ألسنة الخلق أعلام الحق أنتم شهداء الله في الأرض.
5: يا سلام.
1: ما تعرف الأمين ولا ما تعرف الأمين؟
5: صحيح.
1: تعرف نعم. الصادق ولا تعرف الصادق؟ بهذا المنطق. وبعدين ليه إحنا يعني أخي أنت ترى الآن الباطل رفعت له راية فاجتمع أهل الباطل حولها فظننا أن الباطل كثر. لا يا أخي والله أنا عن نفسي أنا ببعرة أهل الحق هم الكثر.
5: كيف؟
1: كيف؟ لأنه لم ترتفع للحق راية بعد. والله ارفع راية الحق يتبعك أهل الحق وهم بالملايين بفضل الله في الخير في وفي أمتي إلى يوم القيامة. أمتي كالغيث ليدرى الخير في أولها أم في آخرها. عمل الواحد منهم كخمسين منكم. قالوا يا رسول الله بل منهم؟ قال بل منكم إنكم تجدون على الخير أعوانا وهم لا يجدون.
5: يا سلام حبيبي يا رسول الله عليه الصلاة والسلام. جميل لأنه لم ترفع للحق راية بعد.
1: أنا
5: هذه المشكلة.
1: طب ارفع راية الحق الناس فيها خير. والله فيها خير كبير.
5: ملاحظة طيبة.
1: الله. الجالسون الآن على شاشات التلفاز يرون مثل هذه الحلقات ودروس العلم من إخواننا وزملائنا وأبنائنا من الدعاء في كل مكان. هذا مثال خير. نعم. هذا مثال خير سبحان الله.
5: نعم.
1: وبعدين ينطق فيها الرويبضة. قالوا من الرويبضة يا رسول الله؟ قال الرجل التافه في أمر العامة. تجد واحد كده قاعد معذرة على قهوة من القهاوي.
5: نعم.
1: يدخن السيجارة. يطلع الشيخ يتكلم. قول مثلا ان الامر الفلاني حلال ولا حلال حرام. مره راقصه من الراقصات قالت من قال ان الرقص حرام مثلا فيها حفتت. رويبضة يتكلم في امر العام
5: ده قال احدهم على شاشات الفضائيه قل من ذا الذي حرم زينه الله
1: يعني
5: على الرقص
1: او بنو جلدتنا يتكلمون انت ما بتجيب امثله ما شاء الله عليك
5: حرم زينه
1: بس خلاص يعني سبحان الله العظيم في غير قياس لا اله الا الله. فالانسان يجب ان يحتاط يعني
5: والفن رساله
1: يعني كما يقولون. المهم تعال
5: وينطق الرويبضة
1: في امر العام الناس الرجل يقول لي الرجل التافه الرسول لا يخرج كلام ابدا لا يمكن
5: فما بالنا يعني في بعض الاماكن يتسلط الاضواء على هذا الرويبضة ويتكلم وينظر
1: قلنا في الامس ان يهلك الوعول ويعلو التحوت خلاص سبحان الله.
5: صحيح.
1: عندنا في مصر مثال لطيف يقول لك ايه
5: القوالب نامت والانصاص قاب
1: بس كده القوالب نامت والانصاص قاب سبحان الله
5: لا حول ولا قوه الا
1: بالله. ان من اشراط الساعه
5: نعم
1: أن تكلم السباع الإنس.
5: أن تكلم السباع الإنس. طيب السباع الحيوانات أيوة. جمع سبع.
1: أيوة.
5: تكلمنا.
1: أيوة.
5: ونحن الإنس.
1: أحكي لك حكاية.
5: نود
1: رواية الصحيحين.
5: نعم.
1: واحد يهودي اسمه أهبان.
5: ذئب أهبان.
1: ذئب أهبان.
5: ذئب أهبان.
1: تذكرت أنت ما شاء الله.
5: نعم.
1: ذئب أهبان. ذئب أهبان وعلى خارج. على تخوم المدينة الذئب خطف خروف أو نعجة من قطيع أهبان ولكن أنت خير يهود يخطف منه شيء يعني
5: مشكلة
1: جرى خلفه فأقع الذئب
5: نعم
1: ثم قال يا أهبان اتق الله أتمنعني رزقا ساقه الله إليك وهذه لغة اللصوص يعني اللص يشعر أن هذا رزق
5: رزقه
1: طبعا فالرجل يتلفت يمنى ويسرى فلم يجد إنس يتكلم قال عجبا ذئب يتكلم
5: والأعجب منه
1: الله يرضى عليه فقال الذئب بل الأعجب رجل نبي خلف هذه النخلات يحدث الناس بما مضى وبما هو آت إن أطعته دخلت الجنة.
5: يا
1: سلام. جمع أهبان القطيع وراح دخل على المدينة ودخل قال هناك رسول، قال هذا الرسول محمد هاجر من مكة للمدينة. فلما دخل عليه قال ماذا؟ قال الذئب لك يا أهبان. قال قص على الناس هذا إنها حق
4: عليه الصلاة والسلام،
1: قص أن تكلم السباع والإنس. ولها نص آخر سوف نتعرض عليه ونحن في النواصل صلى الله عليه وسلم، أن تكلم السباع والإنس. سبحان الله. هذه علامة.
4: أيضا من العلامات. زدنا لا تتوقف.
1: الله يرضى عليك. والذي نفسي بيده لا تذهب هذه الدنيا حتى يمر الرجل بقبر أخيه فيتمرغ عليه ويقول يا ليتني كنت صاحب هذا القبر. يقول إيه؟ وليس به الدين إلا البلاء. يعني مش من تدينه وعايز يعني خلاص خايف الفتن، ما عندوش دين بس عشان البلاء نازل على دماغه يقول لا يا ريت أنا كنت
4: يتمنى الموت.
1: سبحان الله. كفى بالمنايا أن تكون أمانية.
4: صحيح. نريده مرة ثانية.
1: مرة ثانية. يقول لك لن تذهب الدنيا والذي نفسي بيده لن تذهب هذه الدنيا حتى يمر الرجل بقبر أخيه فيتمرغ عليه. تمرغ.
4: نعم.
1: من شدة الألم. ويقول يا ليتني كنت صاحب هذا القبر. ليس من الدين، مش من التدين.
4: نعم.
1: لا. ولكن من البلاء.
4: هروبا من كثرة البلاء.
1: هروب البلاء.

0: استنى شويه يمكن فيها توبه. ها افضل العباد عند الله من طال عمره وحسن عمله، واسوأ العباد عند الله من طال عمره وساء عمله. والعياذ بالله رب العالمين. هذه علامه من علامات الساعه. ان يتمنى الحي ان يكون مكان الميت
1: ليس من الدين ولكن من كثره المصائب والابتلاءات.
0: سبحان الله. نعم
1: ولكن هذا معناه ان الابتلاءات سوف تزداد.
0: سوف تزداد الابتلاءات. نعم.
1: ولا تطاق.
0: قد لا يطيقها لان ايمانه ضعيف.
1: على المشكله.
0: الايمان عندما يكون جهاز المناعه ضعيف اي فيروس ابتلائي
1: يعني يدمر.
0: يدمر.
1: صحيح.
0: يدمر. سبحان الله.
1: لا يتحمل.
0: لا يفتك به. نعم.
1: هنالك
0: موضوع انشقاق القمر.
1: اقتربت الساعة
0: وانشق القمر. قالوا هل شققت أن القمر يا محمد؟ قالوا تؤمنه
1: قديما
0: في مكة.
1: طب نريد القصة من أول.
0: المشركين أرادوا تعجيز رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا يعني لو شققت لنا القمر نصفين لأمنا
1: بالله. لا إله إلا الله.
0: قالوا تؤمنه. خلي. قال اللهم شق لهم القمر نصفين. أقسم الصحابة أننا رأينا نصف الجبل، نصف القمر على جبل أبي قبيس والنصف على الجبل المقابل.
1: سبحان الله.
0: فقال أبو جهل سحرنا محمد.
1: أعوذ بالله من غضب الله. يا الله قمة الكفر.
0: يا ما سحرنا سبحان الله. خلاص
1: ختم الله على قلوبهم.
0: خلاص هو لا يسعى إلى سبحان الله. انشقاق القمر. اقتربت الساعة وانشق القمر. وقلنا من قبل أن هتلر في بداية الحرب العالمية الثانية أراد مطلع قوي يحفز فيه الشعب الألماني على خوض المعركة، فجاب الناس والمستشارين قال أنا عايز مطلع من قصيدة أو حكمة أو آية من كتاب رباني من أنجيل التوراة أي أبدأ بها الخطبة. فكان في واحد عراقي عايش في ألمانيا في سنة 39 سبحان الله، فجاء بهذا فقد اقتربت الساعة وانشق القمر فبدأ بها مطلع الخطبة لقوتها
1: قوية بالفعل
0: قوية. اقتربت الساعة وانشق القمر. وبعدين النبي صلى الله عليه وسلم لما توضى استرح قليلا يا رسول الله كان يصلي ويكتب بالليل كأن صدره مرجل
1: يعني
0: كأنه ماء يغلي داخل الإناء من البكاء
1: مغلق
0: من البكاء يغلي يبكي أزيز سبحان الله.
1: لا إله إلا الله.
0: كان له صدر كأزيز المرجل سبحان الله. فقال يا عائشة كيف أنعم وصاحب القرن قد التقم قرنه.
1: البوق
0: إسرافيل.
1: سيدنا إسرافيل.
0: قدم رجلا وأخر الأخرى وحان جبهته وشخص إلى السماء ينتظر الإذن من الرحمن أن ينفخ في البوق. فتخيل الرسول شايف المنظر هذا يقول إيه؟ يقول لو تعلمون ما أعلم لو كشفت لنا الحقائق وعلمنا ما عند رسول الله. قال لبكيتم كثيرا ولا ضحكتم قليلا ولما هنأت لكم حياة ولا خرجتم إلى الصعودات تجأرون. أطت السماء ثقلت عليهم بما عليه وحق لها أمطئت ما فيها موضع أربعة أصابع إلا وفيها جبهة ملك ساجد يسبح بحمد الله حتى إذا حشروا بين يدي ربهم يوم القيامة قالوا سبحانك ما عبدناك حق عبادتك.
1: لا إله إلا الله.
0: هذا استشعار المعاني والتقرب من حياة رسول الله وكيف كان يعبد وهو العبد الذي اكتملت فيه صفات العبودية من رحمته.
1: الرسول عليه الصلاة والسلام وكأنه يرى سيدنا إسرافيل.
0: طبعا هو كان يرى ما لا نرى
1: حتى نغذي القلوب. معذرة نريد وصف البوق مع سيدنا إسرافيل مرة ثانية. التقم
0: قرنه.
1: نعم.
0: ثم القرن.
1: نعم.
0: سبحان الله.
1: التقم قرنه
0: حتى في اللغات الأخرى اسمه هرن.
1: صحيح.
0: قرن. سبحان الله. التقم قرنه. قدم قريدا وأخر الأخرى وحنى جبهته وشخص ببصره إلى السماء لا يرتد إليه طرفه يخشى أن يؤمر بالنفخ في البوق عندما
1: يا يتد. الله.
0: يعني الله انتظر الإذن سبحان الله انتظر الإذن. فانظر إلى تمثل النبي صلى الله عليه وسلم بهذه العلامات وتعايشها الصحابة. يا مؤمن احنا نجي المسيح الدجال ونرى أن عمر والرسول يقص عليه يقول كنت ألتفت يمنتي ويسرى خشية أن يكون المسيح بجواري.
1: من عهد سيدنا عمر
0: الرسول يخطب وعمر يخاف
1: يتوجس فيه
0: يقول له اثبت يا عمر إن ظهر وأنا بينكم فأنا حجيجه وإن ظهر من بعدي فامرئ حجيج نفسه والله خليفتي على كل مسلم. ما تخاف
1: فامرئ حجيج نفسه
0: والله خليفتي على كل مسلم
1: على كل مسلم.
0: سبحان الله. لأن الرسول لو كان موجود يعني سبحان الله
1: لهانت أمور كثيرة.
0: لا لكن صلى الله عليه وسلم هو موجود بيننا بشرعه وبكلامه لأن
1: إذا تبعناه يا شيخنا
0: الشخص الوحيد في العالم الذي نقلت حركاته و

0: سكناته كان ما يعرض علينا شريط فيديو ما ترك الصحابة لا شاردة ولا واردة عن رسول الله وسجلوها.
1: هناك بعض الكتب وصفت سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام.
0: طبعا احنا ممكن في ان شاء الله بس بعد الحلقات ناخذ حلقة حتى نتقارب في وصفه.
1: نريد ان نتعرض لمماته صلى الله عليه وسلم موت
0: بعد علامات الساعة ان شاء الله يعني. وهذه حلقة شديدة ولكن ندعو الله التوفيق ان يعني هذه من الحلقات الثقيلة جدا او المؤثرة جدا، ولكن ندعو الله بالتوفيق ان نتحدث في حلقة عن وفاة صلى الله عليه وسلم، وهي موضوع مهم في علامات الساعة وموضوع مهم في رعاة الحق طبعا.
1: نعم
0: يعني ان يتركنا رسول الله هكذا.
1: نعم عليه الصلاة والسلام. فضيلة الشيخ، ما الحكمة؟ يعني دعنا نكتفي بهذا القدر من هذه العلامات. نكمل في الحلقة القادمة ان شاء الله. لأن النفس لا تتحمل أكثر من هذا حقيقة يعني. فسامحنا.
0: نعم
1: أن نتحمل أكثر.
0: لسه كمان شوية عندي حلقة أخرى كمان إن شاء الله.
1: إن شاء الله نكمل في حلقة أخرى، لكن لا أنا شخصيا لا أطيق.
0: لا يا ابني توقع الحكمة في إيه؟ الحكمة في إيه؟
1: الحكمة في علامات الساعة.
0: الحكمة في علامات الساعة صدق كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم.
1: عليه الصلاة والسلام.
0: لأن كلما رأينا قلنا هذا ما وعد الله ورسوله. وصدق الله ورسوله. هذا هو الأمر الأول. الأمر الثاني أن هذه العلامات جاءت لكي ننتبه، كما قلنا في البداية، ينتبه الغافل ويتوب العاصي ويهتد الضال ويعيد الظالم المظالم إلى أهلها. هذا الفائدة الثالثة. الفائدة الثالثة أن الإنسان يكون على استعداد لقال ماذا أنتظر بعد. يعني ما زال الباب مفتوحا، فرصة. لأن هيجي يوم لما ينزل القبر يقول رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت، يقال له كلا. إنها كلمة هو قائلها، ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. كان الربيع بن الخيثم لما الدنيا تهجم عليه عمل قبر في بيته ينام ويقول رب ارجعوني، يخرج رب يجي بره يقول يا ربي تذكر الله. إذا قلت يوما رب ارجعوني يقال لك كلا.
1: فضل الشيخ أنا لا أطيق، لا أتحمل تكملة الحلقة. شكرا لك، نلتقي في الغد إن شاء الله
0: بإذن الله. بارك الله
1: شهدين الكرام، نراكم في الغد إن شاء الله. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: شمس ونور وتألق وحضور إذاعة الصوت الإسلامي.
1: سيري نحو الشمس سيري عانق النجمة وطيري،
2: سيري نحو الشمس سيري عانق النجمة وطيري يا خير أمة.
3: إذاعة الصوت الإسلامي وبالتعاون مع
4: دار الفتوى إذاعة القرآن الكريم من لبنان.
5: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. رواه البخاري.

0: مكارم الأخلاق.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. أيها الإخوة الكرام، الموضوع اليوم الاستقامة، وفي القرآن الكريم 49 آية عن الاستقامة، وفي الأحاديث الصحيحة ما يزيد عن 20 حديثا في الاستقامة، وفي الآثار عدد كبير جدا من الآثار التي تشير إلى الاستقامة. بادئ ذي بدء أيها الإخوة، يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: الاستقامة هي لزوم المنهج القويم، لزوم المنهج القويم. قال تعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة. وبين أيضا أن الاستقامة بعدم الطغيان، فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا. الآن هذا الذي أراد أن يستقيم له أحوال، فإن كان من أحواله أنه قوي أو أنه غني أو أنه يتمتع بتمكين في الأرض، أكبر مزلق له الطغيان، فقد يطغى الغني على الفقير، وقد يطغى القوي على الضعيف، وقد يطغى العالم على طالب العلم. الطغيان مزلة الأقوياء. ثم يقول الله عز وجل: ولا تركنوا إلى الذين ظلموا. الآن إذا أراد الضعيف أن يستقيم عنده منزلق آخر، المنزلق الآخر أن يركن إلى الذين ظلموا ليأخذ من مالهم أو من شأنهم أو من ما عندهم من الدنيا أو من دنياهم. فلذلك أيها الإخوة، الذي أراد أن يستقيم إن كان قوياً والمال قوة والعلم قوة والسلطة قوة، إن كان قوياً فمزلقه الطغيان. كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. وإن كان ضعيفاً مزلقه أن يركن إلى الذين ظلموا. فحينما أمر الله المؤمنين أن يلزموا سبيل الاستقامة، ذكرهم أن أمامهم منزلقين، هذين المنزلقين متعلقين بحال المستقيم، فالقوي منزلقه الطغيان، والضعيف منزلقه أن يركن إلى الذين ظلموا. أيها الإخوة، الاستقامة تتعلق بالأقوال والأفعال والأحوال والنيات. وقد قال بعضهم: كن صاحب استقامة لا طالب كرامة. فإن نفس الإنسان تتحرك في طلب الكرامة، والله عز وجل يطالبها بالاستقامة. قبل أن أتابع الحديث، لا بد من مثل يوضح الحقيقة. عالم التجارة، لو أردنا أن نحصي أنواع النشاطات والحركات التي يقوم بها التاجر، عديدة جدا لا تعد ولا تحصي، بدءا من شراء محل ومستودع ومكاتب وفروع وتعيين موظفين واستقدام شركات وجلب البضاعة وعرض البضاعة وبيع البضاعة وقبض ثمن البضاعة والمحاسبة. لو ذهبت لأعدد أنواع النشاطات التي يقوم بها التاجر لا تعد ولا تحصى. كل هذه النشاطات إن لم تحقق في النهاية ربحا، لأن التجارة في النهاية تضغط بكلمة واحدة: التجارة يعني أن تربح. فإن لم تربح لا معنى لكل هذه النشاطات. يقاس على هذا المثل أن الإنسان ضمن المجال الديني قد يقوم بآلاف النشاطات، فإن لم يكن مستقيماً لا معنى لكل هذه النشاطات. كيف أن التجارة ضغطت بكلمة واحدة هي تحقيق الربح، كذلك الدين يضغط بكلمة واحدة هي تحقيق الاستقامة. فإن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا. فما لم تكن مستقيما لا تنتظر من هذا الدين شيء، لك أن تفعل أكثر شعائره، ولك أن تتزين، ولك أن تتباهى، ولك أن تسافر، ولك أن تؤلف، ولك أن تفعل ما تشاء. أما أن تحقق الهدف من الدين، هذا الهدف لا يحقق إلا بالاستقامة. الآيات في الاستقامة كثيرة جدا، نكتفي بقوله تعالى فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا، ثم في الآية الثانية ولا تركنوا إلى الذين ظلموا. فالمستقيم ينبغي ألا يطغى إذا كان قويا، وألا يركن إلى الذين ظلموا إذا كان ضعيف. أيها الإخوة، مما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأحاديث الصحيحة أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول استقيموا ولن تحصوا، وهذا الحديث أصل في الاستقامة، أي أنك إذا استقمت لن تحصي الخيرات التي تأتيك من الله. الخير كله في الاستقامة، أنت تطلب من الله الكرامة وهو يطالبك بالاستقامة. استقيموا ونعم إن استقمتم. حديث آخر، قال يا رسول الله عظني ولا تطل، قال قل آمنت بالله ثم استقم. النبي عليه الصلاة والسلام كما أنه يعلم بأقواله يستخدم الوسائل المعينة بالتعبير الحديث. في التربية الآن في مادة في كلية التربية اسمها الوسائل المعينة، يعني إيضاحات، مصورات، أفلام إلى آخره. فالنبي عليه الصلاة والسلام خط خطاً ثم قال هذا سبيل الله، ثم خط خطوطاً عن يمينه وعن شماله، ثم قال هذه سبل متفرقة، عن كل سبيل منها شيطان يدعو إليه، على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه. الخط المستقيم هذه الاستقامة الموصلة إلى الله، وعن يمين هذا الخط خطوط مائلة، وعن الشمال خطوط مائلة، على رأس كل خط شيطان يدعو إلى هذا الطريق. ثم تلا قوله تعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. مثل آخر، يقول عليه الصلاة والسلام ضرب الله مثلا صراطا مستقيما وعلى جنبتي الصراط سوران فيهما أبواب مفتحة وعلى الأبواب ستور مرخاة وعلى باب الصراط داع يقول أيها الناس ادخلوا الصراط جميعا ولا تتفرقوا عنه، وداع يدعو من جوف الصراط، فإذا أراد أن يفتح شيئا من تلك الأبواب قال ويحك لا تفتحه، فإنك إن تفتحه تلجه. والصراط الإسلام، والسوران حدود الله، والأبواب المفتحة ضمن الصراط محارم الله، وذلك الداعي على رأس الصراط كتاب الله عز وجل، والداعي فوق الصراط واعظ الله عز وجل في قلب كل مسلم. هذا مثل ضربه النبي عليه الصلاة والسلام. الطريق الموصلة إلى الله واحدة، إلا أن الطريق الموصل إلى مرضاته هذا الطريق متعدد. الطرق الموصلة إلى مرضات الله عز وجل لا تعد ولا تحصى. وكان عليه الصلاة والسلام إذا قام من الليل ليصلي افتتح صلاته بقوله صلى الله عليه وسلم اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. أيها الإخوة، ماذا عن أقوال السلف الصالح وعلى رأسهم الصحابة الكرام في شأن الاستقامة؟ فعن أبي بكر الصديق رضي الله عنه سئل عن الاستقامة فقال: ألا تشرك بالله شيئا. فهم الاستقامة استقامة العقيدة. وسيدنا عمر لما سئل عن الاستقامة قال: أن تستقيم على الأمر والنهي ولا تروغ روغان الثعلب، الحيل الشرعية والفتاوى الضعيفة والتأويلات الباطلة، هذا رأي سيدنا عمر. وسيدنا عثمان قال: استقاموا أخلصوا العمل لله، فسر الاستقامة بالإخلاص. وسيدنا علي فسرها بأداء الفرائض. وسيدنا الحسن قال: استقاموا على أمر الله، عملوا بطاعته واجتنبوا معصيته. ومجاهد قال: استقاموا على شهادة أن لا إله إلا الله حتى لحقوا بالله عز وجل. وبعض العلماء يقول: أعظم الكرامة لزوم الاستقامة. ويقول أيضا: استقاموا على محبته وعبوديته فلم يلتفتوا عنه يمنة ولا يسرا. أيها الإخوة، كما قلت قبل قليل، يمكن أن يضغط الدين كله بعد الإيمان بالله بالاستقامة. ولأن تعريف العبادة طاعة طوعية، هي الأصل الطاعة، لكن سببها العلم، نتيجتها السعادة. ففي العبادة جانب معرفي هو السبب، وجانب سلوكي هو الأصل، وجانب جمالي هو الثمرة. فما لم تستقم لا يمكن أن تقطف الثمرة، وما لم تعلم لا يمكن أن تستقم. يعني الحقيقة ثلاث حدود متعلقة ببعضها بعضا: تعرف الحقيقة فتستقيم، تستقيم فتسعد. وحينما خلقنا الله عز وجل خلقنا ليسعدنا بعبادته بعد أن نعرفه، تعرفه فتطيعه فتسعد بقربه. هذه ثلاث كلمات: تعرفه، لن تستقيم على أمره إلا إذا عرفته، ولن تسعد بقربه إلا إذا أطعته. لن تستقيم على أمره إلا إذا عرفته، ولن تسعد بقربه إلا إذا أطعته. تعرفه، تستقيم على أمره، تسعد بقربه. فلذلك بالتعبير الشائع بين أصحاب المهن يقول لك: ضربة معلم. فإذا دعوت إلى الله، إذا ركزت على الاستقامة، فهذه ضربة معلم. إن هذا الإنسان إذا استقام اتصل بالله، قطف كل ثمار الدين، شعر بالقرب، شعر بالراحة، شعر بالطمأنينة، شعر بالأمن، شعر بالتوفيق، شعر أن الله يحبه، كل ثمار الدين من الاستقامة. فلذلك يجب أن نلح على الاستقامة. أما إذا ألححنا على طلب العلم فقط، في الآن اتجاه بالإسلام خطير يسمى بالتعبير المتداول إسلام صالونات. كل الأوراق الرابحة سقطت الآن، لم يبقى في أيدي الناس إلا ورقة الدين. فالذي لا يلتزم منهج الله إذا جلس ليتكلم يحكي باسم الدين. الدين الآن بعد وقوع كل النظم الوضعية والمبادئ الوضعية في الوحل لم يبقى إلا الدين. فالذي أراد أن يرتفع بين الناس يتكلم بالدين الآن. ما من طريق لتعلو، إن أردت أن تؤلف كتاباً وأن يروج يجب أن يكون كتاب ديني. فعلى مستوى الكتب الدين، على مستوى المحاضرات الدين. فكل واحد أراد العلو في الأرض ليس له من سبيل إلا الدين. فصار نشأ اتجاه جديد، يعني إسلام ما له علاقة بالإسلام إطلاقاً، إسلام ما له علاقة بالإسلام، إسلام فكري فقط. فهو لا يصلي أحياناً، وينتهك معظم الحرمات، لكن إذا أراد أن يتحدث يتحدث بقيم الدين كي يتعامل مع العملة الرائجة. فلذلك الدين في الأصل استقامة، الدين في الأصل التزام، الدين لزوم المنهج. فالإنسان حتى يوفر وقته ويقطف ثمار تجاهه لا يفكر أنه ممكن بالدين يربح إذا بقي على مستوى الثقافة، أنه الدين من دون استقامة ثقافة أو عادات أو تقاليد أو فلكلور أو تراث. لك التراث الإسلامي، الدين وحي، الدين وحي والتزام. وفي القرآن الكريم ما يزيد عن 200 آية تتحدث عن الإيمان، ما من آية تحدثت عن الإيمان إلا وجاء بعد الإيمان العمل الصالح. وأوضح شيء، إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، يعني أن تقول ربنا الله دون أن تستقيم لا معنى لهذا الكلام إطلاقا. وكنت أوضح هذه الحقيقة بأن إنسانا مريضا في جلده وقد وصف له الطبيب أن يتعرض لأشعة الشمس، فجلس في غرفة قميئة مظلمة بعيدة عن الشمس، هو متكلم وفصيح وأديب، فإذا أسمعنا من كلمات مديح الشمس: يا لها من شمس صافعة، إنها في كبد السماء صافعة، إنها شمس مطهرة لأمراض الجلد، مهما تحدثت عن فضل الشمس وأنت قابع في الظلام حديثك ليس له قيمة إطلاقا، ولا يقدم ولا يؤخر. من أجل أن نوفر أوقاتنا، ومن أجل أن نقطف ثمار هذا الدين، ومن أجل أن نلقى الله سعداء بقربه، يجب أن ينتقل النشاط الديني من نشاط الأقوال إلى نشاط الأفعال. لأنه لما يبقى الدين أقوال يسمى ظاهرة صوتية، ظاهرة صوتية، والصوت يختفي فجأة. يعني أنت قد تأتي بأكبر آلة تسجيل تضع فيها شريط وترفع الصوت إلى أعلى مستوى، هذه الآلة تملأ المكان ضجيجاً ونغماً، يكفي أن تقطع الكهرباء عن هذه الآلة، ما في شيء. فإذا بقي الإسلام ظاهرة صوتية، يعني أقل حدث طارئ بلغي الإسلام. أما الإسلام إذا كان استقامة يصمد كالجبال، هي أحد أحد، شو أساسها؟ أحد أحد، يعني المستقيم لا يصرفه عن دينه لا سبائك الذهب اللامعة ولا سياط الجلادين اللاذعة. الدين استقامة، إنه بالاستقامة قطف ثماره. الإنسان إذا دعي إلى طعام فحضر لكن لم يأكل، المرة الثانية إذا دعي يزهد في هذا الحضور، ما أكل شيء منه. فإذا كان على المائدة صحون غالية جدا وأدوات غالية جدا لكن ما في طعام، إذا دعي مرة ثانية لا يأتي، ممل، المجيء ممل. فإذا الإسلام لم يتوج بالاستقامة، أقول لكم هذه الكلمة: الإسلام ممل، تألفه. والله قال: وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى، وقال: وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. الصلاة صعبة جدا، 10 ساعات يمضيها الإنسان دون أن يشعر، 4 ركعات لو تقال، أرى الإمام مدهامة قال له طولتها، قال له كلمة واحدة، قال له مدهامتين بركعة واحدة، كل ركعة أقول مدهامة. وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. فهذا الإسلام أساس الاستقامة، فأنت حينما تستقيم مع الله بصير. لذلك الأوراد والأذكار من دون استقامة مملة وثقيلة على الإنسان، لكن الأوراد والتلاوات مع الاستقامة مسعدة. فما لم تستقم على أمر الله لا تنتظر من هذا الدين شيئا. كيف أنت تأخذ شهادة حقوق؟ معلومات، تتعلم القوانين، تتعلم الأحكام، مراتب المحاكم، أنواع الأحكام، ممكن معلومات. إذا تركت الاستقامة فالدين لا يزيد عن أن يكون ثقافة. هذا مع اختصاص طب، هذا هندسة، هذا حقوق، هذا شريعة، اختصاص من هذه الاختصاصات، لا تقدم ولا تؤخر، لكنك إذا استقمت إنسان آخر. لذلك أيها الإخوة، كنهاية لهذا الموضوع، هناك علم بالله، وعلم بأمره، وعلم بخلقه. العلم بخلقه الجامعات في الأرض، فيزياء، كيمياء، رياضيات، طب، هندسة، فلك، فيزياء نووية، كيمياء عضوية إلى آخره، هي علوم الأرض، هذه علوم خلقه، من اختصاص الجامعات في العالم. لكن مهما تعلمت، أينشتاين أعلم علماء الفيزياء مات، انتهى بموته. والعلم بأمره كليات الشريعة، هنا معلومات وهنا معلومات، هنا قوانين وهنا قوانين. أيضاً طالب الشريعة في عنده مراجع ومصادر وكتب ومنهج بحث وأدلة نقلية وعقلية، كما علم آخر، كل فيزياء تماماً. لكن ما لم تعرف الله والعلم بذاته وتتقرب إليه وتجاهد نفسك وهواك، فلن تصل مع الله إلى شيء. الحقيقة المرة أفضل ألف مرة من الوهم المريح. أيام بتلاحظ الإنسان بيتعلق بالدين بأشياء ما بتكلفه شيء، بيقوم ببعض العبادات، لكن عند الشهوات ضعيف أمام الشهوات، لذلك هذا لا يستطيع أن يتصل بالله عز وجل. يبقى الدين نماذج أو تقاليد أو عادات عنده، لكن في النهاية الدين من دون استقامة ممل، والدين من دون استقامة في تدهور، وتلاقي انتقل من حال إلى أسوأ إلى أسوأ إلى أسوأ إلى أن ترك الصلاة. أوضح مثل، إنسان طالب علم سافر إلى بلد غربي، يعني أول أسبوعين ثلاثة لزم الصلاة، فلما أطلق بصره في الحرام تململ في الصلاة، ثم ترك الصلاة، ثم ارتكب الزنا. الآن بينه وبين الله حجب كثيفة من الصعب أن يخترقها، يعني كان صالحاً جداً، فلما خرق الاستقامة انفتح عليه باب التدهور. وأنت متماسك ما دمت مستقيماً، فإذا خرقت الاستقامة فقدت هذا التماسك. فالذي أتمناه على نفسي وعليكم أن نلزم الاستقامة حتى يأتينا اليقين، حتى الموت. والإنسان أحياناً ينتكس، وقد ينتكس في وقت متأخر، فما لم يكن مع الله عز وجل، وما لم يلزم حدود الشرع، وما لم يلزم مجالس العلم، والله أيها الإخوة، هذا المجلس وأي مجلس آخر علمي، هذا أحد الحصون التي تمنعك أن تنزلق. عملية شحن، وأنت شبه حالك بهالهاتف الخلوي، إذا ما شحنته بنتهي، وأنت تحتاج إلى شحن مستمر حتى تتكلم. مجلس العلم فيه شحن، الخطبة فيها شحن، التقيت مع إنسان صالح فيه شحن. لا بد من أن يكون لك مرجع، لا بد من أن يكون لك شاحن. لا، إذا سافرت تأخذ الهاتف مع الشاحن تبعه، الشاحن إذا نسيته الهاتف ما له طعم إطلاق، أليس كذلك؟ الشاحن قبل الهاتف. فالشاحن هو الاتصال بالله، والشاحن هو مجلس العلم، والحمد لله رب العالمين.
0: مكارم الأخلاق، حلقات مع الداعية الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي.

0: إذاعة الصوت الإسلامي تقدم.
1: تعرفوا أنه اللي بيستعفف شو النتيجة تبعه؟
2: غنى، غنى إيماني وغنى مادي.
1: واللي بيعف عن بنات الناس الله عز وجل بيعف المجتمع كله عن بناته أبدا، دقة بدقة. نمضي وإياكم في برنامج وليستعفف. وليستعفف أمر من الله عز وجل، لام هي اسمها لام الأمر. هلأ كثير من الناس بيفكروا أنه العفة خاصة في مع الأنثى، العفة الجنسية، أنه هي يعني شيء من الأخلاق. لا، مو بس من الأخلاق، هي من الدين، وهذه أمر إلهي من فوق جاي من فوق. مو لأنه أنت هيك مربيك أبوك، هيك مربيتك أمك، هيك الأسرة التي تعيش فيها، لذلك هذا ما خيار. ما تنزل على الجامعة يمكن أنه تطبق وليستعفف أو ما تطبق، هذا أمر من عند الله. كيف لما بيطلع أمر إداري بجامعتك بمدرستك، كيف بيطلع أمر إداري بالمؤسسة اللي أنت فيها؟ كيف لأنه ساووا برمضان مثلا أنه الدوام الساعة 8، خلاص بدك تجي الساعة 8 لأنه بدك تطلع الساعة 2. أمر وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا. طيب، هذا هي اسمها لام، لام الأمر في اللغة العربية. هذا فرض، بدون يتعرفوا الشباب والبنات، مو بس الشباب، هذا للشباب وللبنات، مو بس الشاب مع البنت، لا، البنت مع الشاب. البنت عفتها لما هي تعرفوا انه البنت اذا بتنضبط بتعين الشاب على العفة. لما انت بدون ما تحطي عطر، بدون ما تحطي لي هذا هاي بسموه المكياج والحمرة، أيام زمان كانوا يحطوا خلخال. شو الخلخال؟ الخلخال بالقدم من الأسفل، فهي لما بتمشي بتطلع صوت الخلخال. كان أيام زمان يغري الزلمة. الله قال ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. وحدة بس لما هي تمشي بطريق العفة بتعف 10 شباب. نكال هلا بالايام هي نحن بتلاقي رمضان حاطه حمراء، بعدين حاطط لي الحمراء والمكياج والقصص كلياتهم بقلب شنتيتها. الانثى انثى من يوم يومها، الانوثه بالرقى، الانوثه بالحنيه. هلا ليش الام دائما الابن بيحب امه اكثر من ابوه؟ حنيه. قول له برضاي عليه يا حبيبي، أبوه ما بيقول له برضاي عليك يا حبيبي. لذلك الناس بتفكر إنه العفة فضيلة، يعني من المال. هي فضيلة صح، بس هي قبل ما تكون فضيلة هي فرض. أبدا، نياله يلي بموضوع الأنثى والأنثى مع الرجل في حدود، لأنه والله بيتعب حاله. والله يا أخوان الكرام بتعب حاله وعلى الفاضي، تعب حاله على الفاضي. لا يعني إذا أنت غمأت مالك حسنان تنال إلا بالمعصية. ولا إجت وسائل التواصل قربت كل بعيد. طيب، هلا اللي الله كارمه ومتزوج كتر خير الله، يروح لعند زوجته على بيته، وبرمضان رمضان عم يعلمك ضبط الشهوة. أما لما الإنسان، وإمتى الامتحان؟ الامتحان عند الشاب لما هيك بهلا السن هذا من 17 يعني لل 27 لهيك ليتزوج. هدول العشر سنين بتضل تاخذ فيهم أونصات ذهب، أونصات حسنات. الإنسان عنده شهوة وعنده رغبة وعنده هي، وضابط حاله بشان مين؟ والله ليش مساوي لك يا هالقصة؟ هلا حتى يعرفوا الإخوان الكرام اللي عم يسمعوني، لولا الله عز وجل ما زرع عند الرجل وعند المرأة الرغبة كان بحياته الإنسان ما تزوج. ناقصه يجيب واحدة تعتولة لعنده على البيت تحملها وهي تتحمله، بس الله عز وجل هيك بده. لذلك بدك تنضبط حتى تصل للقناة الحلال. قناة الحلال هي الزواج. الله ما تركك انه ما تتزوج، بالعكس النبي عليه الصلاة والسلام قال تناكحوا تكاثروا فإني مباهم بكم الأمم صلى الله عليه وسلم. إيه يتأخر الواحد، بس بيتأخر مع صبر مو مع انفلات. تقعد تسمع أنه والله ما في شجرة ما هز الريح، معناته هذا مراكز، هذا مراكز، وهي البنت مراكزة. هلا بيروحوا بده يسألوا عن وحدة أنه مثلا مين هي، مين أهلها، مين هي، ما في داعي. افتح على الانستغرام تبعه، الفيسبوك، شوف مين عامل له فولو وتابعه، وين افتح صفحتها على الفيسبوك، رجع شوي متصوري مع هذا ومتصوري من العفة انه ما تحط صورتك. من العفة خلاص انت تحط صورة وردة مثل الوردة هاي، شايفينها الوردة هاي، انت انثى وردة. اما صورتك ومرة بكزلك ومرة رافعة الكزلك لفوق، ومرة منزل الكزلك لتحت، وبعدين هلا كل النسوان صاروا مثل بعضهم على نفس القالب. شلون في قالب بالمعامل؟ الله يجيرنا، الله يجيرنا. أكثر امتحان للإنسان، يعني امتحان كبير، هلا في امتحان صغير وفي امتحان كبير. هلا في امتحان شفوي هذا تبع 8 درجات و10 درجات، أما في امتحان بكالوريا. امتحان البكالوريا تبع العفة لما يسافر الإنسان، طلع على ألمانيا، بطلع على هولندا، نشوف ناس. هلا نحن في عنا عرق وهني عندهم عرق، هني اسمهم العرق الأصفر والعرق الأشقر. شو وسهل الشغلة، لا حدا شايفه ولا حدا عارفه، ولا عزموه على أكل، عزموه هي وراح. يا لطيف، الله أعطانا مثال سيدنا يوسف. سيدنا يوسف جميل وشاب وغريب، هدول الثلاث صفات بتخلي الإنسان يوقع بالفخ. وقالت هيت لك. شو يعني هيت لك؟ يعني في قراءة هئت لك، يعني تهيئت. قال معاذ الله. هون بيبين الإنسان معدنه، هون بيبين العفة. تجي تقول له ماسك المسبحة وصايم، جاي على صلاة التراويح وماسك مصحفك وماسك التاب ومدري ايش وصايم، هي كتر خير الله، بس بدي النتائج. انا اريد النتائج. طيب هلا العفة حتى تصير، انت في عندك عفة وليستعفف، شو بدك تساوي؟ بدك تساوي، بدي يكون عندك ايمان مرتبطة، هذه مرتبطة بالإيمان.

علي لما بيركب الواحد السيارة وبيطلع فوق 120 فيها الميزة شو بصير؟ بيزمر. كمان هيك المؤمن متى ما كان في إيمان كان ما تغمي، متى ما غمات تودي بنفسك إلى التهلكة. سبحان الله، لما قال الله عز وجل بسورة المؤمنون قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، قد أفلح المؤمنون، قد أفلح، بعدين قال والذين هم، بعد آيتين ثلاثة قال والذين هم لفروجهم حافظون. هي الله بدي حاسبك عليها، مو على كيفك أنت. هذا الماء الذي وهبك الله إياه بتروح يعني تجعله هنا وهناك، هذا ابنك بيشوفه ابنك بعدين بيقول له ما شاء الله شبيه أبيه. هذا الاختلاط اللي في هذا الزمان واللي عم يصير، نسأل الله السلامة. بتصدقوا انه الاعلام، يعني الاعلام، وسائل الاعلام، يعني مش وسائل الاعلام الرسميه، صارت وسائل الاعلام لها كلها غير رسميه، هذول الانستغرام هذا كلياته عم ينزع شغله لفروجهم حافظون. تذكر هيك يعني هيك اسماء لمسلسلات الحب الحرام، يعني عم ارجيك انه في حب جوه بدل ما يقولوا الحب الحلال، انه والله واحد حابب برت اخوه وعم يروح يفعل معه الفاحشه. مين علمه؟ مين عم يعلم الجيل؟ وين ايام هيك كان التلفزيون يعني ما يصل لهون، كانوا يساووا مثلا سموها صح النوم ومقالب وكذا ويه مشان يضحكوا الناس، ما فيها تجاوز، ما فيها هيك، كلياتها انه هيك مقلب صغير مشان تضحك. هلا لا، بدي ارجوك قصة محبوكة وكذا وهي، وحتى ارجوك الحرام، ويا ريت انه بالنهاية بيرجوك انه الحرام نهايته وسخة، لا بيصير بطل. بدك تضبط العفة معك، ان احكي لك من الاخير، اضبط عينك. كل الحوادث مبداها من النظر، ومعظم النار من مستصغر الشرر. شو يعني الحريقة الكبيرة بلشت من ايش؟ عقب سيجارة. اتفرج كم نظرة فتكت في قلب صاحبها، فتكت ايه؟ ضربت له القلب، لأنه القلب لما بيهوى يا لطيف. الله لا يجعلنا نهوى إلا أهل الله، ما نهوى إلا من هم على خطأ أهل الله، ومن يريد الله. أهوى أبي، أهوى أمي، أهوى أستاذي، شيخي، أهوى المسجد، أهوى الركوع السجود، هي شو هوانا نحن؟ ما راكد أفا وحدي من إرني لإرني ومن إرني لإرني، وبيبعت له وتبعت له وما بينام. شو صاير؟ ما عم ينام صار له 3 أيام، هويان تبي على حالك، ما في شيء بيستاهل. وادخلوا البيوت من أبوابها، روح بنعمل لك كتب كتاب، بنعمل لك خطبة شرعية، بنعمل لك هيك، بتمشي على الصراط المستقيم. اليوم زماننا زمان فتن في الشاشات، كل واحد ابدا فتني، هذا الشاشه فتني تفتنه. برمضان خففوه، والله انا مروي كل يوم يعني على القراءه مشان مجهز للتراويح، لا تليفون ولا يحزن قلبه، اللي بده يتصل يتصل، هذا بيقول لي شيخي وهذا بيبعث لي. ما هون رمضان لا يتسع لغيري، ما في مجال لا للأسئلة ولا للأجوبة، رمضان للعبادة. لذلك أنا نصحت قبل رمضان، احذف كل تطبيق يفسد قلبك ولو كان يوتيوب. أنا بعرف أناس

أخوان كرام يعني حذفوا الفيسبوك، حذفوا الانستغرام، حذفوا كل هذه الأشياء التي ربما تضر. ومثل ما قلت لكم العفة تشمل النساء والرجال، مو بس الرجال، لا حتى النساء. اوعي تبعتي له ورده اعجاب، اوعي تبعتي له هيك حب، هذا قلب، اوعي تبعتي له هيك يعني شغله هيك عم تمشي هيك هيك هيك يعني قلوب افى بعضها بتخربي لك. هذا الرجال بهذه الاشياء بصفى نص عقل، مو المره اللي بتصفى بنص عقل. او تبعت له اشتقنا لك، بينسى ابوه بينسى امه ويفكر. العفة لازم تكون عند النساء في هذه الأيام، مثل ما العفة لازم تكون عند الرجال يجب أن تكون عند النساء. ومتى ما كانت العفة موجودة ببيوتنا وهي تضبط المجتمع كله، المجتمع كله بيصير منيح، كله الجيران. هلا بتشوف جيران واحد عشقان وحدة، لك يا أخي عشقان روح اخطب. ما عندنا مشكلة، نحن ما عندنا مشكلة. بدك الحب الحلال مو الحب الحرام، لا هذا نحن ما بنرضى فيه، حب حرام ما عندنا في الإسلام. الله قال وأتوا البيوت من أبوابها. صير في مشكلة بتسد الذريعة. شوف ابنه في عندك واحد من أولادك مراكز، جوزو أبي وأبوك وجدي وجدك كانوا يبيعوا بيوتهم ويأخذوا بيوت قد نصها مشان ما متهور. الشهوة إذا ركبت بالعقل بتطير ثلاث أرباع العقل، ما عندي صفة يشتغل بشي. والبنت إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه. شوف هلا بيجي واحد بيقول لي انا ما عم حسين منزل على الجامعه ما عم تنضبط اموري، والله يا استاذ حتى برمضان في واحد قال لي استاذ برمضان بيحلو الشباب او تحلو البنات. شوف ومن يستعف يعفه الله، طالب الطاعه معان. متى ما انت قلت يا رب الله بعينك. لذلك عند الفتن كثر الدعاء. هلا الصيام بيضبط الشهوة، كثرة عند الفتن، عند الفتن كثر الدعاء. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف شو والغنى. عفاف يا رب العفاف. أنت سيدنا أحمد بن حنبل بعدين بدي هي بالذات، أنت اللي عمرك 50 سنة وأنت اللي عمرك 50 واللي عمرك 60 لا تفكر حالك نفدت هون. هلا الله بيبعث لك واحدة عملها 40 سنة بتطلعك عمرتك ولادك، انتبه. أبدا. سيدنا أحمد بن حنبل هو بالنزع عم يقول له لا إله إلا الله، يقول له ليس بعد لك لا إله إلا الله. بعدين صحي قال له يا بابا عم يقول لك أنا لا إله إلا الله عم لخنا. قال له وين؟ قال له بتعرف مين كان عندي هلا؟ قال له لا. قال له إبليس وقال له عم نفدت مني يا أحمد. قال له ليس بعد لسه يروح. اللي عمره 50 واللي عمره 60 واللي عمره لا تفكري بتجي فتن. وهون بقى من أبغض الناس إلى الله عز وجل الشيخ الزاني. شيخ يعني عمره 60 و70 سنة بيروح بزني آخر شيء، مثل من المرأة الكبيرة. يا لطيف. لذلك كانت المرأة هيك تتخن صوتها لما تروح تجيب خبز وهي شلونك يا أخي هيك تقول له ها، كان شو حتى لا يطمع الذي في قلبه مرض. هلا عمرها 60 سنة بدها ترقق صوتها، ليش؟ حتى تبين انه ايش صغنورة. اتقي الله، اتقي الله. ما دام في كتابة لا تبعتي صوت. بدك انت مثلا طلب بدك بندوره وخيار لعند
البقال، شلونك حبيبي، شلون بلاها اكتبي، واذا في مين يحكي احسن. بعدوا عن الفتن، الحياة اللي عايشينها فتن، صدقوني فتن ومستعرة، يعني نار عم تشعل ما بتعرف. يعني انت مثلا الا انت حاطة صورتك انت وزوجك، ما يمكن ما فيها شيء بنظرك انت، بس في واحد متخانق هو ومرته وشاف الصورة، وين الشيطان وداه ما بنعرف، لأنه طريق. لذلك ادعي بالعصمة وبالعناية والرعاية قبل ما تفتح الهاتف. نحن لأنه اليوم الدرس عنوانه وليستعفف أمر قرآني، فأنه اللي بيستعفف شو النتيجة تبعه؟ غنى، غنى إيماني وغنى مادي. قصة حقيقية أنا سمعانها من الشيخ علي الطنطاوي. واحد كان يعني بجوار مسجد بني أمية، يمكن يعني قيم مسجد أو كذا، وهي سبحان الله هذا من كتر ماله جوعان حيسلط من نية، أم هيك نط. وكانت البيوت معروفة، البيوت تعرفون البيوت الباب الحارة ولا أي بيت، نزل على البيت بس يشوف لو خبز يابس يأكل، لقى أكلة كوسة صار لها مطبوخة شي نص ساعة ولساتها سخنة، حط اللي هيك عم يعض هون. هلا ليش من الكون الاستعفاف أمر قرآني، تحرك الإيمان، بدأ إيمان، قال أنا شو فوتني لهون، ما بيجوز، بيجوز ما بيجوز، ما شو متفوت على بيوت العالم، ترك الكوساية ومشي. طلع هي البنت إلى خال، بيجي الخال لمين؟ لعند إمام مسجد بني أمية، قال له سيدنا وكذا، وهي عندي بنت أخ ميت أبوها وأمها، بنت أخت وأنا بدي زوجها وكذا، وهي قال له والله عندي شاب بيتقل بالذهب، مين هو وكذا، وهي نفس الزلمة جابوا، قال له تجي المغرب جابوا وكذا، وهي كتبوا الكتاب بنفس اليوم، قال له خلاص روح هي زوجتك، روح إيش يعني ابني بها خلاص يعني يروح لعنده. راحت وكذا، وهي كان بنفس اليوم شو طبخها، هو ترك عضة، ترك كوساية، الله بعت له الكوساية، وعنده بيت والطنجرة وطبخة الطبخة ومين وجوار الجامع. هاي شو النبي عليه الصلاة والسلام قال؟ إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله، هذا وعد إلهي، ثق بوعد الله. لذلك أعظم العفة هي العفة في الخفاء. هلا ما في حدا قاعدين بالبيت لحاله وكذا، ويجوز أنت قاعد هلا بالإمارات، قاعد بقطر، قاعد بأمريكا، قاعد بهولندا، قاعد بالنرويج، قاعد بكندا، قاعد. ما في حدا قاعد هيك بأرني ويطلع لك وهيك وصور وهي، مين اللي بيقول لك إنه لا تتفرج على القصص؟ هي العفة في الخفاء، ما في غير الله. اليوم عم نحكي عن العفة بين الرجل والمرأة، سامحوني. آخر شيء إخوانا الكرام، العفة ما بتجي هيك، بدها مجاهدة، لأنه الشهوة قوية. هي قصة كمان بيحكوها، والله منيح صاروا ينزلوا قصص يعني حلوة شوي بسكتشات اللي بيسووها الممثلين. واحد كان قاعد هيك متعبد كذا مدري ايش، والمطر عم تنزل، قام اجت واحدة مقطوعة بالطريق دخلت لعنده كذا مدري ايش وكذا، صار في ضررين، يا بيتركها بتموت يا فوتها. فوتها، الانسان بيشتغل ابليس. مرة هاي دعته نفسه انه يقوم يعمل الفاحشة، قام قال لها تكرم عينك يا ست نفوس، بس بكرة في جهنم. قالت له ايه؟ قال لها انا حجرب انه هي النار اللي تبع السراج، اذا تحملتي الاصبع ما عندي مشكلة. حط هيك بعد حسين، رد بعد شوي تاريت عليه نفسه، كمان حط الاصبع الثاني 10 اصابع حرق حاله. وهذيك عم تفرج عليه، قالت له شو هذا مجنون هذا، ما صدقت انت، طلعت وراحت لعند اهلها حكيت لابوها، ذكرت ايش اللي عنده. اول شيء بدي تشكره لانه يعني كتر خيرك يعني حميت عرضنا ويعني آويتها،
بس قال له شو صار؟ قام قال له هيك هيك هيك القصة. قال له ما دامت انت بهالأخلاق هي، هي بنتي هدية لك. لكن العفة تحتاج مجاهدة، مجاهدة. هلا ترك التليفون مجاهدة، ترك الأصحاب مجاهدة، رمضان مجاهدة. شو هين واحد ما يشرب فنجان قهوة ولا يأكل له تمرة ولا يأكل له هيك؟ وتراويح، الله التراويح، يا رب يا رب أعيننا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. واللي بيعف عن بنات الناس الله عز وجل بيعف المجتمع كله عن بناته أبدا، دقة بدقة.

أنت رجائي، أنت غايتي، أنت رجائي.

0: شمس ونور وتألق وحضور إذاعة الصوت الإسلامي.
1: سير نحو الشمس سير عانق النجمة وطير.
2: نحو الشمس سير عانق النجمة وطير. يا خير أمة.
3: يا يوسف خذ واعطي.
4: حاج طلال شو بدي اخذ واعطي؟
3: اخذ الراديو واعطيني 87.6 اف ام واسمع.
4: حول.
5: نستمع وإياكم الآن إلى فضيلة الداعية الدكتور محمد خيري ودرس جديد من سلسلة دروسه المنوعة.
6: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يعتقنا من النار ويرزقنا وإياكم الجنة بلا حساب ولا عذاب، ونسأله لي ولكم حسن الختام. اليوم إن شاء الله نتكلم عن ما تبقى من أمور الجنة، النساء في الجنة. الجنة هي متعة كاملة للرجال والنساء، وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن، وعد الله المؤمنين والمؤمنات. فيذكر الله سبحانه وتعالى الجنة فيذكر فيها الرجال ويذكر فيها النساء، فلم يخص الله سبحانه وتعالى النعيم في الجنة للرجال فقط، لا أبدا، بل الله سبحانه وتعالى يذكر النعيم للجميع. وكل نعيم في الجنة فهو للرجال وللنساء إلا ما ذكره الشرع وخصصه للرجال، والطبع أيضا خصصه للرجال، وهو ما يتعلق بالحور العين، وسيأتي الكلام عليه. والنساء هم أكثر أهل الجنة وهم أكثر أهل النار. فكل نعيم في الجنة هو للرجال والنساء، كما قلت لكم، وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات. وقال الله سبحانه وتعالى في سورة الأحزاب: إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات. دلهم أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. ومن أعد الله له هذا؟ أدخله الله الجنة. كثير من النساء للأسف بسبب الضغط الغربي والضغط الشرقي واتباع بعض الناعقين الذين لا يعرفون رب العالمين ولا يجلون كلامه وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، يشوشون على المرأة فيظلوا يقولون لها الرجال لهم حور عين وأنت أكثر النساء، وأن الجنة دي شكلها بس هي متعة للرجال فقط. وللأسف المسكينة بسبب مكر الليل والنهار وبسبب وفيكم سماعون لهم، أن هي بتسمع كتير فتبدأ تقع من فيما حذره النبي صلى الله عليه وسلم وأشار له القرآن، أنك ما تسمعش لأهل النفاق، لأنك أنت ممكن بكثرة السماع دي تبدأ تتأثر مع الضعف العلمي ومع الضعف والقرب من الشرع. الإنسان عادي جدا ممكن يقع. في يوم من الأيام الصحابة بيتناقشوا مع أبو هريرة رضي الله عنهم وبيشوفوا مين الرجال أكتر ولا النساء أكتر، فقال أبو هريرة: أولم يقل أبو القاسم صلى الله عليه وسلم إن أول زمرة تدخل الجنة على صورة القمر ليلة البدر، والتي تليها على أضواء الكوكب على أضواء كوكب دري في السماء، لكل امرئ منهم زوجتان اثنتان يرى مخ ساقهما من وراء اللحم، وما في الجنة أعزب. فكان بيستدل الحديث بالحديث ده إن النساء أكثر، أبو هريرة رضي الله عنه، وهذا صحابي رضي الله عنه، ويقول إن النبي صلى الله عليه وسلم مين قال إن النساء هنا الحور العين؟ لا. ولذلك البنات الغير متزوجات اللي ماتوا وهم دون الزواج يزوجها الله سبحانه وتعالى، المطلقة يزوجها الله سبحانه وتعالى. هنتكلم النهاردة على صفات نساء الجنة للأخبار هيكونوا عاملين إزاي، سنهم، حياتهم هيعيشوا إزاي. نسأل الله أن يسددنا وإياكم لما فيها خير. أول حاجة وهو موضوع الجمال، موضوع الجمال دايما البنت أو المرأة عموما موضوع الجمال ده شغلها، حتى ما تيجي تلاقي كده البنات في سن من أول إعدادي كده وانت طالع تقريبا لغاية الممات يعني، بس خلينا نتسهل شوية نقول لغاية 40 سنة تلاقي ان هي أمنية حياتها ان هي تظل ان هي جميلة والكل منبهر بيها ولا ينطفئ جمالها ودايما. ولذلك سبحان الله يعني حتى الناس اللي بيصمموا الغرف النوم وبتاعت لقى المرايه لازم تبقى كبيره قوي كده ولازم يبقى فيه كرسي. طيب ليه يعني؟ انا اكاد اجزم ان ممكن لو واحد متجوز بقاله 10 سنين اقول له قعدت على الكرسي اللي قدام المرايه ديت اللي في غرفه النوم كم مره، ممكن يقول لي تصدق ان السؤال ده خطير جدا، انا تقريبا عمري ما جلست عليه، ممكن لا اظن ان انا جلست عليه 5 دقائق 10 دقائق. فلكم تتخيلوا ان الناس عارفه. طيب ليه؟ لان القعده قدام الحاجه ديت وكثره التزين والكلام ده فطره عند المراه. ولذلك الله سبحانه وتعالى يجعل المرأة في الجنة تنشأ إنشاء آخر، إن أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين. المؤمن في الجنة، المرأة الصالحة هي حور عين. الحور عين هنا مش بمجرد إن المخلوق اللي ربنا سبحانه وتعالى سيخلقه في الجنة من الحور عين، لكن برضو الحور العين في معنى إن الحور جمع حوراء، وهي المرأة الشابة، المرأة الشابة الحسناء الجميلة اللي من شدة جمالها يحار الناظر وهو من حسنها. وحور عين دي برضو واسعة العين، شديدة سواد حدقة العين، في شدة بياض بقية العين، فالعين ما شاء الله جميلة جدا يعني. فنساء الجنة جميلات جدا، فنعيم نعيم الجمال، هم بياخدوا نعيم الجمال ده هياخدوه. ولذلك كأنهن الياقوت والمرجان، نساء الجنة وصفهم الله سبحانه وتعالى النساء، وهذا ليس للحور العين خاصة، بل بالعكس حتى ابن عثيمين له يعني كلمة عبقرية جميلة جدا، يقول شتان بين من دخلت الجنة جزاء عملها الصالح وبين من خلقت ليجزي الله بها من عملت صالحا ومن عمل صالحا. يقول في فرق رهيب بين اللي بيدخل الجنة بسبب عمله واللي ربنا بيخلقه عشان يخدم للي داخل. فده معنى مهم جدا الإنسان يدركه ويستوعبه. كأنهن الياقوت والمرجان، كأنهن بيض مكنون، نساء مصونة لم تمسها الأيدي. فده نعيم من نعيم الجنة، نعيم الجمال. من الحاجات المهمة جدا في المرأة والكل النساء بيحبوا قوي الموضوع ده نعيم السن، يعني ده من ألذ وأمتع ما عند النساء. تيجي تسأل مثلا أي أخت كده ولا حاجة سنك قد إيه، تقول يعني 31 سنة وكذا شهر يعني، فأنت مسكين غلبان فاكر إن كذا شهر ده يعني شهرين كده، فتقول لها كم شهر، تفاجأ بقى الابتسامة الساحرة وأختك تسكت كده ولا يعني حد اللي انت متقدم لها تسكت، فتيجي تقولها أيوة فعلا أنا بسأل صحيح، تقولك يعني 60 شهر. 60 شهر يعني ده 36 سنة. فعندهم النساء ما شاء الله يعني دايما يشوفوا لو الرقم اللي على الشمال هو الكبير والرقم الصغير اللي على اليمين يحبوا يعكسوا الرقم، يعني 43 تقول 34، 6 ومثلا أو خلينا نقول مثلا 51 تعكس 15 سنة. هم دايما عندهم الهاجز ده، والله سبحانه وتعالى ينشئهم نشأة خاصة، إن أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا. تقول عائشة أن امرأة عجوز أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله ادعو الله أن يدخلني الجنة، فقال لها النبي مازحا لا يدخل الجنة عجوز، فبكت المرأة. وسبحان الله بكت دي تعرفوا على طول ايه الفرق بين الصحابية واللي عاشت في انوار النبوة والمرأة التي تأثرت بالغرب والشرق الغير منضبط بوحي النبي صلى الله عليه وسلم. هذه المرأة بكت. هي بكت ليه؟ دي مش هتخش الجنة. لا في اعتراض بينها وبين ربنا ولا تقول ليه، طب مش معنى، طب انا مش اتحكمت في سني، طيب ليه يا رب انت يعني لو طالما كده، طب ليه انا ما متش وانا صغيره، طب واحنا ذنبنا ايه؟ الكلكعه دي تلاقيها سبحان الله ما كانتش عندهم. ليه؟ لان الانسان عما بيرتقي جدا في علاقته مع الله يدرك تماما ان ثم شيئا ما عنده خلل، يقول لك اكيد انا عندي مشكله، انا كده في حاجه عندي غلط، ولذلك لو كان في حاجه صح كان ممكن يقبضني وانا شابه، قد ممكن كذا، على طول يشوفوا المشكله عندهم زي سيدنا يونس، طب ما انا هعمل ايه وانا برضو الدعوه وانا حسبتها صح، انا برضو ما غلطتش، ما هم تعبوني، لا لا لا لا اله الا انت سبحانك ونزهك عن كل نقص، انا اللي كان انا المشكله كلها عندي، اني كنت من الظالمين، انا عملت حاجات كتير جدا، انا سبحان الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان هو يريد ان يشرح لها، فبيقول لها ما بيخشش الجنه عجوز، وهيشرح لها بقى يعني يقول لها ان احنا ان السن ضايع. فالست بكت، فاول ما النبي وجدها على طول كده بكت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم يعني بيشرح لها ان الله اذا ادخلهن الجنه حولهن ايه أبكارا، وذكر لها النبي صلى الله عليه وسلم أن سنها يكون 33 سنة، كل يدخل على سن إيه؟ عائشة رضي الله عنها ويكون أبكارا، كما قال الله سبحانه وتعالى فجعلنهن أبكارا وسيأتي معنا. سبحان الله، تلاقي أن موضوع الفرح وليلة العرس واللي بيسموها ليلة العمر وليلة البناء والكلام ده، الراجل بيهتم بيها أكتر ولا المرأة تهتم أكتر؟ ليلة العمر والحاجات ديت، هتلاقي إن إيه؟ هتلاقي إن المرأة اللي بتهتم، حتى تلاقيها تضغط على والدها وتضغط على أخوها وبتاع، وحرام عليك ده ديت هي ليلة واحدة أنا بفرح كل ليلة، ما تلاقيش راجل قاعد يقول كده يعني، نادر يعني تلاقي شاب كده، لكن الأكثر هي المرأة صح؟ أنت كل ليلة في كل الجنة، الجنة على طول الخط هي ليلة عمر، شوفي متكئين فيها على الأرائك، يا تعرفين يعني الأرائك؟ الكوشة بتاعة العروسة، المكان بتاع العروسة ده وإيه مغطى كده بحلل، فأنت عروسة على طول الخط لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرة، وعلى طول الخط في نعيم الرفاهية، نعيم الرفاهية أن يطاف عليهم بآنية من فضة والناس رايحة جاية عليك والولدان، ويسقون فيها كاسا، يسقون مش هي اللي بتشرب، لا استني احنا نشربك يا، وفي رومانسية، النبي صلى الله سبحانه وتعالى يقول ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون، تحبرون يعني التحبير ده التنعم والسرور والفرح، وإيه كمان؟ ويسمعون الغناء لحبرته لك تحبيرا، الله أكبر، فهم وأزواجهم يسمعون الغناء ويسمعون ويفرحون، يفرحون تشوفي كده حد يكون سعيد جدا وشايفاهم هم فرحانين وبتاع في إعلان ولا في أي حاجة، طبعا ما تفرجوش يعني بس الصورة الذهنية عند الناس، فيقول لك أنا نفسي أكون كده، فما بالكم بقى أنتوا على طول الخط، على طول الخط تكونوا كده، الجنة على طول دائما كل يوم هو كأنه ليلة إيه؟ الليلة من ليالي العمر. من المتع أنها لا يوجد شيء يعني يضايقها من المرأة، مثلا في موضوع حسن الظاهر وحسن الباطن، يقول الله سبحانه وتعالى لهم فيها أزواج مطهرة، مطهرات ظاهرا وباطنا، مطهرات بقى من الحيض والنفاس وكل ما يخرج منهم وكل قذر، ومطهرات أيضا من الأخلاق السيئة والصفات الذميمة، من الفحش من البذاءة، طهر اللسان، عربا بقى، امرأة عروب بقت بتعرف يعني تتحبب إلى زوجها وتعبر بلسانها بقى، بقت مشاعر حاجة تانية خالص، في أحيانا كده تلاقي طبعا الطرفين يعني تلاقي بعض الناس جميلة قوي بس إذا تكلم كأن يعني تحس كده أن في مسامير بتخرج من بقه، حاجة صعبة قوي تلاقيه صعب، كما كانت تقول زوجة كعب بن الأشرف إني أسمع صوتا يقطر منه الدم، أحيانا كده تلاقي واحدة سمتها جميل إذا تكلمت تسمع صوتا يقطر منه الدم، لا في الجنة بقى الموضوع مختلف تماما، في تطهير في كل حاجة، تطهير في الداخل وتطهير في الخارج. من نعيم الرفاهية برضو اللي موجود للمرأة وجزاهم بما صبروا جنة وحريرة، هو مين يكون متكئ ومين اللي بيلبس الحرير وكده، ما ده لبس الملوك سبحان الله، فهي على طول الخط كده، بل نعيم المتعة نعيم الأملاك والنظر للأملاك، على سرر موضونة، يعني السرر نفسها منسوجة من ذهب وجواهر. والله سبحانه وتعالى ما يذكر ذلك يذكر أن هي وزوجها، هي وزوجها سبحانه نعيم الحلي والزينة. إذا كان يا جماعة لكم تتخيلوا، أما الأرض اللي أنت ماشي عليها التراب مسك ولؤلؤ ومرجان ومرجان، ده كله ده اللي أنت ماشي عليه، ماشي على لؤلؤ ومرجان، طب فما بالك أنت هتكوني لابسة إيه ولا عايشة إزاي؟ نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم من فضله. ترى زوجها أجمل، ترى زوجها أجمل الرجال، وده من نعيم الإيه؟ من نعيم الجنة. قاصرات الطرف عين، يعني قصرات أي قصرنا طرفهن لأزواجهن فلا يطمحن لغيرهم. ما عندهمش أي يعني الهسهسة اللي ممكن تيجي تقول لك إيه طب هم ليهم حور عين، معلش أنا أسفة يعني، طب هم إيه يعني. السؤال ده لا يخرج من امرأة فطرتها عالية واستعبها عالي. ليه؟ أول حاجة إن من الفطرة إن تلاقي الفطرة، يعني هقول لكم حاجة، تلاقي مثلا في أخت زوجها توفاه الله، نسأل الله أن يرحم الجميع، يتعرض عليها الحلال ترفض. طيب ليه؟ لأن في جزء من الفطرة أن المرأة من تكريم الله، من تكريم الله لها أن هي لا تصلح إلا لواحد طبعا في الحي، فإذا مات عادي تتجوز تاني وكده. لكن في الفطرة حتى الغرب، شوفوا مثلا ربنا عافينا وإياكم الإباحة لبيوت الإيه؟ الفواحش، بيوت الدعارة وكده. البيوت دي تلاقيهم كل شوية لو الدولة محترمة وكده عشان تحافظ على الأمراض وكده، يقول لك ايه ان مفيش حد من البنات يدخل المكان ده ويشتغل الا لازم كل شويه في كشف دوري، صح؟ يقول لك لازم نكشف على البنات ديت دوريا. تسمعوا عن الكلام ده؟ لازم ان هم ايه كل شويه يتاكدوا ان ايه مفيش، عشان الامراض ما تتنقلش واللي يحصل ايه يحصل مشكله، فعاوزين يحافظوا شويه على تقليل هذا الايه الخبث، نسال الله العفو والعافيه. طيب الكشف عن البنات ده كل كام؟ يقول لك احنا ممكن نكشف اسبوعيا شهريا، ممكن ايه الحاجات دي نكشف على الايه على المرأة. السؤال تيجي تقول لهم ليه؟ طيب هل انتوا كشفتوا على الزوجة، تكشفوا على الزوجة المتجوزة وقاعدة في بيتها ولو كل شهر كل شهرين عشان الحاجات دي؟ فيقول لك لا. طب لا ليه؟ يقول لك المرأة اذا تعدد الماء في محلها ها خلاص ينتشر بقى الايه الخطر، سبحان الله، لتعدد الماء فهي لا تصلح إلا لماء واحد. الله أكبر، شوفوا طهارة الشرع ده أعمق من كده. أقول لكم حاجة مثال، يعني أقول لكم حاجة واقعية أنتوا لوحدكم هتتأكدوا أن الموضوع ده فطري من الدرجة الأولى، الشرع مطهر، وأن اللي بيسأل الأسئلة دي طب هم ليهم طب وإحنا لينا، الحاجات دي أسئلة محتاجة أن الإنسان يبقى عارف أن الأسئلة دي هي مستوردة، دي مش نابعة منك. البيوت الدعارة دي تكون عمارة عن ايه؟ البيوت الفاحشة دي مش بيبقى عبارة عن نساء والرجال بيذهبوا ليها والشباب، نسأل الله العفو والعافية، عشان يرضوا الشباب ويتمتعوا ظاهرا بهذا الأمر، مش هي دي الفكرة؟ طيب بتلاقوا العكس، بتلاقوا العكس حتى في الدول الملحدة بسهولة، ان تروح المكان يبقى الرجالة موجودة وواحدة عاوزة يعني تقضي شهوتها تروح عند الملحدين والكفرة ما تلاقوش. طيب ليه؟ ليه ما تعملوش العكس؟ لأن الطبيعي أن العكس مش موجود، ده الطبيعي، الطبيعي أن مش ده الطبيعي، ده مش ده الطبيعي خالص، واللي يعمل كده يبقى أصلا عنده ده شذوذ، شذوذ في الفطرة المعروفة. فعشان كده اللي يجي يقول لك طب إحنا هيكون لنا إيه ومش لنا إيه، نسأل الله أن يرزقنا وإياكم الفطرة، الهوية الأنثوية مسروقة من الكثير، من كثير من الفتيات الهويتها مسروقة، وذلك المرأة الحديدية فعلا القوية التي تستعيد هويتها التي أعطاها الله إياها. أنت الله سبحانه وتعالى مكنك من هوية وصبغك بصبغة، هذه الصبغة لا تسمح لأحد أن يسرقها منك، فالمرأة القوية هي التي تسترد هذه السرقة وترجع تاني الشيء اللي اتسرق منها من أفكار ومعاني وفطر، نسأل الله أن يرزقنا وإياكم من فضله، و نعظمه ونحب هذا الوحي. حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم، نسأل الله أن يزين الإيمان في قلوبنا. فالمرأة من النعيم في الجنة، من النعيم إن هي مش شايفة حد أجمل منه، لدرجة ابن زيد يقول تقول لزوجها وعزتي ربي، ركزوا بقى لو في أزواج بتفرجوا على بعض، بص يعني انظر ليها كده ولا ركزي ركزي عشان انت هتقولي لي الكلام ده ان شاء الله. وعزة ربي ما أرى في الجنة شيئا أحسن منك. احنا لسه متخانقين في السحور ومش عاوز يكلمني. انت هتقولي له كده ولازم تصلح الوضع لأن الموضوع ده خطر. لا تؤذي امرأة زوجها في الدنيا إلا قالت زوجته من الحور العين. لا تؤذيه قاتلك الله قاتلك الله، فإنما هو عندك دخيل يوشك أن يفارق إلينا. قاصرات الطرف، قاصرات الطرف يعني لا تنظر لا تطمح لغير زوجها. ليه؟ لأن ربنا سبحانه وتعالى وهبهن حسن عشرة، وأن شايف أن زوجها ده مالي عليها الدنيا حتى أنها لا تستمتع إلا بالنظر إليه. يعني برضو أنا يعني مش زوجك اللي فعلا قاعد جنبك ده، لا هينشأ نشأة تانية وهيبقى حاجة محترمة خالص، يعني زي ما حضرتك هتنشأي نشأة تانية. فترى زوجها أجمل الرجال. طيب جمال الجسد، الله سبحانه وتعالى يحكي على نضارة الوجه وجماله، زاد الله نساء الجنة، ونسأل الله أن يكسو نساء المسلمين هذا الأمر. إن للمتقين مفازة، حدائق وأعناب وكواعب أترابا. فهن كواعب، الكواعب جمع كعب، وهي المرأة مكتملة الحسن والجمال في مواطن ومواضع جسدها. وهن أتراب أي متماثلات الأعمار، السن واحد. وسبحان الله والله هذا دين سماوي لا يقوله إلا رب، يعني لا يقول هذا الوصف إلا رب. رب خلق الخلق وخلق الأنثى ويعلم فطرتها. ليه بقى؟ لحاجات كتير، منها إن سنهم غير متفاوت وكلهم نفس الصفات. ليه؟ عشان لا تأكلهن وتهلكهن الغيرة. يعني لو جدلا لو جدلا إن النساء في الدنيا كلهم توأم، كل النساء توأم كده، تشوفهم كلهم إيه شكل قطعة واحدة، طول واحد، جسم واحد، ضحكة واحدة، ابتسامة واحدة، ودن واحدة، عين واحدة، كل حاجة خلاص. موضوع الزوج يتجوز عليا أنا يعني يغلب على ظني كده، لو استشرفت اللي وتخيلت هذا الأمر كان تقريبا الموضوع ده مش هيحصل. ده بالعكس كانت ممكن إيه تحس إن ده راحة وتعب واللي إن هي عاوزة إيه تفضى شوية يعني. فمن ضمن النعيم حسن التبعل، حسن التبعل لزوجها. نساء الجنة عندهم لطافة عالية جدا للأزواج، لا غلظة لا غلظة فيهن كما قال تعالى عربا أترابا. أترابا يعني على سن واحد 33 سنة. وإن المرأة العروبة التي تتنعم لزوجها وتؤنس. النساء أبكار لم يطمسهن إنس قبلهم ولا جان. ومن النعيم في الجنة أن الله سبحانه وتعالى ذكر إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون، هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون. رجع تاني الأرائك، في شغل فاكهون يعني قاعدين يتمتعوا بالإيه بما يتمتع به الرجل مع المرأة في الأمور الخاصة. حتى أن سئل النبي صلى الله عليه وسلم كان في حديث أبو هريرة صححه الشيخ الألباني، أنطق في الجنة يا رسول الله؟ يعني هو في لقاء بين الزوج والزوجة في الجنة، فقال والذي نفسي بيده دحما دحما، يعني نعم. والأمر ده يعني يحكي النبي صلى الله عليه وسلم أنه يعني هيحصل كتير وفي تكرار. فإذا قام عنها يقول النبي رجعت مطهرة بكرا. الله أكبر، يعني كلما تقابلوا عادوا كأنه لم يحدث شيء. قلنا النعيم الجمال، كأنهن الياقوت والمرجان، يرى مخ ساقها من وراء لحمها من الحسن. الله أكبر. ويقول الله في حسن الخلق فيهن خيرات حسان. الله أكبر، يعني خيرات حسان، خيرات الصفات والأخلاق، حسن مع حسن الوجوه، حسان أي الوجوه الظاهر، والخيرات الأخلاق الظاهرة الباطن. في الوجه في نور، وطبعا بقى كل أخته تقول لي لا أنا برضو مش حاسة، أنا عاوز حاجة كده يعني من الآخر يا شيخ، وما تجيبليش حديث بعد إذنك إيه العلماء مختلفين فيه، هات لي حاجة كده من الآخر، أنا عاوز النهاردة أغادر رمضان وأنا الموضوع ده اتقفل عندي. طب أقول لك حديث، لو أن امرأة من نساء أهل الجنة اطلعت إلى الأرض، أهو نساء أهل الجنة يعني إن شاء الله لو حضرتك دخلتي، لو أن امرأة من نساء أهل الجنة طلعت إلى الأرض لأضاءت ما بينهما. يا أضاءت ما بينهما، في صحيح البخاري أضاءت ما بينهما، لا مكياج بقى ولا مراكز تجميل ولا الزوج يدفع كل شهر 2000-3000 جنيه، مش انت عاوزني بقى اللي أنا اهتم، خلاص خلي جيبك يهتم، بس يعني جيبه يهتم من الهم. فلا في بقى الكلام ده خلاص سبحان الله، ولا كل يوم تلاقي قاعدين قدام المراية ونحط مش عارف كل أنواع الفواكه على الوش ومش عارف إيه الكلام ده كله. لا لا، أضاءت ما بينهما، ومش بس كده، ولا ملأت ما بينهما ريحة، الغدد بتاعتها عطرية مش حاجة تانية. فتحس إن إحنا في الدنيا تلاقي في غدد إيه عرقية تطلع إيه العرق بتاع من الحر وكده، لا هناك سبحان الله. يقول النبي الكل طبعا ريحته كويسة، بس يخص النبي المرأة يقولي لملأت ما بينهما ريحة. يا يعني طول ما أنت ماشية ده أنت لو بس اطلعتي طلعة، يعني يقول النبي اطلعت إلى الأرض بصت بصة كده، شفت الأخت اللي قاعدة جنبك دي اللي هي بنتك يعني أو والدتك أو زوجتك، إن شاء الله لو ربنا رزقها الجنة الطلعة البهية بتاعتها ديت ممكن خلاص بقى الدنيا كلها إيه تتقفل. لأضاءت ما بينهما ولا ملأت ما بينهما ريحا ولا نصيفها، يعني نصيفها عارفين الأشرب اللي بتحط كده إيه على الراس كده، وأحيانا تروح واخدها الأخت ورمياه كده أو حطاه، النصيف ده طبعا مش وشها، لا النصيف الحاجة الخمار البسيط الصغنن ده اللي أحيانا كده تلاقي الأخت لابساه كده خفيف في البيت، الحاجة الصغيرة دي لو رميته كده يقول النبي اللي هي بترميه خير من الدنيا وما فيها، خير من الدنيا وما فيها، ده ايه ده النصيب. اما شكلها الدنيا هتكون عاملة ازاي، ما هو قال لك بقى كأنهن الياقوت والمرجان، نعيم الجنة والحياة، الحياة الاجتماعية، والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان الحقنا بهم ذريتهم. الله سبحانه وتعالى يرزق المرأة دي وترزق ان هي اولادها والمجتمع كل ده يكون معاه. نعم نعيم الراحه، ايه الراحه ده بقى؟ تفي خد بالك انك احد الهموم بتاعتك الغسيل ومن اللي غير الولاد والمطبخ وما ادراك ومن اللي يشيل الاكل والزوج عاوز اكل خاص بيه والهدوم الشتوي والهدوم الصيفي، لا انت عايشه ملكه والكل بيخدمك، ده نعيم الراحه، نعيم الراحه. والله سبحانه وتعالى لما ذكر الجنة في صوت الرعد قال يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم، الموضوع مش خاص بس من والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم. الله وصف وفصل فصل الآباء والأزواج، فأنت ليك ملائكة بتخش لك وتقول لك سلام عليكم، والتفصيل ده لزيادة إكرام سبحان الله. نسأل الله أن يمن علينا وعليكم. شوفوا من أول الجنة الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين ادخلوا الجنة، ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون. الله أكبر، يعني ده من أول الجنة ربنا يقول من أول الباب كده ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون، يعني تحس كده الزفة بدأت من أول الباب، خد زوجتك بقى عشان انت ايه ليك زفة كده خاصة، ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون، يطاف عليهم يعني حضرتك وهو بصحاف من ذهب وأكواب وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون، وده نعيم، والنعيم ده ربنا بيذكره للاتنين مع بعض، وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون لكم فيها فاكهة كثيرة منها تأكلون. الله أكبر، شوفوا كل ده ويجي واحد ولا واحد تيجي تقولي هو احنا لينا ايه، احنا انا حاسين ان احنا هنكون في مطبخ الجنة، الجنة ما فيهاش مطبخ الا لو انتوا اتمنيتوا بقى، الناس الله ان تدخلوا الجنة وتتمنوا اللي انتوا عاوزينه يعني. فاحذري بقى الله يكرمك لا يحرضك احد على اسلامك ولا يشعرك بالدون، اوعي انك تسيء الظن بجنة غرس سبحانه وتعالى كرامته كرامة اوليائه بيده، ان ربنا بديع السماوات والارض الجميل الكبير المتعال الودود يعمل لك جنة، يجي واحد ناعق في الشرق ولا الغرب يخليكي تشوفي الجنة دي بطريقة ان الرجالة هياخدوا اكتر منك، طب وانتي مش عارف ايه والكلام ده، لا لا لا ما ينفعش أبدا أن امرأة مسلمة تؤمن بالله واليوم الآخر وتعرف كم الله سبحانه وتعالى جميل وكم بديع السماوات والأرض وكم أنعم عليها وكم جبرها كسرها وكم أراح فؤادها وكم سكن روحها كل المعاني دي. وفي الآخر خالص تيجي تقول إيه؟ أنا حاسة لنا الموضوع هيفلت مني ولا إيه؟ فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم من فضله ويمن علينا وعليكم إن يسر الله سبحانه وتعالى غدا لم يكن العيد فنتكلم عن رؤية الله. أرانا الله وإياكم هذا النعيم، وإن لم يتيسر فلعل إن شاء الله في بعد ذلك في لقاء أسبوعي في بعد رمضان إن شاء الله. لكن ستبقى النساء إذا كان بكرة العيد، يعني يذكرنا في التاريخ أن سلسلة من غيب الشهادة ختمت بهن، فنسأل الله أن تكون ختام سعيد، حتى يعني الواحد يحاول بقدر الإمكان أن يكون بمثل هذا المجلس وهذا الدرس حببنا حد من النساء أو صلحنا مفهوم خطأ عند البعض حول الجنة حول نعيم النساء في الجنة. نسأل الله أن يدخل الرجال والنساء، وأسأل الله أن يدخلنا جميعا الجنة بغير حساب ولا عذاب، وأسأل الله أن يوفق جميع العصاة لتوبة قبل الممات ويثبتنا وإياكم على ما يحب ويرضى. قولوا قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.

0: إذاعة الصوت الإسلامي، صوت الدعوة إلى الله.
1: الله يا الله، الله يا الله، الله يا الله.
0: إذاعة الصوت الإسلامي، صوت للعمل في سبيل الله.
2: نحن لم نحن الجبال قدوا إلا للصلاة، وشهدنا ربنا لا إله إلا الله.
0: إذاعة الصوت الإسلامي، منبر إعلامي إسلامي.
3: هيا

0: إذاعة الصوت الإسلامي تقدم
1: من روائع الحضارة الإسلامية
2: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء المبارك، وأسأل الله عز وجل أن يجعل هذه اللحظات في ميزان حسناتنا أجمعين. حلقة جديدة من برنامج روائع حضارتنا، ونتكلم في هذه الحلقة عن واقع العالم قبل ظهور الإسلام. الحضارة الإسلامية يا إخواني فعلا غيرت من مسيرة الإنسانية. أنا عايز قبل ما أقول لكم على واقع الحضارة اليونانية أو الرومانية أو الفارسية أو غيرها من الحضارات، أنقل لكم كلمة قالها جوستاف لوبو، وهو المؤرخ الفرنسي المشهور يدلي بشهادته عن الحضارة الإسلامية. يقول إن حضارة العرب المسلمين قد أدخلت الأمم الأوروبية الوحشية في عالم الإنسانية، وإن جامعات الغرب لم تعرف لها موردا علميا سوى مؤلفات المسلمين، فهم الذين مدنوا أوروبا مادة وعقلا وأخلاقا، والتاريخ بكل تطوراته وبكل أنواعه وبكل التاريخ الذي سجله لكل الحضارات، كما يقول جوستاف لوبو، التاريخ لا يعرف أمة أنتجت ما أنتجوه، لا يعرف التاريخ أمة أنتجت مثلما أنتجت الأمة الإسلامية في كل المجالات. فإذا أردنا أن نعرف عظمة هذه الحضارة الإسلامية، لابد أن نطلع على الوجه الآخر للعالم، لابد أن نطلع على الحضارات التي سبقت الأمة الإسلامية وكيف وصلت إلى حالة من التردي، وكيف أنقذت الحضارة الإسلامية البشرية جميعا من التهاوي في هوية سحيقة. على سبيل المثال، الحضارة اليونانية تعتبر طبعا الحضارة اليونانية من أعرق الحضارات العالمية القديمة ومن أقدم الحضارات في العالم. أبدع اليونان في مجالات الفلسفة والعلوم والأداب والفنون والطب وغير ذلك من فروع. كان لهم بعض أساطين الفكر العالمي زي سقراط، زي أفلاطون، زي أرسطو، زي غيرهم. لكن بدأت هذه الحضارة في الانحدار

0: بالتدريج ووصل هذه الحضارة إلى درجة متردية جدا جدا من سوء الأخلاق عند زمن البعثة النبوية. أنا عايز أن أقول لكم أقوال حتى بعض الفلاسفة في زمن قوة اليونان. يعني طبعا الناس كلها تنقل عن أفلاطون نظرياته. انظروا إلى أفلاطون كيف كان يفكر. أفلاطون عمل كتاب سماه المدينة الفاضلة، وهذا الكتاب يعني أظهر فيه ما يتمناه لتكوين مجتمع حضاري عالي المستوى في الأخلاقيات وفي التقدم وفي أفضل طريقة ممكن أن يعيش بها البشر. رأى أفلاطون في كتابه هذا أن هذه المدينة لابد أن تتكون من فلاسفة وجند وطبقة العمال والزراع، يعني قسمها ثلاث طبقات. طبقة الفلاسفة هي التي تحكم هذه المدينة، وطبقة الجند يحمون هذه المدينة ويمتلكون يستطيعون أن يمتلكوا في داخل هذه المدينة، لكن هناك طبقة العمال والزراع التي تخدم كل من يعيش في هذه المدينة وليس لها أي حق في الامتلاك وليس لها أي حق حتى في تكوين أسرة، لا زوجات ولا أولاد ولا أي شيء. هكذا تخيل أفلاطون أن هذه المدينة تصبح مدينة فاضلة. في هذه المدينة تصبح المرأة حظا شائعا بين الجنود جميعا. في هذه المدينة أبناء هؤلاء النساء لا يعرفون آباءهم، هم أبناء الدولة كما يقول أفلاطون. الطبقة اللي هي طبقة العمال والزراع تجدح لخدمة طبقة الحكام وطبقة الجيش، وليس لهم أي حقوق على الإطلاق، وليس للمرضى، تخيلوا هذا الكلام كتبه أفلاطون في كتابه، ليس للمرضى حق في أن يعيشوا في هذه المدينة، بل تنبذهم الدولة بعيدا عن هذه المدينة. هذه هي صورة المدينة الفاضلة في تصوير أفلاطون. أرسطو كتب كتابات كثيرة جدا برضو عن الحضارة، كتب كتابات عن تخيله لكيف يمكن أن يعيش البشر سويا مع بعضهم البعض. وفي هذه الكتابات التي كتبها أرسطو ذكر أن الطبيعة عادة تهب الرقيق أو العبيد بدنا قويا، لذلك يستطيع أن يستغل هذا البدن في الأعمال الشاقة. أما الطبيعة فإنها وهبت الإنسان الحر العقل الذي يستطيع أن يسخر به هذا العبد أو هذا الرقيق. تخيلوا، انظروا إلى هذه النظرة العنصرية البحتة، يقسم الناس إلى أحرار وإلى عبيد، والطبيعة تهب العبيد الجسد القوي الذي يستطيع أن يعمل به الأعمال الشاقة، وتهب الأحرار العقل الذي يسخرون به العبيد. هكذا كتب أرسطو في كتاباته ونظر إلى الحياة السعيدة على أنها الحياة التي يديرها الأحرار بهذه الصورة. ويل ديورانت المؤرخ الأمريكي المعروف عندما نظر إلى هذا التاريخ، تاريخ اليونان، كتب كلمات عجيبة جدا. قال: اليونانيون لم يكونوا مثلا طيبا أبدا أبدا في حسن الخلق، ويقول أن ارتقاء عقول اليونان قد أحل الكثيرين منهم من تقاليدهم الأخلاقية. بل إنه يقول في موقف غريب جدا كلمة عجيبة جدا، يقول: قلما يشعر اليونانيون بوخز الضمير. قلما يشعر اليونانيون بوخز الضمير. تخيل مدى الانحدار الذي وصلت إليه الحضارة اليونانية في هذا الزمن. نعم، هي تقدمت في بعض المجالات، تقدمت في مجال البيئة كما ذكرنا، في بعض الاختراعات، بعض العلوم، بعض الفلسفات، لكنها في مستوى الأخلاق والمستوى التعامل مع الله عز وجل انحدرت انحدارا سخيفا لا يمكن أبدا أن يقبل من مفكرين أو من فلاسفة. حضارة الهند لما تيجي تبص ليها تلاقي نفس الأمور في تشابه كبير جدا جدا مع الانحدارات التي كانت في الحضارة اليونانية. قسم المجتمع الهندي على سبيل المثال إلى طبقات، أربع طبقات: طبقة البراهمة وهم طبقة الكهنة ورجال الدين، وطبقة الكشتيريا اللي هي رجال الحرب، وطبقة الوبيشيا اللي هي رجال الزراعة والتجارة، ثم طبقة الشودر وهذه طبقة الخدم والعبيد. ما نتكلم عنه أن طبقة الشودر يا إخواني وأخواتي كانت معظم المجتمع الهندي. هذه الطبقة بنص القانون المدني الديني الذي ابتكروه في الهند، والذي عده الكثير والكثير من الإضافات الإنسانية الهائلة، هذا من أوائل الدساتير والقوانين التي اخترعت في العالم، يقول هذا القانون أن الشودر هذا اللي هو طبقة تمثل معظم شعب الهند، هذه الطبقة أحط من البهائم. هكذا سجلوا هذا في دستورهم، أحط من البهائم وأذل من الكلاب. تخيلوا يا إخواني وأخواتي في هذا القانون الذي كتبه الهنود أنه كان إذا قتل الشودر فإن كفارة قتل الشودر أو الدية التي يدفعها القاتل للشودر توازي تماما كفارة قتل الكلب أو القطة أو الضفدعة أو الغراب أو البومة. تخيل هذه قيمة الإنسان في الحضارة الهندية القديمة العريقة كما يسمونها، تفوقت نعم في بعض المجالات لكنها فشلت في مجالات أخرى كثيرة. المرأة في المجتمع الهندي كانت كالإماء، المرأة بشكل عام كان من الممكن للرجل أن يلعب القمار ويخسر امرأته في القمار، كان في بعض الأحيان المرأة لها عدة أزواج، كانت الزوجة تصير كالموؤودة عندما يموت زوجها لا تتزوج، بل يستخدمها يعني أهل زوجها في الخدمة وفي الرعاية وفي الأعمال الشاقة. أحيانا كانت بعض النساء في الحضارة الهندية تحرق نفسها مع زوجها عند موته، ويقولون أن هذا نوع من الوفاء لكنها نوع من الهروب من السخرة التي تتعرض لها المرأة إذا مات زوجها. هذا جانب من الحضارة التي كانوا يسمونها الحضارة الهندية في وقت من الأوقات. الحضارة الفارسية كانت على نفس المنوال، الحضارة الفارسية يعني عبدت النار بعد ظهور زرادشت، وقال لهم زرادشت أن نور الله عز وجل يسطع في كل ما يشرق ويلتهب، إذن فلنعبد كل ما يشرق ويلتهب، إذن فلنعبد النار، وبدأوا يعبدون النار من دون الله عز وجل، مع أن في بعض الدراسات تقول أن هناك جذور لأنبياء أو لديانات سماوية كانت في هذه المناطق، لكن حرف كل شيء وأصبح الناس جميعا يعبدون النار من دون الله عز وجل. ثم بدأ فيهم أنواع كثيرة جدا من الانحلال الخلقي، وصل إلى زواج المحارم الذي اشتهر جدا جدا في بلاد فارس، وكان هذا الزواج حتى في الطبقة الراقية جدا والطبقة العالية جدا في المجتمع، يعني كسرى فارس وطبقة الحكام والأمراء وقواد الجيوش، هؤلاء يستطيعون أن يتزوجوا من أي مرأة في المجتمع، ومع ذلك كانوا يتزوجون من محارمهم، وكانت أمم الأرض جميعا تنكر عليهم هذا السلوك. يسجرد الثاني على سبيل المثال حكم تقريبا في أواخر القرن الخامس الميلادي، تزوج ابنته، وبهرام جوبين برضو كان من حكام الدولة الفارسية في القرن السادس الميلادي كان متزوجا بخته، يعني كان شيء دارج في داخل المجتمع الفارسي، وكانت عامة الأمم والحضارات في العالم تنكر عليهم هذا السلوك. طبعا ظهر فيهم واحد اسمه مزدك عمل لهم مشكلة كبيرة جدا، عمل ما يسمى بالشيوعية في داخل الأراضي الفارسية، وقال إن الناس جميعا يعني شركاء في المال وشركاء في النساء، فأصبح الرجل القوي يستطيع أن يغلب الضعيف على نسائه ولا يتكلم، ويغلب الضعيف على ماله ولا يتكلم، لأن الناس جميعا كما يقول مزدك شيوع أو شركاء في قضية المال وقضية النساء، وبالتالي حصل فساد كبير جدا جدا، وعزف الناس عن الزواج، وتعرضت النساء لمهالك كثيرة جدا في الحضارة الفارسية أو ما يسمونها الحضارة الفارسية. وطبعا برضو المجتمع كالعادة قسم إلى طبقات كثيرة، حوالي 7 طبقات، وكانت الطبقة الأخيرة هي طبقة العبيد، وكانت من أوسع الطبقات انتشارا في المجتمع الفارسي، وتعرضت لكل المآسي التي من الممكن أن يتعرض لها إنسان في هذه المجتمعات. لو كلمتكم عن الحضارة الرومانية، لو كلمتكم عن الحضارة الفرعونية، الحضارة الفينيقية، الحضارة الأشورية، أي حضارة من الحضارات التي سبقت حضارة الإسلام، لن تجدوا هذا الكلام مختلفا بشكل كبير عما ذكرناه في حق الحضارة الفارسية أو الحضارة الهندية أو الحضارة اليونانية. هي كلها صور من حضارات مادية لا تعرف ربنا سبحانه وتعالى، لا تعرف للأخلاق تعريفا دقيقا، تتعامل مع الأخلاق بشكل فيه هوى كبير جدا، تتعامل مع الأمور المادية بشكل فيه نوع من التحيز والعنصرية الشديدة، فتعطي لهذا ولا تعطي لذاك، ممكن أن تخترع شيئا يخدم بعض الناس دون غيرهم. يعني أصبحت الحياة في شكل في غاية السوء، وذلك قبل ظهور الإسلام، ولننظر بعد ذلك عندما ظهر الإسلام كيف تغير حال الإنسانية جميعا. هذا ما نعرفه في الحلقات القادمة. أسأل الله عز وجل أن يفقهنا في سننه، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، إنه ولي ذلك والقدر عليه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: من روائع الحضارة الإسلامية، إعداد وتقديم الدكتور راغب السرجاني.

0: إذاعة الصوت الإسلامي، صوت الدعوة إلى الله.
1: الله يا الله، الله يا الله، الله يا الله.
0: إذاعة الصوت الإسلامي، صوت للعمل في سبيل الله.
2: نحن لم نحمي الجبه خطو إلا للصلاة، وشهدنا ربنا لا إله إلا الله.
0: إذاعة الصوت الإسلامي، منبر إعلامي إسلامي.

0: دار الفتوى إذاعة القرآن الكريم من لبنان. أيها الإخوة المستمعون، نبقى الآن مع خواطر إيمانية مع الداعية محمد متولي الشعراوي رحمه الله، يتولى تفسير آيات من سورة النساء.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند خواطرنا حول قول الحق سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. وقلنا النجوى هي المسارعة، والنجوى حينما تكلم عنها القرآن طلب منا أن لا نتناجى بالإسم والعدوان ومعصية الرسول، فيبدو أن الحادثة كانت في هذا الإسم وعدوان ومعصية مين؟ ومعصية الرسول. ولكن إذا تناجدوا فتناجوا بالبر والتقوى. والحق سبحانه وتعالى رخص في النجوى لمن أراد ثلاثة أمور هنا: صدقة، أمر بمعروف، إصلاح بين الناس. قال لك ليه؟ لأن أمر بصدقة، لا يأمر بصدقة إلا إنسان لم تتعود يده على الانبساط بالصدقة. ودي معناها إخراج إنسان عما ألف واشتهى من البخل والانقباض. فإذا أنتم أمام الناس تبقى عملت في إيه؟ فضحت وأتعبت. لكنك إذا ما أسررت إليه بهذه المسألة علم أنك تحبه بحق ولا تريد أن تشهر به، وعرف انك انت حسن النية في هذه العملية. ده كلام كويس. هتقول له يا شيخ انت ربنا موسع عليه ونعمته كبيرة عليه وحواليك ناس كذا وكذا، مش عارف ابسط ايدك يعمل مش عارف ايه، يبقى بينك وبينه. ولذلك احنا قلنا سابقا ان الناصح الذي ينصح غيره يجب ان يتحرى وقت النصح وحال المنصوح. إن كان يريد أن تثمر نصيحته، ولذلك شوقي رحمة الله قال النصح ثقيل، لأن معنى النصح إنك أنت كويس ياللي بتنصح وهو مش كويس فبتنصحه بحاجة، يبقى أنت أزيد منه ولا مش أزيد منه. والنفس ما يعني مجبولة على إنها ما تحبش الغض منه. كويس كده أوي. قال النصح ثقيل فلا ترسله جبلا ولا تجعله جدلا، يعني تلطف ايه؟ والحقائق مرة فاستعيروا لها خفة البيان. استعيروا لها خفة البيان. كذلك اذا كنت حتأمر بمعروف يعمله انسان او تريد ان تصلح بين الناس ما تقولش الكلام على الايه؟ لان من الجائز انك انت لو قلت الكلام عشان تصلح بين الناس تجرح مشاعره، تقول له يا اخي ازاي انت عملت الشيء الفلاني والشيء الفلاني، ده هو قال عليك كلام طيب وانت اللي بس يعني لسانك حته زي دي، ده اتكلم عليك وقال كذا يبقى اذا دي النجوى فيني تبقى كويسه ولا لا؟ فكأن الحق سبحانه وتعالى لم يطلق القضيه ضد النجوى، وانما جعل في النجوى استثناءات تعينه على المنصوح ان يلتزم بايه؟ بمنهج النصيحه. ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله، من يفعل ذلك اللي هو ايه؟ امر بصدق، امر بمعروف، اصلاح ايه بين الناس. ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله لا علوا على المنصوح، لا علوا، مش عايز تتعالى عليه انك انت يعني بتصوب له ايه تصرفاته، او رغبة الثناء ممن يترتب عليه أثر الأمر من الصدقة أو الأمر من المعروف، فافعلها ابتغاء مين؟ ابتغاء مرضات الله. والفعل ابتغاء مرضات الله فعل معدل الجزاء والثواب. ساعة تفعل فعلا وأنت تبتغي به وجه الله أخذت جزاءه في وقتها، لكن إن ابتغيت جزاء الناس انتظر بقى إن كان عندهم وفاء أن يجازوك. ولذلك واحد يقول لك يا سلام أنا صنعت في فلان جميل وتنكر للجميل وآذاني، نقول له ما أنت تستاهل لأنك عملت الجميل له فربنا وكلك إليه، لكن لو عملت الجميل لله لضمنت الجزاء من الله عليك. يبقى أنت اللي تستاهل، يبقى أنت اللي إيه؟ أنت اللي تستاهل لأنك أنت عملت الجميل فوكلك الله إلى إيه؟ إليه. ودي ساعات يصنعها الحق سبحانه وتعالى مع العبد الذي يعرف له خصلة خير، بس دي زلة، يقوم يقول له طيب أنا هخليك تنعض من الحكاية دي. إنما لو ما كانش فيه خصلة خير وربنا عايز يعني يعلمه كان سابه على إيه؟ على رماه. ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله، شوف بقى الكلام، فسوف نؤتيه أجرا عظيما. كلمة سوف دي كان يقدر يقول إيه؟ فنؤتيه أجرا عظيما، فسنؤتيه أجرا عظيما، إنما هو جاب أبعد المسافات بتاع سوف، لأن الفعل لما يكون الجواب الشرط على طول يجي من غير سين ومن غير سوف، زمن يعني قريب كده شوية نجيب الإيه؟ السين، وزمنه بعيد شوية نجيب إيه؟ السوف. ليه؟ أم قال لك لأن مناط الجزاء الآخرة، مناط الجزاء إيه؟ إياك أن تفهم تقول طب أنا عملت جميل ما ربنا ما أتنيش، هو قال لك إيه؟ آتيناه وسنؤتيه، ده هو قال فسوف إيه؟ لأن الجزاء اللي جاي هيبقى إيه؟ هيبقى كبير، ولذلك ما يوجدش لفظ يؤديه إلا مين؟ إلا فسوف، فسوف نؤتيه أجر عظيم. ولذلك قلنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين يمني أمته الإيمانية بشيء انظروا إليه في العقبة، لما العقبة جه والأنصار بقى جولوا من المدينة وبعد ذلك قالوا أنت أخذت لنفسك يا رسول الله وإحنا عايزين نأخذ لنفسنا، ماذا لنا إن نحن وفينا بهذا؟ شوفوا العظمة، شوف عظمة الجواب، شوف إلهامية الرد، قال لكم الجنة، مع أنه كان يقدر يقول لهم لكم أنكم تنتصروا ولكم أنكم حتاخدوا مشارق الأرض ولكم أنكم حتاخدوا مغاربه ولكم أنكم حيجي لكم خير البلاد الإسلامية، لا ما قالش حاجة من دي، لأن هب أن واحدا سمع بأن كذا ثم استشهد غدا ما خدش حاجة، إنما بيجيب الحاجة اللي حتضمن مين؟ الكل، اللي هي الجنة. وليدلهم على أن الدنيا أتفه من أن يكون جزاء الله محصورا فيها. قل له لا خذ الآخرة، اوعى تقول الدنيا دنيا. لذلك الرجل اللي قال له أنت بتحبني، قال له نعم أحبك، قال له قد إيه كده، قال له قد الدنيا، قال ما أتفهني عندك. ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه، نؤتيه أجرا إيه؟ أجرا عظيما. نؤتيه من الفاعل؟ الحق. ووصف الأجر بأنه أجر إيه؟ أجر عظيم. ومن شبأ بعد الحكاية دي يقول يا معشر الأمة الإيمانية التحموا برسول الله، امتزجوا به لتكونوا معه شيئا واحدا، إياكم أن يكون لكم رأي له رأي، هو المبلغ عن الله، فاللي آمن به يعمل إيه؟ يلتحم به. ولذلك سيدنا أبو بكر الصديق ساعة ما بقى يحدثوه عن سيدنا رسول الله بأنه يقول حاجات عجيبة، يقول هو قالها ولا ما قالهاش؟ يقولوا قالها، قال إن كان قال فقد صدق، انتهت المسألة، مش عايز دليل عليها، انتهت. هات بقى يجيب المقابل بقى، ومن يشاقق الرسول، يشاقق ده كلمة يشاقق دي جابت لي شق، والشق لا يكون إلا في أمر كان ملتحما، وهتشقه بالطول كده تفصله، مش بنشق العرق الخشب كده طبعا، أو كان ملتحم ولا لا؟ إذن فقد التحمتم برسول الله إيمانا، مش كده؟ وقلت ده رسول، اهو ده الالتحام بقى، شهدت بانه مبلغ صادق عن الله، يبقى التحمت بيه ولا ما التحمتش؟ اياك بقى تشرح هذا الالتحام، ان جه حكمه قلت له مثلا وحبيت تعال ولا يبقى شعقدت مين؟ جعلت الرسول في شق والعياذ بالله وانت في شق اخر. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى، لان انت خلاص ما دام تبين لك الهدى وامنت بالله الها وربا وامنت بالرسول مبلغا يبقى خلاص انتهت الايه؟ اسلمت زمامك. ولذلك احنا قلنا ايه؟ عمل العقل في ان ينظر في ادله الوجود الاعلى لله. اذا امنت بالوجود الاعلى لله بقيت مرتبه وهي ان تؤمن بالمبلغ عن الله، لان قصارى ما يعطيك الدليل الايماني على وجود الله ان وراءك ووراء الكون قوه قادره حكيمه عالمه فيها كل صفات الكمال. انما بالله العقل يعرف اسمها ايه؟ ما نعرفش اسمها ايه بالعقل، دي ما تجيش. طب مطلوبته منك ايه تعرفها بالعقل؟ انما لازم يبقى بلغ عنه. اذا فايمانك بوجود قوة اعلى يستلزم منك ان تؤمن حتما بوجود بلاغ عن الله. يبقى اذا تبين لك الهدى في الوجود الاعلى وفي البلاغ عن الله التحم بقى. يبقى انت تفعل الشيء تفعله لان الله قال، وتفعله لان رسول الله قاله او فعله او اقره. ان اعدت تدخل بقى في مماحكات نقول له راجع مين؟ راجع ايمانك بالله اولا وايمانك برسول الله ايه؟ برسول الله ثانيا. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى، واحنا قلنا الهدى هو الايه؟ الامر الموصل الى الغايه، موصل لمين؟ للغايه. احنا لما قلنا ان كل فعل من افعال الخلق لازم يبقى له هدف، هدف يعني غاية، انت بتعمل دي ليه؟ اللي بيعمل الفعل ولا لهش هدف ده يبقى اللي مجنون، اللي يعمل زي ما يكون بقى. انما حاجة لها هدف يبقى لازم تعرف الهدف اولا. اذا فلا يمكن ان يتحقق لك معرفة هدى الا بعد ان تحقق هدفا. وتقول اكثر طريق يوصل الى هذه هو ايه؟ هو هذا. يبقى ده اسمه الايه؟ الهدى. من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين. الله، من يشاقق الرسول بعد ما تبين له الهدى وينتج عن هذا ان يتبع غير سبيل المؤمنين. اذن سبيل المؤمنين ان يكون مع مين؟ مع الرسول، ملتحد ملتزم، مش كده؟ فاذا هو شاقق الرسول يبقى لا رجع عن ايمانه بالرسول، وكمان ما اتبعش سبيل مين؟ سبيل المؤمنين. اذا ففيه كلام للرسول، ومؤمنون اتبعوا الرسول بالتحام. اللي بيشاقق الرسول بيعمل ايه؟ بيخالف مين؟ يخالف الرسول ويخالف مين؟ ويخالف المؤمنين في ايه؟ في سبيلهم. ولذلك وأن هذا صراط إيه؟ مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل. ما دام بقى السبل يعني ما عنديش إلا سبيل واحد، ما عنديش إلا إيه؟ إلا سبيل واحد. ويتبع غير سبيل المؤمنين نولي ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيره. إحنا ساعة ما يجي لفظ محتمل أن يكون أداة شرط ومحتمل أن يكون اسم موصول، من يذاكر ينجح تبقى عملك من هنا إيه؟ اسم موصول. الذي يذاكر ينجح بقت اسم موصول، إنما من يذاكر ينجح تبقى عملتها شرطية. إذن ففيه بعض الألفاظ تصلح أن تكون اسم موصول وتصلح ان تكون ايه؟ شرطية. اسم موصول الجملة تمشي زي ما شرطية، يبقى فيها جزم في فعل الشرط وجزم في ايه؟ في جواب الشرط. ان ده نص في الشرطية، الذي نص في الموصولية، لكن من إيه؟ مشتركة، تنفع اسم موصول وتنفع ايه؟ شرط. ان كانت شرط واسم موصول نعرفها ازاي؟ قال باللي يجي بعدها. قال لك ايه؟ ومن يفعل طيب اسمع، ومن يشاكك الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع تبقى دلت على انها هنا ايه شرقي. ويتبع غير سبيل المؤمنين يقوم يقول نوليه ولا نوليه، لازم يجزمها بحذف حرف العلة نوليه. ولذلك بعض الناس يقول لك ايه نوليه ولا نوليه ونصليه ولا نصليه، نقول له ما انت انت هتعملها ايه؟ هتعملها اسم موصول؟ ان عملتها اسم موصول تقول ايه من يتبع ومن يشاقق، مش من يشاقق، ويتبع غير سبيل المؤمنين نوليه ما تولى ونصليه، تبقى اسم ايه موصول. لكن ان عملت شرط يبقى لازم تجزم، نبقى يشاقق ونعطف ونقول ويتبع، هات الجواب بقى نوليه مش كده، ونصليه نحذف حرف الايه، نحذف حرف العل. نوليه ما تولى، اولا ولي معناها قربة، تقول فلان ولي فلان يعني بقى ايه قريب منه. فاللي يتبع غير سبيل المؤمنين نقول له والله ايه الله يملها لك بركة مع السلامة يا اخو، نقربه منه، نقربه ايه من الله، نكله الى ما ايه. ولذلك بقى نيجي دي في الجزئية، نيجي في القمة الإيمانية، يقول أنا أغنى الشركاء عن الشرك، لأن اللي يحتاج إلى شركة ده مين؟ اللي فيه زاوية ضعف وعايز شريك يقويه. بالله واحد يشارك واحد على تجارة كده إلا إذا كان ما عندوش المال الكافي لإدارة التجارة، وهذا يشارك واحد على عمل، يبقى الشرك. أنا أغنى الشركاء عن الشرك لأن لي قوة فاعلة لا تحتاج إلى معونة، فأنا أغنى الشركاء عن إيه؟ عن الشرك. فمن أشرك معي شيئا فهو إيه؟ أنا أغنى الشركاء عن الإيه؟ عن، لأن الشركة أول ما تشهد إن دي عجز في ناحية بده يقوم ناحية تانية، أنا أغنى عن الحكاية. فمن أشرك معي إيه؟ شيئا، نقول له إيه؟ أنت له. كذلك نوليه ما تولى، نقول له الله يملأ لك إيه؟ الله يملأ لك بركة. ومع ذلك نقول نوليه ما تولى، نقربه من مراده اللي هو عايزه، لان احنا عارفين ان هو مش هينتفع به، واكبر مقلب منا فيه اننا نوليه ما تولى الله. لكن عطائي الذي بدأتك به يا عبدي مش هرجع فيه، الأسباب التي أمرتها أن تخدمك إن فعلتها مش هقول لها يا أسباب كفي عن خدمة فلان، بس أنا هقربك للي أنت بتحبه خلاص، ويبقى أكبر عقوبة مني لك إنني إيه؟ إنني قربتك له. تعال أوي، لكن فضلي عليك بابتداء النعمة الممدة في كوني مش هقول لها انقبضي عنه برضو، يا أسباب ظلي في خدمتي، يا شمس اديله الضوء والحرارة، يا هواء هب عليه، يا أرض اديله من عناصرك الخير، يا إذا حرسك وبذر فيك اديله الخير، يبقى ما رجعتش في إيه؟ في عطاء. نولي من كان يريد حرص الآخرة نزد له في إيه؟ ومن كان يريد حرص الدنيا أهي نولي إيه؟ نؤته منها، نقول له خدها يا أخوي اشبع به خد، انما مالكش في الاخره ايه النصيب. كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك، وما كان عطاء ربك محظورا. مش كان العطاء على المؤمن بس، ده نمد العطاء لمين؟ لو لم يكن لله الا هذه المساله لكانت كافيه بان نلتحم به ونحبه. نوليه ما تولى، وبعد ذلك نصله جهنم وساءت ايه مصيره. بالله مصير ايه؟ يبقى شكله ده ان الله لا يغفر ان يشرك به، دي من ضمن الايات اللي تميزت بها سوره الايه
2: النساء،
1: سوره النساء مش كده، ان تجتنبوا وان اركم ان الله لا يغفر ان ايه يشرك، دي اسمها الخيانه، هي الخيانه العظمى. طبعا الحق سبحانه وتعالى يتكلم عن إنسان لم تحدث له توبة عن الشرك فيؤمن، لان خلاص الايمان يجب بايه؟ يجب بما قبله. ومن عظمة الايمان انه حين يؤمن بالله وتخلص النية في ايمانه وبعد ذلك جاءه قدر الله بالموت، يقوم يمكن يديله نعيم اكثر من اللي عاش مؤمن طويل، لان اللي عاش مؤمن طويل يمكن عمل بعض السيئات فياخد بعض، انما مخيريق حينما امن وجاءت المعركة وقال لهم مالي كله لمين؟ لمحمد، ودخل المعركة فقتل، ما عملش اي، ما صلاش ركعة وبقى شهيد ولا ما بقاش شهيد؟ شوف العظمة الإيمانية. نعم. إن الله لا يغفر أن إيه؟ أن يشرك، لأن دي الإيه؟ قلنا الإيه؟ الخيانة اللي بنسميها الخيانة العظمى، وإحنا دي البشر ولله المثل الأعلى برضو استعمل الحكاية دي، خلي جماعة شركة في عملية كده ثورة وانقلاب وعمل ومش عارف إيه، وبعدين يجي واحد منهم يعمل البدع إلا أن يتعرض للثورة بالإيه؟ بالنقد، يبقى مقبول برضه، ما فيش مانع، ونغطرش عليه ونعمل كل حاجه، لكن اذا جاء علشان يعمل انقلاب نقول له ايه؟ فاذا ان الله لا يغفر ان يشرك به، يعني دي اسمه ايه؟ خطيئه القمه. ويغفر ما دون ذلك لمين؟
2: لمن يشاء.
1: مش عملها بقى كده بس، اخضعها لمين؟ لارادته ايه؟ لإرادته هو، وإلا كانت الناس بقت إيه؟ تبقى على حل شعرها، ولازم يكون يتوب عن الإيه؟ عن الذنب. إحنا قلنا مش مجرد ما عمل ذنب خلاص يطرد من الرحمة، لأن إحنا قلنا فرق بين من يأتي الذنب وهو يعلم أنه مذنب وأن حكم الله صحيح وصادق إلا أنه نفسه ضعفت، وبين من يرد الحكم على الله. يبقى عايز يعمل الذنب يقول يلتمس له وجه حل، يقول لك لا الربا، الربا مش حرام، العمليه دي ما هيش حرام، قول لي يا اخي الربا حرام بس ظروفي صعبه شويه، وانا يبقى اسمك عاصي بس، انما لما ترد الحكم على الله تبقى ايه؟ يبقى والعياذ بالله كافر. ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. خدوا بالكم ان بعض المستشرقين اللي بيدعبثوا لنا في القرآن الحقيقة، واذا اراد الله نشر فضيلة طويت اتاح لها لسان حسود، يوم هم لما يتكلموا في حاجة زي دي يوم يخلونا احنا ننبش عن الاعجاز القرآني وننبش عن البلاغة، يوم يقول لك اهو القرآن بيقول ايه؟ ان الله لا يغفر ان ايه؟ ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وبعدين يبدو ان محمد سهي فقال آية تانية، سهي يعني الكلام من مين؟ أكن القرآن من عند مين؟ سهي يقول لك إيه؟ قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. طب ما هو إيه لا يغفر ما يغفرش دي؟ نقول له ما هو أصلك أنت أمش في ملكات اللغة، لكن لو كنت أنت اللغة عندك ملكة وسليقة وطبيعة كنت ساعة ما تفهم قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب، كنت تفهم إن الشرك مش ذنب.
2: الله.
1: لأن ما هو الذنب؟ الذنب أن تعرف قضية إيمانية ثم تخالفها، إنما المشرك مش داخل في الحكاية دي خالص، ده في القمة في الأول. يبقى إذن الآية متناقضة ولا هو اللي مش فاهم؟
2: هو اللي مش فاهم.
1: طيب، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. الله. ليه؟ لأن احنا قلنا زمان هب أن المشرك أخذ من متع الحياة، حياته محدودة ولا مش محدودة؟ ده انفضلت له المتع يبقى هو هيسيبها، مش كده؟ طب وإن ما فضلتش وطلعت منه تبقى هي حت إيه؟
2: هتسيبه
1: خلاص؟ وبعدين هتسيبه أو يسيبها تسلمه إلى إيه؟ إلى الله. لما يروح لله في الجزاء والحساب، هي الآخرة دي لها زمن؟ يا سلام، ما أطول شقاءه بجريمته، يبقى ضلال بعيد ولا لا؟ ده اللي بيضل ضلال شوية صغيرين كده يبقى معلش الغاية وينتهي، إنما ده إيه؟ يبقى بعيد ولا مش بعيد؟ بعيد قوي. يشرك بالله، قال لك ما هو أصل في ناس مسألة وجود الله دي ما يقدروش يجدوا فيها أبدا، إنما يعملوا له شركة، يعملوا له إيه؟ طب فيه واحد ينكر الحكاية دي خالص، مفيش ألوهية، أو ده الكفر. يبقى الشرك هو بيعمل إيه؟ برضه بيؤمن بمين؟ بس لهش إيه؟ لهش شريك. ولذلك شوفوا بقى سيدنا إبراهيم، فإنهم عدو لي الأصنام كده، إلا رب العالمين. الله، إنهم عدو لي إلا رب العالمين. يبقى ده استثنى من ايه؟ لا يستثنى الا من داخل في المستثنى. انهم يعني الايه اللي انتوا بتعبدوه ومأمنين بيه انهم اله، كل دول مين؟ عدو لي الا رب العالمين. يبقى كأنهم كانوا بيؤمنوا بالله بس حطينه وياه مين؟
2: شريك.
1: فاللي غير ربنا عدو لي، الذي خلقني فهو والذي هو يطعمني
2: ويسقيني
1: الى اخره. يبقى اذا الشرك انك انت ما انتش قادر، قضيه وجود الله دي ما انتش قادر عليها، فتخلي برضو الله وتجيب وياه ايه؟ تجيب وياه ايه؟ شريك. طيب الشريك دي بتعبدوه، بيعبدوه بقى يشوفوا ايه عايز ايه. ولذلك لما ينزلوا في الجبل يقول لك ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى. لو قالوا ما نذبح لهم الا ليقربونا الى الله زلفى كانت يمكن تبقى معقوله شويه، انما ده اثبتوا لهم عباده، اثبتوا لهم ايه؟ عباده. يبقى ما تنفع ولا ما تنفعش؟ تبقى ما تنفعش. هات بقى اللي بيعبدوه بقى ويستمعوا له ويدعوه في مصائبهم وبتاع، قال ايه؟ ما يدعون من دونه، ان بمعنى ما، ساعة ما تشوف إن كده، لأن إن مرة تبقى إيه؟ مرة تبقى شرطية إن تذاكر تنجح، ومرة تبقى نفي، مرة تبقى إيه؟ إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم. يعني إيه؟ والذين يظاهرون من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم. يعني إيه؟ ما أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم. تبقى إن بمعنى هنا إيه؟ بمعنى ما، نفي. إن يدعون من دونه إلا إناثا، إلا إناثا. يا ترى الأصنام اللي أنتم بتدعوها دي إناث ولا أنتم بتدعون نساء والنساء لا ينصرون ولا يدفعون؟ كلام بده يثبت إن اللي أنت بتدعيه ما يغنكش ولا ينفعك ولا يضرك زي النسوان تمام، ولا هم الاصنام بس باسماء مين؟ ولا هي الملائكه لانهم قالوا منهم ايه؟ بنات الله. ان يدعون الا ايه؟ الا اناثا، وان يدعون الا شيطانا مريدا. خد بالك بقى من اسلوب القران، ساعه ما يقول ان يدعون الا اناثا فالاسلوب اسلوب قصر، يعني ما يدعون الا ايه؟ اناثا. يبقى لما تيجي تقول ايه؟ ما اكرم الا زيدا، يبقى نفيت الاكرام عن غير زيد ولا لا؟ يبقى اثبتت الاكرام لزيد ونفيت الاكرام عن غير زيد. فساعة نقول ما يعبدون الا اناثا، يبقى غير الاناث ما يعبدهمش، فكيف يعطف عليها بعد ذلك وما يدعون الا شيطانا مريدا؟ طب ودي تيجي ازاي بقى؟ طب ده هو بقول إن يدعون من دونه إلا إيه؟ ده أسلوب اسمه أسلوب إيه؟ قصر. وأسلوب القصر معناها أن تقصر الفعل على المقصور عليه، لا يتعداه إلى غيره. فإن يدعون إلا إناثا زي قولك ما نكرم إلا زيدا، ما دام قلنا ما نكرم إلا زيدا يبقى غير زاد يدخل في الإكرام. ولذلك ما تقدرش تقول وأنا أكرم عمرا، لأنك أنت نفيت أن يكرم غير مين؟ غير زيد. ده كلام على الحب، الا ان تعطفه في الاستثناء، ان تعطفه في الاستثناء. طب ان يدعون، اي ما يدعون الا اناثا هي الاصنام. وبعدين قال ان يدعون الا شيطانا مريض، يبقى ما يدعون يبقى في قصرين ولا لا؟ يبقى ازاي القصر ده يمشي والقصر ده يقول له تعالى بقى نشوف كده. الاصنام اللي كانوا بيعملوها دي كانوا بيدعوا اللي بيخدموا الاصنام ان في جوفها شيء بيكلمهم، في جوفها شيء، فبقوا يقولوا ان كل صنم فيه واحد بيكلمه، الواحد ده ايه؟ شيطان. هي الشياطين بس تبقى شياطين انس ولا شياطين جن وانس؟ ما هو برضو كده. طب ما هو صح برضو عملية نصب ان السدنة على الالهة بدهم يجعلون للالهة سلطة ويجعلون لها نفوذ علشان ايه؟ الخير يجي بقى للالهة وللسدنة تنبسط بقى وتهيص، ويوقفوا واحد كده بصوت ويغير صوته واجس ويقول كذا ويقول كذا، اذبحولي كذا، هاتولي كذا. الله، زي ما بيحصل في الدجالين. ما بيحصل في مين؟ علشان يثبتوا لنفسهم ايه؟ وهو يمكن حطت واحد كده ورا البتاع ولا اي حاجة كده. ام قال لك الله، يبقى الواحد ده ان كان شيطان حقيق وانتهز الفرصة في الصنمية لينفس سمومه الالحادية، ادي ماشي. وان كانت من شغلة السدنة يبقى برضو شيطان انس، يبقى يشطان جن يشطان ايه؟ شيطان الجن وشيطان الانس متمثل في ايه؟ في قلب الصنم. يبقى إذن هم ما يدعون إلا إناسا وما يدعون إلا شيطان، يبقى هم الاثنين وأمر واحد ولا لا؟ يبقى أمر واحد. إن يدعون من دونه إلا إناثا، وإن يدعون أي وما يدعون إلا شيطانا. الشيطان ده الشطن، وهو البعد، مشتط بعيد. طيب مريدة، شيطان إيه؟ مريد. فيه كلمة مارد ومريد. أم قال لك احنا قلنا زمان ان كل الامور اللي تغيب عن الحس مأخوذة من الامور الحسية، مأخوذة من الامور الحسية. فلما تيجي تمسك كلمة ميم وريه ودال المادة دي، نقوم نلاقي مثلا امرد، مش كده؟ وامرأة مرداء وشجرة مرداء، الله، وصرح ممرد. المادة كلها دايرة حوالين ايه؟ لان في ساعات المادة تدور حول معنى واحد، والمعنى يشيع في جميع مشتقاتها. فنشوف ايه امرض ومريض. ما قال لك ملساء. امرض يعني منابت الشعر فيه ملساء نعلة. طيب وصرح ممرض بتاع بالخيص، مصقول صقلة ناعمة لدرجة أنها اشتبهت أو ظنت أنه ماء، مش كده؟ ولذلك كشفت عن سكنها فانسبها إيه؟ ينبل. قال لها إنه صرح ممرض من قوارير. شو بقى الصرح الممرض من قوارير؟ يعني أملس وناعم. طب والشجرة المرداء؟ انتوا تشوفوش نخل؟ النخل كده لما يجي يقطعون جريده يبقى باقي بعد الجريد حاجة احنا نسميها، فعرفنا الفلاحين، قحط، اللي هي اسفل الجريدة ايه؟ العريض شوية كده، وده يفضل شوية بعد ما نقطع الجريد، وبعدين نبقى ايه؟ ما بنقطعوش كله، بنسيب فيه حتة ملتصقة بالنخلة عشان لما نيجي نطلع نعملها سلمة، مش بنشوف كده؟ فيه نوع ما يمسكش، تيجي تقطعه وروح عامل كده تبقى النخلة ايه؟ مرداء ملموسة، تيجي تبقى تتزفلط. ولذلك لازم يعملوا لها حاجة عشان ايه؟ يطلع عليها، يبقى يشبك فيها يقولها بعد الايه؟ المسامير، او يعملوا فيها نقر او اي حاجة عشان تقدر ايه؟ يبقى كل المادة مادة ايه؟ شيطان مريض يعني ايه؟ متمرد. ايه؟ ما تغدرش من ملسته تمسكه، يملص منك زي ما يكون مزفلط، يعني حاجة مزفلطة ايه؟ تيجي تمسكها ادي الشيطان. ويبقى مارد ومريد وممرض ومرداء، كل ده وامرض كلها داخله من مين؟ من المساء. ان يدعون من دونه الا ايه وان يد... وبعدين الشيطان لما يجي يمسكوه بقى في الاخره يقولوا انت وانا انا مالي ومالك، انا ما كانش لي عليك سلطان الا انني دعيتك وعملت لك كده فجيت، انا لا عندي قوه ارغمك على الفعل ولا عندي حجه اقنعك به، انما انت اللي خايب من تشويره جيت. يبقى اذا بيعرف بيملص ولا لا، انما هو يملص من الحج علينا، انما يملص من هناك
2: لا.
1: شوف يا سيدي، ان يدعون من دونه الا اناثا وان يدعون الا شيطانا مريدا، موصوف بان الله طرده من رحمته، لعنه ليه؟ لعنه الله. ساعة ما نقول لع شيطان مريض لعنه الله، يبقى نشوف ليه اللعنة جت، مش هو أذنب؟ طيب أذنب، طب ما هو آدم أذنب برضو قلنا كمان زمان، وآدم إيه؟ طب اشمعنا ده لعنه الله واشمعنا ده فتلقى آدم من ربه كلمات
3: فتاب؟
1: نقول له لأن فيه فرق بين أن ترد على الله حكمه. إبليس لما قال له ربنا اسجد قال إيه؟ أسجد لمن خلقت طينا؟ أنا خير منه. الله الله الله الله، يبقى رد الحكم على الله ولا لا؟ لكن آدم قال إيه؟ قال ربنا ظلمنا أنفسنا، الحكم بتاعك صح بس أنا ما قدرتش على نفسي. يبقى إذن هو ده، ولذلك اللي يحذر كل واحد يجي على حكم من أحكام الله ويقول لك لا ده مش حرام، قل له يا أخي قل له هو حرام بس أنا مش غادر على نفسي، بدل ما يبقى البعيد كافر تبقى مؤمن عاصي، يمكن توبة ولا استغفار ولا بتعطشل عنك الإيه. إنما الناس بقى ربنا سبحانه وتعالى طمس على بصائرهم وعايز نقول له خليك مؤمن عاصي، يقول لا والله لازم أكون كافر. أنت تشريكي؟ لعنه الله طرده من رحمته. وعلشان تعرف ان ابن ادم لازم يكون يقظ لحبائل الشيطان، لانه ما دام مطرود من رحمه الله لازم تحذر منه، ده تاخد بالك منه قوي. ولو ان ابن ادم برضه اعمل كل فكره كده كان من الممكن ان هو يفند كلام ابليس. ما هو بيقول لك كيد الشيطان هو مش قوي الا على الخايب اللي عنده غفله. انما بيقول لك ان ادم مش متصور ان واحد يحلف بربنا كده، ما هو لسه على غماه بقى داخل الدنيا جديد بقى، ما في مش متصور ابدا ان واحد يحلف. وقاسمهما، قاسمهما يعني اقسم بالله انه لهما من ايه؟
3: ناصحين.
1: طيب من الناصحين. خليك بقى يا سيدي ادم لما قال لك ان ربنا لم ينهكم عن هذه الشجره الا ان تكونا ملكين، ده ما نهاكم عن الشجره علشان ما تبقوش لانكم لو كلتوا منها تبقوا ايه؟ وتبقوا خالدين. طب بالله يا اخي لو ان ادم بقى يعني اعمل المساله شويه كده تقول له الله طب ما دام انت عارف الحكايه ما تاكل انت منها وتبقى ملك وتبقى من الخالدين، ده انت عملت ارنب وقلت يا رب انظرني الى يوم يبعثون، طب ما دام الشجره دي كانت هتخليك من كنت كل مين يعني كان الاصل كان. انما الحق سبحانه وتعالى بيدينا ايه؟ ان الانسان لازم يكون المؤمن ايه؟ المؤمن يقظ. لعنه الله وقال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا. خد بالك بقى القران لما بيعالج قضيه، القضيه دي عايزه تدبر. طب ابليس بيتكلم المسألة دي ولسه مش موجودة إلا مين؟ قال كان آدم وحواء، فكيف علم ما يكون في البعد يعني في المستقبل من إن هيبقى له شوية ويتبعوه؟ لأتخذن من عبادك إيه؟ نصيبا مفروض. لأتخذن، شوف الأخذ بقى، لأتخذن من عبادك نصيبا يعني شوية قسط من الخلق ومفروض لازم استولي عليه ضروري. كيف عرف هذه؟ اهو عرفها بالقياس المنطقي، ام قال مدام انا قدرت على

0: خدها بايه؟ بالظن. من مقدمة هي ايه؟ قال لك انا قدرت على ابوهم وايه؟ وامهم. ومدام قدرت على ابوهم وامهم، مع ان ابوهم وامهم خدوا التكليف من الله مباشرة، تكليف من الله. فاذا كنت انا عاوز بقى اللي هياخدهم من وسط رسل بقى والطول الحكاية، يبقى دول ايه؟ سهل. يبقى ده اسمه ايه؟ خدها بالايه؟ بالظن. الظن المبني على الايه؟ الدليل. لان احنا قلنا الظن نسبة راجحة، نسبة بس مش متيقنة، انما ايه؟ راجحة. يقابلها الوحي وهي نسبة ايه؟ مرجوحة. ولقد صدق عليهم ابليس ايه؟ ظن على الأول. ولذلك قال برضو لأحتنكن ذريته، وقال بعزتك لأغوينهم أجمعين. ايه استثنى علشان ايه؟ ما دام قال نصيب مفروض يبقى مش هياخدهم ايه؟ مش هياخدهم ايه؟ كلهم. لعنه الله وقال لأتخذن من عبادك نصيبا ايه؟ مفروضا. الفرض هو القطع، ولذلك يقول لك ده شيء فرض، يعني ايه؟ مقطوع لا كلام فيه ايه؟ ابدا. نعم. طيب الوسيلة ايه انه ياخد نصيب مفروض؟ يعمل ايه؟ قال لنا على الوسائل بقى. ولا اضلنهم، يبقى ده تفصيل لايه؟ لطرق الاخذ، لطرق. هو فصلها اجمالا عند قوله ايه؟ لاقعدن لهم صراطك المستقيم. واحنا قلنا زمان انه طبعا الشيطان مش هيقعد الا على الطريق الطيب، لان الطريق الوحش السالك مش عايز شيطان، ده هو نفسه شيطان. انتهت المسألة. يبقى مش هيروح زي ما قلنا على الخمارة، انما هو يجي على باب الجامع يشوف الناس بتعمل خير. ولذلك يقول لك انا بتجيني الوساوس في الصلاة. طب امال يعجلك امتى؟ ده اشرف موقف لك ما ينادي ربك. يوم الشيطان لازم بده يعمل ايه؟ لازم يلغيك عندي علشان يحبط ثوابك وتنتهي. فدي تبقى ظاهرة صحية في مين؟ في الإيمان، ولكنها تحتاج إلى يقظة. اليقظة إيه؟ إن ساعة الشيطان ما يجي لك بنغزة. ولذلك شوف القرآن يقول لك وإما ينزغنك من الشيطان نزغ. ساعة النزغ ده أشعره أنك متنبه إليه. ساعة ما يجي النزغ ربنا قال فاستعذ، وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله. وإن كنت حتى بتقرأ اقطع القراءة وأعوذ بالله من الشيطان بفزعة كده. يوم هم لما يعرف انك تنبهت له مرة واثنين يقول لك بقى أرقم، ما عادش هيجي لك تاني. وإلى لقاء آخر إن شاء الله.
1: أيها الإخوة المستمعون، كانت هذه قواطر إيمانية مع الداعية الراحل محمد متولي الشعراوي رحمه الله تعالى، وتفسير آيات بينات من سورة النساء. دار الفتوى إذاعة القرآن الكريم من لبنان.
2: سبحان الأبد الأبد، سبحان

الحمد لله الذي لا ينسى من ذكره، الحمد لله الذي لا يخيب من شكره، الحمد لله الذي تواضع كل شيء لعظمته، الحمد لله الذي ذل كل شيء لعزته، الحمد لله الذي خضع كل شيء لملكه،

الشاكرين ولك الحمد حمد الذاكرين وسبحان الله تسبيح العارفين اللهم تم نورك فهديت فلك الحمد اللهم تم حلمك فغفرت فلك الحمد أعطيتنا وآويتنا وكفيتنا وسترتنا ورزقتنا فلك الحمد.

اللهم صل وسلم عليه صلاة تنجينا بها من الأهوال والآفات، وترفع لنا بها الدرجات، وتحط عنا بها الخطيئات. اللهم صل وسلم عليه صلاة تحل بها العقد، وتنفرج بها الكرب، وتلبى بها الرغائب، وتحسن بها الخواتيم. اللهم صل وسلم عليه صلاة

طمعا بجنتك، يا من ملأت قلوب العابدين أملا برؤيتك، يا من ملأت قلوب الخاشعين رجاء بدوام تجلياتك، يا من

إن لم نكن نحن كما أمرتنا فأنت عنا ذو عز وغنى، فمن لنا ونحن المساكين الفقراء الملتجئون إليك.

فخضع لها كل شيء وذل لها كل شيء. نسألك بسلطانك وعظمتك الذي علا فوق كل شيء، نسألك بنورك الذي أضاء كل شيء، نسألك برحمتك التي وسعت كل شيء، نسألك بعلمك الذي أحاط كل شيء. أنت

نستغفرك من كل ذنب يقطع منك رجاءنا ويرد دعاءنا ويزيد همومنا ويضاعف غمومنا. اللهم إنا نستغفرك من كل ذنب

اللهم إنا مستغيثون نستمطر رحمتك الواسعة فأغثنا نستمطر رحمتك الواسعة فأغثنا نستمطر رحمتك الواسعة فأغثنا

من جود رحمتك فقطرة من جود رحمتك تغفر بها ذنوبنا، ونظرة من رضاك تستر بها عيوبنا، فقطرة من جود رحمتك تغفر بها ذنوبنا، ونظرة من رضاك تستر بها عيوبنا. اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا.

وعزائم مغفرتك، والسلامة من كل إثم، والغنيمة من كل بر، والفوز بالجنة، والفوز بالجنة، والفوز بالجنة، والفوز بالجنة.

كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إن هذا حالنا ظاهر بين يديك، وهذا أمرنا لا يخفى عليك، فارحم يا ربنا وقوفنا ووقوف والدينا والمسلمين يوم القيامة بين يديك، فارحم يا ربنا وقوفنا ووقوف والدينا والمسلمين يوم القيامة بين يديك.

في عمره، وارزقه الصحة والعافية، وارزقه الصحة والعافية يا أرحم الراحمين. اللهم ومن كان منهما ميتا فارحمه برحمتك يا رب.

أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، يا رب العالمين. ربنا تقبل منا اليسير، ربنا تقبل منا اليسير ولا تؤاخذنا بالتقصير، ربنا تقبل منا اليسير ولا تؤاخذنا بالتقصير، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم.

مستمعينا الأكارم، إلى هنا نأتي إلى ختام برامجنا لهذا اليوم. من الآن وحتى موعد أذان الفجر نستمع إلى ما تيسر من القرآن الكريم.

0: حروف ناطقة بكلمات صادقة، إذاعة الصوت الإسلامي.
1: عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا سمعتم النداء فقولوا كما يقول المؤذن. متفق عليه. أيها المؤمنون الكرام، نستمع الآن إلى تسابيح الفجر

0: You are now listening to the voice of Islam. It is now time for Adhan al-Fajr.
1: إخوة الإسلام والإيمان، حان الآن موعدكم مع أذان صلاة الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها. من استديوهات إذاعة الصوت الإسلامي في لكنبا يرفع الأذان.

أشهد أن لا إله

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.

بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا صفوة الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الإله المعبود، الصلاة والسلام عليك يا من جاء بالأحكام والحدود، الصلاة والسلام عليك يا دالا على الحق المشهود، الصلاة والسلام عليك يا مفيض الشهود، الصلاة والسلام عليك يا عين الوجود، الصلاة والسلام عليك يا سر كل موجود. اللهم اجعل حياتنا على سنته، وموتنا على ملته، واجعله المجيب عنا في البرزخ عند السؤال، والشفيع لنا عندك يوم القيامة من النكال وعظيم الأهوال. اللهم اجعله لنا مجيرا من عذابك، اللهم اجعله لنا جارا في دار ثوابك، اللهم اجعلنا عنده من أهل العناية في البداية والنهاية، آمين يا رب العالمين.

الآيات والفرقان، بيني وبينك حرمة القرآن، اشرح به صدري لمعرفة الهدى، وعصم به قلبي من الشيطان، يسر به أمري وقض مآربي، وأجر به جسدي من النيران، واحطب به وزري وأخلص نيتي، واشدد به أزري وأصلح شاني، واكشف به ضري وحقق توبتي، أربح به بيعي بلا خسراني، طهر به قلبي وصف سريرتي، أجمل به ذكري وأعلي مكاني، واقطع به طمعي وشرف همتي، كثر به ورعي وأحيي جناني، أسهر به ليلي وأضم جوارحي، أسبل بفيض دموعها أجفاني، وامزجه يا ربي بلحم معدني، واغسل به قلبي من الأضغان. أنت الذي صورتني وخلقتني وهديتني لشرائع الإيمان، أنت الذي علمتني ورحمتني وجعلت صدري واعي القرآن، أنت الذي أطعمتني وسقيتني من غير كسب يد ولا دكان، وجبرتني وسترتني ونصرتني وغمرتني بالفضل والإحسان، أنت الذي آويتني وحبوتني وهديتني من حيرة الخذلان، وزرعت لي بين القلوب مودة والعطف منك برحمة وحنان، ونشرت لي في العالمين محاسنا وسترت عن أبصارهم عصياني، وجعلت ذكري في البرية شائعا حتى جعلت جميعهم إخواني، والله لو علموا قبيح سريرتي لأبى السلام علي من يلقاني، ولأعرضوا عني وملوا صحبتي، ولبؤت بعد كرامة بهواني، لكن سترت معايبي ومثالبي، وحلمت عن سقطي وعن طغياني، فلك المحامد والمدائح كلها لخواطري وجوارحي ولساني، ولقد مننت علي ربي بأنعم ما لي بشكر أقلهن يداني، لئن اجتبتني من رضاك معونة حتى تقوي أيدها إيماني، لأسبحنك بكرة وعشية، ولتخدمنك في الدجى أركاني، ولأذكرنك قائما أو قاعدا، ولأشكرنك سائر الأحيان، ولأكتمن عن البرية خلتي، ولأشكون إليك جهد زماني، ولأقصدنك في جميع حوائجي من دون قصد فلانة وفلاني، ولأحسمن عن الأنام مطامعي بحسام يأس لم تشبه بناني، ولأجعلن رضاك أكبر همتي، ولأضربن من الهوى شيطاني، ولأكسون عيوب نفسي بالتقى، ولأقبضن عن الفجور عناني، ولأمنعن النفس عن شهواتها، ولأجعلن الزهد من أعواني، ولأتلون حروف وحيك في الدجى، ولأحرقن بنوره شيطاني.

الأكثر من ذكر الله تعالى. أكثر من الصلاة على الحبيب المصطفى. أكثروا من محبة الله ورسوله، ودائما برفقة إذاعة الصوت الإسلامي.

الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق.

وأن محمدا عبدك ورسولك، أصبحت أثني عليك حمدا وأشهد أن لا إله إلا الله، أصبحت أثني عليك حمدا وأشهد أن لا إله إلا الله، أصبحت أثني عليك حمدا وأشهد أن لا إله إلا الله. أصبحنا على فطرة

0: الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده.
1: يقولها 100 مرة في يومه.

هي لزوم المنهج القويم، لزوم المنهج القويم. قال تعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة. وبين أيضا أن الاستقامة بعدم الطغيان، فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا. الآن هذا الذي أراد أن يستقيم له أحوال، فإن كان من أحواله أنه قوي أو أنه غني أو أنه يتمتع بتمكين في الأرض، أكبر مزلق له الطغيان، فقد يطغى الغني على الفقير، وقد يطغى القوي على الضعيف، وقد يطغى العالم على طالب العلم. الطغيان مزلة الأقوياء. ثم يقول الله عز وجل: ولا تركنوا إلى الذين ظلموا. الآن إذا أراد الضعيف أن يستقيم عنده منزلق آخر، المنزلق الآخر أن يركن إلى الذين ظلموا ليأخذ من مالهم أو من شأنهم أو من ما عندهم من الدنيا أو من دنياهم. فلذلك أيها الإخوة، الذي أراد أن يستقيم إن كان قوياً والمال قوة والعلم قوة والسلطة قوة، إن كان قوياً فمزلقه الطغيان. كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. وإن كان ضعيفاً مزلقه أن يركن إلى الذين ظلموا. فحينما أمر الله المؤمنين أن يلزموا سبيل الاستقامة، ذكرهم أن أمامهم منزلقين، هذين المنزلقين متعلقين بحال المستقيم. فالقوي منزلقه الطغيان، والضعيف منزلقه أن يركن إلى الذين ظلموا. أيها الإخوة، الاستقامة تتعلق بالأقوال والأفعال والأحوال والنيات. وقد قال بعضهم: كن صاحب استقامة لا طالب كرامة. فإن نفس الإنسان تتحرك في طلب الكرامة، والله عز وجل يطالبها بالاستقامة. قبل أن أتابع الحديث، لا بد من مثل يوضح الحقيقة. عالم التجارة، لو أردنا أن نحصي أنواع النشاطات والحركات التي يقوم بها التاجر، عديدة جدا لا تعد ولا تحصى، بدءا من شراء محل ومستودع ومكاتب وفروع وتعيين موظفين واستقدام شركات وجلب البضاعة وعرض البضاعة وبيع البضاعة وقبض ثمن البضاعة والمحاسبة. لو ذهبت لأعدد أنواع النشاطات التي يقوم بها التاجر لا تعد ولا تحصى. كل هذه النشاطات إن لم تحقق في النهاية ربحاً، لأن التجارة في النهاية تضغط بكلمة واحدة، التجارة يعني أن تربح، فإن لم تربح لا معنى لكل هذه النشاطات. يقاس على هذا المثل أن الإنسان ضمن المجال الديني قد يقوم بآلاف النشاطات، فإن لم يكن مستقيماً لا معنى لكل هذه النشاطات. كيف أن التجارة ضغطت بكلمة واحدة هي تحقيق الربح، كذلك الدين يضغط بكلمة واحدة هي تحقيق الاستقامة. فإن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا. فما لم تكن مستقيما لا تنتظر من هذا الدين شيء، لك أن تفعل أكثر شعائره، ولك أن تتزين، ولك أن تتباهى، ولك أن تسافر، ولك أن تؤلف، ولك أن تفعل ما تشاء. أما أن تحقق الهدف من الدين، هذا الهدف لا يحقق إلا

0: الاستقامة. الآيات في الاستقامة كثيرة جدا، نكتفي بقوله تعالى: فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا، ثم في الآية الثانية: ولا تركنوا إلى الذين ظلموا. فالمستقيم ينبغي ألا يطغى إذا كان قويا، وألا يركن إلى الذين ظلموا إذا كان ضعيف. أيها الإخوة، مما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأحاديث الصحيحة أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: استقيموا ولن تحصوا. وهذا الحديث أصل في الاستقامة، أي أنك إذا استقمت لن تحصي الخيرات التي تأتيك من الله. الخير كله في الاستقامة، أنت تطلب من الله الكرامة وهو يطالبك بالاستقامة. استقيموا ونعم إن استقمتم. حديث آخر، قال: يا رسول الله عظني ولا تطل، قال: قل آمنت بالله ثم استقم. النبي عليه الصلاة والسلام كما أنه يعلم بأقواله يستخدم الوسائل المعينة بالتعبير الحديث. في التربية الآن في مادة في كلية التربية اسمها الوسائل المعينة، يعني إيضاحات، مصورات، أفلام إلى آخره. فالنبي عليه الصلاة والسلام خط خطاً ثم قال: هذا سبيل الله، ثم خط خطوطاً عن يمينه وعن شماله، ثم قال: هذه سبل متفرقة، عن كل سبيل منها شيطان يدعو إليه، على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه. الخط المستقيم هذه الاستقامة الموصلة إلى الله، وعن يمين هذا الخط خطوط مائلة، وعن الشمال خطوط مائلة، على رأس كل خط شيطان يدعو إلى هذا الطريق. ثم تلا قوله تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. مثل آخر، يقول عليه الصلاة والسلام: ضرب الله مثلا صراطا مستقيما وعلى جنبتي الصراط سوران فيهما أبواب مفتحة، وعلى الأبواب ستور مرخاة، وعلى باب الصراط داع يقول: أيها الناس ادخلوا الصراط جميعا ولا تتفرقوا عنه، وداع يدعو من جوف الصراط، فإذا أراد أن يفتح شيئا من تلك الأبواب قال: ويحك لا تفتحه، فإنك إن تفتحه تلجه. والصراط الإسلام، والسوران حدود الله، والأبواب المفتحة ضمن الصراط محارم الله، وذلك الداعي على رأس الصراط كتاب الله عز وجل، والداعي فوق الصراط واعظ الله عز وجل في قلب كل مسلم. هذا مثل ضربه النبي عليه الصلاة والسلام. الطريق الموصلة إلى الله واحدة، إلا أن الطريق الموصل إلى مرضاته هذا الطريق متعدد. الطرق الموصلة إلى مرضات الله عز وجل لا تعد ولا تحصى. وكان عليه الصلاة والسلام إذا قام من الليل ليصلي افتتح صلاته بقوله صلى الله عليه وسلم: اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. أيها الإخوة، ماذا عن أقوال السلف الصالح وعلى رأسهم الصحابة الكرام في شأن الاستقامة؟ فعن أبي بكر الصديق رضي الله عنه سئل عن الاستقامة فقال: ألا تشرك بالله شيئا. فهم الاستقامة استقامة العقيدة. وسيدنا عمر لما سئل عن الاستقامة قال: أن تستقيم على الأمر والنهي ولا تروغ روغان الثعلب. الحيل الشرعية والفتاوى الضعيفة والتأويلات الباطلة، هذا رأي سيدنا عمر. وسيدنا عثمان قال استقاموا أخلصوا العمل لله، فسر الاستقامة بالإخلاص، وسيدنا علي فسرها بأداء الفرائض، وسيدنا الحسن قال استقاموا على أمر الله، عملوا بطاعته واجتنبوا معصيته، ومجاهد قال استقاموا على شهادة أن لا إله إلا الله حتى لحقوا بالله عز وجل. وبعض العلماء يقول أعظم الكرامة لزوم الاستقامة، ويقول أيضا استقاموا على محبته وعبوديته فلم يلتفتوا عنه يمنة ولا يسرة. أيها الإخوة، كما قلت قبل قليل، يمكن أن يضغط الدين كله بعد الإيمان بالله بالاستقامة، ولأن تعريف العبادة طاعة طوعية هي الأصل الطاعة، لكن سببها العلم، نتيجتها السعادة، ففي العبادة جانب معرفي هو السبب، وجانب سلوكي هو الأصل، وجانب جمالي هو الثمرة. فما لم تستقم لا يمكن أن تقطف الثمرة، وما لم تعلم لا يمكن أن تستقم. يعني الحقيقة ثلاث حدود متعلقة ببعضها بعضا، تعرف الحقيقة فتستقيم، تستقيم فتسعد. وحينما خلقنا الله عز وجل خلقنا ليسعدنا بعبادته بعد أن نعرفه، تعرفه فتطيعه فتسعد بقربه. هذه ثلاث كلمات، تعرفه، لن تستقيم على أمره إلا إذا عرفته، ولن تسعد بقربه إلا إذا أطعته، لن تستقيم على أمره إلا إذا عرفته، ولن تسعد بقربه إلا إذا أطعته. تعرفه، تستقيم على أمره، تسعد بقربه. فلذلك بالتعبير الشائع بين أصحاب المهن يقول لك ضربة معلم. فإذا دعوت إلى الله، إذا ركزت على الاستقامة فهذه ضربة معلم، لأن هذا الإنسان إذا استقام اتصل بالله، قطف كل ثمار الدين، شعر بالقرب، شعر بالراحة، شعر بالطمأنينة، شعر بالأمن، شعر بالتوفيق، شعر أن الله يحبه، كل ثمار الدين من الاستقامة. فلذلك يجب أن نلح على الاستقامة. أما إذا ألححنا على طلب العلم فقط، في الآن اتجاه بالإسلام خطير يسمى بالتعبير المتداول إسلام صالونات، كل الأوراق الرابحة سقطت الآن، لم يبقى في أيدي الناس إلا ورقة الدين. فالذي لا يلتزم منهج الله إذا جلس ليتكلم يحكي باسم الدين. الدين الآن بعد وقوع كل النظم الوضعية والمبادئ الوضعية في الوحل لم يبقى إلا الدين. فالذي أراد أن يرتفع بين الناس يتكلم بالدين الآن. ما من طريق لتعلو، إن أردت أن تؤلف كتاباً وأن يروج يجب أن يكون كتاب ديني. فعلى مستوى الكتب الدين، على مستوى المحاضرات الدين، فكل واحد أراد العلو في الأرض ليس له من سبيل إلا الدين. فصار نشأ اتجاه جديد، يعني إسلام ما له علاقة بالإسلام إطلاقاً، إسلام ما له علاقة بالإسلام، إسلام فكري فقط. فهو لا يصلي أحياناً وينتهك معظم الحرمات، لكن إذا أراد أن يتحدث يتحدث بقيم الدين كي يتعامل مع العملة الرائجة. فلذلك الدين في الأصل استقامة، الدين في الأصل التزام، الدين لزوم المنهج. فالإنسان حتى يوفر وقته ويقطف ثمار اتجاهه لا يفكر أنه ممكن بالدين يربح إذا بقي على مستوى الثقافة، أنه الدين من دون استقامة ثقافة أو عادات أو تقاليد أو فولكلور أو تراث. يقول لك التراث الإسلامي، الدين وحي، الدين وحي والتزام. وفي القرآن الكريم ما يزيد عن 200 آية تتحدث عن الإيمان ما من آية تحدثت عن الإيمان إلا وجاء بعد الإيمان العمل الصالح. وأوضح شيء، إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، يعني أن تقول ربنا الله دون أن تستقيم لا معنى لهذا الكلام إطلاقاً. وكنت أوضح هذه الحقيقة بأن إنساناً مريضاً في جلده، وقد وصف له الطبيب أن يتعرض لأشعة الشمس، فجلس في غرفة قميئة مظلمة بعيدة عن الشمس، هو متكلم وفصيح وأديب، فإذا أسمعنا من كلمات مديح الشمس: يا لها من شمس ساطعة، إنها في كبد السماء ساطعة، إنها شمس مطهرة لأمراض الجلد، مهما تحدثت عن فضل الشمس وأنت قابع في الظلام حديثك ليس له قيمة إطلاقاً، ولا يقدم ولا يؤخر. من أجل أن نوفر أوقاتنا، ومن أجل أن نقطف ثمار هذا الدين، ومن أجل أن نلقى الله سعداء بقربه، يجب أن ينتقل النشاط الديني من نشاط الأقوال إلى نشاط الأفعال، لأنه لما يبقى الدين أقوال يسمى ظاهرة صوتية، ظاهرة صوتية، والصوت يختفي فجأة. يعني أنت قد تأتي بأكبر آلة تسجيل تضع فيها شريط وترفع الصوت إلى أعلى مستوى، هذه الآلة تملأ المكان ضجيجاً ونغماً، يكفي أن تقطع الكهرباء عن هذه الآلة، ما في شيء. فإذا بقي الإسلام ظاهرة صوتية، يعني أقل حدث طارئ بلغي الإسلام. أما الإسلام إذا كان استقامة يصمد كالجبال، هي أحد أحد، شو أساسها؟ أحد أحد، يعني المستقيم لا يصرفه عن دينه لا سبائك الذهب اللامعة ولا سياط الجلادين اللاذعة. الدين استقامة، إنه بالاستقامة قطف ثمارة. الإنسان إذا دعي إلى طعام فحضر لكن لم يأكل، المرة الثانية إذا دعي يزهد في هذا الحضور، ما أكل شيئاً. فإذا كان على المائدة صحون غالية جداً وأدوات غالية جداً لكن ما في طعام، إذا دعي مرة ثانية لا يأتي، ممل، المجيء ممل. فإذا الإسلام لم يتوج بالاستقامة، أقول لكم هذه الكلمة: الإسلام ممل، تألفه. والله قال: وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى، وقال: وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. الصلاة صعبة جدا، عشر ساعات يمضيها الإنسان دون أن يشعر، أربع ركعات لو تقال، أرى الإمام مدهامة قال له طولتها، قال له كلمة واحدة، قال له مدهامتين بركعة واحدة، كل ركعة أقول مدهامة. وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. فهذا الإسلام أساس الاستقامة، فأنت حينما تستقيم مع الله بصير. لذلك الأوراد والأذكار من دون استقامة مملة وثقيلة على الإنسان، لكن الأوراد والتلاوات مع الاستقامة مسعدة. فما لم تستقم على أمر الله لا تنتظر من هذا الدين شيئا. كيف أنت تأخذ شهادة حقوق؟ معلومات، تتعلم القوانين، تتعلم الأحكام، مراتب المحاكم، أنواع الأحكام، ممكن معلومات. إذا تركت الاستقامة فالدين لا يزيد عن أن يكون ثقافة. هذا مع اختصاص طب، هذا هندسة، هذا حقوق، هذا شريعة، اختصاص من هذه الاختصاصات، لا تقدم ولا تؤخر. لكنك إذا استقمت إنسان آخر. لذلك أيها الإخوة، كنهاية لهذا الموضوع، هناك علم بالله، وعلم بأمره، وعلم بخلقه. العلم بخلقه الجامعات في الأرض، فيزياء، كيمياء، رياضيات، طب، هندسة، فلك، فيزياء نووية، كيمياء عضوية إلى آخره، هي علوم الأرض، هذه علوم خلقه، من اختصاص الجامعات في العالم. لكن مهما تعلمت، أينشتاين أعلم علماء الفيزياء، مات، انتهى بموته. والعلم بأمره كليات الشريعة، هنا معلومات وهنا معلومات، هنا قوانين وهنا قوانين. أيضا طالب الشريعة في عنده مراجع ومصادر وكتب ومنهج بحث وأدلة نقلية وعقلية، كمان علم آخر، كل فيزياء تماما. لكن ما لم تعرف الله والعلم بذاته وتتقرب إليه وتجاهد نفسك وهواك فلن تصل مع الله إلى شيء. الحقيقة المرة أفضل ألف مرة من الوهم المريح. أيام بتلاحظ الإنسان بتعلق بالدين بأشياء ما بتكلفه شيء، بيقوم ببعض العبادات، لكن عند الشهوات ضعيف أمام الشهوات، لذلك هذا لا يستطيع أن يتصل بالله عز وجل. يبقى الدين نماذج أو تقاليد أو عادات عنده، لكن في النهاية الدين من دون استقامة ممل، والدين من دون استقامة في تدهور، وتلاقي انتقل من حال إلى أسوأ إلى أسوأ إلى أسوأ إلى أن ترك الصلاة. أوضح مثل، إنسان طالب علم سافر إلى بلد غربي، يعني أول أسبوعين ثلاثة لزم الصلاة، فلما أطلق بصره في الحرام تململ في الصلاة، ثم ترك الصلاة، ثم ارتكب الزنا. الآن بينه وبين الله حجب كثيفة من الصعب أن يخترقها، يعني كان صالحا جدا، فلما خرق الاستقامة انفتح عليه باب التدهور. وأنت متماسك ما دمت مستقيما، فإذا خرقت الاستقامة فقدت هذا التماسك. فالذي أتمناه على نفسي وعليكم أن نلزم الاستقامة حتى يأتينا اليقين، حتى الموت. والإنسان أحيانا ينتكس، وقد ينتكس في وقت متأخر، فما لم يكن مع الله عز وجل، وما لم يلزم حدود الشرع، وما لم يلزم مجالس العلم، والله أيها الإخوة هذا المجلس وأي مجلس آخر علمي هذا أحد الحصون التي تمنعك أن تنزلق. عملية شحن، وأنت شبه حالك بهالهاتف الخلوي، إذا ما شحنته بنتهي، وأنت تحتاج إلى شحن مستمر حتى تتكلم. مجلس العلم فيه شحن، الخطبة فيها شحن، التقيت مع إنسان صالح فيه شحن. لا بد من أن يكون لك مرجع، لا بد من أن يكون لك شاحن. هلا إذا سافرت تأخذ الهاتف مع الشاحن تبعه، الشاحن إذا نسيته الهاتف ما له طعم إطلاق، أليس كذلك؟ الشاحن قبل الهاتف، فالشاحن هو الاتصال بالله، والشاحن هو مجلس العلم، والحمد لله رب العالمين.
1: مكارم الأخلاق، حلقات مع الداعية الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي.
2: أخي المسلم، في وقت الانتظار أكثر من الاستغفار وصلي على النبي المختار.
3: سورة القمر.
4: بسم الله الرحمن الرحيم.
5: In the name of Allah, the most gracious, the most merciful.
4: اقتربت الساعة وانشق القمر.
5: The hour has drawn near and the moon has been cleft asunder.
4: وَإِنْ يَرَوْا آيَةً يُعْرِضُوا وَيَقُولُوا سِحْرٌ مُسْتَمِرٌ.
5: And if they see a sign, they turn away and say, this is continuous magic.

0: إذاعة الصوت الإسلامي، صوت الدعوة إلى الله.
1: الله يا الله، الله يا الله، الله يا الله.
0: إذاعة الصوت الإسلامي، صوت للعمل في سبيل الله.
2: نحن لم نحني الجبال قط إلا للصلاة، وشهدنا ربنا لا إله إلا الله.
0: إذاعة الصوت الإسلامي، منبر إعلامي إسلامي.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله صباحكم بكل خير، طاب يومكم. أهلا بكم إلى برامجنا لهذا اليوم الثلاثاء 22 من شهر المحرم لعام 1448 للهجرة، الموافق للسابع من شهر تموز يوليو لعام 2026 للميلاد. نحن معكم على موجة الاف ام 87.6. بإمكانكم الاستماع إلينا على الاب The Voice of Islam خلال هذه الفترة الصباحية، وبعد قليل بإذن الله سأوافيكم بمواعيد الصلاة لهذا اليوم، ثم بحالة الطقس المتوقعة لهذا اليوم وللأيام القليلة القادمة. بعدها تستمعون إلى نشرة أنباء محلية أسترالية، تعقبها نشرة عربية وعالمية. كل الحوادث الهامة التي وقعت على سطح الكرة الأرضية خلال ليل أستراليا سأوافيكم بها تباعا بإذن الله في سياق برامجنا. أتمنى أن تقضوا معنا وقتا طيبا ممتعا ومفيدا في رحاب الإسلام. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. يا رب إني أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. يا رب إني أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. يا رب إني أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا، وبك نحيا وبك نموت، وإليك النشور. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت، وأبوء لك بنعمتك علي، وأبوء بذنبي فاغفر لي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. أخي المستمع الكريم، دع الأمور تجري في أعنتها، ولا تبيتن إلا خالي البال، ما بين غمضة عين وانتباهتها يغير الله من حال إلى حال.

مواعيد الصلاة لهذا اليوم هي على النحو التالي: أذان الظهر يرفع عند الساعة 12:04، أذان العصر عند 2:45، أذان المغرب عند الساعة 5:01، أذان العشاء عند الساعة 6:31، غدا الأربعاء أذان الفجر يرفع عند الساعة 5:31، وشروق الشمس عند 7 تماما. حالة الطقس المتوقعة لهذا اليوم وللأيام القليلة القادمة هي على النحو التالي: اليوم درجة حرارة 17 والطقس ماطر، وكذلك الحال يوم الأربعاء والخميس والجمعة والسبت وحتى يوم الأحد، طقس ماطر 17 درجة نهارا 7 درجات ليلا، والله أعلم. يوم الاثنين القادم الطقس مشمس 18 درجة نهارا 7 درجات ليلا، والله أعلم. أتمنى لحضراتكم يوما جميلا رائعا كله خير وسعادة وبركة وسرور. أسأل الله تعالى أن يحفظكم ويرعاكم.

0: والآن إليكم مستمعين الأكارم النشرة الإخبارية المحلية.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من إذاعة الصوت الإسلامي في سيدني أحييكم وأقدم إلى حضراتكم النشرة الإخبارية المحلية الأسترالية لهذا اليوم الثلاثاء 7 من شهر تموز/يوليو لعام 2026 للميلاد. تفاصيل النشرة. كامبرا: يشكل ضباط الحدود خط الدفاع الأول عن أمن أستراليا، وبالتالي لديهم الحق بإلغاء التأشيرة المؤقتة وليس الدائمة وفق معايير محددة. وغالبا ما تكون عمليات إلغاء التأشيرة في المطار مفاجئة وتحدث عندما يصل الأفراد إلى أستراليا، ولكن يتم اعتبارهم غير ممتثلين لشروط التأشيرة الخاصة بهم، وقد لا تتاح لحامل التأشيرة فرصة دخول البلاد، وسيتم إعادته على متن الرحلة التالية المتاحة. وتعرض مسافر وصل إلى مطار بيرث إلى إلغاء تأشيرته وغرامة باهظة قدرها $3,300 أسترالي بسبب خرقه قواعد الحجر الزراعي في أستراليا، حيث قام المسافر بإحضار لحوم نيئة وبعض الأجبان معه بدون تصريح عن تلك المواد، مما استوجب ترحيله وإلغاء تأشيرته. هذا وتختلف عملية إلغاء التأشيرة في المطار عن الإلغاءات العادية، حيث لا يمتلك الوافد على تأشيرة مؤقتة إمكانية للاستئناف الفوري ويرحل فورا أو على أول رحلة متاحة. كامبرا: تواصل اللجنة الملكية المعنية بمعاداة السامية والتماسك الاجتماعي جلساتها التي تواصل اللجنة الملكية المعنية بمعاداة السامية والتماسك الاجتماعي جلساتها التي تبحث في مدى خطورة خطاب الكراهية الذي نراه على الإنترنت والعوائق التي تحول دون تنظيم ومراقبة المنصات الإلكترونية. وقد استمعت لجنة التحقيق التي تم تشكيلها بعد الهجوم الذي وصفته السلطات بالإرهابي والذي وقع في شاطئ بونداي في ديسمبر 2025، إلى أن المنصات الإلكترونية أصبحت ساحات للكراهية. واليوم مثلت منصة التواصل الاجتماعي إكس المملوكة لإيلون ماسك أمام جلسة استماع اللجنة الملكية، حيث تعرضت لانتقادات حادة من قبل خبراء وشهود أشاروا إلى انتشار محتوى خطاب الكراهية وإلى المواد الإباحية العنيفة والمحتوى الذي يروج لسلوكيات خطيرة على المنصة. وقد استمعت اللجنة إلى إكس وأبلغت الحكومة الأسترالية بأن المنصات الإلكترونية ليست مسؤولة عن حماية الأطفال من المحتوى الضار على الإنترنت. ودافع السيد بن جود المدير الدولي للسياسات في إكس عن الإجراءات الاستباقية التي تتبعها المنصة لمكافحة خطاب الكراهية. ملبورن: اندلع حريق كبير في منطقة ريتشموند شرق وسط مدينة ملبورن بعد أن اقتحم مجهولون بسيارة أحد المتاجر وأضرموا النار فيه، ما أدى إلى امتداد الحريق إلى 10 متاجر داخل المبنى نفسه. واستدعيت فرق الإطفاء إلى شارع فيكتوريا التجاري قرابة 4:15 من فجر يوم أمس عقب تلقي بلاغات عبر رقم الطوارئ 000، وشارك في عمليات إخماد أكثر من 80 من رجال الإطفاء، فيما جرى الدفع بفرق إضافية للسيطرة على النيران ومنع امتدادها. وقالت هيئة الإطفاء والإنقاذ في ولاية فيكتوريا إن طواقمها تمكنت من منع انتشار الحريق إلى المباني المجاورة، مؤكدة أن الجهود لا تزال مستمرة لإخماد النيران بالكامل وتأمين الموقع. من جهتها قالت شرطة ولاية فيكتوريا إن التحقيقات الأولية تشير إلى أن مجهولين اقتحموا بسيارة أحد المتاجر قبل أن يشعلوا النار فيه ويفروا من المكان، مضيفة أن واجهات المتاجر المجاورة تعرضت لأضرار فيما لم يكن أي شخص داخل المتجر المستهدف وقت الحادث. وأصدرت هيئة الطوارئ في فيكتوريا تحذيرا للسكان بسبب الدخان الكثيف المتصاعد من موقع الحريق، كما أغلق شارع فيكتوريا أمام حركة المرور بما في ذلك خدمات الترام، وفرضت الشرطة طوقا أمنيا حول المنطقة وأعلنت فتح تحقيق لكشف ملابسات الحادث وتحديد هوية المتورطين. كامبرا. في وقت يحتدم فيه الجدل داخل أستراليا بشأن مستويات الهجرة، يقول خبراء إن هناك عاملا رئيسيا يجري تجاهله، هذا وقد أصبحت الهجرة واحدة من أكثر القضايا السياسية إثارة للجدل في أستراليا، وغالبا ما تتصدر النقاشات المتعلقة بقدرة السكان على تحمل تكاليف السكن والتماسك الاجتماعي والنمو السكاني. وأصبح النقاش الآن أكثر استقطابا في السنوات الأخيرة، ففي حين يؤكد خبراء إن الهجرة ضرورية لسوق العمل والاقتصاد الأسترالي، يرى منتقدون إنها أسهمت في زيادة الضغوط على القدرة على تحمل تكاليف السكن وعلى تحمل الخدمات العامة، وهو ما غذى موجة من المشاعر المناهضة للمهاجرين. إلا أن تقريرا جديدا يشير إلى أن أحد الأسباب التي يتم التغاضي عنها وراء ارتفاع أرقام الهجرة في أستراليا ليس زيادة أعداد الوافدين بل انخفاض أعداد المغادرين. ويخلص التحليل الصادر عن الجامعة الوطنية الأسترالية إلى أن الصورة أكثر تعقيدا مما يوحي به الاعتقاد السائد بأن أستراليا تشهد مستويات غير مسبوقة من الهجرة. ويقع في صميم هذه القضية مقياس رسمي يعرف باسم صافي الهجرة الخارجية، وتعهد كل من حزب العمال والائتلاف المعارض بخفض معدلات الهجرة، ويستخدم صافي الهجرة الخارجية غالبا كمؤشر رئيسي للحكم على مدى نجاح تلك الجهود، ويقيس هذا المؤشر عدد الأشخاص الذين يصلون إلى أستراليا ويقيمون فيها لمدة لا تقل عن 12 شهرا، مطروحا منه عدد الأشخاص الذين يغادرون البلاد لمدة لا تقل عن 12 شهرا. ورغم انخفاض صافي الهجرة الخارجية عن ذروته التي سجلها بعد جائحة كورونا، فإن تأخر مغادرة الأشخاص من البلاد ما زال يبقي الرقم مرتفعا. وبحسب أحدث بيانات مكتب الإحصاءات الأسترالي، انخفض صافي الهجرة الخارجية إلى 1000 شخص خلال العام المالي 2025-2026، ويمثل ذلك انخفاضا طفيفا مقارنة ب 306,000 في العام المالي 2024-2025، لكنه لا يزال أعلى توقعات حكومة حزب العمال التي بلغت 295,000. وتتوقع الحكومة أن ينخفض صافي الهجرة الخارجية إلى 245,000 شخص خلال العام المالي الحالي. وعندما أعادت أستراليا فتح حدودها بعد إغلاقات جائحة كوفيد-19، شهدت البلاد موجة كبيرة من الوافدين، ليرتفع صافي الهجرة الخارجية إلى ذروته عند 556,000 شخص في عام 2022-2023. وخلال الجائحة قدمت الحكومة تمديدات للتأشيرات وتسهيلات أخرى للتعامل مع تداعيات إغلاق الحدود ونقص العمالة، وأدت هذه التغييرات إلى تأجيل دورة المغادرة الطبيعية لبعض حاملي التأشيرة المؤقتة، مما جعل حجم الوافدين المقيمين أكبر بكثير من كل التوقعات. من إذاعة الصوت الإسلامي في سيدني، قدمت إلى حضراتكم أهم الأنباء المحلية الأسترالية لهذا اليوم الثلاثاء. طاب يومكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: إذاعة الصوت الإسلامي تقدم إلى حضراتكم النشرة الإخبارية المفصلة.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من إذاعة الصوت الإسلامي في سيدني أحييكم وأقدم إلى حضراتكم نشرة أنباء كاملة مفصلة. نبدأ بنشرتنا اليوم من بيروت. أعلنت الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان أمس الاثنين مقتل 4 أشخاص بينهم 3 نساء إثر غارة إسرائيلية استهدفت سيارتهم في منطقة النبطية الفوق جنوب لبنان، في خرق جديد لاتفاق وقف إطلاق النار المعلن بين حزب الله وإسرائيل منذ أكثر من 2 أسبوع. وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام إن مسيرة معادية شنت غارة بصاروخ موجه استهدف سيارة كان على متنها 4 أشخاص لدى عودتهم من تفقد منزل العائلة في بلدة النبطي الفوقى، مما أسفر عن مقتلهم جميعا. وحسب الوكالة فإن لائحة الضحايا شملت مديرة مدرسة لبنانية ووالدتها مع عاملة منزلية أجنبية وعاملا سوريا. ويعد هذا الهجوم أحدث ضربة إسرائيلية على جنوب لبنان ضمن خروقات تل أبيب المتواصلة لاتفاق وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ في 21 يونيو حزيران الماضي. وتزعم باستمرار إن الهجمات تهدف إلى تدمير بنى عسكرية تابعة لحزب الله في المنطقة. وفي سياق متصل أفادت وزارة الصحة اللبنانية بارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على لبنان منذ 2 مارس آذار الماضي إلى 4319 قتيلا و12203 من الجرحى. وفيما يتعلق بأضرار الحرب كشف وزير الإعلام اللبناني بول مرقص إن الأضرار المادية المباشرة للعدوان الإسرائيلي على بلاده تتراوح بين 3 إلى 4 مليارات دولار وفق تقديرات أولية لا تشمل الخسائر الاقتصادية والأضرار غير المباشرة. وتتزامن تقديرات وزير الإعلام مع استمرار جيش الاحتلال في تنفيذ خروقات يومية للاتفاق الإطاري الموقع في بيروت، حيث أقدم أمس الاثنين على نصف منازل وتنفيذ تفجيرات في بلدتين جنوب لبنان. ونفذ الاحتلال ليلا تفجيرا في بلدة حولة بقضاء مرجعيون وفق الوكالة الوطنية للإعلام. سياسيا قال الرئيس اللبناني جوزيف عون إنه لا مكان للحرب الأهلية في لبنان رغم محاولات البعض إيقاظ الفتنة في البلاد. وفي سياق العدوان الإسرائيلي أوضح عون إن استمرار الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الجنوبية يحول دون انتشار الجيش اللبناني، وهو ما لا يخدم أهداف كل من بيروت وواشنطن، كما أكد عون وفق ما نقلت عنه وكالة أو الرئاسة اللبنانية أهمية الضغط على إسرائيل للانسحاب من المناطق التي تحتلها في لبنان، موضحا أن بقاء الاحتلال يقوض شرعية الدولة ويمنع انتشار الجيش وأسس تحقيق السلام العادل والدائم. وبشأن الاتفاق الموقع بين الحكومة اللبنانية وإسرائيل صرح الرئيس اللبناني بأنه خيار التفاوض مع إسرائيل كان الوحيد المتبقي بعدما فشلت الحرب في تحقيق أهدافها. وبحث رئيس الحكومة اللبنانية نواف إسلام مع قائد الجيش رودولف هيكل التحضيرات اللازمة لتنفيذ بنود الاتفاق الإطاري لبدء انسحاب جيش الاحتلال الإسرائيلي من المناطق التجريبية المحددة. وذكرت وكالة الأنباء اللبنانية إن اللقاء بين سلام وهيكل جرى في السرايا الحكومية بالعاصمة بيروت، حيث ناقش الطرفان خطوات تطبيق بنود الاتفاق الذي يقضي بانسحاب إسرائيلي تدريجي من كامل أراضي لبنان، على أن يبدأ من منطقتين تجريبيتين. ولم يحدد الاتفاق جدولا زمنيا واضحا للانسحاب الإسرائيلي من المنطقتين أو من كامل الأراضي اللبنانية، لكنه ربط ذلك بتولي الجيش اللبناني المسؤولية الأمنية الكاملة في المناطق التي تنسحب منها قوات الاحتلال. وينص الاتفاق الإطاري الموقع بين الحكومة اللبنانية وتل أبيب بوساطة أمريكية في 26 من يونيو حزيران الماضي على انسحاب إسرائيلي متدرج من كامل الأراضي اللبنانية المحتلة ونزع سلاح حزب الله، بما يمهد المسار أمام انتشار القوات المسلحة اللبنانية تباعا. في المقابل أعلن حزب الله عن رفضه القاطع للاتفاق الإطاري، مؤكدا في الوقت ذاته أنه لن يسلم سلاحه، وإن شرط نزع السلاح الوارد في الاتفاق غير قابل للتنفيذ. أنقرة أصدرت تركيا عملة تذكارية من فئة 5 ليرات في خطوة رمزية لتخليد القمة 36 لحلف شمال الساطلس الناتو والتي تحتضنها أنقرة، لكن أهمية القمة تتجاوز مجرد الاحتفاء إلى سبل الدفع بالتعاون بين الأعضاء في ذروة التوترات، مما يجعل التطلعات إلى نتائج اللقاء المرتقب بين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان والرئيس الأمريكي دونالد ترامب ذات أهمية بالغة. وتعكس العلاقات العريقة بين الدولتين اللتين تجمع بينهما روابط دبلوماسية مبكرة منذ القرن 19 مكانتهما اليوم كأكبر مؤسستين عسكريتين في حلف شمال الأطلس الناتو، واثنين من أكثر الدول ذات الصناعات الدفاعية تطورا وكفاءة في العالم. وبينما تتمتع الأولى بنفوذ وتأثير عالمي أوسع نطاقا، تتميز تركيا بموقع جغرافي فريد ومجموعة من التحالفات الثنائية، مما يجعل كل منهما مساهما بالغ الأهمية في قوة الناتو، مع روابط تدفعها علاقات شخصية رغم التباين في وجهات النظر والخلافات العالقة بين البلدين في أكثر من ملف. وطبع الود العلاقات بين تركيا والولايات المتحدة في عهد الرئيس ترامب، الذي يشيد باستمرار في تصريحاته بالرئيس التركي أردوغان، ما عزز مكانة تركيا داخل حلف شمال الأطلسي في أعقاب توترات مع عدد من العواصم الغربية. ويبرز أثر العلاقة الشخصية بين ترامب وأردوغان كأحد أهم عوامل هذا التحول، فقد أعلن الرئيس الأمريكي إنه سيشارك في قمة الناتو في تركيا خصيصا من أجل أردوغان، واصفا أردوغان في أكثر من مناسبة بأنه صديق وقائد استثنائي، كما أشار إلى أنه لولا استضافة تركيا للقمة لما قرر حضورها، وهو ما اعتبره مراقبون مكسبا دبلوماسيا مهما للرئيس التركي ورسالة تعزز مكانة أنقرة داخل الحلف. وبشكل عام تساهم خصائص كل من الولايات المتحدة وتركيا في تحديد مدى قوة الناتو، كما تساهم العلاقة بينهما في رسم حدودها، وهو ما يشدد عليه تقرير صادر عن مركز الأبحاث الأمريكي. ويضيف المجلس في تحليله إنه عندما تتفق القيادتان الوطنيتان في كلا البلدين تتسع آفاق التنسيق العسكري والدبلوماسي والاستراتيجي، وعندما لا تتفقان يسود الجمود والتوتر. لكن على الرغم من حفاظ الرئيسين على نبرة إيجابية وأجندة بناءة، فإنه لا يزال الكثير غامضا بشأن مستقبل العلاقات الأمريكية التركية وما تنبئ به بالنسبة للناتو بشكل عام. وعلى الرغم من الأجواء الإيجابية بين ترامب وأردوغان، فإن الرئيسين يسعيان عبر اللقاء في القمة إلى إذابة الجليد حول عدة مسائل خلافية، من أبرزها قرار واشنطن استبعاد تركيا من برنامج مقاتلات F-35، وفرض عقوبات عليها في عام 2020 بعد حصول أنقرة على منظومات الدفاع الجوي S-400 روسية الصنع، والتي تعدها الولايات المتحدة تهديدا أمنيا، وفرض واشنطن عقوبات على بنك خلق المملوكة للدولة التركية والمتهم بالتحايل على العقوبات الاقتصادية الأمريكية المفروضة على إيران، حيث يقدر حجم تحويلات الأموال التي تشكل جوهر هذه الاتهامات 20 مليار دولار وفقا للائحة الصادرة عن المدعي الفيدرالي الأمريكي. وأيضا اعتراض أنقرة في وقت سابق على الدعم الأمريكي لوحدات حماية الشعب الكردية في سوريا التي تعتبرها أنقرة امتدادا لحزب العمال الكردستاني وتصنفها تنظيما إرهابيا، لكن الدعم الأمريكي تراجع لاحقا مع توقيع قسد اتفاق الاندماج في المؤسسات السورية في فبراير شباط من هذا العام. دمشق. وصل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مساء أمس الاثنين إلى العاصمة السورية دمشق في أول زيارة رسمية لزعيم أوروبي إلى سوريا عقب سقوط نظام الطاغية بشار الأسد. وأفادت وكالة الأنباء السورية سانا بأن وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني استقبل الرئيس ماكرون والوفد المرافق له في مطار دمشق الدولي، وأشارت إلى أن هذه الزيارة تجسد انتقال العلاقات السورية الفرنسية إلى مرحلة جديدة تقوم على الاحترام المتبادل والشراكة المتكافئة. وفور وصوله دمشق نشر الرئيس الفرنسي عبر حسابه في منصة أكس: أتيت ليؤكد التزام فرنسا بالوقوف إلى جانب الشعب السوري من أجل سوريا ذات سيادة موحدة بتعدديتها وتنعم بالسلام مع جيرانها. وبعد وصول الرئيس الفرنسي إلى دمشق نقلت وكالة الأنباء السورية سانا عن الرئيس أحمد الشرع قوله في مقابلة تلفزيونية على قناة BFM TV الفرنسية إن فرنسا من أصدقاء الشعب السوري منذ أيام الثورة التي قمعها النظام البائد، ومنذ التحرير تواصل معنا الرئيس الفرنسي ماكرون، وكان لفرنسا دور بناء في إلغاء العقوبات عن سوريا. واعتبر الشرع إن زيارة الرئيس الفرنسي لسوريا تشكل تطورا مهما في العلاقة بين البلدين، متحدثا عن اتفاقيات خلال الزيارة، وإن فرنسا ستقوم بالعمل في البنية التحتية والقطاع المالي، وهناك الكثير من القطاعات التي تستطيع العمل بها. وكانت مديرية الإعلام في الرئاسة السورية قالت في بيان لها يوم الأحد إن الشرع وماكرون سيجريان جلسة حوار مستديرة مع الوفدين بعد وصول الرئيس الفرنسي إلى دمشق، مشيرة إلى أن المباحثات ستتناول تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية، وإن الوفد المرافق لماكرون يضم مستثمرين وممثلين عن شركات فرنسية. غزة. قال ناصر عودة محامي الطبيب الفلسطيني حسام أبو صفية إن السلطات الاحتلال الإسرائيلية نقلت موكله إلى العزل الانفرادي، مؤكدا أن حالته الصحية باتت في خطر شديد إثر تعرضه لإصابة في الرأس والوجه تسببت له في صعوبة في التنفس، وذلك من جراء اعتداء وحشي ممنهج يتعرض له بشكل يومي داخل السجون الإسرائيلية. وأوضح عودة في مداخلة له عبر شاشة الجزيرة القطرية إنه تمكن من زيارة أبو صفية قبل يومين، حيث أحضر الطبيب إلى غرفة الزيارة مكبل اليدين والرجلين وبدت عليه علامات واضحة على صعوبة المشي والتنقل. وخلال الحديث الذي دار بينهما عبر الطبيب الأسير عن مخاوفه الحقيقية من ألا تتكرر هذه الزيارة مجددا، مشيرا إلى أن ممارسات السلطات الإسرائيلية تهدف إلى إيذائه المتعمد، مما يلمح حسب تقرير المحامي إلى وجود قرار مسبق بتصفيته وإعدامه داخل المعتقل. وفي محاولة لتدارك الوضع الطبي الحرج لأبو صفية طالب عودة بنقله فورا من سجن راكفات الإسرائيلي في مدينة الرملة والذي نقل إليه حديثا، ووصفه المحامي بالمسلخ البشري، كما تقدم بطلب عاجل لزيارته والإطمئنان عليه مجددا، إلا أن سلطات الاحتلال قابلت هذا الطلب بالرفض التام منعا للاطلاع على حالته. كما طالب المحامي السلطات الإسرائيلية وإدارة السجون بالإفراج الفوري عن الطبيب وبتوفير العلاج الطبي، لكنه أوضح أنه لم يتلقى أجوبة من السلطات الإسرائيلية حتى وقت لقائه مع الجزيرة. النمسا، قضت محكمة نمساوية بسجن ضابطين سابقين في النظام السوري المخلوع لثماني سنوات لكل منهما بعد إدانتهما بارتكاب أعمال تعذيب واعتداء جنسي بحق معتقلين مدنيين في مدينة الرقة بين عامي 2011 و2013 وفق ما ذكرت قناة الإخبارية السورية الرسمية. وحكمت محكمة فيينا الجنائية على كل من المتهم الرئيسي وهو الرئيس السابق لفرع إدارة المخابرات العامة في الرقة خالد الحلبي والمقدم السابق في جهاز الشرطة مصعب أبو ركبي بالسجن لثماني سنوات لارتكابهما جرائم تعذيب وإيذاء جسدي جسيم وإكراه مشدد وإكراه جنسي بحق 12 ضحية وإلزامهما بدفع تعويضات مالية لعدد من الضحايا. وهذه المحاكمة هي الأحدث في أوروبا لمشتبه بارتكابهم جرائم خلال الثورة السورية، وذلك بموجب الولاية القضائية العالمية والتي تتيح للقضاة البث في قضايا تتعلق بجرائم خطيرة ارتكبت في الخارج، وذلك بعد خضوع مسؤولين سابقين في النظام المخلوع لمحاكمات في فرنسا وألمانيا والسويد وبلجيكا بتهم ارتكاب جرائم حرب خلال الثورة السورية. وقد دفع المدانان ببراءتهما في مستهل المحاكمة التي بدأت في يونيو حزيران الماضي وتخللها اتهام الادعاء النمساوي لكل من الحلبي وأبو ركبي بأنهما أصدرا أوامر في مناسبات عدة أو تقاعسا عن منع سوء معاملة أعضاء في حركة احتجاجية. وذكر الادعاء ان الحلبي تلقى تعليمات مباشرة من حكومة دمشق واستخدم العنف بشكل منهجي عبر اساليب تعذيب نمطية، وادلى العديد من المحتجزين بشهاداتهم امام المحكمة بشأن تعرضهم لضرب مبرح على يد حراس في الوقت الذي كان فيه المتهمان يتوليان قيادة المكان الذي احتجزا فيه، حيث قال أحد الرجال: لا أزال أشعر بالخوف حتى هذا اليوم، واصفا كيف استجوبه الحلبي حيث تعرض للضرب على باطن قدميه بكابلات كهربائية. كما تحدث محتجزون آخرون عن سجنهم في زنازين ضيقة ومكتظة، وذكر أحدهم إنه أبقي عاريا لمدة 9 أيام مع سكب الماء البارد عليه بشكل متكرر. ويذكر أن الضابطين السوريين المدانين تقدما بطلب لجوء إلى النمسا عام 2015 في حين أشارت تقارير إعلامية وفقا لوكالة الصحافة الفرنسية إلى أن الموساد هو من نقل العميد السابق خالد الحلبي إلى النمسا قادما من فرنسا حيث كان يقيم آنذاك. بغداد، أعلن مجلس القضاء الأعلى في العراق أمس الاثنين ضبط 20 مليون دولار وخمس كيلوغرامات من الذهب في إطار التحقيقات المستمرة بقضية وكيل وزارة النفط لشؤون التصفية الموقوف عدنان الجميلي، ليرتفع إجمالي الأموال المضبوطة في هذه القضية إلى 121 مليون دولار أمريكي. ونقلت وكالة الأنباء العراقية عن بيان لمجلس القضاء الأعلى إن قاضي تحقيق محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية أعلن عن ضبط 25 مليار دينار عراقي جديد، أي ما يساوي 19 مليون دولار، إضافة إلى ضبط مبلغ 1 مليون دولار. كما أفاد البيان بضبط مصوغات ذهبية تقدر بنحو 5 كيلوغرامات في قضية وكيل وزارة النفط لشؤون التصفية المتهم الموقوف عدنان الجميلي والأطراف الضالعة معه. وبحسب البيان فإن العملية جاءت نتيجة المتابعة الدقيقة لضبط المتحصلات المالية الناتجة عن الهدر الحاصل في المشاريع المنفذة من قبل المتهم وأطراف القضية. وأوضح أن هذه المبالغ كانت موضوعة في زجاجات مياه بلاستيكية ومخبأة داخل منزل المتهم في مدينة التكريت التابعة لمحافظة صلاح الدين. كما أشار إلى أن المبالغ المالية الإجمالية المضبوطة في هذه القضية ارتفعت لتصل إلى 127 مليار دينار عراقي، أي ما يساوي 97 مليون دولار أمريكي و24 مليون دولار إضافة إلى العقارات والسيارات التي تم حجزها والمصوغات الذهبية المضبوطة، مؤكدا أن التحقيقات وملاحقة الضالعين الآخرين مستمرة حتى استكمال الإجراءات القانونية كافة. وقبل أيام أعلنت السلطات العراقية عن توقيف عشرات المشتبه بهم في قضايا فساد مالي وإداري، بينهم نواب ومسؤولون رفعت عنهم الحصانة القانونية. وجاءت هذه التطورات بناء على اعترافات مرتبطة بقضية وكيل النفط أو وكيل وزارة النفط الموقوف عدنان الجميلي الذي أقيل في 2 يونيو حزيران الماضي على خلفية شبهات تتعلق بهدر المال العام وإبرام عقود غير قانونية. فنزويلا كاراكاس، في مشاهد تحبس الأنفاس وصفت بالمعجزة، تمكنت فرق الإنقاذ الدولية العاملة في فنزويلا أمس من انتشال أشخاص من تحت الأنقاض بعد 12 يوما من وقوع الزلزالين المزدوجين اللذين أصابا البلاد وأسفرا عن آلاف القتلى والمصابين والمشردين. ووثقت مقاطع متداولة لحظة عثور فريق الإنقاذ على ناجين بينهم أطفال في منشأة بمنطقة تناغورانا في ولاية لاغويرا على ساحل البحر الكاريبي، وتظهر مقاطع أخرى في ولاية أبوري تمكن رجال الإنقاذ من التواصل مع الطفل فابيو والذي قاوم الجوع والعطش طوال الأيام الماضية للبقاء على قيد الحياة، في حين قال قائد فرق الإطفاء في ولاية أليعازار كاسيدو من موقع الإنقاذ: سمعنا الطفل وقد استجاب لنا، نحن قريبون منه جداً. وبينما أوضح كايسيدو إن فرق الإنقاذ تواصل عملها دون انقطاع للوصول إلى الطفل الموجود في الطابق السابع لانتشاله حيا من تحت الإنقاذ، يتابع الوالد فرانسيسكو باسترادو سير عمليات انتشال طفله عن كثب. وعلى الرغم من تضاؤل فرص العثور على ناجين وبدء تقليص أعمال البحث، فإن فرق الإنقاذ الموجودة في الميدان تسابق الزمن أملا في العثور على أحياء من بين الأنقاض التي خلفها الزلزالان المدمران والذي أوقع 3342 قتيلا على الأقل و16700 مصاب وفق حصيلة رسمية جديدة. ولم تصدر الحكومة أرقاما رسمية عن المفقودين، لكن الأمم المتحدة تقدر أن عدد المفقودين يصل إلى 50,000، وأشارت السلطات إلى أن 17,345 شخصا أصبحوا الآن بلا مأوى، لافتة إلى تضرر 856 مبنى.

تكافح أوروبا موسم حرائق محتدما ومبكرا هذا العام في جنوب القارة، حيث شهد جنوب فرنسا وإسبانيا والبرتغال واليونان حرائق مترافقة مع موجة حر جديدة. ففي فرنسا التهم حريق اندلع مساء السبت في سلسلة جبلية يصعب الوصول إليها قرب مونكانيغو نحو 4600 هكتار حتى الآن، وأصيب فيه عنصر إطفاء وأحد السكان. وأدت الحرائق في جنوب غرب فرنسا إلى إجلاء 10,000 شخص من 24 بلدة وقرية صغيرة بالقرب من الحدود الإسبانية. وقال مسؤولون إن الرياح القوية أمس الاثنين ستؤجج النيران بشكل أكبر. ويشارك 700 من عناصر الإطفاء و200 آلية برية و10 وسائل جوية في مكافحة هذا الحريق الكبير. ويتوقع أن تكون 16 مقاطعة في جنوب فرنسا وغربها في حالة تأهب من المستوى البرتقالي هذا اليوم، مع توقع وصول الحرارة إلى 40 درجة مئوية. القاهرة: فرضت قوات الأمن المصرية طوقا أمنيا مشددا على مداخل ومخارج قرية نجع عزوز التابعة لمركز دشنة شمال محافظة قنا بصعيد البلاد، وعززت من وجودها داخل القرية عقب اندلاع مشاجرة مسلحة بين نساء عائلتين نتيجة خلافات جيرة بينهن تطورت إلى استخدام بنادق آلية، ما أسفر عن سقوط قتيلتين. وفيما تعد الواقع خارج نطاق المألوف في الصعيد، جاءت التحركات الأمنية في إطار السيطرة على الموقف ومنع تجدد الاشتباكات وسط حالة من الذعر بين الأهالي بعد سماع دوي الأعيرة النارية. وقررت سلطات التحقيق في قنا حبس متهمتين لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات في الواقعة التي شهدتها القرية يوم الأحد، كما قررت انتداب مصلحة الطب الشرعي لإجراء الصفقة التشريحية للجثامين وبيان سبب الوفاة. وتواصل جهات التحقيق الاستماع إلى أقوال المتهمتين وشهود العيان في إطار استكمال التحقيقات وكشف ملابسات الواقعة وتفريغ كاميرات المراقبة للوقوف على جميع ملابسات الحادث واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. وأشارت التحريات الأولية إلى أن الاشتباكات جاءت على خلفية خلافات قديمة بين أسرتين تجددت إثر مشادة بسبب لعب الأطفال قبل أن تتطور سريعا إلى تبادل لإطلاق الأعيرة النارية. وذكرت التحريات إن المتهمة الأولى أطلقت النار من بندقية آلية كانت بحوزتها على المجني عليها، ما أسفر عن إصابتها إصابة أودت بحياتها في الحال. في المقابل سارعت والدة المجني عليها إلى إحضار سلاح ناري وأطلقت أعيرة نارية تجاه والدة المتهمة التي لقيت حتفها أيضا متأثرة بإصابتها، وذلك عقب فرار المتهمة الأولى من مكان الواقعة. وعقب الحادث كثفت الأجهزة الأمنية جهودها وتمكنت من ضبط المتهمة الأولى أثناء اختبائها داخل منزل مهجور، كما ألقت القبض على المتهمة الثانية في محيط مكان المشاجرة وضبطت بحوزتهما بندقيتين آليتين، فيما تم نقل جثماني الضحيتين إلى مشرحة مستشفى دشنة المركزي تحت تصرف جهات التحقيق. وسارعت قوات الشرطة إلى تطويق محيط القرية تحسبا لتجدد الاشتباكات بين أفراد الأسرتين مع استمرار انتشار القوات فيها لحين استقرار الأوضاع الأمنية. من إذاعة الصوت الإسلامي قدمت إلى حضراتكم أهم الأنباء، نحن معكم على الهواء مباشرةً.

0: تبحث عن مدرسة إسلامية في بويمونت هيلز، مدرسة الملك فهد الإسلامية تقدم المدرسة أفضل تجهيزات المختبرات وأفضل مكتبة على الإطلاق. مدرسة الملك فهد الإسلامية يهمها كل طالب من طلابها، وموظفوها حريصون على التعليم والعلاقات الاجتماعية والأمور الدينية. مدرسة الملك فهد الإسلامية بويمونت هيلز تنمو بالطراد، وقد بدأ التسجيل للطلاب للعام المقبل. لمزيد من المعلومات بإمكانكم زيارة الويب سايت www.mfis.nsw.edu.au أو اتصلوا مباشرة على الرقم 02-8783-5190. وبإمكانكم زيارة المدرسة بفرعيها بويمونت هيلز كامبس على العنوان 20 مانجيري رود بويمونت هيلز، أو هوكستون بارك كامبس على العنوان 210 باسيفيك بالمز سيركت هوكستون بارك.
1: سمعت شي عن الصيدلية الجديدة فارماسي فور ليس بشست الهيل
2: اللي بتديرها الصيدلينية نسمة بدر؟
1: هي ذاتها يا الله، ملا صيدلية ولك يا عمي كل شي فيها.
2: شو يعني كل شي؟
1: جميع أنواع الروائح والعطور وبأرخص الأسعار، وطول السنة الباناماكس بدولارين والمورنك فريش بدولارين.
2: في عندهم دواء بالصيدلية؟
1: عم قلك صيدلية، في كمان فحص السكري وضغط الدم،
2: بيزبطولي وبينظمولي الأدوية لأنه روسي ما بيحمل،
1: وكمان بيوصلولك الدواء على البيت إذا بتحب وبيزبطولك راسك.
2: تفتح كل يوم؟
1: كل يوم للساعة 11 بالليل وعمدار السنة.
2: شو العنوان؟
1: فارماسي فور ليس 154 وولدرن رود شستر هيل.
2: والتليفون
1: 9644-8727.
2: أول دواء
1: أول. يا سلام.
0: يرجى الانتباه، نداء هام إلى حضرات السادة المسافرين إلى كل مكان في العالم، يرجى التوجه إلى أريبيان ترافل في بانشبو. للحصول على أفضل أنواع خدمات السفر ولمساعدتكم بكل ما يتعلق بترتيب رحلاتكم، نقدم خدمات السفر للأفراد والمجموعات، ونتعامل مع كل شركات الطيران العالمية. أرابين ترافل خلال فترة قصيرة اكتسبت ثقة الجالية. مديرها العام السيد خالد العرب يضع خبرة أكثر من 20 عاما في عالم السفريات بخدمتكم. زوروهم على العنوان 190 The Boulevard Punchbowl، للاتصال 9759-8855.
3: الحمد لله بنتي نجحت بامتحان القلب، بقي علينا نختار المدرسة المناسبة لتعليم السواقة.
0: سهل كتير، MAK لتعليم القيادة هي الحل. معلمة السواقة الأخت عبير بيشكروا فيها كتير، حريصة على تعليم القيادة بحرفية ولكل الأعمار وعندها إجازة من الأرماس.
3: الحمد لله هيك طمنتيني. عندك رقمة؟
0: طبعا، ما بنتي تعلمت السواقة عندها، سجل عندك 04-66-08-4098. Pure Hearing Bridge Clinic، فحص السمع ليس مجرد اختبار للأذن، بل خطوة مهمة للحفاظ على صحتك العامة وجودة حياتك. ضعف السمع قد يؤثر على التواصل والتركيز والعلاقات اليومية، نقص السمع يضاعف من احتمالية الخرف والزهايمر. احرص على إجراء فحص سمع دوري في Pure Hearing Bridge Clinic لاكتشاف أي مشكلة مبكرا والاستمتاع بصوت من تحب بثقة وراحة. اطلب من طبيبك تحويلك إلى عيادتنا، أو زر عيادتنا مباشرة لفحص السمع وتنظيف الأذن في لاكنبا على العنوان 102A Halden Street، وللحجز الاتصال على الرقم 04-784-5577. كل خدمات السمع مجانية للمتقاعدين ولمن يحملون بنشن كارد، مع قسيمة بقيمة $30 من كولز للمؤهلين لاستخدام السماعة.
4: قهوة الحموي، القهوة الرائعة لأصحاب الكيف والمزاج والزواقون المحترفون. قهوة الحموي للصبحيات الرائقة والعصرونيات اللايقة والسهرات العايقة. قهوة الحموي يا هيك القهوة يا أما بلا، اشتريها ودللها وبالهال زينها. قهوة الحموي مطحونة بالهال أو بلا هال، كمان موجودة بسائل بقناني جاهزة للشرب. قهوة الحموي الوكيل الوحيد هشام كافي بريفزبي 8 ماري جولد ستريت ريفزبي 9750-7938. نحن نبيع بالجملة فقط، اطلبوا بضائعنا من كل محلات السمين العربية والسوبر ماركت.
0: تعلن صيدلية دايركت كيمست أوتلت ستيفين ساون بسوق الكبير. الفريق المحب لإلكن واللي بيتمتع بثقتكن ما زال معكن، رح يقدم أسعار أفضل وفيتامينات أكتر وأنواع أكتر من العطور والروائح العالمية.
5: Visit us in-store at Direct Chemist Outlet Bankstown, located in the center. Nicole's Direct Chemist Outlet Bankstown. Big on vitamins, mega on savings.
0: لمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم 9709-2831.
6: يا هلا بليلة لوجانا، نور البدر بسمانة.
4: الجنة في شستر هيل يقدم أشهى أنواع الدجاج المشوي على الفحم. الفروج عند الجنة بشستر هيل بيتقدم مع التبولة والحمص والباتنجان والخبز الطازج والثوم. الجنة بشستر هيل واحد من فروع الجنة 50 المنتشرين في سيدني، ودائما الطعم اللذيذ والخدمة الممتازة والنكهة المميزة. إذا كنتوا بمنطقة شستر هيل وشعرتوا بالجوع تفضلوا عند الجنة. إذا بتحبوا وجبة سريعة أو عشاء كامل لكل العيلة تفضلوا عندنا بشستر هيل، 160 وولدرن رود شستر هيل، ودغري مقابل شستر هيل سكوير. جربونا ولن تندموا أبدا. الجنة بشستر هيل.

أعزائي المستمعين، قد تكون قلة النوم أحد أعراض التدهور المعرفي المرتبط بالتقدم في السن، بل وأحد أسبابه الظاهرة، ولكن يمكنكم اتخاذ خطوات لتحسين نومكم وصحة دماغكم على المدى الطويل، حيث تؤثر قلة النوم سلبيا على جوانب رئيسية عدة، منها شيخوخة الدماغ، حيث ترتبط قلة النوم في منتصف العمر بتراجع القدرات الذهنية وتسارع شيخوخة المخ. والنوم العميق هو الوقت الأساسي الذي يفرز فيه الجسم هرمونات النمو لإصلاح الأنسجة والخلايا، ويؤدي نقص الراحة إلى ارتفاع مستويات هرمون الإجهاد الذي يكسر الكلوجين المسؤول عن مرونة وشباب الجلد، ويرفع الأرق المزمن وعدم النوم خطر الإصابة بالنوع الثاني من السكري وأمراض القلب وضغط الدم. ومع تقدمنا في العمر تميل أنماط النوم إلى التغير، تبدأ هذه العملية في منتصف العمر وتزداد وضوحا مع التقدم في السن، وقد يواجه كبار السن هذين التغييرين في نومهم وفق موقع هيلث. وغالبا ما ينام كبار السن مبكرا ويستيقظون مبكرا، كما أنهم يواجهون صعوبة أكبر في النوم ويحصلون على ساعات نوم أقل في الليلة، مما يعني أنهم أقل عرضة للحصول على ساعات النوم الموصى بها كاملة، والتي تتراوح بين 7 و9 ساعات. ويميل كبار السن إلى قضاء وقت أقل في مراحل النوم الأعمق والأكثر راحة، ويستيقظون بشكل متكرر خلال الليل. وقد يكون بعض التغيرات النوم ناتجا عن تغيرات طبيعية في الدماغ، لكن بعض العوامل مثل الأدوية والألم المزمن وحالات مثل انقطاع النفس النومي أو متلازمة تملمز الساقين تجعل النوم أكثر صعوبة بالنسبة لبعض كبار السن. ويؤثر الحرمان من النوم على كفاءة عمل الدماغ، فعدم الحصول على قسط كافي من النوم الجيد يؤثر سلبا على التركيز والانتباه والقدرة على تكوين ذكريات جديدة والمهارات الحسية والحركية والعواطف والتحكم في الانفعالات. ولحسن الحظ يمكن عكس هذه التغيرات عند الحصول على قسط كاف من النوم، بينما قد يعتقد بعض كبار السن إن تراجع الوظائف الإدراكية ناتج عن شيخوخة إدراكية لا رجعة فيها، إلا أن بعض التغيرات قد تكون في الواقع ناتجة عن عدم الحصول على قسط كافي من النوم الجيد. نعم، النوم الجيد هو أحسن دواء، حيث يعتقد باحثو النوم إن قلة النوم المزمنة تؤثر سلبا على صحة الدماغ على المدى البعيد، مما يزيد من مخاطر التدهور المعرفي الطفيف والأمراض التنكسية العصبية الحادة مثل مرض الزهايمر. وإليكم كيف يؤثر عدم الحصول على قسط كاف من النوم أو عدم الحصول على نوم جيد على صحتكم الإدراكية على المدى البعيد، حيث وجدت إحدى الدراسات التي شملت أكثر من 800,000 امرأة في سن 60 تقريبا إن الحصول على أقل من 7 ساعات من النوم ليلا يرتبط بزيادة طفيفة في خطر الإصابة بالخرف خلال 20 عام التالية. ووجدت دراسة أخرى تتبعت أكثر من 5,600 شخص بالغ من كبار السن إن الأشخاص الذين يعانون من مشكلات في النوم في المتوسط كان أداؤهم أسوأ في كثير من الاختبارات المعرفية، كما انخفض أداؤهم بشكل حاد خلال السنوات 4 التالية. إن عدم الحصول على قسط كاف من النوم الجيد تعد مراحل النوم العميق مفيدة بشكل خاص، والأشخاص الذين يشعرون عموما بالانتعاش والراحة بعد الاستيقاظ هم أقل عرضة للإصابة بالتدهور المعرفي والخرف.
ويعد اضطراب النوم عاملا ذا صلة. فقد وجدت إحدى الدراسات التي أجريت على أشخاص تتراوح أعمارهم بين منتصف الثلاثينيات وأواخر الأربعينات، إن الأشخاص الذين يعانون من اضطراب شديد في النوم كان أداؤهم أسوأ في الاختبارات المعرفية بعد عقد من الزمن. لذا تزداد أهمية النوم في منتصف العمر ولدى كبار السن للمساعدة في منع هذه الحلقة المفرغة. وخلال نومك يؤدي دماغك كثيرا من الوظائف المهمة لصحتك المعرفية العامة، وإليك فائدتان رئيسيتان للنوم لصحة دماغك المعرفية، وهي التخلص من الفضلات، حيث يمتلك الدماغ نظاما خاصا به للتخلص من فضلاته يعرف بالجهاز الليمفاوي الدماغي، وتقوم هذه الشبكة من القنوات المملوءة بالسوائل بطرد البروتينات السامة في أثناء النوم تماما كما تعمل غسالة الأطباق ليلا الوشر. بعض هذه البروتينات هي نفسها التي تتراكم في أدمغة مرض الزهايمر. يتميز الجهاز الليمفاوي الدماغي بقدرة فائقة على التخلص من هذه البروتينات أثناء النوم، خصوصا خلال مرحلة النوم العميق. والأشخاص الذين يعانون من ضعف في وظائف